0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: راديو باك موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
2: موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك،
2: راديو باك، عودة راديو باك على موجات إذاعة شباب. جد التحية وترحاب كل من هو في الاستماع. شكرا محمد عنتول، رافقتنا في الجزء الأول من راديو باك. مرحبا سليم القصيبي، يكمل معنا الجزء الثاني من راديو باك ويكمل معكم حتىش الاختتام البث على موجات إذاعة شباب. 71 844 411. خليني نرحب بالأستاذ الدكتور حسن العلوي اللي يرافقنا اليوم في تأمين أول حصة في مادة الفلسفة، طبعا مراوحة ما بين ما هو منهجي، يعني لابد أن التلامذة يكون عندهم عليه فكرة، وبعض المعطيات أيضا اللي هي في الحقيقة موجودة في الدروس اللي اقراوها. أنا ما نعرفش الأستاذ حسن يشطرني الرأي ولا، نعتبر أنه الجانب المنهجي أهم بكثير، لأنه يعني المعلومات موجودة ونجموا ناخذوها، ولكن كيفية توظيف هذه المعلومات هو ربما الإشكال الحقيقي. هكا ولا أستاذ؟
3: بالضبط، يعني برشا تلامذة يقولوا لي مسيو حفظنا وحتينا برشا يعني معلومات، ورغم هذا يعني ما خذيناش العدد اللي نحبوا ناخذه.
2: وغادة ما زعم العدد متاعها باهي ولا مش باهي، هات نسألوا. خلينا نرحبوا بغادة، باهي باش نرجعوا لها غادة بعد شوية. باهي نذكر اللي احنا بدينا في الزوز دروس الأولانيين اللي هما الأنية والغيرية والخصوصية والكونية، وبدأ طبعا أستاذنا حسن علوي في تقديم بعض المعطيات حول الدرس الثاني اللي هو الخصوصية والكونية، وقلنا أن الزوز دروس هذوما ضمن المحور الأول، وقلنا أيضا أنه راهو الأولوية طبعا للمكالمات الهاتفية. باهي سي حسن نكملوا معك، احنا انطلقنا في الحديث عن الخصوصية والكونية.
3: بالضبط، وقفنا في الدرس هذا يعني نواصل،
2: وعطيتنا يعني أساسا التعريف متاع تايلور.
3: تايلور بالضبط، نواصل يعني تفسير إشكالية هذا الدرس. قلنا يعني إشكالية هذا الدرس أساسا هي ما الهوية، يعني ما تعريف الهوية، كيف يمكن أن نعرف الهوية أو الخصوصية، هل هي خصوصية هوية متجانسة ومنغلقة، أم هي هوية منفتحة على التعدد والتنوع. هذا الانفتاح يعني والتعدد يمكن أن يحملنا إلى مشكل، وهذا المشكل يتمثل في الاستدام ب يعني العولمة التي تكاد تكون دلالتها مشابهة للكونية، ولكن هذا التشابه خادع، يعني على حد عبارة مونتانيو وعلى حد عبارة تايلور. يوجد بين لفظي الكوني والعولمي تشابه خادع، وهذا هو يعني رهان الدرس. رهان نظري هو التمييز بين المفهومين، مفهوم الكوني من جهة ومفهوم العولمي. قبل ذلك لماذا يعني نقف عند دلالة الخصوصية؟ لأنه يعني المتأمل في المشهد الثقافي يلاحظ نزوع بعض الشعوب والثقافات إلى الانغلاق خوفا على خصوصيتها من الانغلاق، وهذا الموقف يعني قمنا يعني بتحليله، وهذا الموقف تبين أنه يؤدي إلى التلاشي، وقد يعني يعود بالمخاطر على الخصوصية الثقافية، رغم يعني رغم أننا نتفهم موقف بعض الثقافات الشعوب في المحافظة على خصوصيتها. من يعني الخشية على الخصوصية كما قلنا من هذا الآخر الثقافي الذي قد يعمد إلى تهديد خصوصيتنا بعناوين كونية.
2: يعني لهنا وقت نحكي على هذا الآخر، الآخر المختلف.
3: المختلف نعم. طبعا هذا لا يبرر الذهاب إلى الانغلاق ورفض التواصل مع الآخر الثقافي، هذا موقف سكوني، هذا موقف يؤدي إلى تبعات خطيرة يعني، يعني طبعا على مستوى فلسفي هذا الموقف نعتبره موقف خطير. في نفس الوقت الانفتاح على الآخر الثقافي بما هو ضرورة أنطولوجية وضرورة ثقافية كذلك قد يحمل على بعض المخاطر كما قلنا. هنا وجب التمييز بين مفهومين رئيسيين. الأول الكوني وهو يحيل إلى كل ما هو إنساني إتيقي أخلاقي المشترك بين الشعوب المشترك بين الأنا والآخر
2: نتقاسمه
3: مع الآخر الثقافي. وهذا الكوني يعني يحيلنا إلى كل ما يعني يوحدنا ويجمعنا يعني مع الآخر الثقافي. في المقابل العولمة كدلالة أولا يجب أن نحلل هذا المفهوم. يعني العولمة etymologiquement parlant la mondialisation تكاد تكون مشابهة للدلالة الكونية والعالمية، ولكن وجب أن نميز بين المنطلقات والغايات. منطلقات العولمة إنسانية كما تدعي، ولكن غايتها غايات لا إنسانية، وهذا
2: منطلقات إنسانية وغايات لا إنسانية،
3: بينما الكونية منطلقاتها إنسانية وغايتها إنسانية. وهناك انسجام بين المنطلقات والغايات، تسعى الكونية بلغة يعني أوضح إلى توحيد الشعوب وإلى التوحيد والتجميع يعني بين البشر، بينما العولمة غايتها خدمة يعني المشروع الثقافي الغربي وتحديدا يعني الأمريكي
2: بين ظفرين،
3: مشروع استعمار جديد له تبعات خطيرة على مستويات أربعة نلخصها يعني تباعا. المستوى الأول
2: هذه العولمة اللي بشرونا بها
3: يعني أتت يعني لتعيد بالخير الوفير، والبشرية استبشرت خيرا من هذا النظام الجديد، ونحن هنا قاعدين نعيش اليوم كما قلت بكري. يعني هذا الدرس يمكن يكاد يكون من وحي اللحظة التي نعيشها، وهي لحظة ثقافية بامتياز ولحظة حضارية تقف أمامها الشعوب اليوم أمام امتحان جدي، وهو امتحان المحافظة على هويتها أمام هذا الـ يعني إن شئنا أن نقول أمام هذا الهجوم الثقافي للآخر. للعولمة قلت تبعات على مستويات أربع. أولا على مستوى اقتصادي نتج عنها القضاء على اقتصادية الشعوب، يعني بفضل سياسات اقتصادية متبعة من يعني من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة يعني بالخصوص. كذلك على مستوى سياسي، يعني هناك ضرب لسيادة الدول يعني عبر يعني المنظمات المانحة والمنظمات الدولية التي تجسد العولمة كمفهوم. لكن نقول العولمة شنو اللي جسدها على أرض الواقع؟
2: البنك
3: بالضبط ومنظمة التجارة العالمية والبنك العالمي إلى آخره. وهذا موضوع يعني آخر يستحق يعني التعمق أكثر. الامباكت الثالث هو على مستوى اجتماعي، طبعا مرتبط بالسياسي. يعني أحدثت العولمة تفاوتا اجتماعيا كبيرا في المجتمعات. والتأثير هنا الذي يعني يهمنا أكثر في هذا الدرس هو التأثير الثقافي على مستوى الثقافي.
2: اللي هي الخصوصيات الثقافية تذوب.
3: نتج عن العولمة اليوم ضرب وطمس لهويات وخصوصيات الشعوب نتيجة سعي الثقافة الغربية إلى تنميط يعني تنميط الثقافي وإلى القضاء على الاختلاف الثقافي. وهنا نأتي إلى الإشكالية الرئيسية للدرس، وهي الاختلاف الثقافي. كيف نتعامل مع مسألة الاختلاف الثقافي؟ هل الاختلاف مصدر إثراء أم هو مصدر تهديد لنا؟ يعني هذه هي الإشكالية الرئيسية في هذا الدرس، والتي نحاول
2: اللي هو
3: يعني
2: زوز موجودين
3: بالطبيعة، يعني زوز وجهات نظر موجودين في هذا الدرس. ويعني ديما نقول يعني تلامذتنا راو كل درس عنده رهان تاعو.
2: طبعا
3: رهان هذا الدرس وهو رهان يعني الإنسان اليوم هو يعني التمييز، ويعني التمييز بين الكوني والعولمي. يعني كي قول لنا جون بودريير يوجد تشابه خادع، يعني ماهوش يعني بكلام اعتبار.
2: طيب بالضبط.
3: نعم هو يعني
2: الكوني والعولمي،
3: بين الكوني والعولمي. لماذا؟ يعني يقول حتى جون بودريير نفسه وكأنه اعتراف، قول نحن نتطلع ثقافتنا الغربية تدعي أنها ثقافة كونية وثقافة عالمية، تدعي أنها تجمع بين الشعوب، تدعي أنها تريد التوحيد بين الشعوب. هنا نشوف اليوم شعارات يعني الإنسانية والتوحيد بين البشر وحقوق الإنسان،
2: وما هي يعني إلا مجرد غطاء
3: بقت كما يقول بيركسون مثل أعلى لا غير. معناها قاعدة شعارات ولكن على أرض الواقع
2: شيء آخر مختلف
3: تماما. وهذا ما تسعى الفلسفة إلى الكشف عنه وإلى يعني فضحه وإلى يعني تحليله، لأنه يرى الفلسفة دي ما نقوله رميش حاجة يعني برج عاجي ولا راهي من صميم تعالج إشكاليات الواقع الإنساني يعني في مجالات عديدة. هذا هو يعني تقريبا إشكالية درس خصوصية كونية ورهان هذا الدرس. ننتقل يعني
2: إلى الدرس الثالث. الدرس الثالث هو العلم بين الحقيقة والنمذجة.
3: بقى يعني بالنسبة للشعاب الأدبية ينضاف درس آخر في هذا المحور الأول قبل ما نمشي للمحور الثاني، وهو التواصل والأنظمة الرمزية.
2: شو نجم نقول عليه؟
3: هو مواصلة هذا الدرس لإشكالية يعني الدرسين الأولين.
2: ربما التعميق لإشكالية.
3: إحنا خرجنا باستنتاج يعني الدرس الثاني. ضرورة التواصل مع الآخر. الآن نتساءل كيف نتواصل أو ما هي أدوات هذا التواصل، وهل أدوات التواصل كاللغة والدين والمقدس والأسطورة والفن وكل هذه الوسائط الرمزية هل تؤدي وظيفتها اليوم؟ هذه إشكالية الدرس. هل الوسائط التواصلية اليوم تحقق مهمة التواصل، أم على العكس من ذلك يعني تعيق مسألة التواصل؟ وهنا نذهب إلى إشكالية أخرى تتعلق بتقنيات التواصل وبالوسائط الرمزية التي تختلف يعني حسب وظيفتها.
2: حاب نعتذر طبعا من مستمعينا اللي يحبوا يتواصلوا معنا، في الحقيقة فما بعض الإشكال ما في علاقة بالهاتف. إذا كان فما الإمكانية طبعا غادة اتصلت بينا كان من المفروض أنها تدخل معنا، ولكن إذا كان ربما تحل الإشكال تونا نرجعون واصلوا معنا يكونوا موجودين معنا، لأنه نعرفوا أهمية أنهم يكونوا معنا عبر الهاتف وأنه نسمعوا أصواتهم، لأنه الجانب النظري مهم واللي نحكي فيه مهم، ولكن اللي يهمنا أساسا هو ربما الإشكاليات اللي يتعرضوا لها تلام ما نجم يتمثلها كان هما الحقيقة ويعيشوها، وهذاك علاش راديو باك موجودة لتذليل هذه الصعوبات اللي باش نسمعوها من عندهم هما. طبعا غادة دوبا ما نتمكنوا من الاتصال بيك تكون معنا إن شاء الله أنت وكل التلاميذ اللي باش يتصلوا بينا على 71 844 411. لك الكلمة أستاذ حسان علوي مرة أخرى.
3: دا قلنا في درس التواصل الأنظمة الرمزية وقفنا على ملاحظة أن الوسائط الرمزية اليوم تكاد تكون يعني سلاح ذو حدين، يعني من جهة هي وسيلة تواصل وتحرر للإنسان، ومن جهة ثانية نجدها على مستوى واقعي أضحت تمثل وسيلة للهيمنة ووسيلة للمغالطة كذلك، وتهديد تشكل تهديد للإنساني مسألة الإنسان. علما وأن يعني كل الدروس دروس البرنامج تدور حول نفس المسألة على اختلافاتها واختلاف إشكالياتها. نحن ندور حول مفهوم الإنساني، يعني هذا الإنساني الذي يواجه تحديات وتهديدات في مستويات عديدة، في المستوى السياسي مثلا من الدولة، في المستوى التواصلي في هذا الدرس الذي نحن بصدد تفسيره، وفي المستوى الثقافي درس خصوصية وكونية. هذا الإنساني يواجه ما يمكن أن نسميه اللا إنساني، ولكن هذا اللا إنساني هو الذي جعل من الإنسان مطلبا فلسفيا رئيسيا وملح. لولا الأزمات التي يعيشها الإنسان في مستوى انتولوجي أنتروبولوجي علمي إبسيمولوجي عملي سياسي أخلاقي إلى غير ذلك، لولا هذه الأزمات لما تحول هذا الإنسان إلى مطلب فلسفي. مثلا في المحور الموالي العلم بين الحقيقة والنمذجة، يعني نحاول يعني برنامج يعني طويل ونحاول نختصره يعني قد ما القدر الإمكان. في درس العلم بين الحقيقة والنمذجة نفس الشيء، نقف عند يعني رهان مهم جدا، وهو يعني تحويل أو جعل المعرفة العلمية معرفة خادمة للإنسانية. هذه المعرفة العلمية كذلك تواجه يعني توظيفات لا إنسانية. وإحنا هنا نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي وعصر نحاول نقربوا يعني إشكاليات الواقع عمتنا وعصر يعني التطور التقني والتكنولوجي جعل من العلم محل مسائلة نقدية اليوم. هذا العلم الذي يفترض أن يكون أن تكون وظيفته خدمة الحقيقة ومساعدة الإنسان على فهم الحقيقة ومعرفتها نجده كذلك في المقابل يعني ينحرف عن مساره ونجده في خدمة جهات غير علمية، جهات سياسية، جهات استخباراتية، جهات يعني لا مصلحة لها في خدمة البشرية اليوم. وهذا يعني الدباء اليوم أنا كان لاحظوا موجود يعني دباء نقاش هذا حول المعرفة العلمية. إشكالية هذا الدرس ما دلالة المعرفة العلمية؟ ما دلالة النمذجة العلمية بما هي وسيلة يستعملها العلم في معرفته للحقيقة؟ يعني هنا لا يمكن أن نتحدث عن علم دون نماذج، يعني لا يمكن أن نفكر في العلم إلا بواسطة نماذج. أي مجال علمي ناخذه مثلا الجيني سيفي، الماتيماتيك، الفيزيك، الجغرافيا، كل هذه المجالات العلمية تستعمل النمذجة والنموذج كوسيلة أو يعني سمة مميزة للخطاب العلمي لغاية واحدة وهي فهم الحقيقة. تبقى لنا النمذجة العلمية تختلف حسب المسارات العلمية والتاريخية. نميز بين النمذجة العلمية أو الباراديغم الوضعي للعلم الحديث، وهنا المقصود بالعلم الحديث فترة قرن 16 قرن 17 مع العلماء المؤسسين نعتبرهم أنا يعني في لتاريخ العلم، نيوتن، غاليلي، كوبرنيكوس، باسكال وديكارت. يعني ديكارت هو فيزيسيان زادة قبل ما يكون فيلسوف. هذا من جانب العنصر الأول. من جانب آخر يعني نحاول مقارنته بالباراديغم اليوم، النمذجة العلمية اليوم المعاصر بالضبط. نلاحظ هنا اختلاف كبير على مستوى المنهج وعلى مستوى الغاية وعلى مستوى المعايير. في هذا كل
2: المنهج والغاية والمعايير
3: هذا كل بالضبط في إطار البحث عن الممارسة العلمية أو عن شكل الممارسة العلمية وما الذي تغير في الممارسة العلمية من فترة الحداثة إلى اليوم. طبعا هذا لا يعني أن العلم الحديث أو العصر الحديث ليست له مزايا، يعني له مزايا تتلخص في فكرتين أساسيتين. أولا توحيد الكون، أول مرة في تاريخ العلم أصبحنا نتحدث عن توحيد للظواهر الطبيعية السماوية والأرضية وتعميم للمنهج العلمي في دراسة كل أصناف الظواهر العلمية، ولينا نحكيه على عقلنا للطبيعة وعلى تعامل علمي وعقلاني مع ظواهر الطبيعة. هذا اللي عبر عنه غاليلي بقوله الطبيعة اليوم أصبحت كتاب كتبت أحرفه من الأرقام الحسابية والأشكال الهندسية. معنا تعامل عقلي، أول مرة نتعامله مش بالأسطورة مش بالخرافة كما كان ذي قبل. غاية، لكن الغاية هنا بقت تنحصر عند حدود الغاية المعرفية والنظرية. بالنسبة للعالم في الفترة ذيك الهاجسه كان
2: نظري معرفي.
3: جيكسبليك لي فينومين دو ناتور اي جو باس. هذا بالنسبة يعني غاية النمذجة العلمية اللي هي كانت ذات طابع تحليل نجم نقوله في مع الباراديغم الوضعي للعلم.
2: قرنين 16 17
3: يعني اللي هما يعني كما قلت نذكر يعني يحسب لهؤلاء العلماء يعني التركيز وضع ركائز المعرفة العلمية الحديثة. السمة الثانية كما قلت توحيد الكون وعقلنة الطبيعة. الغاية كما قلت معرفية. المعايير هنا نجم نلخصها في زوز، أولا الحياد، ثانيا الموضوعية. ما معنى سهل برشا؟ يعني نيوتن مثلا عندما اكتشف قانون الجاذبية اقتصر النموذج الذي قدمه على تفسير الظاهرة فقط وليس بناء المعرفة. يعني المعرفة العلمية لم تكن تبنى كما يحدث اليوم، كانت تفسير. المعرفة تكتشف. وعندما نقول معرفة تكتشف فهذا يعني أن العالم كان محايد، لم تكن له أهداف ذاتية وخاصة. شوفوا اليوم العلماء يشتغلوا انطلاقا من أهداف إبسيمولوجيا أهداف، وهذا اللي وصلنا للتطور العلمي والتكنولوجي اللي احنا نعيش فيه اليوم. لولا هذا التغيير على مستوى المنهج العلمي اللي صار بفضل الفلسفة بفضل الابستيمولوجيا لما أمكن العلم من يعني بلوغ هذا التقدم الذي نعيشه. صار التغيير على مستوى الغاية، العلم أصبح يفكر لا فقط في المعرفة والنظرية، بل أصبح يفكر اليوم في المعرفة والتطبيق والعمل والنجاعة والتحكم. هذا اللي يتغير في المستوى الغاية،
2: في مستوى الغاية وفي مستوى المعايير.
3: في مستوى المعايير بعد ما كان العالم محايد وموضوعي أصبح العالم اليوم غير محايد.
2: غير محايد
3: هي الحياد صفة جيدة في مجالات أخرى إلا في العلم.
2: في العلم
3: أصبح العالم يشتغل وفق يعني إبسيمولوجيا أهداف ذاتي.
2: باهي أستاذنا حسن، خلينا نمشي وناخذ تليفون معنا. ألو مرحبا بك.
1: ألو
2: عسلامة، تعرفوا عليك شكور معانا؟
1: ياسمين مناعي.
2: أهلا بك يا ياسمين، مرحبا. بكالوريا علوم هكا ولا؟ مرحبا بك. معانا الأستاذ حسن العلوي أستاذ الفلسفة، شنو على ربما الأسئلة اللي عندك، الحيرة الفلسفية اللي عندك؟
1: على المنهجية.
2: باه تفضل، هاو معاك الأستاذ وخاطبه مباشرة.
3: عسلامة ياسمين.
1: عسلامة
3: مسير. مرحبا.
1: عايزك
3: ياسمين، شنو هو الاختصاص يعني الشعبة اللي تدرس فيها انت؟ الشعبة اللي تدرسها انت شنو هي الشعبة متاعك؟ الشعبة متاعك شنو الباك؟
2: اختصاص
3: شنو؟
2: بكالوريا شنو؟
1: بكالوريا علوم.
3: معناها تسأل على منهجية يعني في فرض الفلسفة القسم الأول ولا الثاني؟
1: القسم الأول.
3: قسم الأول يعني تسأل بصفة عامة يعني، ولا عندك مهارة منهجية معينة تحب تسأل عليها؟
1: يعني الأسئلة الأولانيين هذوكم إذكم معناتها نخدمهم الكور ولا نزيد معناتها من عندي؟
3: واضح.
2: باهي.
3: يعني تقصد أنت زوز أسئلة الأولانيين يقبل النص؟
1: إيه.
3: باهي واضح.
2: باهي.
3: عندك شي سؤال آخر؟
2: باهي. أنت وحدك ياسمين ولا معك زميلتك؟
1: زميل في الجنب.
2: يا باهي تراجعوا مع بعضكم.
1: لا مش نفس النيفو.
2: باهي ممتاز. باهي باهي ياسمين تبقى معنا في الاستماع، وتنجم تتابعنا راهو على الصفحة الرسمية لإذاعة شباب صفحة فيسبوك، وتبقى معنا والأستاذ باش يعطيك الإجابة على سؤالك. تفضل أستاذ ياسمين، تسأل على زوز أسئلة الأولين كيفاش يتم التعامل معه.
3: به واضح سؤالك ياسمين، يعطيك الصحة. بالنسبة للقسم الأول يعني من فرض الفلسفة، قسم هذا يعني هو فرض الشعوب العلمية فرض مركب ينقسم إلى قسمين. قسم أول 10 نقاط فيه 3 تمارين بما فيهم نص، قسم ثاني اللي هو الفقر. ياسمين تسأل على زوز تمارين الأولى اللي يعني يكون فيهم الاشتغال على مهارات منهجية محددة، ونقولها يعني شنية المهارات هنا، إما مسلمة ضمنية أو تابعة أو دلالة فلسفية أو حج. يعني هذا بصفة عامة شنو يكون المطلوب في زوز تمارين الأولانين اللي سألتني عليهم ياسمين. لهنا يا ياسمين نجم نقول لك اللي من يعني تقريبا نستحق أكثر نفهم المهارات المنهجية أكثر من اللي نفهمه حتى يعني إشكاليات الدروس. شما هذا يعنيش أنه ما نحضرش الدرس متاعي، لأن حضر درس متاعي يجب نكون فاهم إشكاليات الدروس، ولكن في مع بالتوازي مع هذا يجبني نفهم يعني شنو نقصد بالمهارات المنهجية هذه وكيفاش نخدمها. بالنسبة للمسلمة الضمنية باختصار هي ما يتضمنه القول بشكل غير مباشر دون الإعلان عنه مباشرة. زين سهل لك.
2: هي السؤال الأول.
3: سؤال الأول يكون ديما فما قول تخدم عليه. علاش نقول هنا نحتاج فهم أكثر المهارات المنهجية من حتى من إشكاليات الدروس، لأنه عندك قول باش تخدم عليه قدامك، مش بالضرورة قول فلسفي، نجم يكون موقف فلسفي. هنا باش تشتغل على مثلا إحدى مسلمات الضمنية لهذا القول، يعني إحدى الأفكار الخفية لهذا القول باش تحله يعني أنت، وتحاول تشتغل على الضمنيات هذا القول. المهارة الثانية تنجم تكون هنا تبعة. ما المقصود بالتبعة؟ هي النتيجة اللي يترتب عليها القول. بتبيع هذا الكل ماكش بتلقاه موجود في القول. انت هنا باش تحلل القول، تحاول توصل للنتائج المترتبه عن القول، يعني كونسيكونس. هذا بالنسبه للتبعه. المهاره الثالثه هنا نجم يكون مطلوب حجه، والحجه فما زوز انواع، اما حجه الدعم او حجه الدحض. ما معنى الحجة هي ما يؤتى به من فكرة إما لإثبات وجهة القول أو لإبطاله لدحذه. لهنا يسألوني الحجة أسكو هي حجة قولية؟ لا، ما هيش حجة قولية. حجة هي فكرة أنت باش تجيبها يعني كتلميذ من عندك، إما كما قلت لإثبات القول أو لدحذه، يعني ما هيش صعيبة. قاعدة الدلالة، الدلالة هنا يصير خلط كبير ديما لاحظوا بين التعريف أو المفهوم والدلالة الفلسفية. الدلالة راي ما هيش ديفينسيون، ما هيش تعريف،
2: ما هيش تعريف.
3: ما نطلبوش في فرض الفلسفة في البكالوريا ديفينسيون بالكل. هذه حاجة ما هيش موجودة في فرض الفلسفة ديفينسيون في الفرض.
2: أكد عليها هذه
3: أستاذ. أكد دونك على الحاجة هذه مهمة. راهو ما نطلبوش ماكش مطالب باش تحفظ في الفرض الفلسفة وتصب.
2: لن يطلب منك هذا،
3: لن يطلب في امتحان البكالوريا مثل عارف. هذه التمارين وإذا كان شفته في ما موجود في فرض من الفروض راه ما هوش صحيح. احنا المعيار متاعنا هو فرض البكالوريا. حلوا عندكم سيت باك ويب تنجموا تطلعوا على امتحانات البكالوريا السنوات الأخيرة وحتى الإصلاح جامد لفي كان تلقى اكزرسيس من نوع هذا. إذا ما هي الدلالة وما المقصود بالدلالة الفلسفية؟ الدلالة الفلسفية هي الصفة أو المعنى الذي ينضاف إلى المفهوم. إيش معنى؟ مثلا كي نقول حرية مدنية، الحرية هي المفهوم. كلمة مدنية اللي زدناها كصفة للمفهوم هي هذيك اللي نبحث عليها في التمرين هذا، هي الدلالة الفلسفية. منهجيا توا كيفاش نجاوب؟ فما زوز خطوات. خطوة الأولى استبعاد دلالة شائعة أو معاكسة أن وجدت. مثلا انا باش يجيني تمرين نعطي مثال، ولدت الحريه يوم ولد القانون، اكش او حدد دلاله الحريه في سياق هذا القول. كيفاش تكون اجابه على التمرين هذا؟ لهنا الدلاله اللي حاشي بها هي حريه مدنيه لانها مربوطه بالقانون. الدلاله المعاكسه لها هي حريه طبيعيه. كل شيء لازم نذكره في الاجابه متاعي. تولي الاجابه كالتالي: تتحدى دلالة الحرية في سياق هذا القول كحرية مدنية تتأسس على مرجعية قانونية. هنا نفسر شوي. وتأتي في مقابل الحرية الطبيعية التي تتأسس على القوة والتي يتمتع بها الإنسان الفرد في الحالة الطبيعية المقصود بها. هنا جايين لدرس الدولة. الحالة الطبيعية هي ما قبل الدولة، هي مرحلة ما قبل الدولة. ما بعد الدولة أو مع الدولة المدنية يتمتع المواطن بنوع آخر من الحرية، وهي حرية مدنية أي مقيدة، ليست كالحرية الطبيعية هي بما هي حرية مطلقة. يعطيك صح. دونك هذا هو يعني بالنسبة للقسم الأول. إن شاء الله نكون وضحت.
2: يعطيك الصحة أستاذ. نمشي والتليفون واحد آخر. ألو، مرحبا. عسلامة. مرحبا بك، نتعرفوا عليك.
4: اسماعيل عبد اليوم.
2: مرحبا بك يا اسماعيل. منين تكلم فينا اسماعيل؟ من سيدي بوزيد. مرحبا بك وباهالينا في سيدي بوزيد وان شاء الله النجاح والتوفيق. اسماعيل قل لي، بكالوريا علوم ولا اداب؟ بكالوريا اداب. باهي، ممتاز. انتم بكالوريا اداب عندكم ثلاثه دروس او ثلاثه محاور مختلفين. باهي، معاك الاستاذ الدكتور حسن عمرو استاذ الفلسفه. شنو الاسئله اللي تحب تطرحهم اسماعيل؟ هاو الاستاذ
4: المباشر. ما نجم معنا في النص الفلسفي، معنا الراي، معنا الراي في الموضوع.
2: اسماعيل، لو كان ترجع للبقعة الأولى اللي كنت فيها، تبعد شوية باش يرجع الصوت واضح.
4: ولو
2: باي هكا هكا تراه، تفضل.
4: لا
2: يا لا يا اسماعيل، الصوت ماهوش واضح حتى تعرف. كانت نجم تبعد، كانت نجم تبعد تخرج من البقعة اللي انت فيها، خليه يتوضح لنا الصوت وتكون معناها على الأقل باش الأستاذ ينجم يعطيك إجابة واضحة.
3: ولي ثبت السؤال بتاعه.
2: تفضل اسماعيل. به هاتنا نبنيه على اللي فهمته استاذنا حسان، في انتظار انه نرجع لاسماعيل مره اخرى.
3: تحياتنا صار تلاميذنا في ربوع سيدي بوزيد وربوع كل وطن، وتمنياتنا لهم بالتوفيق حسب ما هكا يعني تجربتنا وخبرتنا في التعامل مع. ظهر لي يسال على ابداء الراي في الفقرة الفلسفية الخاصة بتلاميذ البكالوريا أداب.
2: أداب إبداء الرأي. أي.
3: طبعا إبداء الرأي لحظة لا تقل أهمية عن لحظة التحليل. لو كان ما نبديش رأي أنا في فرض فلسفة ويمش نبديه رأي. يعني نلخص يعني بعجالة، الفقرة الفلسفية بالنسبة لتلاميذ الأداب بطبيعة يختلف في الفرض. هنا مش كما شعب العلمية، فرض يعني فرض فيه ثلاثة مواضيع. منهم نص يعني زوز مواضيع، موضوع مقال ونص فلسفي يتم تحليله في شكل فقرة فلسفية مسترسلة. ديما بصفة عامة الفقرة الفلسفية تتكون من قسمين، فما زوز مستويات يجب يكونوا موجودين، المستوى التحليلي والمستوى النقدي.
2: مستوى التحليلي والمستوى النقدي.
3: وهذا هو اللي يسأل عليه إسماعيل، المستوى النقدي اللي هو باش يكون فيه إبداء الرأي ومناقشة سواء أطروحة النص أو أطروحة القولة، في الحالتين فما مناقشة. هذه مناقشة تكون ببيان مكاسب وحدود أطروحة النص أو أطروحة القول. هذه هي يعني المناقشة كيفاش تصير، خاصة في موضوع القولة والنص. فما تشابه يعني في المنهجية لهنا. في النص فما مستوى تحليلي يكون يعني يتم فيه الاشتغال على أطروحة النص بتحليلها حسب يعني عناصر، حسب نظام برهنة يختاره تلميذ باش ينظم به أفكاره، تحليل باش يكون منهجي. وفي بالنسبة للموضوع القولة كيف كيف، فما مستوى تحليلي أطروحة القولة تحليلها ثم مناقشتها ببيان مكاسبها وحدودها. هذا هو إبداء الرأي، يكون في آخر المقال. يعني هنا فما مستوى الثاني، مستوى النقدي، هنا باش يصير إبداء الرأي. وهذه الـ يعني البارتي نجم تكون هي لحظة تجاوز نقدي، يعني هي لحظة تجاوز نقدي يصير فيها صياغة موقف نهائي من التلميذ من المشكل المطروح في الموضوع يعني اللي موجود قدامه. دونك هذا هو بالنسبة لل يعني تلاميذ الآداب، ديما نوصي بتنظيم الأفكار. تنظيم الأفكار في المقالة يجب أن ننتبه جيدا من الوقوع في المقاربة الجزئية للموضوع، يعني ما يلزمش تكون ناقص. هذا يعني يلزمنا نردوا بالنا منه قبل. وهنا فرصة باش نجبد على المقدمة الفلسفية كيف كيف للشعب، يعني للشعبتين أدبية ولا للعلمية والاقتصادية. المقدمة يلزمنا ننتبهوا فيها إلى أشياء مهمة جدا. المقدمة راهي ماهيش تقديم تعريف، ما نقدموش تعريف المقدمة
2: بالضبط.
3: هذه أخطاء شائعة لازمنا ننبهوا لها.
2: ماكش مطالب
3: باش تعطي تعريف في المقدمة.
2: المقدمة ماهيش المهارات المطلوبة
3: بالضبط، ماهيش مطلوبة. فما طريقة متاع صياغة المقدمة. قبل هذا يلزمني نفهم وظيفة المقدمة شنو. المقدمة وظيفتها في يعني التمهيد للموضوع. والتمهيد شنو وظيفته؟ نبين فيه أسباب التفكير في الموضوع، وكأنك أنت طرحت الموضوع مش أنا.
2: معليش
3: تتبناه، علاش نفكروا فيه الموضوع هذا؟ هنا باش ترجع تلقى روحك ترجع للواقع، وهذا أفضل شيء نجم ننصح به، العودة إلى الواقع والبحث عن أسباب التفكير في ذلك الموضوع.
2: تقريبا باش نلقاوها المحاور كلها مرتبطة بالواقع بالمعيشة اللي
3: أما يعني قضية واقعية، أما أزمة, أزمة يعني أما رأي شائع، يعني هناك آراء شائعة
2: اللي حكيناهم الكل لقينا اللي احنا
3: نحكيوا على الواقع عمتان. طبعا الفلسفة هي ترجمة للواقع،
2: للواقع بالضبط.
3: يعني هنا
2: ونرجع لعنوان كتابك في فلسفة العيش المشترك والمعيش.
3: نعم. بالضبط بالضبط لو كوتيديان. نعم. دونك هذا هو وظيفة، هذه هي وظيفة المقدمة، يعني هي لحظة مهمة يلزمنا ننتبه لها. طرح الإشكالية، نمر بعد التمهيد إلى طرح الإشكالية. في التمهيد كما قلت نجم ننطلقوا من رأي شائع، من الواقع، من مراوحة بين موقفين مختلفين. ديما فما اختلاف في الآراء حول القضايا الفلسفية والقضايا الواقعية. مثلا نعطي مثال، فما مثلا اختلاف في مسألة سياسية بين من يرى أن الأولوية هي الأمن وهو ما يدعونا إلى التفكير في نظام قوة، نظام استبدادي، أو الأولوية هي الحرية. فما شكون هنا يرى بي يعني مثلا بضرورة التضحية بالحرية من أجل أن نضمن الأمن. اكزامبل معناها أنا مثال نعطيه الواش هذا باش يعني نوضح أنه المقدمة وظيفتها هي إبراز التوتر. يجب أن نبرز التوتر القائم يعني في الموضوع. هذه هي وظيفة المقدمة، ولهم يعني الحرية في يعني في الصياغة فيما بعد أو اختيار التمهيد نتاعهم. نمر إلى طرح الإشكالية اللي هي يعني ضرورية يعني في الفقرة نتاعنا. ويجب هنا أن ننتبه إلى بالضبط إلى مشكل يقع فيه يعني بعض تلاميذنا، وهو غياب المسائل الفلسفية. وهذا أمر يعني غير مسموح به يعني في البكالوريوس. غياب المسائلة الفلسفية في المقالة ينجم يعني
2: يطيح كل شيء في
3: كل شيء.
2: ما عملنا شيء،
3: ما عملنا حتى شيء. يلزم تبني اشكاليتك بشكل واضح تكون موجوده يعني, والمسألة الفلسفيه لازم تكون موجوده في في الفقره في في في المقاله نتاعنا كيف كيف في في في الشعبتين بالضبط. بناء الاشكاليه يعني يمكن ان ننظم الاشكاليه الى سؤال مفهومي نتساءل على المفهوم الرئيسي في الموضوع, ثم نمر الى سؤال تحليلي نتساءل فيه عن عناصر التحليل الاثنين, اللحظه الاولى واللحظه الثانيه كما يقولوا هما تروحها مطحوذه والاتروحه المدعومه تيز والانتي تيز, ثم ننهي بسؤال نقدي يحيلنا الى اللي سال عليه يعني تلميذنا اسماعيل البارتي كريتيك يعني النقد يعطيك صح. طرح الإشكاليات يجب أن يكون منسجما مع ما سيطرح في الجو, لا نلقي بالإشكاليات هكذا يعني بجوزافا, يجب أن تكون الإشكالية في علاقة بما سيطرح في الجوهر. مثلا تحديد الإشكالية المفهومية أو السؤال المفهومي يجب أن نجيب عنه في بداية الجوهر في تحديد مفهومي للمفاهيم الرئيسية في الموضوع. السؤال التحليلي سنجيب عنه في القسم التحليلي تحدثت عليه, السؤال النقدي سنجيب عنه في القسم النقدي أو في المستوى النقدي في المقال. هذا هو الانسجام اللي نأكد عليه يجب أن يكون قائما, هذا هو المنهجي. يسألوني ديما تلامذة المنهجية وكأنه منهجية وحدها والفلسفة وحد, رأي المنهجية يعني هي جزء من الفلسفة يعني المنهج والفلسفة يعني حاجتين مرتبطين, فقط لازم تكون أفكار واضحة
5: ارتباط عضوي مش مرتبطين
3: ارتباط
5: فقط
3: عضوي. يعني طبعا طبعا يعني هذا هو إذا حسب ما فهمت يعني من سؤال إسماعيل. ديما فما تساؤل آخر يعني جينا حول
5: أنا أحب نسأل على حاجة أخرى على على أنواع المواضيع اللي تطرح لتلاميذ الأداب
3: بالضبط. يعني ما دام احنا نحكيه على الأداب يعني هنا الأنواع المواضيع فما اثنين, فما موضوع قولة يعني قولة يعني
5: مثال
3: مثال تقول اللغة كل شيء أو يكون أنا من يقول أنا, أنا في علاقة بالدرس توصل أمر رمزي. نوع الثاني هو موضوع سؤال في صيغة استفهامية, مثلا كأن نقول هل تتعارض سيادة الدولة مع المواد مثلا, يعني صيغة استفهامية لكل موضوع خصوصيته
5: بطبيعة الحال والتمشي المنهجي
3: والتمشي بطبيعة الحال يعني كل نوع متاع موضوع عنده خصوصية. أما بالنسبة لموضوع القول فتقريبا تكاد تكون المنهجية هنا مشابهة لمنهجية اشتغال على النص كما قلت سابقا, مستويين, مستوى أول مستوى تحليلي نبدأ به يعني تحليل أطروحة القولة كما هي. يمكن القولة هنا تنقسم بدورها إلى يعني أكثر من صيغة, يمكن تكون القولة بسيطة صيغة بسيطة كما المثال اللي ذكرته, يمكن تكون القولة في صيغة مركبة, وحتى الصيغة المركبة أنواع, هناك يعني صيغة من تبدأ بالإثبات ثم تنهي بالنفي أو العكس تبدأ بالنفي وتنهي بالإثبات. مثال قول ليست الأنظمة الرمزية أداة للتواصل بل هي أداة للهيمنة,
5: نفي وإثبات,
3: نفي وإثبات. هنا كيفاش يكون التمشي في التحليل؟ نبدأ البداية تكون مع بالمنفي أولا ثم بالمثبت
5: كما صيغ الموضوع كما جاء كما جاء الصيغه تاع السؤال
3: يا تكسح من غير تاع
5: المنفي نبدانا بالمنفي
3: يعني هنا الترتيب الموجود في القول. اذا كان صيغه بسيطه طوميو معناها هنا عندك فكره واحده تحللها تشتغل عليها, تشتغل على ذمنياتها, تشتغل على رهاناتها, تشتغل على تبعاتها, ثم يعني يكون اشتغال يعني كامل
5: تأليفي
3: يعطيك صحة, ثم تشتغل على فيما بعد على مناقشتها. نمر الى المستوى الثاني والمستوى النقدي. المناقشه تكون ببيان مكاسب هذه الاطروحه والفكره ثم ببيان حدودها في مقام ثاني من المستوى الثاني والمستوى النقدي. يعني هذا هو راهو نحب نقول راهي ماهيش حاجه ماهيش يعني المساله ماهيش صعيبه, مساله واضحه فقط شويه ثقه في النفس شويه تركيز يعني على الجانب المنهجي يعني
5: تركيز كبير على
3: تركيز كبير على الجانب المنهجي يعني فقط لغايه تنظيم الافكار لاكثر يعني وماهيش راهي مساله صعيبه.
5: هو اساس المطلوب هو تنظيم الافكار,
3: تنظيم الافكار
5: لانه الافكار موجوده عندنا,
3: الافكار موجوده عندنا
5: كل كيفاش نتصرفوا فيها,
3: خاصه احنا توك تشوف الاي اي الافكار ولات ملقاه على قارئة التاريخ كل واحد بالضبط. هنا اللي يعمل الفارق بين تلميذ وتلميذ مش الافكار، افكار موجوده عند الناس الكل كما قلت، هو حسن وكيفيه توظيف تلك الافكار.
5: بالضبط.
3: فما اللي
5: يلقيها
3: افكار ما تخدمش الموضوع، يلقيها كما هي دون تمييز ودون تنظيم،
5: هذا عضلات
3: بالضبط، ويولي هنا تيح في سرد لافكار الدرس وشتات من المعلومات، وهذا يطيحك في البر.
5: فما مطلوب أصلاً.
3: مش مطلوب. ويوجد من يعني يحسن توظيف افكاره وتقديمها وانتقائها
5: تخدم
3: بالضبط، ويعني تتماشى حسب خصوصيه الموضوع. دونك هذا هو بالنسبه لموضوع القول. النوع الثاني كما قلت هو موضوع الصيغه الاستفهاميه،
5: سؤال.
3: هنا المنهجي، وهذا يخص تلاميذ الشعب العلميه والاقتصاديه كذلك، يعني مواضيعهم ديما تكون في صيغه استفهاميه، ما عندهمش موضوع في صيغه قول.
5: قول
3: بالضبط.
5: الشعب العلميه،
3: الشعب العلميه
5: والاقتصاد
3: بالضبط، موضوع صيغه
5: سؤال
3: استفهاميه، سؤال بها
5: بالضبط، قول
3: او كيف او بالضبط، صيغه استفهاميه. منهجية الصيغة الاستفهامية ما هيش صعبة، يعني هنا يعني كيفية الاشتغال على هذا النوع من المواضيع يكون بمسايرة أطروحة الموضوع، مسايرة الموضوع في البداية، يعني نحلوا اللي موجود في القول هذاك، نوافقه ثم تعديله، يعني وكأنه عملت نعم ولا بالضبط، وبالتالي يكون التحليل في لحظتين،
5: تمشي المنهجي،
3: تمشي المنهجي،
5: تحليل الموجود،
3: تحليل الموجود ثم تعديله، والذهاب إلى ما يخالف ذلك أو ما إلى ما يخالف ما وجد في الموضوع.
5: في الموضوع
3: يعني التحليل يكون في لحظتين أساسيتين، لحظة أولى وهي الموقف الأول، ثم لحظة ثانية وهي الموقف الثاني، يعني اللي يكون مختلف عن وجود تعديل يعني الموضوع. هذا نأكد عليه لماذا؟ لأنه برشة لماذا يعني هنا يقع في مشكل المقاربة الجزئية. شو هو المقاربة الجزئية؟ هذا موجود يعني في البرين، يعني مقاربة منقوصة،
5: يمشي في التمشي القسم الأول وما يكملش،
3: يعمل لحظة من الزوز، يعني يحلل الموضوع في لحظة واحدة، يلزم الزوز يكونوا مطلوبين، الزوز يكونوا موجودين. وهنا نأكد ونعاود تلامذتنا في الشعب العلمية، تحليل الموضوع يكون في لحظتين وليس في لحظة واحدة، وإلا ستكون هناك مقاربة جزئية ومنقوصة للموضوع، هنا يصير خلل. نفس الشيء بالنسبة لتلامذتنا الشعب الأدبية، يعني التحليل يكون في لحظتين، لحظة أولى مسايرة أطروحة القولة اللي بتهزنا إلى الموقف المدحوظ أو الموقف الأقل وجهة، ثم ثانيا ما سيتم تعديله يعني يهزنا إلى اللحظة الثانية وهي أكثر وجهة منطقيا ومنهجيا من اللحظة الأولى. هذا بالنسبة للمستوى التحليلي. ثم فيما بعد يعني بتبيع إبدأ الرأي ويعني تأليف الحوصلة التأليفية لأهم مراحل التحليل والنقاش. هذا يعني بالنسبة للصياغ، ما ننساوش النص، يعني حتى النص يعني يصير تحليله في مقال.
5: أي نتوقفوا عنده شوية.
3: النص يكون يعني بالاستعانة، يعني تتم عملية تحليل نص بالاستعانة إلى مجموعة من الأسئلة ترافقه،
5: المرافقة
3: للنص.
5: هو معناها ديمك باش يجينا النص
3: ديما مع أسئلة. نصيحة، يلزم نقراو النص أكثر من قراءة.
5: طبعا
3: عندكم معناتها خيرة وقت لارجومون سوفيزون بالنسبة للشعاب العلمية والاقتصادية، ثلاثة ساعات يعني هنا عندك الوقت باش تقرا النص في عقلك، ما تكتفيش بقراءة واحدة، يعني تكثر من القراءات، لأنه يعني في كل قراءة باش تكتشف حاجة جديدة.
5: صحيح.
3: هذه نصيحة أولى. كيف تلامذتنا في الآداب. نصيحة أخرى، قراءة الأسئلة قراءة يعني
5: متأنية
3: ومعمقة وقراءة مركزة، لأنه في الأسئلة باش تلقى إشارات قد تساعدك على فهم لحظات النص، وقد تساعدك على تفكيك النص وبناء نظام البرهنة متاعك. هذا أني ننصح به تلامذتنا. تحليل النص ردوا بنا ما يكونش بالأسئلة، يعني برشا تلامذة يعني يعملوا تحليل
5: بالأسئلة،
3: لا، تحليل يكون في شكل فقرة مسترسلة، كيف وكما الفقرة اللي تخدم في الموضوع، مقالة مسترسلة، مش أسئلة، هذيك أسئلة فقط للمساعدة على فهم.
5: أنت باش تعاود تصيغ بهم
3: بالطبيعة، فما يكون فيها المطلوب زاد، يعني الأسئلة هذيك شنو موضوعها؟ موضوعها هو ما مطلوب، فما مطلوب معين يخص يعني إشكالية النص. تحليل كما قلت يعني تحليل أطروحة النص، تحليل هذا نجم تنظمه أنت بطبيعة الحال كما تريد تختار نظام برهنة مثلا حسب العناصر، حسب الموضوع، حسب الزمن، حسب الفقرات. المهم يكون تحليل، تحليل مرحلي، تحليل منهجي، تحليل يعني متسلسل منظم. ما نحلوش النص اون بلوك، حلوه بالبارتي. حاول كيفاش تلقى نظام برهنة، ما فماش نظام برهنة واحد. انت هنا باش تنظم افكارك وتختار وتقرر شنو نظام برهنة باش تحل بيه افكارك
5: تعتمدوا
3: بالضبط. يعطيك الصحة. دونك تحلل، تروح للنص نتاعك يعني بنظام، بنظام منهجي يعني يكون واضح، تعلن عليها في البداية. هذا نظام برهنة تعلن عليه في المقدمة. هنا في الاختلاف
5: من الأول تقول راه باش نشتغل.
3: يعطيك الصحة. هنا من الاختلافات الكبيرة بين النص والمقال الموضوع. في المقدمة هنا عنا تنزيل نص، ما عنديش تنزيل موضوع، والتنزيل تنزيل مادي بذكر العنوان النص ومؤلف النص ويعني المصدر،
5: تقديم المادي للنص اللي تعودوا به
3: اللي تعودوا به يعني بالطبيعة. ثم نمر إلى الإشكالية والطرح الإشكالي. هنا نجي المستوى التحليلي، تحلل يعني النص نتاعك، ثم نمر إلى القسم النقدي. ما ننسوهوش، مش حللت النص وكملت مقالة نتاعي، لا راك كيكا ما عملت حتى
5: مرحلة مهمة،
3: مرحلة مهمة من مراحل العمل. يعطيك الصحة، لا تقل أهمية، وهي المستوى النقدي. وهنا تظهر براعة التلميذ، وهنا يظهر يعني الفرق بين تلميذ وتلميذ، كيفية التعامل النقدي مع الأطروحة الرئيسية، المسافة النقدية اللي بتاخذها مع الفكر الرئيسي. يمكن تدعيم المقاربة النقدية أو يعني المناقشة بمرجعات فلسفية، هذا مش، لكن لا يجب هنا في تحليل النص خلافا للمواضيع، لا يجب أن أن أن أن نركز على مرجعات فلسفية، لأنه عندك مرجعية قدامك تلتزم بها في التحليل،
5: هي موجودة في النص.
3: بالضبط. بالضبط. يعني هذا هو بالنسبة لي منهجية النص. ثم تختم يعني المقالة نتاعك بتبيع خاتمة تكون حوصة تأليفية لأهم مراحل التحليل والنقاش. ما ننسوهاش هذيك، يعني لازم تكون موجودة مع إمكانية فتح أفاق إما لإشكاليات فلسفية أخرى أو لي يعني دروس أو إلى غير ذلك. يعني هذا هو بصفة عامة المقالة عندي. مقدمة نتاعي تتضمن التمهيد، تنزيل موضوع، طرح إشكالي، ثم المستوى الثاني نسميه مرحلة الجواب. المرحلة الأولى مرحلة بناء المشكل هي المقدمة، ثم مرحلة الجواب يعني تحليل الجوهر اللي ينقسم إلى مستوى تحليل ومستوى نقدي، ثم خاتمة يعني سون كومبليكي لي شوز. هذه هي يعني المنهجية نتاع الفقر.
5: بالضبط. وما نصعبوهاش على روحنا،
3: نلتزموا
5: بها،
3: ما نخافوش
5: المقاييس هذو.
3: عندك الوقت،
5: هو التلميذ اللي معناها مواكب دروسه في على ابتداد السنة وقاعد يتبع في أستاذه،
3: راني نحب يعني نرفع المعنويات شويه لتلمذتنا.
5: اي طبعا
3: راهو الفرض في متناول تلميذ متوسط.
5: بالضبط، هذا هو.
3: وحاجه ايه. اخرى نحب انا نفرح بها تلمذتنا، يعني الفلسفه السنوات الاخيره الاعداد نلقاو في اعداد جيده وممتازه.
5: ممتازه، اي صحيح.
3: خلافا للاعتقاد الموجود يعني في عند برشا من تلامذتنا، يعني الفلسفه حاجه صعيبه
5: وهول،
3: واللي يجيب فيها 10 كان لا راو عندنا فما اعداد جيده وممتازه، جيدة فما 17 و18 و19 بكالوريا اداب 20 هذا يعني هذا اللي حبيت.
5: اذا كان تشتغل على 20 تنجم تاخذ 20.
3: بالضبط، تاخذ 20 تاعك
5: كيف هكا كل كبقيه المواد.
3: ما تسمعوش الكلام اللي يتقال هنا من هنا وهناك، راهي فرض على 20 كيفها كيما اي ماده أخرى. نجم تاخذ 20 نتاعك
5: تشتغل على عدد ممتاز.
3: بالضبط،
5: ما تشتغلش على انك باش تاخذ 10 ولا
3: صح.
5: لا
3: راهي نجم
5: يعني
3: نقول
5: راهي قلت 10 الحاكم
3: وميله. لا لا لا لا، لازمنا نغزروا يعني معلش ما ناخذش عدد جيد في الفلسفه. والدليل هاو السنوات الاخيره
5: شكون خذاو
3: كل عام فما عدد ممتاز 17 و18 دونك علاش ما نكونش انا من الناس هذوما اللي ناخذ عدد ممتاز باش يعاوني يعني في المعدل العام بكالوري.
5: بالضبط،
3: دونك هذا ايش حبيت
5: نقول. رهان المعدل العام
3: طبعا،
5: رهان وسكار، وبعد باش نوليو نخمموا في التوجيه. هو
3: واللي ما يعرفوش برشا من تلامذتنا انه راهو الفلسفه مطلوبه في برشا اختصاصات جامعيه حتى علميه.
5: طبعا
3: يعني اللي بيست مثلا مع التحضير للدراسات الفيزيائيه ولا يعني برشا اختصاصات تطلب الفلسفه. علم النفس مثلا راهو يشترط انك تكون ماخذ عدد في الفلسفه، دونك يعني نعطيها حقها كماتير. ما تستحقش حاجه كبيره باش منا يعني ما يخوفوكمش، راهي لا تكون فاهم دروسك، فاهم مشكلات الدروس نتاعك،
5: منظم فيشاتك
3: اللي توا احنا توا عندك الوقت من هنا للباك خيرات نجم تنظم في شيت نتاعك
5: تتلاع اجور من اول العام
3: يعطيك صحة
5: استاذك
3: مع العلم انه يعني اللي يحضر يعني في المواظب على الحضور ما يسحقش من بعد مساعده يعني كبيره يعني يكتفي بالدرس نتاعو
5: بالتدريبات المنهجيه
3: مساله تنظيميه المهم خوف لا ما كل الخرافات اللي يحكيوك ما فماش منها
5: ماهيش غول الفلسفه راهي ماده من المواد اللي بيشتغلوا فيها اعداد
3: وعدد سوز دو نوت يعني تنجم تاخذ فيها عدد ممتاز اذا كان يعني

0: حياتنا يعني راهو برشا يجوني يقولي مسيو انا كتبت برشا وما راني ما خذيتش عدد يعني اللي نحب عليه. هذا هو يعني حبيت نقوله تركيز ما يكونش على الاشكاليات فقط
1: مش تاع الدروس كم راهي المساله ماهيش كميه
0: بالضبط ماهيش مساله كميه
1: بالضبط ماهيش استعراض للمعارف
0: بالضبط ماهيش سرد الافكار الفلاسفه
1: أفكار.
0: هذا قال وهذا قال بالضبط. وهذا قال لا
1: انت ايش قلت
0: بالضبط انت ايش تقول في الفلسفه معناتها هنا الكلمه اللي كنت في تحليل الفقره في بناء الفقره نتاعك كما قلت يعني
1: هو امتحان تفكير
0: بالضبط
1: معناها شكون واضحين
0: خذ شجاع
1: تشجع
0: ما يعني ما تخافش في ابداء رايك مسالني بكري يعني اسماعيل ابدي رايك يعني اعطي رايك انت ماكش تقرا في حاجه بعيده على الواقع نتاعك ولا حاجه فيه. نظريه ولا لا قاعدين نقراو في حاجات مربوطه بالواقع نتاعنا الانسان
1: بالضبط فهمت واضح زميلنا سليم القصيبي يشير لي اللي الوقت وفاه كنكون وصلنا لختيمة لقائنا في أول حصة من راديو باك. التحية توصلكم من فريق كامل طبعا كان معاكم في لقائنا اليوم طبعا بدا معنا زميلنا محمد عنتول والتحق زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية زميلتنا ألفا نصيب وصديقنا خليل سولة في الإنتاج الرقمي. شكر كبير للأستاذ الدكتور حسن علوي أستاذ أول بالمعاهد الثانوية التونسية شكرا ليك وشكرا طبعا لكل الأساتذة اللي باش يرافقونا في تأمين حصص راديو باك على امتداد شهر كما قلنا طلقة اليوم وتتواصل معكم إلى نهاية هذا الشهر. محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
2: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب نون ستوب.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي في الإخراج وصال سنوسي من قدام الميكرو. باش نبدأ رحلتنا بغناية في البال مع لطيفة العرفاوي اللي نرجع معها لعام 1994 من ألبوم أنا ما تنسيش. اسمعوها تغني لما يجيبوا سيرتك.

مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وبش يكون حديثنا على الفنان التونسي سفيان الشعري اللي يعتبر من بين الممثلين الكوميديين الأكثر شعبية في تونس. وبدأ سفيان الشعري نشاطه الفني كتقني ومكلف بالإنتاج في فرقة مدينة تونس قبل ما ينضم لعالم التمثيل التلفزيوني والمسرحي، وكانت له في البداية عديد المشاركات، منها مشاركة في مسلسل خطاب على الباب لصلاح الدين الصيد عام 1997، عشقة وحكايات لصلاح الدين الصيد عام 1998، منامة عروسية عام 2001، ملقانا لعبد القادر الجربي عام 2002، عند عزيز عام 2003، وسلسلة لوتيل عام 2004، الحاتم بالحاج وصلاح الدين الصيد في دور ستوكو.

0: كان هذايا جينيريك سلسلة لوتيل معكم في البال على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين حديثنا على سفيان الشعري اللي كان نجاحه الأكبر في سلسلة شوف لي حل من عام 2005 لعام 2009 لصلاح الدين السيد وبعد عبد القادر الجربي في دور السبوعي، الدور اللي عرف نجاح كبير ومازال عايش معنا لليوم.
1: رفوتين قل له جو
2: بي جو.
3: حاضر يا مدى، عنا جيدو رانج فريشك، جيدو بانان فريشك، وعنا زادة جيدو فريز فريشك.
2: ليه ما نحبوش الفريشك؟ أنا عرفتك الجوك اللي يبدأ في البيبز الصغار هكا، انتي ذيك اللي يحطوه في التلفزة في البوبليسيتي. جيب لي كيفو.
3: حاضر يا مدى. ونسيو يشرب حاجة؟
1: ما بالي نشرب قهوة عربي.
3: سمحني يا مسيو، القهوة العربي والشيشة غادي بحذنا في كافي مر.
1: ميسيرش
2: وش جو نهزوه معنا؟
3: لا يا مدام، عندهم جو غادي.
1: استنى خليني نفهم معك شنو انتم عندكم جو وهم عندهم قهوة عربي، وهم زاد عندهم جو وانتم ما عندكمش قهوة عربي.
3: كان ما فهمتش حاجة تنجم تسهل الدار.
1: عزوزي بصراحة ابن عبد القوى عربي نعم راسي ومكمل الشيشة قبل ما يشلق بيزيد يا اخوي. هاي نشوف ماما وراي.
2: ما قلت ليش سبعون سبعون تشبيك
1: خاطر شيء قادم شيش
2: فجعتني. ما قلت ليش كتجي باش تخربش باش تحط النوم ومتاع البيت القديمة ولا جديدة؟
1: ما بفعلك يا ذي قلت نحط نمرو بيت سيدي خويا مجيش يتغسل زادا ولا يتنبس، قلت نعملو شوية برستيج.
2: والله فكرة يا محليها العرشة هكا خربش خربش خربش بلاش فلوس وكلوا على حساب السهرة. يا
1: شكوك عزوتي نزيدوها جماعة خربي يزوني
2: مش خربي.
1: راضي علي عزوتي
2: شنو برابية رابية ورابية ورابية.
3: مسيو سامحني قديش نمرو بيتكم؟
1: نغض
3: اوكي واسمو سبيكوت. سامحني مسيو خربش يوني
1: جنتي
3: مسيو عندي 5000 لوحة دي فيها.
1: مال
4: قل لي اسبوعي في بالك قديش يلزمني نخلص اكسترا على بيتي؟
1: قديش؟
4: 850 دينار.
1: أيوه ملا شحته الكل منك. باق والوقت تاخو في بيتك سرعة أنت تخذين بيت كيفنا. ملا عملة
4: قل لي كليت وشربت حاجات وقيدتهم على بيتي
1: حاجات وسكت تهريتهم بالماكلة والمشروبات وين نمشي كوزوم يا ما بلاش راهو نصح في الورقة كاو تي وليت نخلص على حبايبات ما حطش بعد لوتيل ولا فرحوا بيا الفريجيدار في بيتي تدخل انا فرخ وما عاود يبلوها وما عاود يبلوها تي حتى شيء وظل الرصاص والله نسيت كويس قلت حرام التبذير نسيت معايا شو شو الخيرات الله والله جو تعرف تقول بس نزيد جمعة اخرى والله جو

0: كان هذا يا جينيريك سلسلة شوف لي حل. ومازلنا مواصلين حديثنا معكم في البال على إذاعة الشباب على الراحل سفيان الشعري اللي كانت آخر أعماله سلسلة نسيبتي العزيزة في زوز أجزاء عام 2010 و 2011 لصلاح الدين السيد في دور حسون الباهي.
1: كلير هذي
2: لا مفات بوجه كلير برجلونة
1: بوجهت هذي
2: في إسبانيا.
1: أيوة وربحينا هو شيء.
2: لا مفات متعدلي صفر صفر.
1: أيوة قتلي شين بشين كور كور شين ما تصور. اسمع لله من الصباح لليل الكورة
2: بربي مفات مشغولي عنا مش تنفسه احنا الكورة ولا الكورة وساعات تجي شوية الكورة. امجي امجي
1: قل حسونة تركيا وانجي بعيدة
2: بعيدة ابو فاطمة بعيدة. معلش تسأل ماشية تركيا انت؟
1: لا لا وليدي لين ماشية نعمل عمرها نسألوا برا حتى نتفرج على هاك المسلسل.
2: شنو مسلسل؟ انا مسلسل
1: نور يا وليدي نور عرفتوا شي؟
2: لا لا ما نعرفوش وما نتفرجش في المسلسلات التركية.
1: ليش ما تحبش تتفرج؟ والله مسلسل يركب الكيف.
2: أمي فاطمة بربي أمي فاطمة اسكت خليني نكمل نتفرج في الماتش.
1: لا يا سيدي أنا سكتنا يا نوري على رجلته وش عملت فيهم الكورة وحتى البنات صاروا في الستاد ما القهاوي يدخلوا لهم. نحسونا بالحق شي صاروا يشربوا شيشة.
2: أمي فاطمة ها ها
1: مركينا ربحنا.
2: ليه ليه باش تسكت وخليني نتفرج في الماتش.
1: سكتنا يا حسون وليدي ليش تدبك حوفي هيك الطبيب ولد بن حسان قال اللي يمشي حوفي يبرف كلاوي.
2: الله يسامحك يا دكتور بن حسان باهي لنا باهي. امي فاطمه يا اخي ما تعبتش من الفواياج برا ادخل البيت ارقد تمد ارتاح.
1: لين ما عنديش نوم مازال كونش دقيقتين ويبدا المسلسل هيك متاع نور ومهند يقصف قد وما سمحوا والفولة وتقسمت هو المنجي ولدي غيرش المنجي زايد عليه بالفلجة وليدي وبرا.
2: ها فلجة متأكدة أمي فاطمة زايد عليه بالفلجة كهو.
0: كان هذا يا سيبتي العزيزة معكم في البال على إذاعة الشباب. سفيان الشعري زاد كانت له تجارب في السينما في عام 1998 في الفيلم القصير الوليمة لمحمد دمق كلمة رجال معز كمون عام 2004 آخر فيلم نوري بوزيد عام 2006 ديما براندو لرضا الباهي عام 2011. كيف كيف زادة كانت له مشاركات وقدم عديد الأعمال المسرحية مسرحية الماريشال عام 2005 و 2006 مسرحية كوميدينو عام 2009 وعام 2009 و 2010 كانت آخر أعماله المسرحية سعدون 28 المنير العرقي. رحلتنا متواصلة معكم في البال على إذاعة الشباب وهذا يا سلطان الطرب جورج وسوف روحي يا نسمة.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: بالبال.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: أحبك. هكا غنى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. الغنية هذه اللي غناها العندليب الأسمر في فيلم معبودة الجماهير، وإحنا باش نحكيه على الفيلم هذايا، الفيلم اللي قعد في البال واللي خرج عام 1967 للمخرج حلمي رفلة، بطولة عبد الحليم حافظ، شادية، فؤاد المهندس، يوسف شعبان، حسن فايق، محمد رضا، زينات صدقي، شفيق نور الدين، أبو بكر عزت، أحمد الحداد، زين العشماوي، جورج سيدهم، حسين إسماعيل وأحمد فرحات. والفيلم هذايا كان من أهم الأفلام واللي جمع شادية وعبد الحليم حافظ وخلاهم يقدموا عديد الأغاني مع بعضهم واللي قعدت في البال لليوم. وشادية وعبد الحليم اللي كانوا ثنائي ناجح برشا في السينما المصرية واللي زادا نجحوا مع بعضهم برشا في عديد الأغاني. أول مرة تقابلوا شادية وعبد الحليم حافظ كيفاش كان اللقاء؟ هذا اللي تحكيه شادية.
1: أنا سمعت صوت الحقيقة، كنت قاعدة في البيت ورايحة على الاستوديو، فتحت الراديو فلقيت صوت عجيب، صوت جميل، صوت اللون ما سمعتوش قبل كده، يعني مش كان فيه مطربين عظام كتير أيامها كله، إنما ده مختلف جدا وماشي مع أيامنا مثلا وحياتنا وسننا ساعتها، فحقيقي عجبني جدا. كان بيقول أغنية صالة، قعدت أنا فترة بسأل على صوت عبد الحليم، مين عبد الحليم؟ كنت متخيلاه مثلا صوت هو رخم كده، وتحس إنه راجل طويل عريض، يعني شاب كده ضخم كده صوته عريض. فجت صدفة بقول كمان الطويل كان بيعمل لي لحن، فقلت له أنا سمعت صوت يا كمان حاجة، مش عمري ما سمعت صوت حلو بالشكل ده وجديد حلو اسمه عبد الحليم حافظ. قال لي يا سلام، ده أنا أعرفه كويس، البروفة الجاية هخليني. كان في معهد الموسيقى، فواقفين في الكوريدور كده طويل، فوقف أنا وكمال الطويل، قال لي يا ستي، قال لي الصوت المعجبة دي جاية. ولقيت من أول الكوريدور من بعيد واحد صغير كده وماشي، وقلوب ماشية يعني كانت معروف بيها، من هنا لهنا جينا وتخطيط. استغربت قلت يعني الحنجرة دي بتطلع كل صوت بالجسم ده الصغير ده، حقيقي يعني اتفاجئت يعني، او يمكن صدمت شوية. انما بمرور الوقت يعني قعدت معاه قعدتين ثلاثة، شخصيته اضخم من صوته كمان، يعني هو له شخصية عجيبة يعني. دي ده اول لقاء ده، هو علشان ما مثلش مع مطربة الا معايا مثلا ومع صباح، وما عملش بيت مع صباح، يمكن الفيلم ما كانش فيه موقف انهم يغنوا مع بعض بيت، انما الافلام اللي احنا عملناه كان في مواقف لازم نغني مع بعض. هو فنان عزيز يعني، ممثل بيحس، يعني مش ممثل يعني صنعة بيعملها او لا، بيحس بالكلمة اللي بيقولها، يعني ده بيريح كمان الممثل اللي قصاده. يعني انا كنت برتاح معاه جدا في الشغل، لانك بحس الشخص اللي بيكلمني بيكلمني باحساسه بكل مشاعره، فالواحد بيندمج مع بعض. كان حقيقي ممثل كويس طبعا، بلون مميز في الاداء، وبعدين صوته فيه رجولة، يعني تحسي صوت مصري اولا، يعني صوت تحسي انه فعلا من بلده، سيد من الترعة، بيلعب في الطين، بيطلع الشجر، بيشوف الخضرة، ده صوته ده اللي تحسيه. غير كده قوة صوته، غير كده احساسه، كان فيه لمحة حسن دي يمكن من حياته دي كمان، فبتضيف جمال لصوته. يعني لما بسمع صوته بحس اخويا، حبيبي، ابني، ابويا بيغني، كل دول مجتمعين في عبد الحليم. بحس الصديق اللي بيبقى، يعني ناس كتير ما يعرفوش ان عبد الحليم ده كان له اصدقاء كتير وهو مخلص جدا ليهم. في ناس كانوا للاسف يقولوا ها بيكلم ده النهارده وينساه بكره، ولا ابدا، هو يجامل يعني يجامل زي ما بشوفنا، انما الاصدقاء بتوعه يعني عشنا عمر اصدقاء، مش كنت انا او غيري وغيري يعني اصدقاء. فبحس برضه بفتقد الصديق اللي الواحد كان ساعات يحتاج له، او هو يحتاج له، ده بفتقده.
2: صغير صغير، انت مش لابسه فستان الفرح ليه؟
3: ابراهيم انا عايز اكلمك في موضوع مهم. لا هنا قدام الناس.
2: الموضوع اللي انت عايز تتكلمي فيه انا عارفه.
3: صحيح عارفه
2: طبعا.
3: طب وليه ما قلتليش يا ابراهيم؟
2: لو كنت استنيتي عليا دقيقه واحده كنت قلتلك
3: كده. طب قول.
2: انت عايزه تقولي اننا لازم نكتب الكتاب بسرعه. انا موافق، لان انا مستعجل اكتر منك.
3: ابراهيم انا فكرت كويس وقررت ان علاقتنا لازم تنتهي.
2: ما هتنتهي بالجواز؟
3: لا هتنتهي باننا نبعد عن بعض. انت راجل لسه بتبتدي حياتك، لكن انا خلاص وصلت بصراحه. ما اقدرش اضيع كل اللي بنيته لنفسي، في لحظة طيش.
2: طيش؟
3: أيوة، أنا طول عمري وأنا بقدر أسيطر على وطفي وأدوس على قلبي علشان مركز القلب. مش معقولة ضيع مكانتي علشان جوازة بالشكل ده.
2: سهير، أنتِ، أنا أول مرة بسمعك تتكلمي عن مكانتك ومركزك. الحاجات دي ما كلهاش أي اعتبار في حبنا. أنا حبيتك أنت يا سهير، ما حبيتش مركزك. حبيت سهير الإنسانة، مش سهير الفنانة المشهورة.
3: سهير الإنسانة هي سهير الفنانة. أنا ما أقدرش أفصل شخصيتي عن نفسي. أنا دفعت حياتي وشبابي علشان أوصل للمجد ده. ما أقدرش أضحي بكفاح عمر بحاله علشان واحد كومبارس.
2: كومبارس؟ انت اللي بتقولي كده؟
3: فوق لنفسك يا ابراهيم، في فرق كبير قوي بيني وبينك يا ابراهيم. انت كنت وسيله من وسائل الدعايه، كل اللي قريته في الجرايد والمجلات واللي الناس رددوه كان دعايه لروايتي الجديده.
2: يعني كنت بتخدعيني الوقت ده كله؟ بتمثلي عليا؟ تقرضيني منك وفي الوقت نفسه نازله فيها طعنات؟ تقولي لي انت اغلى حاجه عندي في الدنيا وانا وسيله رخيصه للدعايه؟ مش معقول، مش معقول ابدا تكوني فنانه.
3: احفظ ادبك يا ابراهيم، احنا قضينا ايام جميله ولازم تنتهي نهايه جميله.
2: طبعا زي نهايه الروايات اللي بتمثليها، مش كده؟ تطعني عشيق بالخنجر في ظهره والستاره تنزل. تمثيليه عظيمه من تمثيل النجمه الكبيره.
0: كان هذا مقتطف من فيلم معبودة الجماهير، واللي نوصل معها الختام لقائنا اليوم معكم في فيلبال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع غناية من فيلم معبودة الجماهير واللي عرفت نجاح كبير، حاجة غريبة، عبد الحليم حافظ وشادية. الغناية هذه كلمات حسين السيد وألحان منير مراد. أجمل تحيات خالد الشابي في الإخراج، ويصال السنوسي من قدام الميكرو.

يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: ديننا السمح

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا اخويا محمد رمزي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم امين يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعه، فريق يسهر على تاثيره، زميلتنا ألفة نصيب في الانتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصلح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكي فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمم في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في محبش يتنحى من مخي، كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا مش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف يا ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي شكوى الربي، معناه بتكثرش. علاش؟ لانه هذه ربما تكون شك في شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوه، أن نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبين حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه. طبعا التشكي والتذمر قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيه ونبكيه شنو يلزمنا نعمله، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير.
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا قلوا ما يحس بجرح
0: كان يعفص، ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكثرش.
1: نعم جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو.
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصف إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي يعني زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما، سبحان الله. فالله عز وجل سميع بصير. يعني. لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الإحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره
0: وهو الآخر وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه سيخفف من هذا الألم من هذا الوجع
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى نقول أن الشكوى لا مندوحة منها فكل الناس يعني هم عرضة لذلك وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك
0: ولكننا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر فالإنسان يشكو يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر كان الدنيا برد أو ما لا برد كان الدنيا سخونة ما لا سخانة كان الدنيا ريح ما لا ريح كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء العجب ما يعجبوش
1: في الربيع يشكي في الشتاء يشكي في الخريف
0: يشكي أم بكاء
1: حتى كي بش يبدأ الحوار متاع يبدأ بالشكوى
0: بالتأوه الشكوى ومال نهار ومال سخان ومال برد
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه
0: صحيح
1: قداش من علاقات بين الأزواج يعني فقط النقطة هذه نحب نبينها أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأصدقاء
1: والراجل يشكي برشا شوف عادي كما قلنا أن نشكيه إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك لكن أحيانا أنه اللي بيش تشكيله ما هوش أهل أنك تشكيله ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك يزيد يضاعف
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك وحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك
0: اي
1: فهمت هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى ضرر والى الم فقبل كم مشاكل تحصل يعني فما شكون اللي وحنا يهرب حتى من اشخاص معينين يهرب من الدار مثلا
0: باهي فضيلة الشيخ شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى كلنا نشكو
1: نعم
0: وكلنا في لحظة من اللحظة
1: كلنا نشكي ربي حالته تشكي ربي
0: كلنا في لحظة من اللحظات في حاجة لشكون يسمعنا نبث له ألمنا وحزننا سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله نحن نبث إلى أصدقائنا إلى الزوجة إلى الابن إلى البنت كلنا في حاجة لهذا وكلنا نمر بلحظة ضعف فنحن في حاجة إلى من نشكو له
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم كما حصل مع سيدنا يعقوب نعم عليه السلام
0: عليه السلام
1: أشكو بثي وحزني
0: سيدنا يعقوب بالضبط نعم. في مصابي في يوسف نعم. عليه السلام نعم. طبعا
1: نعم. كذلك هو شوف يعني هنا كما قد تفضلت يعني بالنسبة للأنبياء يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ثم جاء الجواب يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى فأما يجيب المضطر إذا دعاه
0: طبعا.
1: الله سبحانه وتعالى فلذلك
0: ومن سواه
1: يعني ومن سواه فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى هذا سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله. ربي ايش قال؟ فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى، فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك، ناجيت ربك في صلاتك، في خشوعك، في دعائك، في صيامك، في قيامك في الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده،
0: يجيب ويستجيب، يعني أجيب الدعاء، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله،
1: فالله يحب من عبده أن يشكو،
0: أن يشكو بالضبط.
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب، يعني أنت كي تطلب أي مخلوق، أي مخلوق على وجه الأرض، حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا،
1: أي فك علي،
0: أي زياد كثرت، أي
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا عكس. بالعكس عكس. نتقرب إليه بكثرة الطلب
0: بالضبط.
1: في الدعاء هو شنو؟
0: طلب،
1: موصيغة إنشائية للطلب، هو طلب،
0: طلب.
1: يعني ادعي، ادعو، بل الدعاء هو العبادة. طولين خصونا حصة أخرى إن شاء الله.
0: مخ العبادة الدعاء.
1: نعم، في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة،
0: أو هو العبادة،
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح. يعني وهذا كما قلت إن شاء الله تو نخصول وحصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا، وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك.
0: أوقات الدعاء،
1: أوقات الدعاء نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات، مناجات الخالق سبحانه وتعالى،
0: أشكو ربي سبحانه وتعالى، ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: نعم زكريا،
0: يعني زيدنا زكريا،
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
0: نعم.
1: ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن الذين، ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا،
0: وطمع.
1: نعم.
0: يعني في كلتا الحالتين خوفا وطمع.
1: نعم.
0: يعني يقول لك طمع، لا لا لا، أطمع في رحمة الله،
1: خوف وطمع، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة، فما امرأة جايه تشكي لكن تقول مانيش نسمع، وأنا أقرب وحدة لهم، أنا أقرب ما أقرب ما من هو موجود،
0: أقرب واحد،
1: مانيش نسمع في حد شيء،
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة، وخلدت هذه الحادثة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض، من ضنك في المعيشة، من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى له. لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا، يعني سبحان الله، ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب. قال فصبر جميل، فصبر جميل، قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوا ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، فما اللي تشكو له يسخر منك، ثم اللي تشكو له ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: ويرحمك وربما يكشف عنا الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني انظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك.
1: لشكون؟
0: ايه؟
1: إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
0: مش أي واحد،
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع، يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: التعاطف،
0: أي يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، أنت تعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه الحمل، بمجرد أنك تسمعه وأنك توسيه وأنك تصبره، يعني وانك وقت اللي هو في مصاب وتقول ان لله وان اليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ اللي احنا
1: خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمه كبيره برشا،
1: نعم،
0: انه عندنا شكون معناها نشكيو ويسمعنا ويكون متعاطف معاك وما الى ذلك. تعرف في دول اخرى يعني، وهذا ما هوش غريب علينا، في دول غربيه يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش معاش كون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوا معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوا.
1: نعم، هو كذلك، حتى انه ولذلك علاش تلقى انه في كثير من هذه المجتمعات، نعم، انه وقت ما عادش يلقى شكون يشكي يقول لك نشكي للحيوان. طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان الحيوان أكيد، فهذا فيه أجر عظيم، لكن تلقى الإنسان يقول لك خويا أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فأني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف، يعني مع يعني فعلا أنك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني زوج، تلقى زوجة فعلا يا، لأنه فما أدب على مستوى الإنصات، فما مهارة على مستوى التعاطف مع الآخر،
0: أنك والاحتواء والاحتواء،
1: يعني
0: تخفيف من الضغط.
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيدة
0: خديجة
1: قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو، مش يشكي لشكون؟ لزوجته،
0: وقرب الناس
1: ليه،
0: قلت له لا، وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق،
0: يعني كانت خصاله هذه طبعا،
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
0: يعني ربي يعني يخليك،
1: النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش، مش باش يحكي مع زوجته، لما حكى لها، شوف هي،
0: شوف الجواب اللي كان،
1: شوف لهني،
0: ونعمل مؤازرة، يعني يا واللي المطلوب منتظر طبعا،
1: انسان يعني في مصاب وقت تقول له يعني تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له انت لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل، اصبر واحتسب، يعني شوف هذا ما يعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون انسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة، يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى، يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول هي شكون خير من أبي سلمة، شكون هالراجل هذا اللي بيجي
0: خير من زوجي هذا،
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. فشوف هناك كيفاش لما الانسان يحسن الكلام عند الشكوى.
0: نعم.
1: شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم. راهو قديش من انسان عند الشكوى كفره. لا لا نعطيك كفره والعياذ بالله. يخرج من المله يجحد والعياذ بالله. يعني يسيء الادب ايضا في كثير من الاحيان مش ما يقولوش حاجه اخرى. يسيء الادب مع ربه ويبدا يتضجر ويبدا يبكي. وقت اللي مش مشكل هو في البكاء. وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امراه على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي. فالمرأة هذه ما عرفتش لذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما أنا بي. يعني انت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. لأنه مش كنت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم بي. لكن فما برشا ما روهوش من سوى حتى من رجال. يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في
0: التلفزة
1: تعرف ومعناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات. لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شاف لكنها ما شافتوش.
0: تسمع بيه وما شافتوش.
1: تسمع بيه وما شافتوش.
0: المعاينة لا.
1: وهذا طبعا ما يسمى الصحابة على فكرة. يعني في علم الحديث أي. إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش ما يعتبر صحابي. ما يعتبر صحابي. نعم. إلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف.
0: نعم. خارج على نطاق.
1: نعم. نعم. فسبحان الله. يعني وقت اللي قالوا له راه هو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في الـ في الـ في يعني في الـ في, الـ في, الـ في الـ العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا انه الانسان في لحظة الالم كي باش تشكي قل خيرا او لتصمت. قل خيرا او ما يا ربي اش عملت تحتك ويا ربي اللي باش تشكي اشكي ربي بادب
0: بالضبط
1: وفوض امري الى الله.
0: ما تخليهاش فرصه التجاوز
1: وفوض امري الى الله. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله. نذكر ربي سبحانه وتعالى. نعم. شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك. قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم.
0: الألم
1: قال خيرا
0: بالضبط
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خير.
0: لا يقول خير
1: ولا حول بالله. ولا قوة إلا بالله.
0: حول ولا قوة إلا بالله. مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح.

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بيّن فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثولها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذا، وعندما ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل، فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل، موجود في صفاقس، الله ربي يعاونك خويا محسن. أهلا بكم مرحبا. أحيا
1: ليك خويا رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الاستوديو، اخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا انت في الاستماع سي محسن، يبدو انك مستمعين الاوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الاوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع انا الشكوى والتشكي
0: اي والتذمر اي
1: بس ناس ما تكون على افتح ويحلي ياما، يعني يقول لك احنا عنا في المثل العام يقول لك ما انت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط،
1: الشكوى لله، الشكوى
0: لغير الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: انت انا تو مثال نحكي لك، نحكي معك انا كفيف وعندي إعاقة بصرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: في التنزيه في تركينا نظر عيط يا ويلي يا حليلي، ولا تهكى ولا تخلقت هكا، ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: أنا
0: شيء.
1: كنت نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قولك من فقد حبيبتيه والصبر لن يكون جزاؤه إلا الجنة.
0: سبحان الله،
1: قول الحمد لله
0: الحمد لله
1: على خاطر الدنيا دي راهي ثانية.
0: بالضبط،
1: أنت لو كانت هذه الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما تقع منها كيف الفرق تمام، وفرقكم معناتها تتنعموا بالخير.

0: هي.
1: وفرق بين ما انت تتذمر وتتكى مع انت اللي ما انت خبز يومي
0: هي على طول النهار هي.
1: على طول هي. النهار هي. على ابسط
0: على واحد يولي شكاء بكاء يسميوه الشكاء البكاء هذه ويولي يهربين منه ينفروا منه راهو الحقيقه الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائله
1: صحيح وهم معناتها ما اذا كان بالسيسكي ما كنتش تتخيل حتى شيء والله اذا تفضل باش ينضغط به الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا انسان مقرب ليه والله نسمع الا يا اخوي واحد على عاتقه وابسط الحوايج قال لي هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي الموضوع المواضيع كلها تصب في بعضها يا اخوي
0: اي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكايه بالله نطلب منك طلب
0: لتفضل
1: أنت تفرقوا في حصة الماء ظاهرة والناس متفشية برشا هي ظاهرة التسول حتى والله تشوفهم في الجوامع تشوفهم في البوسة تشوفهم في البنك
0: تشوفهم
1: في المطار والله وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة والكرامه نتاعو والاناثه نتاعو ما تسمحلوش باش يطلب
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الانفه هذوكم طبعا الناس هذوكم اللي في القران يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم اغنياء من التعفف يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما الى ذلك ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص
1: والله يا اخويا رمزي كسوى راجل كسوى امراه معناتها تو انت تقدر تستخدم هاكا كما المراه معناتها تبي يخدموا في الديار ب 30 وب 40 وب 50 دينار ما شاء الله خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع
0: تو نشوفوا راي فضيله الشيخ في المساله هذه خويا محسن انا الحقيقه راهو شاطرك الراي معناها انا معاك
1: انا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لانه يصبوا في العظم المواضيع الزوزه
0: اي لا لا لا صحيح يا اخي هو شكل من اشكال الشكوى والتذمر كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنكة ولا قدام وخاصه يختاروا راهم يمشي لك للسبيطار يعرف اللي الناس كل وقتها معناها في وضعيه نفسيه هشه يمشي لك امام المساجد خاصه ايام الجمعه فضيله الشيخ وصلاه الجمعه البنوك يعني ولات بالمبالغه الظاهره ولات يعني منتشره ومتفشيه بشكل غريب
2: صح صح
0: اصبحت عمل في نهايه الامر ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا انك تعطيهم ولكن اصبحت شكل من اشكال العمل اللي ماركي صبحيته ولا نهاره ويروح
2: نعم هو كذلك هو تحدثنا فيه اخي محمد رمزي
0: قد
2: تحدثنا عن الصدقات
0: اي بالضبط
2: تحدثنا عن مصارف الزكاه وقلنا ان الزكاه تعطى لمستحقيها وذكرنا من بين ذلك انه بعض الناس الذين يسالون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من يعني يسال الناس وعنده ما يكفيه انما يستكثر من النار ومن الجمر
0: والعياذ بالله
2: يا رسول الله
0: تسمع خونا محسن
2: وما الذي يكفيه قالوا يا رسول الله قال أن يكون له شبع يوم وليلة يعني إذا كان
0: عندك متاكل نهار وليلة نهار
2: هذاك
0: ما تطلبش ومد
2: يديه قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار والعياذ بالله معناتها كأنهم يأكلون الزقوم في الدنيا قبل
0: الآخر
2: فضلا عن ما فيه من تحيل طبعا. ما فيه من كذب يعني ما فيه
0: ولعب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا
2: عبارة أخرى
0: والله هو. قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها صانع العاهات هذا في مصر شنو هو صانع العاهات اللي يمشي له ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول يصنع له عاهة من العاهات يقص له يد ولا رجل ولا صباع ولا اللي هو باش يولي عنده معون الصنعة اللي يخدم به
2: شوف رأي ذي والتي ميسر عند الكثير أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور عليه
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته
0: طبعا منش يقطع لهم في خبزته
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرات سيرفيونس كاميرات مراقبة في وسط الجامع مش خارج الجامع كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد يعني احنا في الصحن الجامع عركة بأتم معنى الكلمة بين متسولين علاش على المكان قال تعرف شفت قال يا ريتو هذا سبحان الله كان ما يشوفش يعني هو بالنسبة لك أنت تشوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا يشوف
2: العركة هذيك سبحان الله واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي

0: في العركة هذيك سبحان
1: بالله.
0: الله يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
2: والعياذ
0: بالله طبع. فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه هي من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى، اليوم فما فما فما موضة ولات مش في صحن الجامع وخارج الجامع، لا ولات في داخل،
2: داخل
0: الإمام يقول السلام عليكم
2: وهو في الزسيح
0: وهو يقوم ويطلع،
2: مازالت كسارت عندها أسبوع.
0: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام، بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم، لا تسنوا سنة سيئة، على الأقل
2: ما تعطيوش،
0: لا تسنوا سنة سيئة راهو تولي إيش معناتها. وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه، يعني هذا من المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة، من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
2: تاعو، حاجة
0: في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته، قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي، غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك، إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع، لأن يعني الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
2: ولي يتسابقوا على المنبر عاد وقت
0: ولي سوق جمعة،
2: لا سوق جمعة بالضبط.
0: تصور تصور حاجة أخرى، أنت كي تقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود، فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني، وتشويش على المصلين. هل لهذا بنية المساجد؟ هل لهجل هذا لتشويش على المصلين؟ وخاصة أنه فيهم
2: صحيح
0: يعني أكثر السواد الأعظم منهم، مش بقولش الناس الكل ما نعممش، السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم وميسرة وراهم حافظينها، يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة، وذاك يكمل مساعتين وذاك مساعتين ونص. نعطيكم حاجة، اسألوا التاكسيستية، اسألوا خيانة مستمعي سائقي الأجرة، وخيانة تحية لهم،
2: اسألوهم
0: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه. اسألوهم طب شو يقولوا لكم، يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بيلموا في البيت والله يتعارك.
2: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح، شفتهم انا معناه
0: انا امام جامع الفتح،
2: انت امام جامع الفتح، انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا. مش حتى وعندنا زميلتنا صحفيه فما مره من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة، ومشات دخلت في وسط وكموجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب، وترى العجب فضيلة الشيخ، ترى وتسمع العجب.
0: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسالوني في بعض المسائل، يعني ترى العجب العجب. فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
2: وربي يخص وحس اي هذا الاقربون اولى بالمعروف، سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك، وإلا حتى أنت أدرب جارك اللي هو بحذيك. خونا محسن مازال معنا طبعا،
0: تحية خونا محسن، بارك الله
2: خونا محسن مشاه هذية طبعا تحية لي، خليني نقول أنه خونا محسن كفيف طبعا تحية ليه، أنا قلت له معناها أنت فقدت البصر ولكن عندك أعطاك ربي البصيرة،
0: نور البصيرة
2: بالضبط. يعني
0: شفت شو قال الكلمة اللي قالها، قال لك هاني من ذمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبتي. إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة.
2: سبحان
0: شفت
2: الله.
0: الكلمة محلاها
2: سبحان الله.
0: يعني شفت كيفاش
2: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
0: سبحان الله.
2: هذا من الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
0: فعلا
2: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط. يعني أكل الصوت متاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه، وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
0: ولذلك
2: في درجة من الرقي
0: يعني أصحاب الهمم
2: نعم.
0: شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
2: بالضبط.
0: فعلا سبحان الله. فتحية إلى كل أصحاب الهمم، وإن شاء الله ربي يبارك لهم فيما أعطاهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين.
2: آمين يا رب. باهي فضيلة الشيخ، تو احنا باش نرجعوا للتذمر والتشكي في 4 دقائق على أقصى تقدير. باهي عندنا سؤال آخر، ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم، ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب. يعني تسائل على الوين الهمزة هذه، هل يجوز أن الذيب؟ أنا بتفسيري المتواضع قلت له فما قراءات مختلفة، يمكن، ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
0: أكيد إن شاء الله، يعني إن شاء الله يكونوا من أهل الذكر. هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة، وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا، وهي ما تسمى برواية ورش.
2: ورش
0: يعني احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين، عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
2: نافع المدني نافع.
0: لكن نافع أقرأ رويين، الراوي الأول وهو ورش، الراوي الثاني وهو قالون. مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم، يعني منذ قديم هي رواية ورش.
2: ورش نعم.
0: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم، كما اللي موجود الآن في الجزائر وفي المغرب الأقصى. وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الأقصى
2: رواية،
0: يعني الرواية المنتشرة عندهم هي ورش.
2: ورش
0: دايت. القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم رواية قالون.
2: قالون.
0: احنا في تونس كانت الأغلبية ورش.
2: ورش.
0: ثم أصبح الجهة الشرقية قالون والجهة الغربية
2: ورش.
0: يعني ورش. الشمال الغربي الجنوب الغربي يعني بقات فيها في ورش. بعض المناطق في بنزرت في مخيالنا في مثلا منزل جميل مثلا أيضا إلى يومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله. فقاعدة رواية ورش للأسف اليوم يعني ما نقولش إن درست أكيد يعني
2: قصد
0: هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل، ولكن نقصت بارش لدرجة أنه ولينا كي نسمع من يقرأ بهذه الرواية اللي هي الرواية الأصلية كانت عنا في تونس. خسارة يعني معليش نقول خسارة عنا ما شاء الله الحفاظ وعنا، لكن السند متاعها قاعد ماشي وينقص بارشة بالحق. يعني
2: الرواية
0: يعني
2: هي الرواية هذه في علاقة بالهمزة وإلا فما مسائل أخرى.
0: هو بالنسبة للهمزة احنا في الهمزة في علم التجويد فيها عندنا فيها أربعة يعني مظاهر، عندنا أربعة نماذج، عندنا أربعة طرق، عندنا التسهيل والإبدال والنقل والإسقاط. تسهيل الهمزة ثم الإبدال ثم النقل ثم الإسقاط.
2: احنا توفى في الإسقاط،
0: احنا في الإسقاط،
2: في الإسقاط يعني الذيب.
0: نعم يعني مثلا في من أمثلة الإسقاط، الإسقاط هي إبدال الهمزة ياء خالصة، إبدال الهمزة ياء خالصة ثم إسقاطها بعد نقل حركتها، نسقطها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين
2: ولا
0: الصابين، الصابئين تولي الصابين، الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها. وكما عندنا أيضا نلقاو مثلا الإبدال، نلقاو مثلا النقل، نلقاو التسهيل. كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا أرايت، تولي أرايت
2: أرايت
0: أرايت
2: الذي كذب بالدين،
0: هذا موجود عندنا في
2: قالون، الذي كذب بالدين
0: قالون. هذا يعني أيضا نجد يعني من النماذج الأخرى وهي الإبدال، يؤمنون هذه موجودة في ورش، يؤمنون هذه تسمى إبدال، يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها. فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون. نعم يعني كأسا تولي كأسا. وهذا يشوف راي يشوف هذه اللغة، هذه راهي لغة الحجاز. وذاك علاش احنا التوانسة اول من دخلنا اللغة العربية احنا سمعنا من عند القرشيين. فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم، الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
2: في التخفيف.
0: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس،
2: قولوا
0: كاس،
2: كاس.
0: ما نقولوش بئر، قولوا بير. ما نقولوش فأس، قولوا فاس,
2: فاس.
0: وهكذا. فالتسهيل هذا او الابدال او النقل او الاسقاط اللي هي كلها وجوه اربعه
2: قرشي الاصلي.
0: نعم.
2: حجازيه
0: هي طيب. حجازيه وهي من لغتي يعني قريش
2: الحجاز.
0: ولذلك جاء القران يعني ليبين نعم اكثر من طريقه في نطق الكلمة. يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبه باش يقول مثلا انتم يلقى صعوبه يقول انتم مثلا يلقى صعوبه باش يقول ارايت يقول ارايت يجد صعوبه باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا. اما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله، يعني كي باش نقرأ ما نخوش من قالون وبعد من ورش ونبدأ نحافظ على الرواية اللي نقرأ بها، ورش ورش قالون قالون,
2: قالون
0: حمزة إلى غير ذلك من
2: إذا كان اخترت أنك باش تنطق الهمزة تنطقها في قراءتك كل إذا اخترت أنك باش تسقطها أي شكل من أشكال الإسقاط سواء كان إبدال أو تخفيف أو غيره من المظاهر اللي ذكرت أنت تلتزم به إلى آخر القراءة. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا السمح، تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب، إلى اللقاء. دينا السمح.

على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

وساء لهم يوم القيامة حملا يوم

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: سببي.
1: الماتينال ويكاند،
2: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بمن أدرك العشر من ذي الحجة ألا يفوت لحظة منها في غير طاعة، وإنما يسعى لاغتنامها بالأعمال الصالحة. إن من أعظم أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة الإكثار من ذكر الله تعالى فيها، امتثالا لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيام العشر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال ابن حجر رحمه الله: هذا حديث حسن. فلنكثر في هذه الأيام من ذكر الله، لا تفتر ألسنتنا عن ذكره وتكبيره وتحميده. أكثروا من التكبير، ولتضج بذلك البيوت والأسواق والتجمعات. واعلموا أن من أعظم الذكر لله تعالى تلاوة كتابه الكريم، فأكثروا من قراءته في هذه الأيام، ولنحرص ألا تمضي هذه العشر إلا وقد ختم كل منا ختمة أو أكثر. ومن أعمال هذه العشر العظيمة الصيام لدخوله في الأعمال الصالحة عموما. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقبل منا يا رب العالمين، وفقنا للطاعة يا الله، إنك مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.

0: مسابقتنا الويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. وزارة البيئة تعلن عن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان بهدف دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بفتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة. وزارة الداخلية تعلن أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري اليوم بداية من الساعة 7 صباحا وإلى غاية نهاية السباقات في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وتتمثل هذه الإجراءات في تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتال TGM وبالطريق الرابطة بين حلق الوادي والمحطة. تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر تختتم جمعية الشباب المبدع بنفط اليوم فعالية الدورة الرابعة لمهرجان التراث والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي في إطار الاحتفال بشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة. في العالم قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 20 وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان في انفجار مسيرة مفخخة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: بسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.

صباح الخير، صباح النور، صباح الأنوار والأمطار والأخبار السارة لكم الكل. مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعي ذات الشباب اللي بداوا نهار جديد معانا. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. احنا رسالنا متواصل معنا 24/24، وافتتاح الإرسال ديما في المنوعة الصباحية الأولى مع الماتينا الجون ولا الماتينا الويكاند في السبت لحد اليوم، لحد معكم أميرة زيدي في الأعداد والتقديم لحد 17 مايو 2026. معايا نجم الدين بن سالم في الجانب التقني، مع بعضنا ان شاء الله نعديو صبحيه خفيفه، صبحيه مزيانه، صبحيه ان شاء الله تعاونكم باش تقوموا هكا في نشاط وحيويه. تحياتنا ديما للامهات اللي بداوا نهارهم قبل اولادهم، كان في سير الايام ولا حتى في الويكاند، في الفترات المهمه، في الفترات الحساسه، الفترات اللي فيها امتحانات، خلينا نقولوا على خاطر الوالدين والام استثنائيا هكا تبدا تعدي في الامتحان مع صغارها، وساعات تبدا حاسه أكثر منهم. هذيك علاش تحياتنا ليكم، إن شاء الله ربي يفضلكم، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع، لتلامذة البكالوريا السنوات النهائية، للتلامذة وطلبة خلينا نقولوا اللي زادة في فترة حساسة بالنسبة لهم، فترة المراجعة، وإن شاء الله زادة نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وإن شاء الله تعبكم ما يمشيش خسارة، إن شاء الله تعب سنة كاملة وسنوات هي الحقيقة، خاصة البكالوريا ماهيش متاع السنة الخاصة معناتها بالبكالوريا، إعداد و تحذير حتى من قبل، إن شاء الله التعب ما يمشيش خسارة، وإن شاء الله الفرحة تعم كل البيوت، والتزغريطة التونسية هذيك تعم كل البيوت بالنسبة لتلامذة البكالوريا. السلام عليكم مجددا، نهديوكم برشا برشا موسيقى باقة من الموسيقى اللي باش تسموها تباعا من توا حتى لتسعة ونص. عنا الفقرات بتاعنا كما فقرة كما اليوم بعد شوية مع رمزي المنصوري، فقرة نوتخي كونسي مع أخصائية التغذية إيمان الهذلي، ديما المواضيع نحاول تكون مهمة إن شاء الله، وفقرة بونغوت الميتيو، عديد الفقرات مع الاستضافات والمواكبات اللي باش نعيشوكم أجواءها في الماتينال ويكاند لليوم لحد 17 مايو 2026. نبداو بالتصبيحة، تصبيحة بصوت ماجد المهندس، صباح الخير، وبرشا موزيكا تستنى فيكم من توا حتى 9:30، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد.

0: باسمة شو عبالي هي حسر على الغنية هذية باسمة حلم الطيور شو عبالي ذكرني أنا شخصيا ذكرني بدايتي في الإذاعة في 2008 الألبوم متاعها كان تقريبا قريب قريب 20 سنة الأغنية هذية وتقعد من تحلوة بورتون باسمة وكأنه اعتزلت بعدت على المجال الفني ما عادش تغني لكن كانت عندها باع وذراع في التسعينات في الألفينات كانت من الفنانات اللبنانيات اللي عاملة الانتشار العربي وعندها ريبرتوار متاعها. صباح النور مجددا لكم اللي قاعدين تسمعوا فينا اليوم لحد 17 ماي طقس للي قاموا بكري لقاو درجات الحرارة منخفضة نوعا ما وفما مطر على مستوى العاصمة ما نعرفوش فما كمية تسجلت في جهات أخرى. هذه تو نحكي فيه بعد سويعة من توا مع الزملاء من المعهد الوطني للرصد الجوي مليوم إجمالا حسب آخر تحين على صفحة الخاصة والموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي طقس الأحد يتميز بسحب عابرة أحيانا تكون كثيرة بالشمال والوسط فما إمكانية نزول أمطار متفرقة صباحا وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة اليوم باش تكون في انخفاض نسبي والرياح موجودة بالقطاع الشمالي والوسط والقطاع الشرقي تكون قوية نسبيا فمحليا تكون قوية بالجنوب فما دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذه فكرة أولية كما قلنا. اليوم 17 ماي فما برشا أحداث صارت في تاريخ اليوم أما في سنوات سابقة يرصدها محمد رمزي المنصوري في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير. اليوم لحد 17 ماي 2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 1912 يتم بناء أعلى خط للسكة الحديدية في سلسلة جبال الألب وارتفاعه 2400 متر زوز كيلومتر ونصف. زعما احنا لو كان نعملوا شبكة المترو والقطارات على ارتفاع 50 متر برك مش نفضوا مشاكل الطرقات والزحمة وحوادث المرور. اش نقصنا باش نعملوا هذايا بعد اكثر من قرن من الوقت اللي طلعوا فيه هما 2400 متر؟ سؤال يطرح. 1939 بريطانيا تصدر الكتاب الأبيض اللي تنص فيه على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود مع بعضهم. أما ظهر لي الكتاب هذايا ما فيه أبيض كان عنوانه على خاطره كان أسود على العرب والفلسطينيين لأنه بعد أقل من 10 سنين من صدوره باش يتم إعلان قيام دولة إسرائيل. أما فلسطين لليوم ما زالت تعاني الويلات في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري

لي فام خوليو إغليسياس. صباح النور مجددا لكم مستمعينا وين ما كنتوا. بعد شوية نقترح عليكم نصائح غذائية ريجيمية، وكان اللي مغرومين بالريجيم ولا اللي توا وقيت بالنسبة ليهم يقول لك هو ربيع وصيف قربنا حين الكبوت، لازمنا نخمو في ريجيم اللي يناسبنا. وفما اللي يخمو في الريجيمات السريعة، ديما نصيحة من حتى المختصين معناتها والأطباء في التغذية يقول لك تجنبوا الريجيمات هذه السريعة، على خاطر قد ما باش تحكي الوقت بسرعة باش تضر حاجة في بدنك، وأيضا ترجيع بعد يكون أكثر أو دوبل وتريبل معناتها في البوا. هذيك علاش شوفوا ريجيم اللي مناسب. حكينا احنا مع أخصائية التغذية إيمان الهذلي أكثر الريجيمات المناسبة تتماشى معناتها كحمية غذائية، تتماشى حتى مع العادات الغذائية متاعنا التوانسة. نلقاو ريجيم الصيام المتقطع أو حمية الصيام المتقطع، أنك تنقص وجبة تاكل بين في 8 ساعات وجبتين 16 ساعة صيام. هذه تو بعد شوية توضحوا لنا أكثر أخصائية التغذية إيمان الهذلي في فقرة نوتري كونساي، وكيف كيف تعطيكم أمثلة معناتها الوجبات أو الأكلات اللي تنجموا تدخلوها في الصيام المتقطع وريجيم الصيام المتقطع. هذا بعد شوية نجم دينا، سينو نخليكم شوية مع الموسيقى. اخترت لكم نانسي عجرم من قديم شوية غنية لمسة إيد، وأنغام من آخر ألبوم ليها من آخر إنتاجاتها في 2025 يا ريتك فهمني. مرحبا أهلا وسهلا بكم الناس الكل، معكم أميرة نجم الدين في الماتينال ويكاند حتى 9:30.

0: لما تنال ويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا، مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: نوتري كونسي.
1: صباح النور مجددا مستمعينا وين ما كنتوا، رحبوا بكم. هذه إذاعة الشباب، فقرة نوتري كونسي مع أخصائية التغذية إيمان الهاد.
2: صباح النور ميا، باش نحوالك؟ الحمد لله.
1: صافا لاباس؟
2: الحمد لله.
1: وقيتي تظهر لي توا نخم وزاده في بدنا كوتي.
2: الرجيمات
1: الرجيمات اللي تمشي واللي ما تمشيش، الرجيمات اللي أكثر متداولة عند التوانسة واللي ولينا نسمعوا عليها برشا. كل واحد هكا تراه بعد مدة تقول له تبدلت ضعفت، يقول لك راني عملت الصيام المتقطع. الصيام المتقطع للي ما سمعناش السنة الفارطة، احنا خاطر ديما نحكيو عليه.
2: نحكيو عليه افكتيفمون.
1: يقول لي خاطر ناجح ولا اسهل شوية، معناتها تنجم يتأقلم مع العادات نتاعنا.
2: ينجم يكون ايجين دو في على خاطر، سيرتو للعباد اللي تبدا ما عندهاش برشا اوقات تنجم تاكل فيهم وكل تبدا عندها زوز اوقات هكا هاو. دونك نحكيو لو كونسيبت الساعة نتاع الصيام المتقطع. هما فما برشا انواع، مي اكثر واحد بنداول ومعروف
1: 8-16
2: افكتيفمون، هو 8-16. دونك هو اكثر حاجة المعروفة. من بعد 8 سوايع اللي نحنا فما 8 سوايع ناكلو فيهم، فما 16 ساعة ما ناكلوش فيها، جست حاجات ليكيد تتشرب كيف ما الماء، كيف ما ليزانفيزيون، كيف ما لي كافي اكسيتيرا.
1: واللي هو 16 ساعة راهو اللي اسمها ماهوش برشا،
2: تبين النوم على خاطر ولا
1: تبين نجم العشية ما تاكلش، الغدوة العشرة نتاع
2: اكزاكتومون هما يكومبري سوايع النوم نتاعنا. كل واحد يعمل سولون الوقت اللي نجم يساعده، معناتها كيف ما نجم يكون فطور صباحي يعني نوتخ روبا منه فطور منه عشاء، كيف ما ينجم عبد
1: هو 6 نتاع العشية انت تنجم منه فطور منه عشاء كيما قلت، الغدوة العشرة نتاع الصباح
2: فوالا. والا ينجم يكون مثلا فما عبيد ماهيش ياسر مغمومة بفطور صباح ولا ما تحبش فطور صباح ولا ما تلقاش وقت لفطور صباح ولا يقلقها زيدا، دونك فما عباد زيدا تتقلق
1: نجم تبدا من نص نهار.
2: دونك نجم تبدا من نص نهار، واللي نجم يكون لها فطور نتاع نص نهار وعشي، دونك مع 7-7:30. حاجه اخرى اميره مهمه، فمش شكون يقول لك نعمل في صيام متقطع وناكل في ماكلتنا العاديه معناها اليوميه،
1: كل شيء
2: مانيش نلقى في ريزولتا.
1: وجبتين وجبتين وملتزم من 16 ساعه الصيام، اما ما نضعفش
2: اما ما نضعفش افكتيفمون، خاطر هو ماهوش قاعد يتبع في ماكله صحيه.
1: شنو اللي لازم تكون معناتها في
2: معناتها لازم يكون البلا إكليبغي نتاعنا، لازمنا ناخذوا برشا خضرة، لازم يكون فما البورسيون دو بروتيين نتاعنا موجودة، كيلك سوا بروتيين فيجيتال أنيمال. نجمو نقسمو بروتيين فيجيتال معناها مثلا نشوفو فول، حمص، عدس، بروتيين أنيمال نتاعنا دجاج، سكالوب، حوت، لحم، كبدة، فخوي دماغ اللي عندنا متوفر، والطبق الرئيسي نتاعنا باش نعبيو لا كونتيتي اللي البدن نتاعنا يستحقها، كيلك سوا عجين، مقرونة، كسكسي، روز. دونك أون إيساي باش يكون البلا إكليبغي كيلك سوا في الفطور ولا في العشاء. دونك لهنا فما عباد
1: معناتها لازمين هما في الوجبه نتاعنا.
2: ايفيكتيفمون بيان سور،
1: مش انه تقطع العجين نهائيا ونهار اللي تضعف روحك وترجع تاكل العجين تلقى روحك رجعت مدوب
2: هكا من بعد. ايفيكتيفمون ترجع تزمن ابار هذيك، هو الكارب هو اللي باش يعطينا الطاقه، هو باش يعطينا
1: الكربوهيدرات
2: صحيت. معناتها اذا كان انا مش نحيهم جمله واحده من الماكله نتاعي، دونك شولي فاشله، شولي دوخه، شولي تعب، دونك شولي الواحد فيش
1: ما تقطعهمش، اما تختار تنجم تختار القمح الكامل،
2: نحسنوا في الكاليتي. ايفيكتيفمون دونك نوليو نحسنوا في الكاليتي نتاع الماكله نتاعنا ونقصوا بارابور للي كنا ناكلو فيه. يعني ما نجمش نعمل في صيام متقطع وفي نفس الوقت ناكل في مقلي ولا ناكل في وجبه واحده، ناكل في ساندويتش مشابه ما نقولش بلي ما نقصتش هاني ناكل كان في وجبه، دونك هذه حاجه غلطه. حاجه اخرى زيده، دونك مع الصيام متقطع فما شويه مارش، فما شويه اون اكتيفيتي فيزيك مهما كلت، كلك سوا مارش ولا في سال دو سبور. الماء زيده ما ننساهوش، والنوم مهم مع الاخر باش ينجح الصيام المتقطع نتاعنا. سينو راهو ما يمشيش مع الناس الكل، معناتها ما نجموش ما تبضع مثلا تعمل صيام متقطع، نجمش عبد عنده ان بروبليم تاع تيرويدي بو تيرويدي الغده البريلا يعمل صيام متقطع، ما نجمش طفله صغيره تعمل صيام متقطع، ما نجموش عبد في بيريود نتاع دي زيكزام يعمل كيف كيف صيام متقطع، خاطر لازم يفطر بالك دي فطور نتاع الصباح، لازم ياخذ فطور نتاع نص النهار، لازم يتعشى، معناتها لي روبا نتاعو لازم يكونوا كاملين. معناتها مش للناس الكل راهو متاح، ومش الناس الكل اللي نجم يمشي معاهم. دونك سي كا بار كا، دونك هذاك علاش الفو توجور كونسلتي باش نجمو نعملوا
1: لازم معناتها استشاره مختص في التغذيه.
2: احنا هكا نحكيوا عليه اون جينيرال باش نفهموا سي كوا لو كونسيبت باش العباد ما تفهمش.
1: اما اللي عمل معناتها فحوصات، عمل تحاليل ويعرف اللي هو صحته لاباس ما عندوش مشكل ينجم
2: افكتيفمون. ساعات اميره زاد
1: مش صغير بيان سور
2: صحيت، ساعه ما يتعملش تحت ال 15-18 ans، وزيد ينجم يكون العبد ناقص دي فيتامين، دونك هكاك كيف تنقص له وجبه دونك ما ينجمش يصلحهم. دونك خاطر هو نحن باش نصلحوا دي فيتامين لازم بالكومبليمون اليمونتير
1: تكون تعرف. علاش قلت لك مثلا كي تبدا عمل تحاليلك وما
2: دونك
1: فما اللي يعملوا تحاليل دوريه على الاقل مره في السنه يعرف شنو اللي ناقص في بدنه ويخدم عليها وينجم يعملوا
2: افكتيفمون.
1: سينو من اكثر الريجيمات اللي تنجم تتاقلم مع العادات الغذائيه نتاعنا ولا وقت الخدمه، حتى
2: وقت الخدمه زيد صحيت. معناتها متعبد مثلا يبدا يخدم يخدم من عشنا مسبيحي كامل الخمسة ما تنجم مثلا ياخذ وجبة في الفطور نتاع صباح مع العشرة ولا 11 وتنجم الوجبة الأخرى تكون كيف يروح مع الخمسة
1: وبرشا وبرشا يساعدهم يقول لك وقت الخدمة نجم ما نكلش نجم نبلبس
2: فوالا ولا يقول لك نختص راني في وسط النهار خدمة كاملة مي وقتها ونسي باش تكون فما كولاسيون زيدا معناتها ما نقعدوش ناكلو كان في من الوقت من أول لآخر وقت معناتها لازم تكون فما وجبة أموا في الوسط حتى صغيرة لومجة صغيرة
1: حاجة غلة
2: بروتيين غلة فيكيا فوالا شوكولا نوار تشكون حتى وجبة صغيرة معناها سلاد ومعها بورسيون دو بروتيين احنا سي كا بار كا
1: هذيك علاش ملا يلزم تستشير مختص في التغذية وإلا الطبيب التغذية يعطيك صحة إيمان شكرا لك نهارك زين نوتري كونساي

0: كلمة نالوي كان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجد تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجاتنا مش كما كل يوم.
0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها: إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر. وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027. تظاهرة صحية تحسيسية اليوم بالعاصمة تحت شعار اعرف ضغطك احمي كليتيك. يختتم اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة المنتظم ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك بمشاركة 30 أسرة منتجة من تونس الكبرى منتفعة ببرامج الإدماج الاقتصادي للأسر من بينهم ذوي احتياجات خاصة. وبالتوازي تحتضن مختلف الجهات معارض مماثلة ل 300 أسرة منتجة، وتحتوي مختلف معارض على منتوجات متنوعة تعكس ثراء الجهات. مديرة إدارة الأسرة بوزارة المرأة مليكة البجاوي:
2: معرض وطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، عنا 30 أسرة فيهم حتى اللي هما ذات الولايات الخاصة، موفروا لها فضاء من المنتج إلى المستهلك لعرض وتسويق المنتجات متاعها اللي تراعي ميزانية الأسرة التونسية. المعرض هذا يستهدف خاصة اللي تمكنها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن من مشاريع إدماج اقتصادي اللي هما الأسر ذات الولايات الخاصة، أمهات التلاميذ، المجامع التنموية، شركات الأهلية، النساء اللي هما في الريف، النساء اللي هما في المدينة، النساء اللي هما في مناطق ذات الكثافة السكانية، النساء والأسر اللي موجودين في المناطق الحدودية. هذوما الكل نمكنوهم من إمكانية ترويج المنتوجات نتاعهم والتعريف بالمنتوجات نتاعهم، ويتعرفوا حتى هما على الثقافات نتاع المنتوجات اللي موجودين في الجهات. المعرض هذا صحيح يشمل تونس الكبرى أكاهو، لكن بالتزامن رفضنا معارض جهوية على مستوى الولاية الكل تقريبا، واللي فيه أكثر من 300 أسرة عارضة للمنتوجات نتاعها على مختلف الولايات الجمهورية.
1: أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان بهدف دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري المكلفة بخلية الإحاطة بالمستثمرين بوزارة البيئة دلندا عز الدين.
3: يدخلوا على المنصة متاع وزارة البيئة يلقاوا معناتها ثم الياء ينجموا يستخرجوا الاستمارة، تم تعمير الاستمارة هذية ويوجهها للبنك المعني 10 بنوك، وإلا يمشيوا مباشرة للبنك معناتها ويتسلموا الاستمارة هذية، ومعناتها يتم معناتها تعمير الاستمارة وطرح المقترح للمشروع، ومن بعد البنوك تبعث لنا الملفات نتاعهم للدرس على مستوى الوزارة. معناتها ثم لجنة فنية تقوم بدراسة الملف، وأهم نقطة أسكو المشروع معناته يدخل في إطار الاقتصاد الأخضر أو الأزرق أو الدائري، بعد إحنا نبلغوا البنوك كسوا بالموافقة أو الرفض وذلك بالتعليل، مع ثم معناته أجي تعسير كوي كامل معناته الإجراء بين المستثمر والبنك ووزارة البيئة.
1: أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة، وتعد الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في مجال الاستدامة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 7.2 مليون دولار أمريكي. هذا ودعت وزارة التعليم العالي كافة الراغبين في المشاركة إلى تقديم ملفات ترشحهم عبر الموقع الرسمي للجائزة جائزة زايد للاستدامة، مع إرسال نسخة من ملف ترشح إلى الإدارة العامة للتعاون الدولي قبل تاريخ 22 من جوان القادم. انضمت تونس ممثلة في الجمعية التونسية للبيولوجيين والتقنيين رسميا منذ بداية شهر مايو الجاري إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية التابع لمنظمة الصحة العالمية، لتكون بذلك الممثل الوحيد لتونس ضمن هذا الهيكل الدولي. هذا وتعمل جمعية البيولوجيين والتقنيين على مساعدة الباحثين الشبان في تمويل بحوثهم في البيولوجيا السريرية في تونس عبر التمويلات التي ستسند إليه، وفق ما أكده رئيس الجمعية خليل عتيق.
4: أول مرة تونس
0: تكون عضو في هذه المنظمة العريقة. العضوية هذه تسمح لنا أن احنا نمثل تونس في كل نشاطات علوم المختبرات الطبية والأبحاث الجديدة اللي تهم البيولوجيا الطبية في العالم، مستجدات في التكنولوجيا البيوطبية في مخابر التحاليل. زادة تمكن الأعضاء متاع الجمعية أنهم ينشروا البحوث متاعهم في المجلات العالمية اللي تتبع لهذا الاتحاد اللي هو عضو في اللوماس المنظمة العالمية للصحة، وكما أنه نجم نتمكن إن شاء الله بإذن الله أن ناخذوا الليفون اللي حطوهم باش نساعدوا الباحثين الشباب في إنجاز بحوثهم في البيولوجيا السريرية بتونس. احنا الهدف متاعنا أنه ديما ننهضوا بقطاع صحة وخاصة مختبرات التحاليل الطبية بتونس باش نتائج تحاليل تكون في جودة عالية.
1: تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم وتحت شعار اعرف ضغطك احمي كليتيك، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى يوما وطنيا تحسيسيا للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم بالعاصمة وبمختلف جهات الجمهورية. عضوة في الجمعية الدكتورة منى الجربي افادت بان هذه التظاهرة تهدف الى توعية المواطنين بالارتباط الوثيق بين اضطراب ضغط الدم وسلامة وظائف الكلوية من خلال تقديم فحوصات مجانية وقياسات فورية لضغط الدم لفائدة العموم.
4: مناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم 14 ماي الجمعية باش نعمل إن شاء الله تظاهرات في كامل تراب الجمهورية إن شاء الله باش يكون نهار 17 ماي في تونس مع تظاهرات أخرى على مستوى المستشفيات. الهدف من التظاهرة هذه هو أن باش نقوم بتوعية العباد بارتفاع ضغط الدم. نحب نقول لهم المرضى هذه تنجم تكون صامتة، نحاولوا نوعيوا العباد بأهمية المرض هذا اللي ديجا عنده المرض، نوعيوه كيفاش يزمو يعمل باش يحافظ على ضغطه مع الدويات. فما حاجات أخرى كما الرياضة، كما تنقيس الملح، كما شرب الماء، كما الخضر والغلال اللي هما مهمين جدا. واللي ما عندوش ضغط الدم ماذا بيه ساعة ساعة يقيس ضغط دمه باش يقوم بتقصي مبكر للمرض، وهكيك ما يصيروش تخلفات اللي هما اللي بعد نجم يكونوا على القلب وعلى الكلاوي وعلى العينين.
1: تتواصل إلى يوم غد بفضائي القصبة بالكاف فعاليات الدورة 36 لمهرجان مايو، ويتضمن المهرجان جملة من الأنشطة الثقافية والفكرية وفق رئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف عمار ثليجان.
5: يوم 17 مائدة مستديرة حول مشروع عالمي هو مشروع الحديقة الجيولوجية المصنفة عالميا من طرف اليونسكو بجهة الكاف. يوم 18 يواكب اليوم العالمي للمتاحف، نقوم بزيارة لأربع متاحف: متحف العادات والتقاليد الذي سوف يعاد فتح، متحف صدين إيكولوجي، ومتحف الجريسة. وكذلك سوف نقوم بزيارة لفضاء جديد معد لاحتضان متحف جديد، المتحف الجيولوجي بولاية الكاف.
1: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سباق نصف الماراثون العسكري، وذلك بمشاركة عدائين عسكريين ومدنيين. ويتضمن السباق الذي انطلق من ساحة 14 من جنفي صنفين من المنافسة: سباق 21 كيلومتر وسباق 5 كيلومترات. في العالم، استشهد عز الدين الحداد قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في غارة جوية إسرائيلية على غزة، وهو أعلى مسؤول في الحركة تقتله إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي بدعم من الولايات المتحدة. وقال الجيش الإسرائيلي أن الحداد قتل في مواصفها بأنها ضربة دقيقة على مدينة غزة أمس الأول. ودأبت إسرائيل على شن هجمات على غزة منذ بدء وقف إطلاق النار. نقطة النهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها: إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر. وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب ترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027. تظاهرة صحية تحسيسية اليوم بالعاصمة تحت شعار اعرف ضغطك احمي كليتيك. شكرا لكم على المتابعة، اجمل تحياتي صبر البنعزي، الى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري، بين الخدمة والقضية والقراية الوالدين ما عادش خالتين، اما الحقيقة كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. اما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه، تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشة عين تخلق ذكريات يعيش بهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة. أعطيهم الوقت الكافي.

0: نخمم فيك. هذه روضة عبد الله، غنية تونسية وصوت تونسي حلو. روضة عبد الله نتمنوا لها ديما النجاح ونستناو ديما في جديدها. روضة صوت رجعنا بها بعد نشرة أخبار 7:30 باش نمشيو لصوت نسائي آخر اليوم معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندسة سعيدة بن صالح. صباح النور.
1: صباح النور اختي اميره.
0: اهلا وسهلا
1: مرحبا بك في مستمعي اذاعه الشباب.
0: مرحبا مدام سعيده بن صالح. اليوم احوال الطقس شنو اللي يميزها او اللي باش يميزها؟ نحكيوا على بقيه هذا اليوم خاصه الناس اللي فيقوا بكري تفاجئوا نوعا ما بالامطار. هل كانت عامه؟ كانت تعطينا فكره على اهم الكميات المسجله وفما امكانيه انه اليوم زاده باش ترجع امطار طيله اليوم ولا؟
1: صحيح كما قلت يعني سجلنا بعض الامطار البارح في الليل واليوم الصباح، كانت يعني امطار ضعيفه ومتفرقه يعني شملت برشا مناطق من بلادنا، مناطق شرقيه مناطق الشمال. كميات ما تجاوزتش 5 ملم، كانت في ساقي سيدي يوسف 4 ملم، في تيلا 4 ملم، في زغوين كانت 4 ملم، بقيت الجهات كانت بين 1 و 3 ملم. ولاحظنا ايضا منذ البارح انخفاض في درجه الحراره، انخفاض كان ملحوظ. يعني اليوم الصباح ايضا كانت بارده شوي، 16 درجه سجلناها في تونس العاصمه، بقيت الجهات كانت بين 12 و 18 درجة، وكانت في حدود 7 درجات بجهة تالا. بالنسبة اليوم يتواصل يعني طقس يعني سحب كثيفة هذا الصباح في مناطق الشمال والمناطق الشرقية، أمطار تكون متفرقة يعني حد الصباح، بعد شوية سحب عابرة بأغلب الجهات. ريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قويه بالجنوب مع دواوير رمليه محليه وضعيفه في معتدله بقيه الجهات. الحراره في انخفاض طفيف كما قلنا، تراوح القصوى بين 18 و24 درجه بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 25 و30 درجه ببقيه الجهات، وتوصل 34 درجه باقصى الجنوب. تونس العاصمه نتوقع اليوم 22 درجه. بالنسبه للغدوه طقس مويم جزئيا باغلب الجهات، كيف محليا سحب اخر النهار في الوسط الغربي، عسينا بعض الامطار المؤقته الرعديه. الريح تتواصل من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، الفعاليه بتاعها تنقص، تكون ضعيفه في معتدله في اغلب الجهات. الحراره في استقرار غدوه تتراوح الحراره القصوى بين 20 و25 درجه بالشمال والوسط.
0: ما فماش امطار غدوه بدايه الاسبوع؟ مش بتكون ممطره؟
1: لا ما فماش امطار، تكون امطار محليه في الوسط الغربي بعد الظهر واخر النهار فقط. في بقيه الجهات تكون طقس مغيم جزئيا، ويبدا استقرار في درجه في العوامل الجويه عفوا ابتداء من يوم الثلاثاء، تكون سحب عابره على كامل البلاد. الريح تولي يعني من القطاع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة إلى معتدلة، والحرارة تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي ابتداء من يوم الثلاثاء يعني لحد يكشي نهاية الأسبوع، طقس في استقرار والحرارة في ارتفاع تدريجي.
0: شكرا يعطيك صحة على المعطيات هذه اللي قدمتها لنا مدام سعيدة بن صالح المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نهارك مبروك سعيد. إذن العوامل الجوية ستتواصل، معناتها اليوم فما انخفاض في درجة الحرارة، ما منذ بداية الأسبوع أو مع بداية الأسبوع باش يكون فما ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة واستقرار نسبي في العوامل الجوية. 7:53 دقيقة شوية خلينا ناخذ فكرة على الماراثون اللي يوي وزميلنا زياد الخياري. هو ماراثون خاص بالجيش الوطني ذكرى انبعاث الجيش الوطني، يوم رياضي استثنائي يجمع ما بين الحماس الانضباط وروح التحدي. نصف الماراثون العسكري هكا اسمه في شارع الحبيب بورقيبة، وكل داخل واللي خارج للعاصمة باش يشوفها مع حركية نوعا ما نسبية مغايرة. زياد الخياري باش يكون حاضر في مواكبة للتظاهرة هذية، وبعد شوية في بوان غوت مع ميد تويز زادة نعطيكم فكرة على بعض الطرقات اللي تنجم توصلكم داخلكم أو تخرجكم العاصمة باش ما تعطلش مصالحكم. للناس اللي تسمع فينا وعندها قضيه عندها خرجيه اليوم وثنيتها باش تكون على العاصمه. 7:53 دقيقه. مرحبا اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا الماتينال ويكاند، هذه اذاعه الشباب.

0: انعكاسه زاد على تونس او على مكانة تونس في الجانب معناتها البحثي والبيولوجي والاكاديمي، هل سيمكن تونس معناتها من تعزيز حضورها في المحافل العلميه الدوليه؟ فما معناتها امكانيه انه تصير تبادل ايضا للابحاث وعنده انعكاس على المستجدات الطبيه. هذا كله نحكي فيه مع دكتوره هجر عبيزه اللي هي كما قلنا طبيبه وعضوه في الجمعيه التونسيه للفنيين البيولوجيين لا تتاب. توا باش نقعدوا مع فقره بوان روت. بوان روت عماد الطويل يكون ديما معنا في فقرة بوان روت، يأمن هنا كل نهار أحد. عماد الخبير في السلامة المرورية، عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. صباح النور عماد.
1: باخير أميرة، باخير جميع المستمعين وأوقياء إذاعة الشباب.
0: اليوم الحركية يظهر لي ماشية للأحياء الشعبية اللي تكثر فيها حركية خاصة وقت اللي يقرب عيد الأضحى. باش نمشيو للملاسين، نتصوروا مع سوق الملاسين ولا سوق ليبيا اللي تسمى سوق ليبيا، فما الرحابي. أما قبل هذي يا عماد، بعد قليل باش ينطلق سمي ماراثون الخاص بالجيش الوطني في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. من البارحة التحضيرات التجهيزات بدات لهذا اليوم الرياضي الاستثنائي اللي إن شاء الله باش نواكبوه بعد شوية مع زميلي زياد الخياري. ناخذ بعض الحلول من عندك أنت مرورية للي توا داخلين للعاصمة عندهم قضيات داخلين ولا خارجين معناتها من العاصمة. شنو الطرقات اللي نجموا ياخذوها يسلكوها واللي تعوض المدخل بتاع شارع حبيب بورقيبه كان من بور دو فرانس والا من فين مونجيلا؟
1: يعني اللي عامل برنامج بيشتغل على مستوى شارع حبيب بورقيبه، اذا كانوا يبدا جاي من جهه تريانة على مستوى منطقه كومبليزير يعني وباش يوصل يدخل على شارع حبيب بورقيبه على مستوى يما شارع محمد الخامس يعني وعلى شارع المغرب العربي اللي من خلاله هذاك راهو لما حاله إدارة شرطة المرور عاملة ميقات نتاع تنظيم حركة الجولات على مستوى المنطقة كلها. الحل هو أنه نتمداو فوق جسر شارع الجمهورية، ثم على اليمين التوجه في اتجاه نحو ساحة مصر بي، من الغادي دوم نكملوا المرور من فوق الجسر، على اليمين مش تدخلوا مش حبوا نوصلوا على مستوى شارع حبيب بورقيبة، نصلوا علي مع سيرة شارع سعد زغلول، وإلا نقدموا شوية قدام شوية على مستوى ساحة المنصف باي على اليمين نهج حسين بوزيان، ومن غاديك نصلوا على مستوى الأنهجة الجانبية لشارع الحبيب بورقيبة ونخليوا معناتها المفروض باش نخليوا العربة نتاعنا والسيارة نتاعنا قريبة شوية على مستوى شارع الحبيب بورقيبة ونكملوا الرحلة نتاعنا ولا التوجه نتاعنا معناتها مترجلين. إذا كان جاي من جهة لافايات يعني من جهة شارع خير الدين باشا في اتجاه شارع محمد الخامس، زاد كيف المفروض فيه باش نخلي السيارة نتاعي، أحسن حل هو يكون توا أنه نخليو السيارة نتاعنا على مستوى شارع محمد الخامس، ومن غاديك نتنقل معناتها مترجلا على مستوى معناتها شارع الحبيب بورقيبة. الانهج الجانبيه بالنسبه لي هو على مستوى نهج مخترع طية وعلى نهج غاندي اللي من خلال هذيك نجموا نوصلوا على مستوى وسط تونس العاصمه يعني، واللي مش يحاول يوصل لجهه السوق المركزيه. هذوما نقاط تقريبا اللي انا عشتهم الحقيقه بكري في زياره ميدانيه للاجواء، وفما بطبيعه الحال التنسيق جاري معناتها واداره شرطه المرور.
0: هذه بعض النصائح حوك المرورية للناس اللي هابطة للعاصمة داخلة للعاصمة عندها قضية. نمشي وطول الملسين نرجع الأجواء كيفاش طول
1: يعني سوق الملسين عنده تقاليد نتاعو لسنوات. أنا بالضبط متواجد على مستوى مفترق شارع 16 أوت اللي هو يربط بين منطقة الملسين وحي الزهور، والطريق وكذلك مفترق معناتها شارع نهج الرابطه اللي من خلاله نوصلوا على مستوى منطقه الرابطه وشارع 9 ابريل، والمفترق زاد كثيف اللي هو يوصلنا من جهه باردو اللي هو شارع طيب المهيري، وصل على المفترق شارع 13 اوت، واللي الحقيقه معناتها اللي باش يحب يوصل لحي الزهور معناتها مش يلزمه يتعدى من النفق نتاع حي الملاسين ينجم في اتجاه واحد معناتها من جهه الملاسين

0: اتجاه حي سور. من حي سور في اتجاه الملاسين ما نجموش.
1: أيه.
0: المفروض فيه يزمي ندخل يا ما نجي من باردو من ساحة باردو وعبر
1: شارع هو الطريق يبدا مقطوع لخاطر ديجا معناتها يولي هو يتحول للسوق النهج هذيك او الكيس هذيك.
0: مش انا مش نقول معناتها السوق هو ولا يتحكم في منظومه حركه الجولات صراحه. وانا مش احاول يوصل معناتها من شرط حي بوشوشه حي الروضه وياخذ شارع طيب بيري باش ينجم يتعدى من من من من من, من, من شرط الملاسين. الاشكال اللي موجود هو صحيح يعني الطريق تتسكر واستغلال الطريق حتى معناتها مش حتى على الارض فراه في وسط الطريق يعني حتى على مستوى المفترق شارع 13 اوت وشارع الرابطه معناتها تقريبا على الحد معناتها نتاع الطريق. هذه حاجه زيد معناتها على مستوى السوق معناتها ما فماش مقاوي الوقوف معناتها على الارض على اليمين على اليسار في كل الاماكن وعلى امتداد مئات الامتار. هذه حاجه
1: من زوج الاتجاهات راهو حتى من لوتوروت هكا اللي على السبخه زاد يكون الكل مأوى معناتها مأوى عشوائي بطبيعة.
0: اي وعملية التوقف يا أميرة بالنسبة معناتها اللي باش يتوقف حتى على خاصة طلع على مستوى سيارة الأجرة التاكسي معناتها الوضعية الأولى والوضعية الثانية هذيك هي بيتها وجيت على مستوى المفترق هنا راهي تزيد تعقد الأمور الحقيقة للأمانة معناتها. أنا نقول راهو اليوم لابد باش نلقاو حل معناتها جذري للسوق. صحيح السوق كبر معناتها ما شاء الله معناتها ونلقاو فيه مختلف أصناف التجارة اللي فيه معناتها من أثاث مستعمل ملابس مستعملة في جديد كل شيء متوفر موجود
1: معون وكل. لكن كما قلت انت هو اللي يتحكم في حركه المرور على خاطر مش كان الكياس معناتها الرئيسي اللي هو يربط ما بين حي زهور والرابطه والملاسين هو اللي ينصبوا فيه ليه حتى البون حتى القنطره اللي هي جديده ما عندهاش برشا من اللي تعملت كلها تكون معناتها للبيع معناتها معروض هذا ومنتوجات للبيع.
0: يظهر لي جاء الوقت اللي بالحق باش تتنظم الامور اكثر من هكا مشهد كيما هكا صحيح وسط تونس صحيح ولكنه المفروض فيه كان يكون احسن منظم خير من هكايا صحيح احنا نحبوا الناس تخدم الناس تنشط اما زاد كيف معناتها كل حد ياخذ المكان نتاعو في الفضاء المرور.
1: عماد احنا توا على ابواب العيد عيد الاضحى تاثير الرحابي في الجهه هذيك موجود
0: هو
1: على الحركه المروريه بالطبيعه
0: من الجهه هذه ما لقيتش نقاط نتاع بيع اضاحي العيد اما فما محل ولا زوج محلات يبيعوا الاعلاف اللي هي معناتها اللي هي تربط الماشيه وهذا بطبيعه الحال معناتها يعاون معناتها المهتمين اللي باش يحب فهمتي يشري الاعلاف من هي من هذه نقطه. فما في نقطه باللي اللي هي اللي نتاع توا نقطه مش نثيرها الرحب يعني نقاط بيع الاضاحي هو حتى اذا كان يقع التنسيق راهو بين مع الشرطة الجهوية والمحلية باش يقع تثبيت نقاط الاشكال اللي صاير فيه يقع تثبيت النقاط وين باش يتباعوا معناتها الاضاحي ولكن الامتداد نتاعها يكبر ونحن نحبوا معناتها كتجار معناتها وكفلاحة نحاولوا نقربوا اكثر ديما للطريق الفلسطينية معناها اللي باش يلفت انتباه المواطن والحريف باش يتوقف ويهبط باش يشوف يعمل نظرة واذا كان لازم باش يجري معناتها لا لا لا لا لا لا اضحي العيد وهذه معناتها لابد باش تكون فما الامور منظمه ومريقله بالتنسيق مع الشرطه الاضحيه والجهويه اللي راهو فما حد معناتها موجود للسوق نتاع الاضحي اللي المفروض فيه ما نخرجوش منها ولكن هذايا على الغالب ما تمثلوش الاحترام هالنقاط هذه اللي هي راهي جزئيات صغيره
1: بس تتكلم عليها. يعطيك الصحه يا عماد
0: حتى على مستوى معناتها كي تكون طرقات وطنيه ولا طرقات جهويه ويكون معناتها الرحله تكون قريبه برشا معناتها نخرج من النقطه هذيك ونوليو قريب برشا للطرقات ولا خطر كبير برشا.
1: شكرا يعطيك صحة عماد. هذه جوله هكا في الملاسين وفي العاصمه نحكيو على الحركيه المروريه اللي تكون استثنائيه كان مع لي ماراثون والا زاد مع الاسواق الاسبوعيه اللي هي تبرمج كان نهار الاحد ولا زاد كما قلنا مع الرحبه رحابي العيد اللي تنجم تاثر على الوضعيه المروريه.
2: الماتينال ويكاند
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا
2: اذاعه الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
4: نهار جديد اليوم على موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: مكملين معكم في الماتينال ويكاند وقبل التوب سبور بعد شوية مع منى حمام كما كل نهار أحد 8:15 باش نمشيو في مواكبة مع زميلنا من مصلحة الرياضة وقسم الرياضة زيد الخياري في مواكبة السومي ماراثون اللي هو خاص بالجيش الوطني. كما قلنا يوم رياضي استثنائي يجمع ما بين الحماس والانضباط وروح التحدي. نصف الماراثون العسكري في شارع الحبيب بورقيبة. معك انت زيد، صباح النور.
2: صباح الخير أميرة، يعطيك الصحة، تحية لك وتحية لكل المستمعين والفريق اللي معاك. حافلة في شارع
1: لابس بدلة رياضية، حاضر حاضر باش تشارك.
2: يعني قاعدين نتبعوا في يعني العدائين قاعدين يعملوا ستريتشينج جوغينج قبل الكورسة نتاع نصف الماراثون. وفما الخمسة بورتوز زاد هذيك الخمسة كيلومتر، حاجة مزيانة تقصي شرها على الجارية، تقصي مزيان برشا. محليهم
1: منسل
2: يقدموا رواحهم
1: منسل
2: ترهون على الجارية. طقس محليه.
1: اي انت حاضر ولا باش تعمل جاريه ولا زي
2: عملت تمريشه من الاذاعه حتى حبيب بورقيبة حاجه تعمل كيف
1: مش بعيده زي
2: 5 درجه تقريبا. اوكي ياخذوا كلمه عديد. شحوالكم؟
3: الحمد لله. طقس تحفون على الاخر اليوم، وجينا باش نبريزنتي ورانا هولكس نتاع الزهره. و everybody welcome to our club في الزهره، ومرحبا بكم. تعمل جاريه بالطبيعه شحال 21 كيلومتر ان شاء الله، في بيس تحفون على الاخر اليوم، وان شاء الله الكور جديد.
2: برافو، تسنى في ركور وصاحبك قاعد يعمل في فيديو لايف. برافو.
4: دونك فوالا كما قلنا نحن الكلوب جينا باش نكسروا اللي نتاعنا اليوم ان شاء الله، باش نجيو كل مع بعضنا موحدين مع بعضنا باش نخرجوا من القرايه والهم والستريس وزايد كل شيء. دونك جينا باش نعملوا شويه سبور، باش نفرد شويه، باش نضحكوا ونلعبوا ونعملوا جو اون ميم طون. دونك فوالا
2: يعطيكم الصحه. برافو، امبيونس مزيانه برشا. تقدم روحك، وقتك زمانيه توا.
5: اي وقتك زمانيه ما مثالش، معناها تحيوا الستريس هكا.
2: خذيت دوسار.
5: اي هو
2: قداش؟
5: 20 ايام. مش
2: عامل 20 ايام؟
5: اول مره مش عامل 20 ايام.
2: قدم روحك، اسمك ولا خمس تقرا؟
5: ميلكي، نقرا من الميديا.
2: اوكي ميلتي ميديا، دونك انت في الجو نتاع الميديا والاعلام والباز والجو هذاك. اوكي ان شاء الله مربوحه.
5: عايشك ان شاء الله ان شاء الله.
2: اوكي اول مره باش تجري، برافو يعطيكم الصحه الاولاد. اميره شو نقول لك؟
1: اول مره 21 كيلومتر ما شاء الله عليها.
2: اول مره 21 كيلومتر ما شاء الله.
1: اما عجبني العدي اللي باش يخرج من الستريس ومن الضغط.
2: اللي قال كلمه
1: حشيكم. اي
2: هم الدنيا، هم الدنيا
1: باش يخرج من هم الدنيا. عنده الحق، ما فماش حاجه تنجم تخرجك وتنسيك معناتها في الضغوطات قد الرياضه، المارش والا الجري. فما شكون عنده نظريه اخرى هوني في الاستوديو؟ منى حمام قالت لك والفلوس.
2: الفلوس حاجه اخرى.
1: الفلوس
2: حاجه اخرى. الفلوس
1: حاجه اخرى. فكرت تتفق معها زياده ولا اكثر منها؟
2: باش نقول لك
1: انت ظهر لي اللي مخرج هالنظريه هذه.
2: اكيد فما النشيد الوطني، وفما نشيد وطني بعد قليل هي ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. فما ال 21 كيلومتر وفما ال 5 كيلومتر. هذا وين نمشي في كل تراب الجمهوريه نلقاه يجري، يقدم روحه يعطيني العمر نتاعو. اسمع بك يا اميره.
6: وي
2: حاج قدم روحك في دار الشباب المباشر.
6: انا نفعل بالخير.
2: يعرفوك اللي جوغرز؟
6: اي يا جوغرز.
2: قداش عمرك؟
6: عمري 70.
2: قداش تجري؟
1: ما شاء الله.
6: باش تجري 5 اليوم، باش نرتح شويه.
2: علاش عندك؟
6: علاش؟ خاطر انا جيت في دافور، جيت في جابت، جيت في سيدي بوزيد، جريت في شو اسمها في
2: تونس الكبرى.
6: لا جيت في
2: كل تراب الجمهوريه. ما شاء الله عليك.
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله. برافو. شو تقول للشباب توا في عمرك؟
6: نقول له تعاطى الرياضه باهي ياسر، وبعد على التدخين.
2: بعد
6: على التدخين.
2: ما شاء الله عليك، ربي يفضلك. شفت 70 سنه
1: يعطيه صحه بالحق.
2: يعني يقول لك هذا باش نعمل 5 كيلومتر كانها ستريتشينج وكانها جوجينج.
1: على خاطر هو ما شاء الله كما قلت مشارك في عديد.
2: يعطيك صحه اميره.
1: شكرا زيد، يعطيك صحه. بعد ساعه من توا نحبك تكون حاضر معنا زيد في مواكبه اخرى ثانيه لنصف الماراثون العسكري في بمناسبه ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. دقائق وتكون معكم منى حمام في توب سبور. هذه حسين جسمي مستنيك. مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذه الماتينال ويكاند على مجتهدات الشباب.

0: سبور. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اولى مواعيدنا الرياضيه لليوم في توب سبورت. توقيتنا 8:16 دقيقه، منحمى معكم في جديد رياضه في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعاده على الفريكونس نتاعنا على FM في تونس الكبرى على 88.6. تتابعونا وتتفرجوا فينا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا اذاعه شباب على www.radiojeune.in. أكيد باش نحكيو على تتويج الترجي البارح بثنائي الموسم، تتويجه بلقب الكأس البارح بعد انتصار على النجم الرياضي الساحلي. نحكي على الكرة الطائرة، اليوم مباراة الدورة الثامنة النهائي لكأس تونس في كرة القدم بين المتلوي والترجي. الترجي اللي عنده برشة جديد البارح بطبيعة على مستوى الإدارة متاعو، ونحكيو على كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتتويج فريق اتحاد العاصمة مع المدرب خالد بن يحيى بلقب كأس الاتحاد الإفريقي. البداية بشكون بالكرة الطائرة، النسخة 70 لكأس تونس للأكابر. الترجي يحرز الكأس رقم 24 والعاشر على التوالي، ويحقق الثنائي رقم 17 والثنائي التاسع على التوالي البارح بعد انتصاره أمام النجم الرياضي الساحلي بثلاثة أشواط مقابل صفر. تفاصيلها 25-20، 25-17 و 25-24، أرقام قياسية جديدة لفريق الترجي بالتتويج هذا. وصل الترجي تحتيم كيف ما قلنا الأرقام القياسية في سجلات الكرة الطائرة التونسية، 24 لقب في الكأس يعزز صدارته التاريخية، منها 10 ألقاب متتالية وسلسلة مستمرة من موسم 2016-2017. 17 ثنائي حققت الثنائي رقم 17 في تاريخه، منها 9 ثنائيات متتالية على التتويج هذية. هتخلنا نسمع مدرب الترجي المدرب هشام الكعبي شو كان كلامه بعد المباراة.
1: كنا في صمت والحمد لله توجنا حقيقة، جمهورنا مسحق فرحة، قال كملوا مازال الفوت والهار، جمهور الترجي مسحق فرحة الحمد لله، فرحنا اليوم كنا على أوتور نادي والتتويج هذايا بيانسيو جمهور الترجي وسبيسيالمون التيتر هذايا سي حمدي المدر اللي أكثر واحد يستحق التيتر هذايا نادي هولوس اللي هو هذايا ثمرة خدمتك، يعطيك الصحة وفرت لنا جميع الظروف اللي باش نجموا نتوجوا الحمد لله. سبيرونس راهي تعديت بليزيور بليزيور كريتيك، أنا ولد سبيرونس وعشت الرجاء، عشت الاهلي كي خرجتنا في الدومي فينال الشامبيونز ليغ اللي نسحقوه في مومون صعاب في تاريخ الترجي، لكن الترجي كمل ما وقفش. الترجي معناها هذيك هي دار الترجي انه يلعب ديما على القاب وعنده جمهور وعنده الحق انه يترجش على الريزلتا بتاع جمعيته. الترجي يمرض وما يموتش، انا ثقه في جمهورنا، نعرفوا النادي تاعنا صالح عظيم عمره ما يتمس حاجات هذوما حاجات ما يتعداو ويتنساو. يقعد الترجي معناها طال ما رسم تاعه شوف دوفيام ديوبليك كونسيكوتيف معناها شوف قداش الولايات هذوما قداش هزوا قداش وبالقصا قاعدين يحترموا في ليزادفيرسير اللي مش قاعدين يحترموا فيهم مالوريسمون هذه قاعدين عندنا نحترموا في ليزادفيرسير في ليزادفيرسير نتاعنا لكن مالوريسمون ما فيها باش كي تبدا خاصه تسلم علينا.
0: هذا كلام هشام الكعبي مدرب فريق الترجي بعد التتويج البارح. نحكيت على خالد بن يحيى، خالد بن يحيى مدرب مولدية الجزائر مش اتحاد العاصمة، تحياتي لزميلي وصديقي لبيب الصغير اللي اكيد في الاستماع والمتابعة. نقعد ديما في الكرة الطائرة، بطولة اتصال تونس للكرة الطائرة البارح المباراة الفاصلة البراج من اجل البقاء او الصعود، مباراة اسفرت عن فوز فريق الاتصالات صفاقس على بومهلة البساتين بنتيجة 3 شوط مقابل شوط، باش يتأكد بالتالي بقاء فريق اتصالات صفاقس بالقسم الوطني الليف للكرة الطائرة. نقولوا مبروك زاد تتويج سيدات النادي الرياضة النسائية بالمكنين بلقب بطولة تونس للسيدات في كرة اليد بعد انتصارهم على النادي الإفريقي 22-21 في الدور النهائي. هذه البطولة الثانية في رصيد نادي الرياضة النسائية بالمكنين بعد بطولة 2023. الحقيقة برافو للزوز فرق، برافو للمكنين وبرافو لسيدات النادي الإفريقي، سيدات النادي الإفريقي اللي سيطروا في السنوات الأخيرة خاصة بدوبلي الموسم اللي تعدى وبطولة عربية. لكن كيف ما قلت نادي الرياضة النسائية بالمكنيد بانتدابات مهمة وكبيرة برشا خاصة على مستوى اللاعبات، ديما نلقاها قسمة خيان بين الزوز فرق الأبرز على مستوى البطولة والكأس في انتظار بتبيعة كيف ما قلنا كأس تونس وختام الموسم الرياضي في كرة اليد إن شاء الله نهار 30 مايو. في كرة اليد المنتخب التونسي للأوسط أنهى مشاركته في دورة الهادي مالك الدولية في قاعة مزالي في المركز الثاني بعد هزيمته البارح ضد المنتخب الإسباني 30-28 في مقابلات الجولة الثالثة. المنتخب التونسي اللي كان فاز على السعودية 34-24 وكان فاز على المنتخب النمساوي 32-31 البارح هزيمة ضد إسبانيا تخليه في المركز الثاني بعد المنتخب الإسباني بأربع نقاط. الموعد اليوم يكون مع مباراة الدورة الثمن النهائي لكأس تونس في كرة القدم في المتلوي. فريق النجم الرياضي بالمتلوي يستضيف فريق الترجي، مباراة انطلاقا من ماضي 3:30 بإدارة الحكم السيدة قسالمي بمساعدة خليل الحسيني وأحمد الذويوي. بطبيعة كيف ما قلنا الدورة الثمن النهائي لكأس تونس في كرة القدم في انتظار مقابلات الدور الربع النهائي اللي باش تكون بين دفعتين نهار الاربعاء CSS الملعب الجيبسي ترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي، ونهار الخميس بعث بوحجلة والمتأهل من المباراة هذه بين المتلوي والترجي ومباراة تقدم سقيط الدير شبيبة العمران. نحكي كذلك على الجديد بالنسبة لكرة القدم قبل كرة القدم العالمية. نحكي على كأس إفريقيا المنتخبات أقل من 17 سنة، المنتخب التونسي ينهزم وينقاد لهزيمة ضد المنتخب المصري بجوز هدف مقابل هدف في ثاني مقابلاته في الدور الأول من كأس إفريقيا المنتخبات أقل من 17 سنة المقامة في المغرب، رغم أنه منصف الثابتي لاعب المنتخب التونسي كان بادر بالتسجيل من ضربة جزاء في دقيقة 11. محمد جمال يعدل للمنتخب المصري في دقيقة 42 وأمير عبد العز كان أضاف الهدف الثاني في دقيقة 89. المنتخب التونسي نذكر كان تعادل في المباراة الأولى ضد المنتخب المغربي هدف مقابل هدف. في كرة السلة البارح انتصار سيدات سلة النادي الرياضي الصفاقسي على الأمل الرياضي بالوطن القبلي بنتيجة 75-69 في ذهاب نهائي البطولة في انتظار بطبيعة مباراة العودة كيف ما قلنا بين CSS والأمل الرياضي بالوطن القبلي. جديد التعاقدات وجديد التتويجات، البارح تابعنا اتحاد فوز اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد انتصاره بركلات الترجيح على زمالك المصري 8-7. الوقت الأصلي كان انتهى بانتصار الزمالك هدف مقابل صفر عدي الدباغ من ضربة جزاء. ذكر اتحاد العاصمة كان فاز في الذهاب بهدف مقابل صفر وتم الالتجاء بتبيعة لركلات الجزاء اللي رشحت كفة اتحاد العاصمة بعد ما كان ضيع محمد شحاتة لاعب الزمالك الركلة الثامنة. وكيف ما قلنا تتويج فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية. البارح التونسي الدولي عصام الجبالي قاد فريقه جامبا أوزاكا لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا تتويج. البارح كان في الرياض بعد انتصاره على فريق النصر السعودي بهدف مقابل صفر بتبيع النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو. التمريرة الهدف الأسيست كانت حاسمة من عصام الجبالي في دقيقة 30 من المباراة. عصام الجبالي اللي كان تم اختياره كأفضل لاعب في رابطة أبطال آسيا للموسم هذا 2025-2026. التونسي سيباستيان تونيكتي يتوج كذلك مع فريقه اسكتلندي سيلتيك بلقب البطولة الاسكتلندية للموسم الخامس على التوالي بعد الإنجاز هذا. وكيف ما قلنا موسم متميز للتونسي سيباستيان تونيكتي ليدخل قائمة اللاعبين التونسيين المتوجين بالألقاب الأوروبية. بطبيعة نذكر أن سيباستيان تونيكتي ينضم لقائمة العناصر الدولية المتوجة مع فرقهم بالإضافة لفراس شوات مهيب الشامخ مع النادي الإفريقي، ربما علي العابدي مع فريق نانت مع فريق نيس في نهائي كأس فرنسا نهار 22 ماي ضد فريق لانس. تتويج تونسي جديد على المستوى الأوروبي كيف ما قلت لي سيباستيان تونيكتي. البارح رسالة وداع مؤثرة كانت من ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة اللي أعلن البارح رحيله رسميا عن فريق البرسا بعد 4 سنوات. شو كان كلامه؟ كيف ما قلنا تجربة قال كانت من أجمل محطات مسيرته، وكان شكر جماهير النادي ورئيس فريق برشلونة خوان لابورتا على الثقة والدعم، وقال وأنه كاتالونيا باش تبقى دائما جزء مهم في حياتي. بتبيع روبرت ليفاندوفسكي هداف مع فريق برشلونة يختتم الموسم هذايا بلقب مع الفريق متاعه. حكينا على الرياضة الوطنية، حكينا على الرياضة العالمية. نذكر البارح كأس الاتحاد الإنجليزي وتتويج بتبيع مان سيتي على فريق تشيلسي في نهائي البارح في ملعب ويمبلي بهدف مقابل 0. موسم تشيلسي ليوفي دون مشاركة أوروبية الموسم القادم بعد خسارته البارح وتراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. فريق المان سيتي مازال يتنافس نذكر مع أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لحصوله كيف ما قلت البارح على كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. تسمعونا باقي على فريكونس متاعنا على فيم، تتابعونا على لايف ستريمينج. المواعيد الرياضية متواصلة كالعادة على إذاعة الشباب. بعد شوية مواصلين في الماتينال ويكند مع أميرة. أنا بقالي كيفش نقول لكم إن شاء الله نهاركم سينا.

0: لما تنال ويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
3: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تتوسل الاختبارات الخاصة بمناظرة انتدابية أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026 إلى حدود الواحدة بعد الزوال. وزارة البيئة تعلن عن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان بهدف دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. تراجع نسبة البطالة إلى 15% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، فيما سجلت نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا ارتفاعاً لتبلغ 24.2% في نفس الفترة وفق المعهد الوطني للإحصاء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بفتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة. الهيئة المديرة لدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان إلى غاية يوم 31 من جويلية القادمة. المهرجان سينتظم من 21 إلى 28 من نوفمبر القادم. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سباق نصف الماراثون العسكري، وبذلك بمشاركة عدائين عسكريين ومدنيين. في العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا مما يشكل مخاطر على البلدان المجاورة. وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن 80 حالة وفاة يشبه أنها بسبب الفيروس، وثماني حالات أكدتها العينات المختبرة، و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى يوم أمس في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، منت لكم الموعد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
6: وريفز مع راديو باك،
0: العادة توليها سنين.
6: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
6: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
6: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة.

0: الحلوة العندليب عبد الحليم حافظ الكود كور متاعنا اليوم، وأكيد برشا عندهم كود كور مع الغنية هذية ومع صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. صباح الخير مجددا لكم اللي قاعدين تسمعوا فينا، اللي اخترتوا لي فريكونس متاعنا على كامل تراب الجمهورية، اللي تتفرجوا فينا زادا وتسمعوا فينا على السيت انترنت على www.radiojeune.tn وإلا على الباج أوفيسيال راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، نجموا تلقاو كل الاستضافات الفقرات المواكبات. وتوا باش نواصلوا مع المواكبات، مع المواكبات الخيريه، خلينا نقولوا مع جمعيه صفاقس الخيريه. ضيفنا اليوم سي سهيل كمون، هو رئيس جمعيه صفاقس الخيريه، باش نحكيوا على حمله اضاحي العيد. صباح النور سي سهيل، مرحبا.
1: صباح النور، تحيه ليك وتحيه لجميع مستمعي اذاعه الشباب، شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا.
1: اذاعه الشباب ديما مواكبه للانشطه نتاع جمعيه،
0: وانتم ما شاء الله عليكم زادة جمعيه صفاقس الخيريه في كل المناسبات، كان عوده مدرسيه، كان في رمضان، في الاعياد، ديما تكونوا موجودين بالانشطه الخيريه اللي تقوموا بها، بالمبادرات الخيريه اللي تقوموا بها لفائده المنخرطين وكذلك للعائلات المحتاجه. ونتصور مناسبه كيف ما هذيا عيد الاضحى ان شاء الله يكون مبروك على التوانسه الكل، مناسبه هامه زاده انتم قاعدين تحضروا لها عندكم مده، قداش من عائله وقداش من كبش ان شاء الله مبرمجين باش تقدموهم للعائلات المستحقه؟
1: بطبيعه جمعيتنا هي كما قلت انت تخدم على مدار العام، نحب نكون مؤسسه خيريه اللي هي تشاع، ما هيش معناتها جمعيه فقط، هي مؤسسه منظمه عندها ستركتور، عندها اورجانيزاسيون، عندها دي بروسيدور تخدم بهم، وهذا ونكونوا ان شاء الله رائدين في مجال العمل الخيري
0: ان شاء الله. دونك
1: كما قلت لي تو حمله اضاحي العيد، ربي يبارك للجميع ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. العيد ان شاء الله يوم الاربعاء حسب ما قال السيد المفتي،
0: نهار 27 ماي ان شاء الله 2026.
1: ان شاء الله مبارك للجميع الامه الاسلاميه. احنا حاولنا ان نكون الى جانب العائلات كالعاده اللي متسجلين في الجمعيه، واللي هما متكونين من اساسا ايتام، عائلات ايتام قرابه 1800 يتيم مكفول في الجمعيه، موجودين في العائلات نتاعهم بالطبيعه، وكذلك بعض العائلات الاخرى اللي محتاجه، اللي زاد كيف جمعيه تحاول تاخذ معهم في الموسم هذا. نحاولوا نقفوا بطريقه نتاقلموا مع الوضعيه ممكن الاقتصاديه وغلاء الاسعار نتاع الاضاحي. جربنا عندنا تجربة عملناها تتمثل في توزيع لحوم بقري كما نقولوا على العائلات، باش نمسوا أكثر ما يمكن من العائلات. دونك هذه مش تكون بدينا فيها معناتها أمس، بدينا في التوزيع. إن شاء الله نواصلوا من هنا اليوم العيد، وكذلك عندنا مجموعة من الخرفان اللي أهل الخير تبرعوا بهم، مش نحاولوا نوزعهم على خصوصا العائلات اللي فيهم أطفال أيتام، ونمسوا أكثر ما يمكن من العائلات، ما هوش حاجة سهلة في الغلاء هذا، وإن شاء الله ربي يوفقنا.
0: سنة هذا علاش معناتها باش نحكي توا أنه المادة التضامنية أو المادة الخيرية، يعني الناس اللي قاعدة تعطي في الهبات أو في الأضاحي للجمعيات الخيرية، نتصور زادة سنة تصعب عليها، اللي كان يتبرع بزوز وبثلاثة سنة يظهر لي يصعب شوية، لأنه ما الأسعار معناتها ارتفعت.
1: أي بطبيعة هذا هو اللي،
0: وهذا اللي باش يأثر حتى على العائلات ممكن أو عدد المنتفعين.
1: بطبيعة والله احنا نقولوا ديما الخير موجود، معنا الحمد لله، معنا
0: ساعات
1: تتفاجأ معنا بالعطاء نتاع العباد، اللي العباد في تتحمس في الأيام هذه، أيام مباركة، هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يتفاعلوا أكثر، يتحمسوا، يعطيه حتى من عندهم وينقصوا على روحهم يعطيه، وبارك الله فيهم الداعمين اللي عندهم ثقه والحاجه في الجمعيه، يعرفوا انه ان شاء الله الصدقه نتاعهم توصل للعائلات
0: المستحقينها
1: والمستحقين بالطبيعه، ويعرفوا انه الجمعيه تتثبت من العائلات بالمطاطي، وان شاء الله
0: عندكم القائمه نتاعكم اللي زاد يصير لها تحيين من وقت لوقت.
1: اي بطبيعه بطبيعه دونك كثير صحيين معناتها نعاودوا نعملوا زيارات نثبتوا وانا نقول ساعات انه فما عائلات يتم ازاحتها وهذا مؤشر صحي انه الجمعيه قاعده تخدم على روحها.
0: قبل ما نختم معك قبل ما نختم معك للداعمين او للناس اللي اول مره هكا عجبتهم الفكره ويحبوا يتعاونوا معكم كيفاش يتواصلوا؟
1: احنا موجودين في الساقس اول حاجه عندنا موقع الويب taxcharity.org موجودين في العنوان نتاعنا قصاص شعبان تاريخ تنيور ورقم الهاتف 28 233 100 اللي يحب يعاون الجمعيه 28 233 100 موجودين كذلك على صفحات التواصل الاجتماعي.
0: يعطيكم الصحة بالتوفيق وإن شاء الله كما قلنا أنتم بطريقتكم تنجموا تدخلوا البسمة لقلوب اليتامى اللي مستحقين الدعم وإن شاء الله يا ربي العمل الخيري والمد الخيري يكون كبير في المناسبات هذه وبما فيهم عيد الأضحى كان مع جمعيتكم وإلا مع المجتمع المدني ككل. يعطيك الصحة سي سهيل كمون رئيس جمعية صفاقس الخيرية وكنا نحكيه على حملة خيرية بمناسبة عيد الأضحى حملة أضاحي الخير 2026.

0: همتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: هافانا مرحبا، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. باش نواصلوا معاكم مع الاستضافات والمواكبات.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: قلنا باش نحكيو على حدث هو علمي هام، خلينا نقولوا، لانه انضمام تونس او جمعيه البيولوجيين والتقنيين الى عضويه الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبيه يعتبر حدث هام وفما منه انتظارات. باش نحكيو على اهميه الحدث العلميه والمهنيه وعلى القيمه هذه في انضمام هذا الهيكل، معناتها الجمعيه هذه للهيكل الدولي والانتظارات منه، مع دكتورة هجر عبيزة، طبيبة عضوة في الجامعة التونسية للفنيين البيولوجيين لتوتيب وأستاذة في جامعة الطب بتونس. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة مدام أميرة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك.
2: بكم، مرحبا بمستمعي قناة الشباب وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، نقوله مبروك باعتبار وأنه هذا يعتبر حدث هام بالنسبة للبيولوجيين التوانسة في أنه يكونوا في هيكل دولي من نوع هذية. نتسألوا على أهمية الحدث العلمية، تأثيراتها أو انعكاسها على الجانب المهني كذلك.
2: مرحبا بكم encore plus. دونك الجمعية التونسية للفنيين البيولوجيين اللي تسمى أتوتيب، أسوسياسيون تونيزيان دو تكنيسيان بيو أون بيولوجي، نحب نعرفها قبل، هي جمعية عريقة تكونت من سنة 1987. منذ تأسيسها تعمل على مسايرة التطورات العلمية في المخابر. عرفت خلال السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة مع تشكل هيئة شابة في جان في 2025، كلها طموحات. جست اون بيتيت نيونس، فكو هي بحق اسمها أتوتيب تدير بور لي تكنيسيان بيولوجي، مي ماهيش مقتصرة على لي تكنيسيان، فيها تضم الأطباء البيولوجيين، لي فارماسيان، لي دكتوران، الباحثين. دونك نرجع للانضمام،
0: وانت منهم دكتورة. أيوة دكتورة وأستاذة في جامعة الطب تونس وعندك معناتها أكثر من صفة، لكن أنت عضوة في الجمعية وهذا علاش أنت اليوم معنا دكتورة، باش تفسر لنا القيمة الانضمام معناتها البيولوجيين التوانسة للهيكل الدولي وانعكاسه دائما على الجانب المهني والأكاديمي.
2: دونك هو الانضمام صار من شهر ماي، انضمت رسميا إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية اللي اسمها EFELS International Federation of Biologic Laboratory Science، هي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تابعة لمنظمة العالمية للصحة OMS. دونك الانضمام هذا صار بعد تقديم ملف الترشح في شهر جانفي، وقع قبول الجمعية كعضو فاعل، وهي أول دولة في مجال الإفريقي في الاتحاد الدولي، وفي غضون فعاليات المؤتمر الإفريقي اللي صار في ما بين 3 و 5 ماي بقربة تحت إشراف وزارة الصحة. دونك الاجتماع كان مهم جدا، وكان شرف لينا بحضور رئيس الاتحاد الدكتور الباحث عزيز حسان، وهو أمريكي من أصول فلسطينية، إلى جانب حضور رئيس المنظمة الفرنكوفونية للتكنولوجيا البيوطبية، الاتحاد الإفريقي لبنك الدم، إلى جانب رؤساء وجمعيات من عديد الدول العربية والإفريقية. حق المؤتمر هذا لاقى نجاح كبير وأسفر عن انضمام الجمعية للاتحاد. دونك تتساءل توا من ناحيه المكاسب،
0: الاهميه العلميه
2: لهذا الانخراط
0: او الانضمام، وهولي الهيكل الوحيد التونسي اللي هو معناتها ينضوي،
2: والهيكل الوحيد في شمال افريقيا
0: اللي ينضم لعضويه الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبيه.
2: دونك هذا الانخراط تكتسي اهميه علميه كبيره ومهنيه، باعتبار ان الاتحاد يضم 38 دوله واكثر من 240 الف مختبر طبي حول العالم. دونك الانضمام كما تعرف يمنح تونس حضور وتمثيل على الساحه العلميه العالميه، يساهم في ابراز كفاءه البيولوجيين الطبيين التونسيين. من ناحيه اخرى هو مجال التعاون مع خبراء وجمعيات علميه دوليه، تسهيل تبادل الخبرات، وعنده اشياء حتى على الجوده في المخابر. دونك هو يعزم الجوده في المخابر، الخدمات الصحيه، اعتماد المعايير الطبيه للجوده في الاخلاقيات المهنيه. Entre autres, puisque les FDLC en fait appartient à l'OMS, donc ça nous permet en fait de publier des abhas de biais des revues internationales qui sont indexées et impactées.
0: يعني فما مشاركة وفما تبادل الأبحاث والآخر معناتها المستجدات الطبية اللي باش تساهموا فيها انتوما.
2: إن شاء الله. Donc en fait هذا الانضمام en fait يفتح لنا باقي آفاق عديدة. سواء على المدى القصير ولا على المدى الطويل. على المدى القصير ان فيت يلوغا ان كونغري اللي هو باش يصير في شهر سبتمبر في هو المؤتمر العالمي للاتحاد باش يصير في اليابان وباش تقدر تربي باش نشاركوا فيه بمشاركتنا باش تكون بالبحوث الورقيه وبالورشات العلميه اونتر اوتر ثم دي زيليكسيون بور عضويه المكتب التنفيذي للاتحاد وان شاء الله الجمعيه باش ترشح باش تكون عضو قار في المكتب التنفيذي للاتحاد وهذا يلوغا بوكو دو روتونتيسمون اونتر اوتر علاش ليه نعملوا احنا مره جايه علاش ليه الكونغري ما يصيرش مره جايه في تونس
0: علاش دكتوره نعرفوا انه الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبيه عنده دور هام في اعداد البروتوكولات معناتها العلميه الخاصه خاصه بمواجهه الطوارئ والاوبئه اللي تصير معناتها في العالم الكل متوقع انه توا بانضمام معناتها الهيكل التونسي نجم يكون فما مساهمه في الجانب هذا وقت نحكيوا على الاوبئه وانتشار الاوبئه في العالم الكل من الكورونا بتتر العباد اكثر شيء ما تشدت انتباههم او لفت انتباههم توا لهانتا وامراض اخرى معناتها اللي تنجم تكون عندها تاثير على العالم الكل لا قدر الله. دونك نتوقع انه توا البيولوجيين التوانسه وحنا عندنا الكفاءات الحقيقه ينجم يكون عندهم مساهمه في الجانب هذا
2: بيان سور وهذا هو اللي كما قلت لك احنا قلنا عن اثاق على المدى القصير وعن زاد اثاق على المدى الطويل هو تعزيز حضور تونس في كل المجالات الطبيه خاصه اون رابور افيك تركي بيولوجي وفتح فرص اكثر للتعاون على الصعيد القاري على الاقليمي والعالمي وكما قلت انت افيك الاوبيا دونك لا بيولوجي ان فيت حبيت نقول لك دونك طموحاتنا احنا كاعضاء
0: اكبر
2: اليوم من اطباء وصيادله تقنيين ودكاتره وباحثين ما يقتصرش فقط على الانخراط والمنظمات العالميه بركة بنسعى ان نكون تونس عنصر فاعل في القرارات العلميه العالميه في البيولوجيا الطبيه ساشون كو لا بيولوجي اون فيت تعتبر ركيزه اساسيه في الطب الحديث سورتو افيك الاوبيا افيك تو سكي بروغري وفي المراحل التشخيص الطبي في المتابعه في الوقايه في السويفي في البرونوستيك نتاع كل مرضي سواء انفيكسيوز او اخر.
0: بالتوفيق ليكم مبروك مره اخرى
2: انضمام
0: تونس كيف ما قلنا او الجمعيه نقول تونس معناتها في في في الجمعيه واعضائها ممثله الجمعيه التونسيه للفنيين البيولوجيين الى عضويه الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبيه منذ انطلاق شهر ماي شهر هذايا. يعطيك صحة مره اخرى دكتوره شكرا نهارك زين. دكتوره هجر عبيزه طبيبه عضو في الجمعيه التونسيه للفنيين البيولوجيين لا تتاب واستاذه في جامعه الطب بتونس نذكر وانه الانضمام صار منذ بداية هذا الشهر وهذه حاجة هامة للبحث وللدكاترة البيولوجيين زادة في تونس والفنيين لأنه باش يكون عندها أفاق كبيرة كما كان تذكر الدكتورة. شوية آخر باش نرجع للشرح حبيب بورقيبة مع زيد الخياري في مواكبة لنصف الماراثون اللي قاعد يصير واللي انطلق منذ الصباح نصف الماراثون العسكري. سينو نذكركم انه عندنا برشا برامج تستنى فيكم من توا حتى النص الليل. طبعا شويه نعطيكم فكره على البرامج اللي باش نسموها تباعا تباعا واحنا باش نسمو شيرين عبد الوهاب توا في الجديد الجديد نتاعها تباعا تباعا. مرحبا اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا.

0: مرايتها. مرحبا، اهلا وسهلا بكم الدقائق الاخرانيه. اما مش الكل راه قدام مرايتها، كان تفكروا في المداخله الاولانيه اللي عملها لنا زياد الخياري من الماراثون. فما بنيه شابه لاول مره تشارك في ماراثون وخذت في سباق ال 21 كيلومتر هكا ولا زياد؟
1: اي صحيح اميره، ما شاء الله عليهم الكل اللي جراو اليوم. يعني نقول انا بين سيفيل والميليتير، معناتها بين الجيش والمدني، حفله مزيانه برشا بالمجان. اكيد الرساله وصلت للتوانسه، قيمه الرياضه لصحتنا، اكيد لقرايتنا لبلادنا، وما شاء الله معناتها المدرسه العسكريه اميره. انا من من من الاسطوره محمد القمودي، يعني من طوكيو مكسيكو للبارح ايمن باشا في مصر في الاسماعيليه، البطوله الافريقيه اللي رفع الاثقال، ما شاء الله بطلنا هز ذهب. دونك حافله طقس جامواتي، طقس شره، تاع جري تاع جوغينغ. شيخو كلمه على الطاير قبل ما نخليك تكمل الحصه نتاعك اميره، مع سيد احمد بن صالح العميد، يعني مدير التربيه البدنيه والرياضه العسكريه. ما شاء الله المؤسسه هي حافله قربت برشا للمدني. سيد احمد، كيفاش عشت السباق هذايا؟ مازال ان شاء الله نستقبلوا طوف الابطال الجايين 21 كيلومتر، كملنا الخمسه.
2: هو مرحبا بك. البدنيين التسجيلات برشا الاقبال، برشا فوق 3000 بشر، الفئات العمريه متنوعه من الصغيرات حتى الفيتيرو فوق ال 50 سنه، عسكري ومدنيين شاركوا في التظاهره هذه. وان شاء الله المسمى العسكريه منفتحه على المحيط بتاعها،
1: هذه المهم، منفتحه
2: منفتحين في الرياضه وغير الرياضه، وان شاء الله في تونس من احسن الى احسن.
1: ربي يحمي بلادنا، برافو، تحية للقيادات الكل، الناس اللي نظمت جيشنا الوطني. اكيد حاجه مزيانه، مازال متواصل ان شاء الله الاحتفال ب 70 سنه لانبعاث الجيش الوطني، وتحية للمنظمين الكل. اميره تسمع فيا؟
0: نسمع فيك طبعا.
1: اي فقط
0: ماراثون حتى الوقت ايش معناتها؟ فما وقت محدد ولا وقت اللي
1: لا، هما اللي جاوا في الخمسه بورتوس 5 كيلومتر دخلوا، قاعدين يدخلوا ما شاء الله كل الاعمار اميره. بالنسبه لسباق نصف الماراثون 21 كيلومتر فصل واحد، قاعدين يدخلوا مازال بوديوم، وفما مراسم بعد وتتويج، وكان بحضور السيد وزير الدفاع. سيد احمد تحب تقول كلمه في القفله؟ يخلي لك الميكرو لي
2: على التتويجات الخمسه الاول بكل صنف، اللي فيه جواز، قائمه ماليه، وتشجيعيات للتشجيع للرياضه، ودي سوفونير افيك دي ميداي فينيشور، ماسكوت بتاع الظهر دي باش التركي يروح، دي كادو شيك، باش يقعد يوزر للمؤسسه العسكريه هذيك اللي شارك في الماراثون تاعها.
1: محليكم، ربي يعينكم، ربي ينجحكم، تحيه للقيادات الكل بكل رتبكم، يعني في الجيش الوطني ما شاء الله محليكم، ربي يعينكم، ربي ينجحكم. هذه بلادنا محليها كي تنفتح المؤسسه العسكريه وتهبط للشارع اكيد، وتشارك احتفالات يعني شعبنا التونسي بانبعاث الجيش الوطني 70 سنه ما شاء الله.
0: انا قلت الفكره معناتها مزج مع الرياضه،
1: اكيد
0: الانضباط مع الرياضه مع الاجواء اللي نتصور تكون مميزه.
1: اكيد
0: احنا كي نقولوا الجيش نقولوا الجيش نقولوا الانضباط.
2: اخر واحد البارح ايمن باشا بطل افريقيا،
1: مانيش غلط انا في البدايه قلت من القمودي لايمن باشا البارح.
2: ايمن باشا البارح،
1: ايمن باشا البارح،
2: اخر البارح ايمن باشا،
1: ومازال عنقود.
2: اوكي، مازال ان شاء الله تحضرت البحر الالعاب بحر المتوسط على الفرق الوطنيه ان شاء الله في ايطاليا، وعلى عام الجاي ان شاء الله الالعاب العالميه العسكريه في امريكا.
1: امريكا
2: بدا التحضير للمنتخبات الوطنيه، خاطر احنا ندعم المنتخبات الوطنيه بالرياضيه النخبه العسكريه للالعاب الاولمبيه 2028.
1: ما شاء الله محليها طريقنا واضح من هنا 26 ايطاليا طرنتو 26 العاب متوسطيه، 27 عندنا الالعاب العالميه في امريكا العسكريه، وبعد الفوكس الالعاب الاولمبيه ان شاء الله امريكا الي لوس انجلوس 2028. حافظ درتي سيد عميد، ما شاء الله عليك، شكرا امير، يعطيك الصحه.
0: شكرا زيد، يعطيك الصحة على المواكبة والمتابعة لنصف الماراثون العسكري في شارع بورقيبة، وهو كما قلنا يوم رياضي يجمع ما بين الحماس وروح التحدي والانضباط، وهذا يجي في إطار الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. قبل ما نختم معكم، قبل ما نسلم عليكم في ختام حصتنا، نعطيكم فكرة على البرامج اللي تنجموا تابعوها طيلة نهار كامل على موجاتنا. بعد شوية نسرين كالعادة مع صغارها نسرين من 9:30 للعشرة ونص. الموعد يكون مع ديمانش بلوس وهيل ماجري وفاطمة شبي حتى النص نهار ونص. بعد موجز الأخبار متاع نص نهار ونص شيماء بسيبس ومرية إرجي ميوزك بعد نشرة أخبار ماضي ساعة ونص. ديمانش فوت اليوم مع وفاء فدو وفوزي بن سالم انطلاقا من ماضي ساعتين ونص. وتتواصل شوية رياضية بعد ديمانش فوت مع ستاد دو سبعة متاع العشية. هادي جبنيني بيناتهم وقت ارتاحة موسيقية إرجي ميوزك نسبة للونا ستة ونص. سينو تنجموا تكملوا السهرة من بعد مع مؤنسة خاصة جدا سهلة السلطاني وديمانش ميكس مع معز بالشيخ أحمد من نص الليل بالضبط. هذه برامج اليوم. شكرا على المتابعة للناس اللي بدأت معنا صبحيتها من ستة ونص حتى التوى التسعة وستة وعشرين دقيقة. مع تحياتي أميرة زيدي كنت معكم في الأعداد والتقديم. نجم الدين بن سالم رافقني في الجنب التقني وخليل في الديجيتال. نجموا ترجعوا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال باش تشوفوا اهم الفقرات والاستضافات اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في الماتينال ويكاند. غدوه نتلاقى معكم ان شاء الله في على كيفك انا بشير خلف الله. سينو نقول لكم نهاركم زين في لمنه.

0: همتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: Il matinal weekend. عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، فيما سجلت نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا ارتفاعا لتبلغ 24.2% في نفس الفترة وفق المعهد الوطني للإحصاء. تواصل الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026 إلى حدود الواحدة بعد الزوال. إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات الناشئة والباحثين الشبان بهدف دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري وفق ما أعلنته وزارة البيئة. الهيئة المديرة للدورة 27 أيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان إلى غاية يوم 31 من جويلية القادم. المهرجان سينتظم من 21 وإلى غاية 28 من نوفمبر القادم. في الرياضة، تتويج التونسي عصام الجبالي مع فريقه غامبا أوسكا الياباني بلقب رابطة أبطال آسيا الثانية لكرة القدم إثر الفوز على النصر السعودي. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي اليوم على قطاع غزة، وقوات الاحتلال الصهيوني تطلق النار بشكل مكثف على جنوب مدينة خان يونس وحي التفاح شرق القطاع. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بلدة جبشيت جنوب لبنان وعلى محيط بلدة يحمر في البقاع الغربي شرق لبنان. وأخيرا، إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني تحذر من أي محاولة لاستهداف باكستان يمكن أن تؤدي لعواقب لن تقتصر على نطاق جغرافي محدد ولن تكون مقبولة استراتيجيا أو سياسيا بالنسبة للهند. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الكيان.
1: تسعة واربعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح النور، صباح البراءة، صباح الطفولة الجميلة. أصدقائي الأطفال من أقصى شمال أقصى الجنوب، شن أحوالكم؟ شن عاملين؟ نعرف فترة دقيقة على كل أصدقائي التلاميذ، إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم، خاصة فترة مراجعة. وأكيد ديما نقول راهو نص ماي وبداية جوان، تكون على كل التلاميذ من المرحلة الابتدائية إلى الثانوي إلى الطلبة، دونك تكون مرحلة دقيقة. إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله الاختبارات كلها تكلل بالنجاح وتكونوا فرحانين، والأهم من هذا إنكم تكونوا بخير، على خاطر كيفاش إحنا نتجاوز المرحلة هذه، مرحلة التحضيرات، على خاطر أي حاجة تتحضر بالمسبق، ولكن كيف نجاري نسق الامتحانات في العائلة التونسية؟ إن شاء الله يا ربي بالتوفيق. بعد شوية إن شاء الله مع العشرة يكون حاضر معانا المربي وصنع المحتوى التعليمي سي ناصر الفضلوي، مع هو باش ناخذ فكرة كيفاش الأسر التونسية نجم تجاري نسق الاختبارات، وكيف نتعامل مع الأطفال، وكيف نتخطى، خلينا نقول نحن، وطأة الضغط متاع الاستحقاقات هذه، اللي هو الاختبار اختبار كان اختبار وطني، امتحان وطني، وإلا كان اختبار عادي. برشا يقول لك أنا صغيري ما شاء الله عليه متميز، ولكن يوم الاختبار ما يلقاش روحه، يضيع، يخاف برشا، فهكيك يكون امتحانه يعني غتي، وهذا يقلق برشا الأولياء. والتوى نسمع فيها يعني الحقيقة ما عنديش مدة، فولية نحكينا وياها قلت لي أنا بنتي ما شاء الله عليها متميزة، ولكن نهار الاختبار ديما تضيع الاختبار. علاش؟ على خاطرها تخاف برشا، تصير لها حالة متاع بانيك وتدخل بعضها وتضيع الامتحان بطريقة يعني اللي هي كي تروح للدار تعاود تجاوب على الأسئلة هذوكم بطريقة صحيحة. ولهنا كيفاش نحن نتعامل مع الضغط هذايا، يلزمنا نعودوا أطفالنا على إنهم يكونوا أقوى برشا، عندهم شخصية قوية، على خاطر مش بالضرورة تكون متميز برشا باش تجيب عدد متميز. راهو كيفاش نحن نتحكموا في الضغط، في الوقت، في التمارين اللي قدامنا، كيفاش نبدأ بالصعيب، نبدأ بالسهل، نبدأ باللي حافظينه وفاهمينه، ولا نبدأ باللي ما عرفناش. هل عادي نخليه الورقة في إجابة ما يعني نخليه إجابة فارغة، وإلا يزلنا نعطيه حتى حاجة تقرب للإجابة؟ المهم احنا نعبي ورقتنا وإلا لا، يعني ما فما حتى إشكال. هل هذا يأثر على الورقة وإلا لا؟ بعد هذي نحكيه بكل تفاصيل. خليكم معانا، متبعدوش بعيد، نجم الدين بن سالم، محمد خليل صولة، ونسرين حشانة، أصدقائكم اليوم في برنامج صغارنا.
2: مين بدأ يغني معي غنية شاطر شاطر؟

0: 9:51 دقيقة على موجات إذاعة شباب، برنامج صغارنا أصدقاء الأطفال، وأكيد فترة دقيقة، ولكن أنا ديما نقول فترة هذه حلوة. علاش؟ على خاطر هي فترة متاع جني، خليني نقول ثمار وبقدرة ربي. أنا ديما عندي ثقة في أصدقاء الأطفال. عصفورة قالت لي قاعدين يجتهدوا، قاعدين يحاولوا، وأنا ديما نقول راهو صغارنا ما همش امتداد لينا. نجم أنت كنت قبل عندك مهارات معينة وعندك قدرات معينة، صغير ما ينجمش يكون 100% يشبه، ساعات يكون متفوق، خليني نقول أنا أكثر من الوالدين، نجم يكون أقل. بكلنا مختلفين بمهارات متنوعة ومتعددة. على هذيك بعد شوية كيفاش نتعاملوا نحن كأسرة، كيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا خلال الاستحقاقات هذية. أكيد أنا سعيدة جدا كي نحكيوا على الامتحانات، ما نجم ونستضيف وكانسي ناصر الفضلاوي اللي هو في الوقت بعد شوية باش نحكيوا معاه على موضوع الامتحانات، كيفاش نتعاملوا كأسر تونسية مع صغيراتنا مختلف مهاراتهم وقدراتها وقدراتهم. خلينا نصبح عليهم، نقولوا له صباح النور، وين بعد شويه نرجع نحكيوا في حوارنا. شكرا سي ناصر على حضورك بحذنا، وصباح النور.
1: صباح الخيرات، مرحبا بك.
0: يعيشك سي ناصر. اذا خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد، راجعين بعد شويه. وموضوع يهم الاطفال ويهم الاسر خاصه، والتلاميذ نحبهم يسمعونا راهو من المراحل الابتدائيه حتى يكشي للبكالوريا، وحتى الطلبه زاد الكلام هذايا يفيدهم، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. وانا نحب نقول الاستثمار الحقيقي راهو في التعليم، لانه التعليم هو اللي يخلي الدوله تتطور وتتقدم، ومهم جدا. مهما الانسان تكون عنده مهارات ومواهب، لازمنا احنا نمنو انه العلم هو سلاحنا الوحيد. ان شاء الله ربي نجح الناس الكل.

0: رجعنا لكم أصدقائي الأطفال والأولياء إلى كل من في الاستماع على موجات إذاعة شباب، مرحبا بكم. نحكي على موضوع مهم الحقيقة، على الاستعدادات أكيد للامتحانات في العائلة التونسية، ونعرفوا اللي صغيرات مختلف مهاراتهم وقدراتهم، كل تلميذ كيفاش ينظر للامتحانات وكيفاش يحضر، ودور الأولياء مهم في المرحلة هذه. سي ناصر الفضلاوي أكيد أنا نقول خبير وصانع محتوى تربوي حاضر معنا اليوم باش نحكي شوية في الموضوع هذا، وخاصة فما نوع من النصائح اللي نقدموها إلى الأسر اللي في الاستماع، خلينا نقول الأولياء الأمور في الاستماع، كيفاش نتعاملوا مع أطفالنا، كيفاش نحضروا للامتحانات. هل التحضيرات للامتحانات تنطلق قبل الامتحانات بجمعتي وإلا على طول العام؟ على خاطر الإشكال هذية يا سي ناصر بالحق موجود، يعني برشا أولياء يقول لك الخدمة على عام كامل، وبرشا أولياء يقول لك ليه احنا كي تقرب الامتحانات الصغيرات ما همش ناقصين ضغط نفسي، ما همش ناقصين تعب. فمن عندك أنت حبينا نعرفه من خلالك أنت وتجربتك، وقتاش يتم التحضير حقيقة للامتحانات؟
1: صباح الخير، صباح النجاح. كما قلت احنا عنا أمل أنه تليم ذاتنا بشي ينجحوا إن شاء الله. وقت نحكي على التحضير، والتحضير يبدأ من بداية العام، لكن خلينا نصنف نوعية الامتحانات. كنقول أنا عندي كونكور متاع السيزيام، الكونكور راهو بشي السؤالات بتجي على العام الكل تقريبا. يعني التحضير يكون من أول العام. إذا كان عنا كونكور متاع النوفيام نفس الشيء، وإذا كان عنا البكالوريا نفس الشيء، فهذا يتطلب تحضير من بداية العام. هو التلامذة الكل راهو التلميذ المتميز ديما يبدأ جاهز من بداية العام إلى آخر ورقة امتحان، هذا في العادي. أنا وقت نقول كيفاش نحضره، أول شيء نحب نثمن حاجة، راهي العائلة التونسية بما يقال عنها العائلة التونسية.

0: كان في المستطاع لنا، مش العائلات الكل عندها إمكانية أن تحضر بيرو ولا تحضر مكتب الصغيرات، لكن نحاول
1: نفضيه حتى غرفة
0: بالضبط. نحاولوا أن نوفر لهم الظرف يعني اللي يسمح لهم باش يكونوا نفسانيا جاهزين. هذا على التحذير. فما تحذير نفساني أنك ولدك ما تخليه شكل يعني التخويف، يجب تنصح تقول له ما يلزمكش تلعب، حذر هذا، لكن ما يكون ما يوصلش لحد التخويف والترهيب. نخدموا يعني في الامتحان نقولوا الترغيب قبل الترهيب. فما حاجه اخرى هي الحاله الصحيه للوليدات، لازم يرقد بكري، ما يجهدش نفسه في حاجات، ما تخليهش يلعب برشا لبرا، ما تعرف تو الطقس بدا يسخن فسخانه و مع طول النهار، مع طول النهار طوال معناها باش يولي يرقد مخر. هذه تقودني لنصيحه اخرى، ان تنظيم النوم راهو مهم. أصغارنا خاصة الوليدات الصغار راهو لازم عنده معناها ساعات من النوم لازم نحترمه، ما قلش من ثمانية ساعات. بتشدش ولدك تقول له لا أقعد أسهر أقعد أسهر، علاش؟ لأن المخ راهو كأنه ميسكل، كان المخ تعب ما عادش نجم يتحمل. هذاك علاش برشا عباد تحفظ تحفظ حتى كيما نقولوا احنا نسموه بالفرنسي سورموناج، اللي هو احتراق
1: فوق الطاقة،
0: ما عادش المخ ما عادش يقبل، ما عادش، لأنها يلزم نعرفه كيش الحفظ باهي. مع الحفظ فما تنجم، فما عباد تخدم بجذاذة، فما عباد تخدم خليه نقوله بالدرجة بالتقمير، فما إنسان فما إنسان مش يقمر درس ويخلي لا لا لا، معناها عنده طريقة في التحذير. لأن احنا البني آدم رانا مختلفين في كل شيء، مختلفين في التحذير حتى في الحفظ، فما إنسان
1: حتى ذاكرتنا
0: بالضبط. أي معناها مختلفين احنا في كل شيء. فأنا كولي نحاول نفهم وين ولدي مختلف على البقية، ما هوش رو ما هوش، حتى في الإخوة بين بعض، ما الإخوة
1: تقام. أي أكيد
0: كل إنسان عنده ستيل دو ترافاي، ستيل دو برونتيساج، وستيل دو ريفيزيون. فمش كل اللي حذر شوية ويرتاح شوية. وأنا ننصح الأولياء ما تخليهش ساعتين ورا بعضهم هو يختم.
1: قداش يلزمنا نخليه صغير؟
0: هو بالعمر في علم نفس، العلم نفس التربوي في علم نفس الطفل، انت والعمر كان ابتدائي راهو في الابتدائي ما يلزموش قانونيا، معنى نقولوا علميا ما يلزموش اكثر من نصف ساعه مراجعه في الليل، كانوا صغيره.
1: نحكيوا على المرحله الابتدائيه،
0: المرحله وقت يوصل السيزيام، وصل هيك بدا ينضج شويه ينجم معناها باهي. انا اشكال احنا في تونس، هو اشكال ايجابي وفي نفس الوقت سلبي. ايجابي من ناحيه انه حرص العائله على نجاح صغارهم، سلبي من ناحيه انه يضيع لنا برشا وقت. هي دروس خصوصية، هي دروس خصوصية، خاطر فما أولياء يمشي ولده من الصباح للعشية دروس خصوصية دروس خصوصية دروس خصوصية، في العشية يحبوا يرجع في الدار ويزيد يسهل ماذي ساعتين، مستحيل.
1: كيفاش نعملوا سي ناصر في الحالة هذه؟
0: في الحالة هذه أول شيء كما قلت لك نوفروا ظرف مكاني وزماني للوليدات، نعطيهم فرصة باش يتفرهدوا، نعطيه فرصة إذا كان فما إمكانية، إذا كان يكون الولي واعي ويعرفوا كيفاش يتعامل. شبيه كان يعمل نصف ساعة تلفزة ولا نصف ساعة لعب ولا نصف ساعة، حتى كان يكونكتي ما حتى إشكال، على أساس أنه يكون منظم، وعلى شرط أنه يحترم الوقت، مش نسيبه كما هو وبعد
1: واضح.
0: في الحالة هذه إذا كان أنا عندي تلميذ منضبط، فهمت لذا منضبطيرة تلميذ منضبط ما يتعبش عائلته، يعرف وقت مراجعته، وخاصة كما حكينا التلميذ اللي مراجع من أول العام يعرف شنية في أول العام، ما يتعبش في آخر الوقت، لأن هذه الأمطار الأخيرة إذا كان ما تنطلقش في الوقت المناسب في التحضير بطبيعتك مش تتعب، لأنك مش فما عباد إيماجين، فما عباد يجي في شهر أفريل إلا يبدأ يلمت في الدروس، ما كتبتش الدرس الفلاني ولا ما حضرش الدرس الفلاني،
1: فما صحيح.
0: أي هذم قبيلي في الأوف حكينا شوية على المتميزين.
1: أي
0: المتميزين عندهم نوع من
1: الذكاء والمهارات،
0: عندهم كل شيء، لكن عندهم نوع من الرهبة والخوف. هذا شنو مأتاه؟ فما الرهبة إنه ما يحصلش المعدل العالي اللي ينتظره هو وينتظره عائلته، ما يحصلش الرتبة في قسمه، ما يحصلش النتيجه اللي هو ديما عنده عليها صوره، معناها عنده في مخيلته انه لازم ديما نكون انا من الاوائل.
1: هو باش نسالك سي ناصر في الموضوع هذا، ونحن حكينا في الاوف على خاطر الحقيقه فما وليه امر هي اللي حكيت معي في الموضوع هذا، واللي بنتها تدرس في معهد نموذجي ومتميزه جدا، خايفه عليها وهي سنه تلميذه بكالوريا، قالت لي اللي خايفه عليها على نفسيتها. هل هذا الضغط يولده المجتمع انه انت تقرا في معهد نموذجي مطالب بالضبط. انك انك تجيب معدل معين.

0: معين وتنجح بملاحظة معينة، وإلا باش تكون حتى وكان نجحت فنجاحك غير كافي، لأنه أصعب حاجة أنك تنجح والنجاح هذاك يكون غير كافي، لأنه الألم هذاك ما يتمحاش. فما حتى تلامذة يقول لك لي أنا ماذا بي نعاود العام، أنا ما جبتش المعدل اللي نحب عليه.
1: وصارت صارت فما في نتذكر فما عام وليد ممشاش في الرياضيات قص على العام، وكما نقولوا احنا دوبل فمرش عباد قالوا هاو النموذجيه دوبلو، لا هو قص مش العام اللي بعده احب على الطب يقول لك انا نقعد العام الجاي والتوجيه، لان فما ثلاثة ضغوط، فما الضغط النفسي والضغط الداخلي والضغط الخارجي. ايش معنى الضغط النفسي؟ انه التلميذ نفسيا كما اللي حكيت لي عليها هذه خموا في التوجيه اكثر من نجاح في البكالوريا، لان النجاح في البكالوريا عاده عندنا نموذج عاده
0: من التحصيل الحاصل.
1: التحصيل الحاصل المشكله انه توجيه، فما شكون يحب الطب وفما شكون يحب الهندسه، لان التوجيه في حد ذاته راه كونكور، معناه ينتظرهم كونكور بعد النجاح
0: ونظرة التوجيه
1: بالضبط. وصوره الداخلي، صوره الاسره وصورة المدرسة نفسها ولا المعهد النموذجي على التلامذة، أنه يجب يكونوا ناجحين متميزين في البكالوريا. فمن الضغط الخارجي أن المجتمع كما كنت تحكي يقول لك أنا إحنا وفرنا لهم، الدولة وفرت لهم أساتذة معناها خاصين بالنموذجي وظروف و يا أخي نحب يكون من المتميزين هكا في مخيلتنا. فعندهم كالصغيرات عندهم الضغوط الثلاثة، ضغط النفسي، ضغط التوجيه، وضغط الناس ونظرتهم للنموذجي. فهذه ولد رهبة، ولد رهبة عند التلامذة. لكن الحمد لله مش عند التلامذة الكل، هذوما النوعية هذا مراهم مهمش المعناه، فما أقلية. كيفاش نجم أنا
0: نتجاوزوها هذه الإشكال؟
1: كيفاش نتجاوزوها؟ فما ناس العائلة تعاون، نجم العائلة تعاون، فما الأساتذة زاد نجم يعاونوا الأساتذة من خلال السنة الدراسية. عنا تو مشكلة الفيسبوك، مشكلة كبيرة، مشكلة عويسة، فما ناس داخلة بدون اختصاص.
0: التباهي ممكن ايضا على منصات التواصل الاجتماعي سي ناصر يولد زاد اشكال نوعا ما.
1: بالضبط. انا ولدي حصل معدل والاخر هكا، والامهات ولا باي يقارنوا، وانت شبيك ماكش كيما ولد عمك، انت شبيك كيما ماكش كيما بنت قسمك انت، فهذا كله يولد ضغط على التلميذ. لكن في في في في المحصله احنا عاده نقولوا تو نتائجنا في البكالوريا مش اكل مرضيه 100%، لكن اغلبيتها خلينا نقولوا مرضية، لأن أغلبية الوقت تفوت الخمسين. إحنا نتمنوا أن النجاح يكون 100%. خلينا نقولوا
0: يكون نجاح نوعي زاد السي ناصر.
1: بالضبط. يكون نجاح نوعي، مش أي إنسان، لأنك الدولة راهو يلزمك تشوف بلادك شنو قدمت لك، زاد راهو برشا عباد يطلب من الدولة حاجات وهو ما قدم لها حتى شيء. أنا نقول النجاح حق أي إنسان، لأن الدولة وفرت لك الظروف وانت وفرت نفسك الظروف، فمن حقك تنجح. لكن كما قلت انت نحبوا على نجاح نوعي، نجاح يقدم بالجامعة التونسية من بعد، نجاح يقدم وقت يجيني انا التلميذ من السنة السادسة يمشي للنموذج الاعدادي ولا الثانوي يعطي اضافة. فما برش زملاء الساده لازم نقولوا الحقيقه، يضمن يقول لك تلميذ ما يعرفش يكتب اسمه، ولو انا عندي احتراز على شنو معناها ما يكتب، ما يعرفش يكتب اسمه ولا ما يعرفش يكتب مطلب، انا عندي عليها احتراز. اما اذا كان احنا وعندنا موجودين النوعي هذا لازم نلقاو حل. تلميذ راهو كي باش يدخل من الابتدائي للاعدادي قاعدين نحضروا فيه بعد الثانوي، لازم يكون عنده معارف وعنده قدرات وعنده كفاءات بما فيها القراءة والكتابة والحساب، لأن بداية التعليم كان فيه ثلاثة حاجات مهمين وجيل لي أنا خلطنا عليهم، هو ثلاثة مواد نركزوا عليهم، هو القراءة والكتابة والحساب. ذاك علاش قبل كانت اللغات عندهم، لأن كنا نعتقد سمحني لأن كنا نعتقد أنه فما نوعين من الذكاءات، هو الذكاء تاع الرياضيات والحساب وذكاء اللغات، وذاك علاش اللغات ضرب أربعة والرياضيات ضرب أربعة. بعد اكتشفنا أنه الإنسان هو مش أهم، هم اكتشفوه من القرن الماضي، من تقريبا من الخمسينات والستينات، أنه فما ذكاءات متعددة. تلميذ مش بالضرورة إذا كان ماهوش ذكي في الرياضيات معناها باش يكون ضعيف في بقية الليلة عندهم الصغار. فإحنا نحاولوا أن هالتلميذ هذا نعملوا له التكوين الصلب من الابتدائي.
0: بي
1: وعندنا إشكال هو احنا راول التربية باللي تحكي بقى ما تنجمش توقف لأن عندنا برشا برشا برشا ما نحكيو عليها. مثلا شعبة الرياضيات شوف أنا نتقلم الامتحانات هزنا
0: أي شعبة الرياضيات اللي هي الحقيقة كل خلينا نقوله نحن كل استحقاق وطني خاصة في السنوات الأخيرة أقل عدد مترشحين لكن نسبة نجاح بحكم أنه العدد متاع المترشحين قليل
1: وهذا الإشكال الكبير هو
0: أنه نسبة نجاح تسمى
1: أصبحت محترمة جدا شعبة مهجورة
0: أي.
1: يقول قيل علاش يقول قيل علاش لأن هناك عدة أسباب. أسباب النجم تكون الوزارة التربية تتحمس وليتو فيها هو البرنامج تكوين الأساتذة الساعات المخصصة الضوارب و ينجم يكون مسؤولية وزارة التعليم العالي لأن وزارة التعليم العالي في التوجيه مش قادة تعطي للشعبة الرياضيات معناها أمال كبيرة في التوجيه. فما مشكل آخر هي مشكلة الدروس الخصوصية راهي شعبة الرياضيات أصبحت مكلفة للعائلة فبرش عباد يهربوا منها لأن يقولك أنا ما عنديش مش نقرأ فيزيك ومات و ففك عليه منها
0: وممكن زاد اهتمامات سي ناصر الجيل الجديد نوعا ما على خاطر انا عملت الله هكا على نسبه خليني نقول انا عدد المترشحين عفوا في الشعاب لقيت مثلا فما ثلاثه شعاب اللي هما ديما فيهم اكبر عدد يعني
1: هي ليكونومي جيستيون والانفورماتيك
0: فما الرياضه العلوم زاده العلوم يعني مقارنه بالرياضيات نسبه عدد محترمه وفما شعبه اخرى شعبه الاعلاميه شعبه الاعلاميه فيها نسبه جد محترمه
1: خاطر فما مستقبل هم يحسبوا في التلامذه يشوفوا شنو في المستقبل لكن راه الرياضيات هي العمود الفقري لجميع المواد ما تنجمش تكون ايكونوميست وانت ماكش فاهم الرياضيات ما تنجمش تكون انفورماتيسيان وانت ماكش فاهم الرياضيات ما تنجمش تكون حتى في الطب وفي كل المواد لازم الرياضيات. فمطلوب من وزارة التربية أنها تهتم بالتكوين الصلب منذ الابتدائي لازم نفكروا في حل الإشكال يبدأ من الابتدائي وانت جاي يبدأ زاد في الترغيب.
0: كيفاش نحببوا صغارنا في الحساب على خاطر كل ما تسأل صغير الحقيقة يضحك تقول له شنو أصعب حاجة تحسها ولا شنو المواد اللي تحبها فما أطفال يقولوا الحساب يبدوا يضحكوا بعد يقولك صعيب صعيب احنا كيفاش نرغبوا كيما نرغبوا الأطفال في المطالعة ونعملوا لهم تحديات أكيد على المستوى هذا وحاجة بها برش كيفاش نرغبوا الطفل في مادة الحساب
1: أول شيء نرغبهم بالعدد خاطر فما عباد فما أنا ولد تونس أنا دافع على تونس ما عنديش ضرب وخاص بي
0: قلت انت كيخ ونوت به يحبها
1: بالضبط تشجيع وقت شجعنا من الأول ما نجيش أنا نقول لهم اسمع الرياضيات إذا خذيت الثمانية ركباهي لا لا لا على ما يخذش عشرين علاش نجي نقول أنا إذا خذيت الثمانية ركباهي إذا خذيت سبعة ركباهي لا لا موش باهي إذا خذيت ثمانية سبعة علاش ما يخذش عدد كامل في المادة ذيك نشجع وأنا نشجع صعب لأن مرات فما تلامذة يهرب من الرياضيات خاطر قيمة قلت أنت تظهر له صعيبة وضارب أربعة يقول لك أنا كان أخذ ثلاثة في الماضي باش ندوبل شفت الضارب أثر لنا الحاجة الأخرى هيك التخويف أنا ما نحبش نظلم المدرسين والله لا نحب نظلمهم لأنهم فما ناس تجتهد
0: لا أكيد يعني.
1: أما فما تلامذة أنا نحكي توا باسم مواطن فما تلامذة يقول لك يعطينا امتحان صعيب باش نمشيو للدروس الخصوصية يعطينا امتحان صعيب ممكن هو يجتهد المدرس يحب هيك تلمذته يتشجع لكن ما نشجعهمش بضربانهم الترغيب فيه واحد راهي الرياضيات كي تفهمها تولي تحبها بالحق تحس روحك فنان في حاجات
0: اكيد هي كلها معادلات وارقام
1: الفيسبوك وغيرها والانترنت كلها تخدم بالرياضيات
0: اي اكيد
1: العلوم كلها اللي تشوف فيها انت والتكنيك
0: كلها قائمة على الرياضيات
1: اي معناها أبليكي ناخذ أنا حاجة رياضيات لأن الرياضيات أنا نقول إذا كان ضعنا فرصة أنه نداركو ويرجع العدد متاع الرياضيات وتونس ما شاء الله الثانيين عالمين على مستوى هذا التخرج مهندسين
0: أيه.
1: باش نفقدوا هالوحدة باش يجي نهار ما بدأ ما عندناش مهندسين مش يجي نهار إذا كان إحنا السنة عام ناول مثلا 8000 السنة 7000 العام الجاي من عاش قداش نجم بيكون 6000 5000 باش نفقدوا مادة مهمة ومحركة خاصة في عصر التكنولوجيا والعلوم والذكاء الاصطناعي إذا كان فقدنا المادة هذه لازم مش نقعدوا نتفرجوا لازم نلقاو حل أنا قلت نبدأ بالترغيب في جيلنا إحنا كلنا برش عصا على الطريقة أنا نعتبرها خايبة برشا هي الكالكول مونتال. فبرشا عباد يكرهوا الحساب، 7 × 7 اللي ما يكتبش 49 يهبط الأردواز ويستوي العصاد السنة فيه. لا لا لا، لازم نلقاو حل، لازم نلقاو حل، نبدأ من الابتدائي في ترغيبهم ونمشيوا بالدرجة بالدرجة.
0: شنو الأسرة مثال تنجم تعمل باش صغيرهم يكون يعني يتغرم بالرياضيات؟ خلينا نقوله على خاطر هو فما توا نوادي حساب ذهني الحقيقة، فما برشة يعني للأمانة جمعيات قاعدة تنشط، عفوا تحية للمربية كوثر الشلبي اللي قاعدة تخدم، هي مربية ودرس في الرياضيات، قاعدة تنشط مع الأطفال وتحاول أي النوادي يعملوا لهم في مسابقات وطنية في ألعاب المنطق ورياضيات، وقاعدين نشوفوا في كل مرة الحقيقة في مسابقات، وقاعدين نشوفوا في مدارس تتألق في المجال هذية. ولكن ديما نقول أنا بين ظفرين غير كافي، علاش؟ على خاطر ماذا بينا نشوفوا عدد أكبر، ماذا بينا صغيرات متعلقين بالمادة هذه اللي هي مهمة جدا، واللي هي خلينا نقول من بين الحاجات اللي هي باش تطور وتدفع الجيل هذايا على انه يكون متميز ومتميز اكثر. وكما حكيت انت سي ناصر، نحكيو على الذكاء الاصطناعي اللي انا من رأي انه من الابتدائي فما بعض المواد لازمها يظهر لي.
1: هو جيل، هو جيل مولود هو جيل مولود مع التكنولوجيا. احنا ما يجري للتكنولوجيا، ما هو رو جيل التكنولوجيا. هنرجع لسؤالك على دور الأسرة في الترغيب. رأي الأسرة مهيش مختصة، فما أولياء ما همش واعين بالإشكال أصلا، فما استيغماتيزاسيون سوسيال. الواحد وقت يفكر نقوله له ما تخدمش مخك، فهمتني؟ ما تخدمش مخك. والآخر وقت يعمل حاجة هيك في شولوجي يقول له تتفلسف. فأحنا عاطين نظرة خايبة للتخديم المخ، ما هو ما يقصد تخديم مخ في الأشياء السلبية، لكن راه الرياضيات هي تخديم مخ، هي رياضة
0: رياضة فكرية نقول
1: بالضبط. اي باه، هو احنا ديما عندنا مقول نقولوا الفلسفة ام العلوم، واول علم هو الرياضيات.
0: اي
1: خاطر الرياضيات انا قلت لك شيء مهم. فممكن الاولياء الواعين، فمع بعد راه يحط ولده للدروس الخصوصية مش رغبة في ان ولدي يتعلم الرياضة، رغبته في العدد، خاطر ضارب 4. انا وقت يحطه ويقرا دروس خصوصية ولا دروس دعم الاولياء، بحيث انا ما نلومش الاسر بقدر ما نلوم الناس المختصة، الوزارة، الأساتذة، المتفقدين، كل ما عنده شأن بالبرامج وكل ما عنده شأن بالمادة هم اللي نجموا يلقوا الحلول. الولي ما الولي، أنا الولي إيش معناها؟ الولي سلم ابنه للمدرسة والمدرسة تتولى تعليم. الولي احنا مطالبين منه ايه؟ انه يربي صغاره قبل ما يبعثوهم المدرسه. لازم راهو في العصر هذا دور
0: التربيه بمفهومها الشامل،
1: اي تربيه، تربيه، تربيه على الاخلاق وعلى المبادئ وعلى احترام المدرسه وعلى احترام الكبير، التربيه معناها والاستقامه، وتمشي انسان تمشي للمدرسه وانت مستعد انك تتعلم. والبقيه المدرسه راهي تعاونك على تربيه صغير وهي هي دورها التعليم. فخليوا الامور للمختصين. انا اقول انا اليوم منيش مختص في الرياضيات، ما نجمش نقترح اقتراحات تكون مجانبه للصواب ونقول بعد لا على حسن لي، لا انا ما نعرفش، نقول انا ما نعرفش، انا مش مختص. نخليه الاهل اختصاص، لان اهل الاختصاص هم اللي عندهم الحل، يعرفوا
0: اكيد.
1: فما عده طرق للترغيب، معناها كمواطن كتجربه في التعليم، ونقول راهو ديما.
0: وكولي سي ناصر كيفاش رغبت اطفالك بالرياضيات؟
1: والله انا عندي زوز عدوا باك مات. هما انا دوري مع صغاري كان استشاري، ما فرضتش عليهم حتى شيء، كان دوري استشاري. كنت انا نرى كما نحكي لك تو، انا الاولاني وقت كنت نقرا كنت نحب الرياضيات، كنت نرى ان الرياضيات هي كيفاش نقولوا كانها اوتوروت والتفرعات تجي من بعدها، تحب تمشي مهندس تمشي، تحب تمشي طبيب وتجيب معدل باهي تمشي، لان الرياضيات تحل
0: الافاق صح، خاصه في التوجيه.
1: في التوجيه في مثلا ما خطفتلكش في الطب وانت تحب على الطب تنجم تمشي رياضي، تمشي هندسه. ما خطفتش في هندسه تنجم تمشي
0: اي شعبه.
1: انا نقول، اذا كان بالحق هذا نداء، اذا كان اضعنا ماده الرياضيات فمدرستنا باش تتعب برشا. خاطر المدارس العالميه حتى راهو دخلنا احنا في خلينا نقول بيزا، ودخلنا في عده شاركنا في امتحانات عالميه وكل وضعنا في الرياضات ما يطمنش على مستوى الكم. على مستوى العدد فما عنا فما عنا مثلا في في عنا نجاحات اما على مستوى فردي. انا نحب على مستوى عام لان عنا نجاحات في الرياضيات على مستوى فردي. في روسيا تقريبا تو منذ 6 ولا 7 اشهر كان عنا تلمذات تقدموا واخذوا المرتبه الثالثه فما اخذوا المرتبه الثانيه. اما احنا هدفنا المدرسه انه تكون ما دام اسمها المدرسه العموميه ماذا بينا كل شيء يكون على أحسن ما يرام على مستوى الكم.
0: سي ناصر يحب النجاح النوعي والكمي الاثنين.
1: هذا هو. هو كل المدارس المدارس في جميع الدول راهي تعاني. مش وحدنا ردوا بالك.
0: لا لا صحيح هي أكيد. الإشكال هذا تحدي عالمي.
1: فرنسا نفسها فرنسا ولت عامنا ولا يعني ومن الرياضيات وفما شكون خذا الدوفوار نتاع البكالوريو وقال فوالا سي تان بون دوفوار وفهمني. لكن نحن كيما قلت لك لازم نرغبوا أولادنا. ترغيب فما خلينا نجاوبك زاد شوي على اولادي. فما هذاك تقع عنده كنابيل موتيفاسيون انترنسيك رغبه داخليه.
0: أي.
1: هو تولد يحب يقرا ومغموم
0: هو يحب فلا
1: ولو احنا بعد نقولوا ناس مش انا نقصد اولادي ولا اولاد الناس اما القراء يقولوا محرف
0: هو يحب يخدم
1: هو هكاك فما رغبه داخليه. فما الاخرين نسموها موتيفاسيون اكسترنسيك اكسترن معناها ترغيب يجي من برا
0: من الولي من الأستاذ
1: من الأستاذ
0: يقول لك عندك بوتنسيال نعاونك
1: يلا جائزة عندك مكافة فنشجع
0: وهذه زادة شخصيات سي ناصر على خاطر برشا يسمعوا فينا أكيد هي شخصية الطفل. فما أطفال مثلا يحبوا المدح فما صغير بشي
1: كلنا يحبوا الشكر الشكر وبعد المديح كلنا راهو احنا في تبدا راجل عمره 90 سنه وتقول له حاج والله محلاك وافكارك باهي يفرح هذا هو فما تود فكرتني في حاجه فما توس كون ابل الانتيليجنس ايموشنيل
0: هذا هو
1: الذكاء العاطفي
0: الذكاء العاطفي
1: الصغيرات نحشتهم باش الكبار يبينوا لهم ذكاء عاطفي خاطر راهو اكبر حاجه تقعد تذكرها من اساتذتك حاجتين الكلام الباهي
0: طيب
1: والكلام الخايب خاصة الكلام الجارح ما ينساهش الصغير. فما مثال يقول لك اونوبلي لو مال مي اونوبلي با سولوي كي اكوزي لو مال ننسى الشر اللي عملته معايا
0: اما ما ننساش
1: ما ننساش
0: الشخص.
1: فماذا بينا مرات كلمة باهية التلميذ ولا حتى تقول له تبلع على كتافه تقول له يعطيك صحة خير ما تعطيه فان سوغ
0: صحيح الملاحظة ساعات نستنيوك الملاحظة اللي بحذا العدد
1: وهذا رجعنا طال الامتحانات الامتحانات راهي تبدأ زادة فما أولياء ما يشجعوش صغار كيفاش ما يشجعهم
0: كيفاش نوعية التشجيع سي ناصر اللي تحكي عليها مثلا
1: كيما قلت لك توفر له ظروف تقول له راهو النجاح سهل للي يخدم أنا من حب الشكل فما برشا أمثال زمان نحيوهم مش نحيوهم
0: يكرم المرء أو يهين أنا من حبهاش برشا الحقيقة
1: هذه كنت بشيقولها لك يوم الامتحان يكرم المرء
0: هذه نتفكرها
1: لأن فما مناقض لها يقول لك من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولمسفها أجر ألور إذا كان هو عنده أجر ما هوش لا يهين علاش نقول يكرم هذه متناقضة
0: هو الحقيقة سي ناصر أن نتفكر في المدرسة اللي قريت فيها في القسم دوب ما ندخلوا نلقاه هذه يوم الامتحان يكرم المرء أو يهين فكنت ما نحبهاش وأنا صغيرة كي نقرأ ما كنتش نحبها برشا على خاطر بالنسبة لي كل شخص حاول وكل شخص اجتهد ينجم يكون الامتحان الحقيقة الإنسان يكون في وضعه ما هوش هو
1: بالضبط
0: فالنجم أنا ما نعديش امتحان بالضبط. جيد
1: هك اليوم وقت نقول أنا يوم الامتحان يوم الامتحان فما شكون اللي بيت مريض فما شكون عنده مشكلة عائلية فما شكون يعني يوم الامتحان هذاك ما حددش
0: حقيقة الامتحان. مستوى التلميذ
1: وديما نقولوا احنا نقولوا يا دي زاكسدون دو باركور وانت فما التلميذ تقاه متميز نهارتها
0: صحيح
1: مش مشجعة طرف يعني كلمة يهين مش مشجعة لأن احنا عندنا مقولة أخرى وقال أنه ولو هي مش صحيحة لأن أنا عندي ما يبرر ذلك ويقولوا الغرب يشجع الضعيف حتى ينجح
0: حتى ينجح
1: وإحنا احنا في تونس نشجعوا دليل أن المتميزين عاملين لهم مدارس نموذجية اللي ينجحوا في بكالوريا بمعدلات عالية يبعثوهم
0: مكافأة
1: يبعثوهم بمنحة من الدولة ردوا بالك معناها الدولة هي اللي تصرف عليهم هذو معناها التشجيع عليهم بعده ضميره كان رجع لبلاده مرحبا أنا أعطيته
0: يعني هذا التحفيز
1: هذا التحفيز
0: هذا نوع من التحفيز
1: أي بالضبط. راهو ديما نقول لك راهو التحفيز والترغيب مهم جدا جدا. اما انك تقعد الانسان تقول له ماكش باهي وكل فعنا الطبع الانساني الطبع البشري هو نقوله معناها التطبيع مع الرداء. تقول انا قال عليا خايب هاني خايب.
0: فهمت باهي سي ناصر. نحن قبل ما نختمو توا نصيحتك الى كل اولياء الامور اللي في الاستماع وللاطفال اللي سمعونا اليوم، لانه بما انه فتره مراجعه فتره امتحانات فحبينا تكون النصائح هذوما تكون موجهه، واكيد برشا نصائح هي اللي تتكرر وتتعاود، ولكن شنو اللي نجمو ناخذو منها اللي ما ننساوهاش ونحطوها ديما قدامنا في الفترات هذوما؟
1: احنا توا في الامطار الاخيره من السباق وما عادش فما إمكانية أنك تنجم تحزن وتقول أنا ما رجعتش وتندم
0: وش بيني هكا
1: لا توا يزمك تبدأ تقول أنا حطيت رجلي توا في الأسبوع هذا الجاي باش تبدأ الامتحانات أنا لازمني ننجح. حط في مخ تقول لازمني ننجح. رغب نفسك وخلي نفس الثقة في في في نفسك. العائلات ينقصوا من الضغط على أولادهم، لأنه الضغط يولد الانفجار. ايش معناها الانفجار؟ معناها يقول لك باهي انا الراجع يسكر الباب ما يرجعش. نحاولوا انه نوفروا لهم ظرفيه نفسيه وصحيه واجتماعيه ما فيها باس. كان
0: والتوفير مش مادي راهو فقط، راهو حتى الكلمه الحلوه والضحكه
1: نفسي. نفسي ما فيها باس. كان ينقصوا شويه من السهرات العائله، مش هو حال التلفزه وعلى صوت عالي ولد
0: ويحبوا يقرا.
1: ان شاء الله جماعه التلفزه ما يتغشوش عليه. معناها لازم نوفر كما قلت لك ما فيها باس. كان الاولياء يعطيهم مثل انه ماهوش
0: كل معسكر صغير نقولوا في الدار.
1: لازم حتى انا عندي فتره باش نعدي فيها امتحانات مش كاي فتره. فما فتره فيها تركيز فيها راحه نفسيه،
0: مش نحن نخرج نحن نخرج وانت تقعد في الدار خاطرك انت عندك امتحانات. دونك انا لازمني نشارك في اللحظات هذه.
1: ولا كانوا عقاب كنت قاعد احنا هنا
0: خذ راحتك.
1: وحاجه اخرى مهمه، من القرنوش في الوقت هذاك. فما حاجه اخرى، خلي التلامذه وقت يخرج من الامتحان تحس ما تشدوش تقول شنو عملت
0: ويش نصلحوا فلا هذا هو
1: لا ما فماش. الحاجه الاخرى ما تخليش يقارن. سالتش فلان شنو عمل ولد كلاسك ولا حاجه، مراي المقارنات زاد تهدد شويه. وممكن اهم حاجه خلي نقولوا فوميو تارك جامي، راهو بالنسبه كيما قلت لك نوفروا لصغارنا من قبل. اذا كان عندك مثلا فما دوكيومون تحب تحضرهم له، حضرهم له بالمسبق. الولي ينجم يقوم بدور المساعد البيداغوجي في الدار اذا واعي.
0: اي
1: ما خليش انا ولدي مثلا يمشي يصور ورقه يمشي وحده، نقول له ما تسالش اقعد انت ارتاح برا ارقد شويه ولا انت ونصورها لك. شو حاجتك؟ شو بحاجه انا نجيب لك؟ نخلي فك الاسبوع
0: شاركوا.
1: ما انت تو راهو صغارنا راهي مش ولدك هو، راهي مسؤوليه. اللي يحب يجيب اللي يحب تو الاطفال راهي مسؤوليه، مش تقول انا عندي صغار. لا عندك مسؤوليه كبيره.
0: صحيح،
1: هذه مسؤوليتك انت.
0: تكوين الاسره تو الحقيقه سي ناصر مسؤوليه.
1: والله بالمناسبه نتمنى يعملوا انتم مثلا اذاعه الشباب ولا الاذاعه الوطنيه يا خويا يعملوا ومضات تحسيسيه كيفاش الجيل الجديد هذا وقت يعرسوا ينجموا يربيوا عائله. يعطيهم شويه هكا حاجات يربيوا بها
0: تيبس.
1: اي معناها بالانجليزي نقولوا بارنتينغ، معناها كيفاش تعمل تكون اسره. اش بيه كانوا نقولوا مثلا نحكيوا على الادوار، كيفاش نربيوا صغير، كيفاش نتعامل مش جبت صغير ولا هو برا، معناها نوفر له الماكله
0: والماده.
1: لا راهو توا الصغير مسؤوليه
0: واضح،
1: بحيث نرجع شويه للامتحانات. الامتحان ما نقولوش لصغارنا راهو سيب وراهو هيك نخوفوه، زايد باش تخوفوا. ما ينفعش باش تخوف. اللي ينفع هو الترغيب ومساعده هيك. تخلي مثلا انا نقول اذا كان احتاج فما عباد اذا احتاجوا باش يراجعوا من بعضهم جروب. فما خاصه البكالوريا ماذا بين يكونوا الجروب متنوع ماذا بيا ما يجيش جروب معمل على شخص واحد باش هو اللي يقريهم بعد،
0: وهو يحس روحه تم استنزافهم بعد في المراجعة. يزم يكون المستوى متقارب حقيقة،
1: هو مستوى متقارب ومفيه بس كان يكونوا مواد معناها مختلفة. هذا اللولاني في الرياضيات، هذا
0: اللولاني في الإنجليزية، هذاك اللولاني في الفرنسية،
1: وماذا بينهم ما يقعدوش يجيوا يعملوا مراجعة جماعية واللي وحديث وحكايات وكورة أنسوا توا الكورة، أنسوا البطولة، أنسوا توا. أنت عندك الورقة والقلم هي أهم حاجة.
0: واضح، وصل سي ناصر الفضلاوي، يعطيك الصحة. شكرا، هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم من برنامج صغارنا. شكرا إلى كل اللي كانوا في المتابعة، وليد الريف يعطيك الصحة، نجم الدين بن سالم كان قبله، محمد خليصولة شكرا جزيلا، شكرا سي ناصر الفضلاوي على الحضور.
1: إن شاء الله ربي نجح صغيراتنا في نجاح من نجاح لتونس.
0: يعطيك الصحة. زميلتنا صلوحة بعد شوية تلقاها في الموعد الإخباري. صديقتكم نسين حشانة تتمنى لكم كل نجاح في الدنيا هذية، برشا حب، برشا فرحة، برشا صحة، وإن شاء الله نشوفكم كلكم كلكم متألقين وناجحين، ونقولكم إلى اللقاء يا أحلى الأصدقاء.
1: إلى اللقاء.
2: Now, come on, come on.

0: تعدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الاحتفال بذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني، تنظم إدارة التربية البدنية والرياضية العسكرية اليوم بشرح ببرجيبة بالعاصمة سباق نصف الماراثون العسكري بمشاركة عدائين عسكريين ومدنيين. تواصل الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026. تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم يومي 20 و21 من مايو الحالي المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي لتسليط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة. وفي الشأن الثقافي، تحت شعار صنايع ودفوف في حضرة المألوف، تواصل الدورة الثانية لمهرجان إسمعان للمألوف بمدينة القيروان. في أخبار العالم، استشهاد 11 فلسطينيا وأكثر من 60 مصابا في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ مساء أمس وفق مصادر طبية فلسطينية. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يحذر في حال تنفيذ ترامب تهديده ضرب إيران، فستواجه مصالح أمريكا وجيشها سيناريوهات هجومية مفاجئة. بريطانيا تعلن أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تستنكر الانتهاكات الإسرائيلية اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الإنترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: بلس
1: بلس بلس كيف ما تقول سهيل، صباح النور صباح الفل والورد والياسمين. العشرة 37 دقيقة مرحلتنا معاكم تبدأ توا من توا حتى كشي نص نهار ونص في ديمانش بلس. فقراتنا هما بيدهم نقترح عليكم الحاجة الجديدة أما الفقرات هذوكم هما. بونجور سوسو،
2: نهارك زين فاطمة، تحية ليك والكل اللي اختار موجات إذاعة الشباب باش
1: يتبعنا
2: يسمعنا حبيت نقول على خاطر ويسمعنا في الصبحية ذي اللي باش نسمعوا فيها برشا موزيكا، ولكن باش يكون ضيوف الحصة اللي ديما يأثثوها في باش نحكيو على البحر. انا عندي مديده بديت نحكي باللي سخن الدنيا، احنا بدينا نحكيو على البحر في ليكو بلس، واليوم باش نحكيو على القرنيت. مش باش نشهيكم يعني تقول كسكسي بالقرنيت ولا تشيش بالقرنيت، لا
1: لا لا، حتى
2: في الفيديو زي ما دبينا ما ناكلو حتى شيء بالقرنيت، ما نشريوش قرنيت اصلا. علاش؟ على خاطر بالاساس ما لازمناش نصطادوا القرنيت.
1: دكار.
2: من نهار 15 ماي يتوقف صيد القرنيت. علاش وكيفاش وكيفاش تعيش القرنيته وعلاش البريود هذه لازمها ترتاح ما وتتلهي بوليداتها والكل. هتو تحكي لنا عن جمعيه التونسي ان شاء الله منى الامام. بقيت فقراتنا اكيد علي التريكي الكوتش يرافقنا في يكون خير وصحة وفرحة. عنا أنيماليا مع دكتور مروان زياتي، برشا برشا حكاية باش نحكيهم.
1: يلا مدام ما قلت باش نمشيو للبحر، روح البحر مع فاضل شاكر ديريكتومون انطلاقة.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا 10:49 دقيقه على موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكم في ديمانش بلس و توت سويت ايكو بلس.
1: ايكو بلس
0: اوكي، احنا نهار حد كيما اليوم الناس طيب كسكسي وتنوع فيه شاي بالحم الحملي الحق ترم الحم شني كسكسي بالخضره قالت جنة العرافة كسكسي بالخضره في برشا فايدة كسكسي بالخضره بالدجاج بولت البحر باللي تحبوا عليه. وفما اللي يبداو يتشهاو في كسكسي بالقرنيت. كسكسي بالقرنيت مش اليوم من نهار 15 ماي، ماذا بينا ما ناكلوش القرنيت في حتى في حتى في حتى وصفه من الوصفات في حتى بلا تونسي. علاش ما لازمناش نستادو القرنيت من نهار 15 ماي حتى 15 اكتوبر؟ هذا هو اللي باش توضحوا لنا ضيفتنا اليوم في ايكو بلس، منى الإمام، عضو جمعية تونسي، هذه الجمعية اللي تعنى بالعلوم التشاركية وكذلك نشر التوعية البيئية البحرية وغير البحرية، التوعية البيئية بصفة عامة. مرحبا بك منى، اهلا وسهلا.
2: السلام، مرحبا بك مدام صغيرة، تحية لكل مستمعين إذاعة الشباب أينما كنتم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. هلايا ميتو، من قبل 15 ماي شفنا برشا ستاتيوت وبرشا تساور وبرشا طلبات بكل لطف وبرشا توعية، وقريبا نقولوا بجاه ربي لتصطادوا القرنيت. علاش؟
2: باهي، هو القرنيت كما أي كائن بحري عنده الأهمية نتاعو في ضمان التوازن البيئي.
0: مونيك كان تعمل دورة هكية، وين ما أنت تعمل دورة تقول لنا الشبك تشوف لنا بلاصة فيها ريزو، مش نسمع نسمعوك بالقداء.
2: اش قلت لك مدام صغيرة؟
0: قلت لك كان تبدل شوية البلاصة اللي أنت فيها باش نجمو نسمعوك بالقداء.
3: فما مشكلة متاع غيزو في الـ في الـ في المكالمة ذيك، علاش
0: دونك إذا كنت نظرا لأهمية اللي الكلام اللي المعلومة باش يتقال طبعا.
2: قلنا القرنيت يلعب دور مهم في الحفاظ على التوازن البيئي.
3: أيوة.
2: بما أنه تواجده في السلسلة الغذائية، بما أنه مثل غذاء عندها العديد الكائنات الأخرى، كيف هو يتغذى على عديد الكائنات؟ نقول مثلا غذاء يعني هو يتغذى على القشريات والرخويات والعديد من الأسماك الصغيرة، وهو في نفس الوقت يمثل غذاء العديد من الكائنات الأخرى كما القروش كما الدلافين والأسماك الكبيرة بصفة عامة. عنده فترة راحة بيولوجية اللي هي من 15 ماي كما قلت دي مدام سوي ال 15 أكتوبر. الفترة هذه هي فترة التكاثر متاعه، يعني الفترة هذه ما لازمش ليتم صيده في حتى بلاصة، بما انه اذا كان يتم الصيد نتاعو في فتره الرحله البيولوجيه، يعني عباره انت الفتره هذيك هي فتره البيض نتاع القرنيت. وكما نعرفوا الانثى نتاع القرنيت تقعد يعني معناتها محافظه على كل بيض هذاك، تضمن معناتها الحفاظ عليه باش يتكاثر للاجيال القادمه. اذا كان يتم الصيد نتاعو في فتره الرحله البيولوجيه، يعني انت عباره لهنا ما ضمنتش انه كل بيض هذاك باش يوصل معناتها وانه معناتها يكبر ويوصل كما وصلت معناتها يوصل لسن التزاوج نتاعه. يعني ما لازمش يصيدوا بكل الانواع نتاعه من 15 ماي ل 15 اكتوبر باش نضمنوا هاك البي هذاك باش انها تحرسه معناتها الانثى، ونضمنوا معناتها الديمومه نتاع تواصل الاجيال نتاع القرنيت. وبالطبيعه كي نضمنوا تواصل القرنيت هذاك ونحترموا الراحه البيولوجيه نتاعه، نجموا نصطادوا في وقت اللي ما فهمش الراحه البيولوجيه نتاعه، معناتها وقتها صيدي نجم مثلا يصطادوا معناتها ونجموا ناكلوه الكلاكة.
0: باهي، واضح. اللي التحذيرات اللي تقولوهم لنا والحاجات اللي نشوفوهم على الباج نتاعكم، ما تصطادوش القرنيت راه مش باهي، راه عنده صغيرات يكبر فيهم القرنيطه هذيك، عندها صغيرات تكبر فيهم كل فما اللي يشوفوا وفما اللي ما يشوفوش. هل في اطار نشاط الجمعيه تتنقلوا تحتكوا بالبحاره تحكيوا معاهم تقولوا لهم راه هكا وهكا وهذا علاش وهذا علاش؟
2: احنا نحاولوا ديما لي بوبليكاسيون يكونوا ديما هابطين معناتها على ريزو سوسيو مختلفهم الكليك باش انها توصل المعلومه اكثر. كيف كيف معناتها كل عضو منا من الجمعيه اينما وجدنا معناتها من الشمال للجنوب, بما انه عندنا برشا اختلاط مع البحاره, فما راهو عديد البحاره اللي واعيين وهم منطقه البحاره الواعيين هذوك يزيدوا يوعيوا البحاره الاخرين. احنا ديجا نوصلوا معناتها صوت بحكم معناتها عملنا معاهم معناتها في الابراج, لكن ديما الوعي مهما باش نوصلوا راهو ديما يعني نلقاو ناس اللي حتى ولا كان هي واعيه يقول لك انا مادام لقيت هذيك نصيدها. مش عارف يعني الحكم نتاعها تاخذوه بعد, خاطر احنا اذا كان هو ذاك يقول انا نصيد انا لقيت كعبه ما يقلقش, والاخر يقول لي صيد بالطبيعة لهنا اكل الصيد هذاك العشوائي معناته انه ما احترمش الراحه البيولوجيه باهت ما عادش باش نلقاو قرنيط. واذا كان ما عادش نلقاو قرنيط راهو عباره عن يصير خلل في التوازن البيئي, يعني ما عادش توجد الكائن هذاك يولي يخلي معناته كما نقولوا احنا اكل كنترول اللي يصير في البحر يولي ما عادش موجود. يولي الصيد هذا في حد ذاته حتى كي يصيد باش يولي ما عادش يلقى قرنيط, وبالطبيعه كي باش تقل الحاجه هذيك اذا نحكيو على غلاء الاسعار بعد في المرشي
3: باش تولي اكثر معناتها الضغوط.
0: وانت حكيت على المرشي منى, فما اللي طلب من المواطنين مقاطعه القرنيط اذا وجد, معناها كان لقيته في المرشي ما تشريهش, هل هذا يعتبر نوع من انواع الضغط على البحار باش ما يصطادش؟ معناتها اذا كان يقعد له القرنيط ما يتباعش ما عادش يصطاد قرنيط في الفتره هذه,
2: هو لازم نقاطعه. ساعات يقول لك راهو مكنج حتى ولا كان معناتها يقول لك هو مكنج معناتها والكل هو اصلا حتى الحاجات المكنجه معناتها ديما نوصلوا ونقولوا راهي الحاجه ديما تبدا مكنجه برشا راهي ديجا سبب مع 10 اهميه يعني القيمه الغذائيه نتاعها راهي باش تنقص برشا معناتها هذا ديجا بالاستناد معناتها مع الاطباء معناتها نتاع والاخصائيين في التغذيه القيمه الغذائيه نتاعها تنقص برشا. واحنا مش ما نقولوش شركاء معناتها ان انت سواء قال لك مكنج والا مش مكنج, احنا نعرفوا اللي هي فتره راحه بيولوجيه نتاع القرنيط يعني بمختلف انواعه باش تلقاه في المرشي ولا ما تلقاهش ما تشريش وما تكونش شريك معاهم.
0: واضح والحمد لله معناها خير ربي برشا وخيرات البحر برشا, نجمو نعوضوا القرنيط برشا حاجات ما تقفش مكلتنا اذا كان ماكليناهش.
2: هي مش فما كان القرنيط معناتها والكل ولا ساعات يقول لك هاو في الوتله اللي موجود وكذا, احنا المهم ما نكونوش شركاء نبطلوا صوتنا مش انا نحترموا هاك الراحه البيولوجيه, لانه بعد المشكله كانت في تفقد خاطر اصبح يعني مهدد ديجا هما عم ناول ديجا شفنا احنا معناتها البحاره كيفاش انه جات فتره معناتها خاطر كيما نعرفوا المهاجين اللي عملوه في قرقنا معناتها على القرنيط جات فتره اللي مش كومبليتمون علاش على خاطر انت صيدته وقت اللي في الراحه البيولوجيه نتاعو, على خاطر في الراحه البيولوجيه تجي معناتها يعرفوا الاماكن نتاعو ديكون معناتها يمشي ويستادوه طول من البلاصه هذيك. هنا ما لازمش هذاك يصير, لازمنا نوعيو معناتها ونعرفوا اهميه كل كائن راهو هذاك باش نحافظوا على التوازن البيئي راهو لصالحنا احنا وصالح بتباع الأجيال القادمة.
0: يعطيك صحة منى الإمام عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية, شكرا لك ولكل الأعضاء زملائك في الجمعية على نشر التوعية البيئية البحرية. إن شاء الله برشا كانوا في الاستماع اليوم ويوصل صوتكم ونقاطعوا القرنيط حتى الموعد 15 أكتوبر كما قلنا, تو تلقوا وقتها يربخ القرنيط وتنجموا تصطادوا وتغلوا كما تحبوا. شكرا لكم, إن شاء الله في مداخلات أخرى ومصافحات أخرى مع جمعيتكم.

0: لا شيء يعجبني.
1: يعجبني اليوم باش نحكي في موضوع يحكيو فيه الناس الكل عندهم سنين ما ديما يمشي ويكبر يمشي ويتطور يمشي ويكثر يمشي ويوجع أكثر. في البداية نبدأ ديما باللي يعجبني ونقول اللي تعجبني برشا المشاريع والأفكار الإبداعية. يعجبوني الشباب اللي يفكروا ويتجاوزوا صعوبات وينفذوا ويبدأوا بمشاريع صغيرة يطوروها ويكبروها. في مجال العقارات مثلا، فما برشا اللي خموا في بناء المساكن وتأجيرها ولا بيعها، مشاو للديار المباعة الأيلة للسقوط القديمة اللي في مناطق سومها قليلة وردوها outstanding وتضاعف سومها، والمنطقة بكلها من بعد ولات شيك وغالية غالية أي غالية. وفما عليش البني غلي والسلعة غليت ولازم أرشيتكت خارجي وأرشيتكت آخر داخلي ولازم جنينة، وفما لي ريزيدانس اللي بالبيسين وفما الريزيدانس اللي فيها مكان تاع ألعاب كيما مانيجا كي صغير لوليدات السيتي هذيكا ولا الريزيدانس هذيكا. من الآخر مشروع متعوب عليه. أما إنك تكون وارث دار جد جدك وراقد عام على 12 شهر عايش بالكريم تاعها منديه زليزها مكسر كوجينتها بالدبوزه شبابكها مسوسين، كان تقوم ريحيه تهز راسك للسقف تقول له صلي على النبي لايتحاليك وتحطها للكري ب 900 دينار مثلا مولا بيس. وكي تتصدم انت وتقول له علاش هكا سوم، يقول لك هذيك هي الاسوام توارا هي الدنيا غليت. باهي فهمنا اللي العلوش غلاء على خاطر العلفة قالوا، والبنان غلاء خاطره مستورد قالوا، والزبدة زادة غليت على خاطرها مفقودة، والخضرة خاطر المطر ما صبتش. أما أنت دارك اللي عمرها 200 سنة إيش غليها إلا إذا كان حسبها قطعة أنتيكة. وأنسج على هذا المنوال، ديار تتكري بالبلاصة، تدخل تشوف إعلانات للكري تلقى دار للطالبات وإلا جون فونكسيونير بالبلاصة بالباي. سوم الواحد 300-350 دينار وتوصل لل 400 وحتى أكثر، نحكي البلاصة باش هكيك يولي سوم الكري فوق المليون ونص وفوق حتى زوز ملايين. ناهيك عن بقية الشروط، دار للكراء لعائلة دون أطفال، ما فهمت شوين مفهوم العائلة إذا كان هو ما فهمش أطفال. باهي هنا ماك قول كيف كيف زملائك بور جون كوبل ماريي، وإلا تو كيف نجي أنا نكري تو نشوف كلم عمتي أخوالي خالاتي اللي ما جابوش صغار نكري بيهم دار هاوكا ما فيهاش أطفال. وعلى خاطر يكفي أنك تحكي في سرك على دار الكراء باش الفيسبوك يهبط لك كل إعلانات الإيجار، تبدأ تتفرج في العرض مليون ونص زوز ملايين. باهي سامحني كي نعطيك انا شهريتي كلي كنتي، باقي افراد المجتمع كيفاش باش يسترزقوا من عندي؟ معناها باش نقضي اش باش يخلص لي الدجاج والخضار والماء والضوء والانترنت والليتيديت وبيع الفريب. وفي الختام تعبت من الترويج على الكري ولقيت حل، قلت بما انه شراء منزل في تونس اصبح حلما صعب المنال، لا غلطة ذي أصبح حلما لا مستحيل التحقيق، فالخيمة هي الحل. أو كانوا نصبها في الشط في الصيف وهنا عايشين شيخين بالبحر، ونقلها للغابة في الخريف زعمة زعمة أم كامبين، حتى اللي الواحد يعثر في دويرة مولاها مواطن كيفنا يعرف اللي الغلام حصرنا من كل جهة واللي كان هو يستغلنا باش يلقى عشرات يستغلوا فيه.
0: لا شيء يعجبني.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة

0: كلامنتينا المندرين المدلينا يلا يلا ان توكا هذه الاغنيه اللي تعرف بها سان لوفان واللي خليت من الاغاني اللي تعرف بها وقعد بها في التوب عنده مديده وتعرف ولينا نحبوا نسمع اغنيات واللي هكا ديكالي شويه بالستيل نتاعو المفيد اذا كان تحبوا تكونوا انتم مش ديكالي تحبوا تكونوا في التندانس وتحبوا
1: وي.
0: تكونوا
1: ها وي
0: وي تسمعوا توا زين وعين
2: زين وعين
0: أي مدام أنت حكيت على البحر قبيلة وحكينا على وسمعنا فضل شاكر يحث فينا باش نمشيو للبحر لازمنا نحضروا مايواتنا
1: ما نستحقهاش الفقرة نتاعك
0: بالحق
1: بوغ لا سامبل غيزون ايوا نقولك أنا قبل موسم الصيفي
0: شتا باش تصب شتا باش تصب
1: نمشي نشري مايوات من الألوان الكل
0: الكل
1: الكل اللونيات الكل
0: الكل
1: والفيهم النوار الكل
0: باهي برشا
1: والفيهم نكتين ومنمرين
0: كلهم كلهم معناتها الكل اللي توندونس الكل تحطهم قدام
1: شكون تبحي يا رب
0: انا هاني باش نحكي لك شنو هما لي توندونس اللي فما في المايوات السنة
1: وانت
0: تخرج فوالا من الكوليكسيون الكبيره اللي عندك هذيك تخرج تحطهم على جنب اعملوا كيف ما سوهي بالضبط ردوا بالكم المفيد اول حاجه باش نحكيوا عليها هي اون كولور اللي اغلبيه الوقت العباد يهربوا منها في الصيف يهربوا منها خاصه في لي مايو اللي هو الابيض والبلون سالي دونك يتسمى الكلاود دانسر هذوما لي كولور كلير لي كولور كلير سي تري توندونس سنا دونك اذا كان عندكم مايو جاو باهي الكولور كلير ماهوش ترونسبارون فاليزي شوفوا له حل حتى اذا كانوا ترونسبارون لقاو حل تنجموا تلبسوه دونك فوالا هذايا الحاجه
1: بعد البرونساج باش يظهر
0: مثلا مثلا هذايا دونك لي كولور اللي الكولور الاولانيه بعد عنا زادا بور كونتراستي وقت اللي تحط كولور اوني اما الباز نتاعها ياسر كونتراستي بارابور للكولور نتاعك انت
1: ما يفسر هذه ما فهمتيش
0: معناتها انا نلبس لي بور نتاع المايو نتاعي يبدا المايو
1: محروج اسمها
0: محروج
1: صحي فاطمه محروج
0: دمتي داخله للوطن سهاء
1: معناها انا بالمارين محروج بالابيض
0: مثلا
1: احمر محروج بالازرق
0: مثلا فوالا لي بوردور نتاعو الكلهم لج نيب نتاع المايو الكل فيهم كل حرج
1: محروج انت تقول فولون انا نقول ثربال
0: ولقد قالت انه ولا ترادكسيون تجيكم انستانتاني شيء كبير احنا عندنا في ديماش بلس اورنمون لورنمون هو الزينه اي دونك لي مايو فما ساعات دي مايو تلقاهم
1: شكشك
0: مش مشكشك مش اللون نتاعو ولا فيه فيه كشاكش فيها فيها ما نعرفش هكا خوت صغار فازات صغار كي زينات صغار سواء كان كعابر فوالا والا حديدات والا حاجه كيف ما هكا سي تري توندونس السنة باش يعاود يخرج لقيناهم في بوكو دو ديفيلي وذاك علاش حتى يبدا كوكياج يبدا دي كريستو يبدا معناتها المايو ان توكا في حاجات دوري ملتي كولور دي بيرل حاجات هكايا ونقول لكم البنات اللي تحب تكون توندونس وعندها هكا شويه في ديها وشويه كرياتيفيتي تنجم تمشي هي بيدها تزين تعملهم لو ما فيهم حتى شيء معناتها تنجم تقدهم انت بيه توا باش نرجعوا للتيسو التيسو اللي تري توندونس ولقينا حتى دي زارتيست كيف ما دوا ليبا لابسين منهم هما الابوا حكينا عليهم ديجا قبل اسبرين اسبرين خاطر بيضا ليه ينجم يكون ابوا كحل ابوا كولوري المفيد ولا اكرو المفيد ابوا ومهما كانت شنيا الفورم معناتها نتاع الدوره نجم تكون دور صغار ولا دور كبار جوست ما تنساوش اللي راهو المورفولوجي نتاعك هي اللي تحكم اسكو ازين عليك دوره كبيره والا خير دوره صغيره ما تنساوش اللي نحكيو على مورفولوجي نحكيو على نهربوا العين معناتها من لي ديفو اللي فما باش نهزوهم لبلايص اخرى مخير هذه هي الجو نتاع المورفولوجي والجو نتاع الحوايج اسكو مزيانين عليك والا لا بي دونك قلنا اللي لي مايو ابوا كيف ما الروب كيف ما الحوايج كيف ما السواري كيف ما السراول كلهم سي اون توندونس دونك نلقاو التوندونس هذه زاده في المايو ايا ان سارتان مومون تتذكر سهي خرج لي بونداناك هكا اللي ملولين في لي زاني 70 هما خرجوا اما يقعدوا عامين ثلاثه يعاودوا يرجعوا هكا يلبسهم واحد هكا في يده كيف ما براسلي وساعات على الراس وساعات يحطوها حتى سانتور للسروال يبان توا نلقاو دي مايو اللي اباز معناتها التيسيو نتاعهم امبريمي بهكاك بالزينه هذيك اكزاكتومون بالبوندانا صيف السنه اذا كان تلقاو منه المايو هذايا راهو باش يكون تخي توندونس وزي اون بلوس مزيان برشا البوندانا سي تخي جولي
1: معناها حتى لي بوندانا تو اللي رجعوا اذا كان رجعت
0: اكزاكتومون ينجموا يكونوا في التوندونس وتنشوفوا لي فولار
1: عندي منهم برشا
0: ايوا بالالوان
1: منهم برشا وبرشا الوان وحلوا لي برشا مشاكل
0: ايوا
1: شفتوا على تشبشيب الشعر
0: ايوا
1: هي موضه حط على راسك
0: حط على راسك واخرج معناتها بال ما تقعدش تتقلق روحك بالشعرك وانطلق فكرة أريد كيف أريد لي زاستوس اللي تاخذوهم من عند سهي به هذه يا حاجة باش نكملوا توا افيك لي زانيمالي الحيوان الكل اللي عندك حيواني في الدار خرجوا
1: دونك
0: خاصة اباوي باش يقعدوا ديما يتبعوا سواء كان زابغ ولا ليوبار ولا نمري اللي هو راهو سي توندونس اي سي ا لا مود
1: نمري فهدي
0: وحشي اللي هو المفيد حيواني بحت يتلقاه زاد توندونس شفناهم في لي ديفيلي اي بان في لي ديفيلي مش كاين في لي مايو في كل شيء موجودين عندنا زيد حاجتين اخرين باش نكملوا نحكيوا عليهم لي غيور كيف ما قلنا لي بوا لي غيور ولي غيور زيد كيف بالطول بالعرض كبار صغار اللي هو سي تري توندونس ريناهم في توندونس برانتون ايتي سيزون برانتون ايتي ويكملوا معنا في الصيف الكل في لي مايو اخر حاجه باش نحكي عليها النوار اللي عنده نواره في المايو نتاعو راهي توندونس اللي
1: النواره موجوده في المايو ماهيش امبريمي في القماش تاع المايو
0: اكزاكتومون ما عادش على مود لي فلور امبريمي معناتها لي فلور امبريمي في المايو ما عادش في التيسيو هكاك بلوتو نلقاو اللي ورده في وسط ولا هكا اون بيتيت فلور ولا بابيون مي سي سورتو لي فلور اللي موجودين توا في المايو نجم نقول لكم اذا كان كبيره شويه سا بو كاشي دي ديفو واذا كان صغيره تنجم تتحط فين انت تحب
1: سي المهم النجم نلصقها انا كان مايو فيه ورده
0: ايفيكتيفمون ما هذاك علاش انا نحكي لكم في الحكايات هذوما اللي عندكم دو بوسيبيليتي بخلاف لامبريمي وهذاك التيسيو نتاع المايو اذا كان باش تمشي تشري ولا عندك حاجه مي هذوما حاجات اللي تنجم انت تزيدهم تنجم انت تعملهم في المايو نتاعك وتكون هكاك توندونس وان شاء الله يا ربي تشيخوا بالبحر وتعملوا جو وتبدلوا الافكار باش تنجموا نستقبلوا العام اللي من بعده بحاجه حلوه برشا وباسبري اخرى فوالا فوالا كانت هذايا زينوعين اش قال لكم كان نمشيو نسمعوا توا شيرين اللجمي شح شح باش قلنا شح شح عليكم شح شح

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك،
0: العادة تواليها سنين،
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتم مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين،
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة تؤكد أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس الهانتا، مشددة على أنه إلى حدود هذا التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. بمناسبة الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية اليوم بشارع ببرقيبة بالعاصمة سباق نصف الماراثون العسكري بمشاركة عدائين عسكريين ومدنيين. بلدية المهدية تفتح باب الانتداب لـ60 سباحا منقذا من الجنسين، وذلك في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي لسنة 2026 والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المنطقة. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ينظم بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة تعريف متبرع يوم الخميس المقبل بتونس العاصمة. في الرياضة، تتويج التونسي عصام جبيلي مع فريقه غامبا أوساكا الياباني بلقب رابطة أبطال آسيا الثانية لكرة القدم إثر الفوز على النصر السعودي، وتحصل عصام الجبيلي على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2. في أخبار العالم، واشنطن تحدد 5 شروط رئيسية في ردها على مقترح شملت عدم دفع تعويضات لإيران وتسليمها مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب والإبقاء على تشغيل منشأة نووية واحدة فقط في إيران. مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي يحذر من أن التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع وتحريض من إسرائيل تمثل فخا استراتيجيا، مؤكدا أن الانجرار إلى مواجهة مع تل أبيب ستكون كلفتها باهظة. إسرائيل تشن اليوم غارات على بلدات عدة جنوب وشرق لبنان، وحزب الله يعلن استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان. ختام الموجز في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: هذه شامة في يا رجال الله. توصلنا ل 11:44 دقيقة. مرحبا بكم الكل اللي استنستوا بنا ومتابعين ديمانش بلوس. تعرفوا اللي توا وقايت باش نمشيو في صحة وفرحة مع كوتش علي تريكي.
1: صحة وفرحة
0: كوتش علي. أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: السلام فاطمة.
0: الحمد لله.
2: سهيب حذاك ولا نقول
0: عصر ادي ما الدخله هذيك. سهيب حذاك ولا
3: هنا
0: هنا مالا.
2: مرحبا مرحبا
0: يعيشك كوتش. دونك كوتش علي اليوم على شنو باش نحكيو؟ في صحه وفرحه باش نقعدوا ديما في صحه جيده.
2: الوغ اليوم باش نحكيو موضوع بعيد شويه اللي كنا نحكيو فيه قبل
0: الميكل.
2: وما ظنيش الموضوع هذا تحكي قبل، معناه ما عمري سمعت في الراديو ولا في التلفزيون. ولا سي انتريسون جو بونس. الوغ نحكيو اليوم على الارتفاعات المظلله ولا نسميها لي اوس ارتيفيسيل نتاع السكر التراكمي.
0: بي
2: اوكي كسوا اوس ولا بي.
0: بي
2: بالنسبه السكر التراكمي اللي الناس ما يعرفوش، اللي هو سكر نابي بالفرنسي الهيموغلوبين غليكي، اللي هو السكر اللي في وسط كرة الدم، فهمت؟ اللي تحمله معناه بوندون كيما نقولوا احنا 3 موا، معناه قداش عندك في
0: قدرة السكر كرة فوالا. اي
2: كرة الهيموغلوبين نتاعنا والكرة الحمراء تقع فوق منها، هي معناه تهز الاكسجين وتهز السكر باش توصلوا للخلايا نتاعك.
0: فوالا
2: اوكي. جينيرالمون ديما في التحاليل كي تمشي انت للابو ولا اي حد باش يعمل تحليل نتاع السكر التراكمي، ثم تعرف ديما ثم كيما نقولوا احنا انترفال نتاع القراءه العاديه، معناها يلزم يكون جينيرالمون معناها ما يفوتش 5.7 5.6. يقول لك هو فات 5.6 معناها يلفو فير اتونسيون راك بين قوسين بري ديابيت، ومش باش يتيح على الأربعة زادة يولي زادة بتبع خطر، خاطر معناه الكوريات الدم بتاعك ما فيش ماهيش سوفيزامون سكر، معناه ثم تجويع للخلايا بتاع الدم وهذا خطير برشا، فهمت؟ دونك يزمو ديما يكون غادي. سوف كو باغفوا ثم ناس يكون عندهم السكر أعلى من 5.6 مثلا، حتى 6 7 8 9، ما هو ماهوش نتيجة أنهم هما بريديابيت يحضروا للسكر، وإنما ثم أنوتر فينومين صار خليه يطلع هكاك وما عنده حتى علاقة بالسكر. ناخذوا أمثلة مثلا مثلا الناس المصابين بكسل الغدة الدرقية. دونك عندهم جينيرالمون تبدا هي ماشي معادله بالدواء، دونك جينيرالمون كي يبدا عنده الكسل الغده الدرقيه هي ضابط الايقاع نتاع البدن الكل، دونك تولي عندهم الوظائف الكل اون بيس، فهمت؟ دونك ديكو الدم احنا عندنا دوره الدم معناها الكرات الحيه دوره السيكل دو في نتاع الهيموغلوبين هو 120 يوم، بعد 120 يوم يموتوا
0: الخليه ويجي واحد اخرين.
2: اوكي أورك الناس هذوما بويسك عندهم كيما نقولوا كل شيء يمشي شويه معناها افيك اون سيرتين لونتور، بطء، ثم نوع من البطء، فمرات الكريات الجديده تخلط على الكريات اللي لازم تموت، دونك العدد دي يكبر، كي العدد دي يكبر القراءه في التحليل تولي تعطي اكثر، اللي هو طالع 6 و7، وهو ماهوش معناها نتيجه خاطر هو ولا بري ديابيت، مي نتيجه الفينومين هذا، معناها هو جينيرالمون إذا الطبيب متاعه يركح له كما نقوله احنا الدوز متاع الدواء متاعه باش ولا باش
0: الغدة تخدم بالكدا،
2: معناه القصور اللي في التيرويد متاعه ما باش يكمله هو بالدواء. دونك تولي القراءة هذيك تتصلح، فهمت؟ ثم زاد ثم سبب آخر اللي هو الناس اللي عندهم الأنيمي. دونك الانيميك نفس الحكايه تصير لهم.
0: هو الانيمي اذا كان نفهموها هي الكريات الحمراء ناقصه في البدن، دونك السكر اللي موجود.
2: لا هو الانيمي هو نقص الحديد.
0: نقص الحديد سامحني. اي بي
2: هذا الحديد فوالا، الحديد متحمل كيف فوق الكريات الدم الحمراء نتاعنا، هو عباره تاكسي اللي توصل الاكسجين للخلايا نتاعنا، دونك يبدا الحديد صايف، دونك ان سما الاكسجيناسيون مش
0: قادره تخلط بالكدا،
2: ولا تقل الناس تدوخ، يبدا فاشل نهار كامل كل شيء. دونك الانيمي من الاسباب زادة تنجم تسبب في قراءه اون اوس ارتيفيسيال نسميها. كيف ثم ليكسي دو فير، كيبدا الفير عالي فوق القيمه، معناها كسوة طايح برشا ولا عالي برشا نجم يتسبب في المشكل هذا. وديجا تقام الناس هذوما ديريكت الطب كي يعمل هو انفاس ولا حاجه يقولوا برا مشي تبرع بالدم.
0: اوكي
2: ان هو يتبرع بالدم سي ترجع القراءه نتاع لي موغلوبين غليكي نتاعو صحيح. ثم حاجه اخرى زاد ثم ناس اللي يتبعوا في الريجيم كيتو
0: اي
2: كثير لهم الحكايه هذه يتبعوا في الريجيم كارنيفور زاده كارنيفور معناها هو الناس اللي عايشه فقط على اللحوم الحمراء
0: اللحوم الحمراء الريجيم كيتو لما الريجيم كيتو هو ينقص برشا السكريات في البدن ويعتمد على الدهنيات
2: نتمس السكر هو 50% دهنيات كما نقولوا 30% بروتين والباقي معناها شويه لازم غله بس اذا سمى غله ولا خضره. المهم في النهار ما يفوتوش 50 غرام سكر من اللي يكلوه الكل
0: من اللي يكلوه الكل ما لا به هذا الغجيم كيتو للعبيد اللي بنتها تسأل عليه والغجيم كارنيفور
2: كان نهار باش نحكي عليه باش نفتقوا من بعض الغجيم هذاك سيت ان ريجيم دانجورو
0: تري دانجورو اللي ما نجمش يشد انسان حياته كامله معناتها
2: لا اي واحد مستحيل انت تبع ريجيم كيتو تقولي انا بسيكولوجيكمون سافا جامي لا في
0: داكور
2: مستحيل خاطر بتجوع انت الخلية سكر معناها فهمت كي هي ني مرات تعطيك معلومه بون خرج شويه على الموضوع مرات انسان يمشي للليرجونس
0: اي
2: يقول لك اعطيني السكر باش يفيق يقول لك باش يطلع عنده السكر يقول لك نورمال كي يطلع السكر هو ما يموتش اما كان يتحرق له يموت
0: اكزاكتومون طيح السكر على الاخر مش باهي
2: فوالا دونك ريجيم كيتو سي تجوع الخلايا من السكر كاريمون دونك سي دونجور بنتعدي اون باس. السبب اخر زاد ثم اللي يصير الحكايه هذه هو الامراض الكلى الناس اللي عندهم قصور كلوي تنجم تصير الحكايه هذه كيف به وثم الناس اللي مستأصلين لغات اللي عندهم استئصال الطحال تم استئصالها زاد تجيهم الحكايه هذه معناها ديك هما يستأصلوا الطحال تولي عندهم القراءات معناها قراءه ارتيفيسيال نقول اوس ارتيفيسيال معناها نتاع
0: التراكمي به
2: صحيح به. ثم تويكا العكس مرات تنجم القراءة تكون طايحة ياسر معناها ولا مثلا إنسان يقولك والله شو السكري التراكم ديما مريقل عندي فهمت ويمكن الإنسان هذا قد يكون شكله هو ولا السمن اللي فيه هو معناها
0: أنك مش عادي
2: تبهت تبهت معناها تبهت تقول كيفاش هذا مثلا نقولوا زايد 30-35 كيلو هو الأكثر على ميزانه لازم يكون فيه والتراكم يمتعه مثلا نقولوا 4.9 4.7 معناها بارفوا اون سي دوموند معناها فهمت. ثم اللي بس ارتيفيسيال ينجم يصيروا مثلا نسميه اللي عندهم انيمي ايموليتيك ولا هو نسميه الفافيزم معناها عندهم انيميا الفول ثم ناس كي تاكل ثم ناس كي تاكل البقول كيما الفول الفيتامين بي 6 تتكسر عندهم فهمت تتكسر كريات الدم عندهم كريمون فهمت دونك دونك هذا اسمه الفافيزم دونك هذوما بيان سور اذا انسان هكاك تنجم القراءة تكون طايحة عنده خاطر كرة الدم تتكسر برشا دونك هو يحسب قضية سكر متراكم فهم دونك هو اقل يوصل برشا اوتوماتيكمون دونك باش تطيح القراءة ثم عندك بارفوا في الغروسيس نسى يا اما يطلع فوق يا اما يهبط سا ديبون كل واحدة
0: كل واحدة وكيفاش هي كل واحدة البدن
2: به. ثم بعض الأمراض المناعية كيف قد تتسبب في هذا أوكي. عندك زيادة النزيف الحاد لازم يغاجي نسوي خاطك تخسر برشا دم بيكو إذا تعمل وقت سيكونسيد التحليل ذاك تقول هاني طيارة ما شاء الله عليه
0: على خطر رد بالك
2: ثم زيادة الناس اللي عندهم تضخم الطحال اللي لغات متاحهم متضخمة برشا دونك تولي يتيح التراكمي. وثم الناس اللي هون يجيوا على الناس اللي ياخذوا المكملات وحدهم لاوتو ميديكاسيون كما نقولوا اللي ياخذوا دي دوز دي فورت دوز نتاع فيتامين سي والفيتامين او دونك لي فيتامين هذو معناها كما نقولوا سيركلو في الدم دونك القراءه نتاع شو اسمه نتاع لي هيموغلوبين غليكيم نتاعهم باش تكون طايحه على العالي فهمت سي لي فيم تاع فيتامين سي فورت دوز والا الفيتامين او ا فورت دوز هذو حاجات تبع من غير اوردونونس.
0: احنا كوتش باش نسالك مثلا الفيتامين سي توا يقولوا باهي الفيتامين سي والفيتامين او كيفاش نعرف اللي انا عندي مشكله فيهم ولازمني ناخذهم معناتها والا ما لازمنيش ناخذهم وشنو هما لي زاليمون اللي بون الفيتامين سي ظهلي الفلفل والقوارص هذا الفكره اللي عندنا على الفيتامين سي. الفيتامين او انا الحق انا ابعد شويه ما عنديش فكره كبيره اما كيفاش نعرف اللي هما ناقصيني وكيفاش شنو ناخذهم انا
2: بون انا وقت الموضوع من جاوبك بالنسبه للفيتامين سي نلقاها في الحمضيات جينيرالمون نلقاوها في كيما قلت انت شو اسمه في الفلفل بالوان هي اخضر احمر اصفر اللي تحب انت سوف كو الفلفل بيان سي لازمك تاكلو نيخه اذا باش تطيبو يتكسر الفيتامين سي يمشي على روحه
0: اوكي
2: فهمت. الفواكه الكل جينيرالمون فيها كمية تاع فيتامين سي ثم بون ثم نبتات ما عندناش في تونس ما فيهم تنور كبير تاع فيتامين سي كيما الابلا كيما السيرولا كما ذم ما مسميش في تونس مثلا كان سو فورم دو كومبليمون
0: اوكي
2: فهمت. ثم لي البيريز معني كيما نقولوا التوت لي ميرتي لي فرامبواز فجت ذم معني ذم كنت نلبس عليهم طون فوالا هذا هو. بالنسبه للفيتامين او تلقاها في زيت الزيتون الاكسترا فيرج نتاعنا تلقاها في المكسرات بصفه عامه لوز لوز ناش كاجو الاخري الكاكاوي فيها ولو انها مش مكسرات جينيرالمون تلقاها غاديك اللي بيان كونسونتري في هذه كسوا زيت زيتونه
0: والا المكسرات
2: معناها كميات امبورطونت فهمت. لكن ديما انا نقول ونعاود نقول احنا ما عندناش مشكله نتاع ماكلتنا ما فيهاش سوفيزامون فيتامينات ومعاد احنا عندنا مشكله امتصاص. اغلب الناس لي كولون تاعهم قل الخليج خربانه دونك دونك الامتصاص تاع بي اس ال ديكو نجمو نعطيك مثال بسيط جدا شخص يوزن 90 كيلو عنده 30 كيلو زايدين على ميزانه معناه عنده وفره في الاكل بسم الله ما شاء الله بعد يقول لك البدن هذاك كله وراه انيمي كذاك والله راه ناقص فيتامين د
0: والله سكا فما مشكله صحيح فما مشكله في الامتصاص
2: صحيح تمام مشكل في الامتصاص به
0: معقول
2: دونك هذوما بالنسبه لي اللي السؤال كي تاع الفيتامين سي ثم حاجه اخرى زاد نرجع الموضوع اللي تكون القراءه معناها كيف سي لومبيس تاع الهيموغلوبين كي هي لي ترانسفيزيون سانغين معناها نقل الدم معناها انسان نقولوا فوالا دونك جابوا له دم مستحق دم كذا دونك اذا القراءه وقتها تكون ارتيفيسيال فهمت دونك دونك اللي حبيت نقولوا انه معناها مش كل انسان الخلاص خلينا نقولوا مش كل انسان لقى القراءه نتاع الهيموغلوبين غليكي طالعه شويه معناها هي يبدا كهو يبدا يشد الحيط ويبدا يبكي ونضع فهمت فهمت ومش كل واحد زاد يلقاها طايحة برشا يكون فرحان فهمت سدي بون يعرف هو صح شوية وإذا ما يعرفش يزيد يثبت مع الطبيب يعول وكل فهمت حتى كان سهل الطبيب يقول له بتتر يعني سبحان الله
0: هاكا عنا لك اللطف عليكم الكل ويشوف
2: فكرة هذا هو فوالا سينو راه شوف ديما نقولوا احنا الصحة كما تسأل سؤال به قلت لي كيفاش نعرف أني ناقص فيتامين سي ولا او راه الصحة عندها علامات جينيرالمون فهمت أنا ديما نقول صحتك ماهيش في الورقة صحتك في اللي تشوفه في المرايه وفي اللي تحسه في بدنك معناها انت سامحني ترقد مليح تقوم مليح معناها كيما نقولوا احنا نشاط وحيويه وبون يوم شيخ والعادي قشرة في شعرك ما عندك صبعك درك فيه ظفرك يتهيك بالشوفيليون معناه انت وما عندك حب في جلدك وجلدك هكا تلق وميزانك مثلا اذا كسوة تحب تعمل جيم بدنك يجاوب هي معناه انت يوم بون سنتي
0: وي
2: ولا سهل الحياة مش لازم انا نمشي نقرأ ورقة التحليل اوه نقص هذيك النكتة الشلطة معناه انا مشيت فيها يفو با تومبي دون سيت اوبسيسيون ولا كذا حسيت روحك انت ماكش نورمال انت ماكش كي العاده tu n'as plus la forme habituelle معناها ثم حاجه كي كلوش وقت تمشي انت للطبيب تقول له كذا وتقول لك راه ابارامون خلينا نشكك في كذا اعمل لي تحليل كذا ما وحدك تكون قاعد اهلي انا زعما بالك شي يطلع عندي كذا لا كنت اكيد خلينا في التلويس وخاصه بالنسبه للناس اللي نقصد هنا الناس اللي عايشين كما نقولوا لاهين بماكلتهم، لاهين بسبورهم، لاهين بصحتهم، بنوهم الى اخره، ما يلزمش يولي اون اوبسيسيون.
0: اوبسيسيون صحيح.
2: لكن الناس اللي مدخلتها في حيط لا خويا
0: رد بالك على روحك
2: عندك
0: فما علاش واحد يستعجز وديما يشوف روحه اذا كان بالطبيعه عارف روحه اللي هو ماهوش صحيح. بالضبط. شكرا لك كوتش علي، شكرا لك على كل مره تكون معنا وتعطينا هكا النصايح كيف ما حكايا وتفيقنا على وضعنا زاده.
3: تبعثنا للطبيب، تبعثنا لبرشا طب.
0: برشا طب ليه هو قال لك رد بالك اعمل صحيح حتى ما تستحقش. اما لازمك تعرف
3: لما قال اللي يحس روحه اللي ما ناقص نشاط، عنده شامبينيون في ضويفرو، عنده قشره في شعره، عنده قلق منه يمشي للطبيب، يمشي لبرشا طب،
0: يمشي يريقل الساعه ما كل
3: طوم عندنا الشيء هذا الكل. واللي هذا تسمع ويقول لك راني اللي يوضحوا بالكدا كوتش اليوم هو انه ما تاخذش حاجه سورتو من راسك، معناها ما تقولش انا عندي خمول ولا عندي شويه دوخه، ناقص حديد، نمشي ناخذ مكملات ولا بربي شنو هو اللي عطاهولك الطبيب مره اخرى، خلينا ناخذ كيفك،

0: نصف نهار 11 دقيقة على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم من الناس الكل في الجزء الأخير واللي يخصص لي أنيماليا.
1: أنيماليا
0: في أنيماليا اليوم معانا مروان الزياتي كالعادة. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أي واش بدينا؟
3: بدينا معنا مجيدة من اللي بدينا، والناس مازالت تسأل على العلالش، مش الناس كل تعرف تختار العلالش اللي باش يشري توا. احنا نصحنا مع الدكتور ديما معاه هنا الدكتور تحسني أسيستون، نصحنا على بعض أعطينا معناها نصائح عامة. ما فما اللي يقول لك دكتور فما أمراض ما تظهرش بالساهل عند الحيوان ما نجمش نفيق بها، معناها كيفاش نجم نعرف اللي هو مثلا عنده كالأمراض المعوية ولا الكبدية، كيفاش نعرف اللي هو عنده طفيلية جلدية مثلا مرض جلدي إذا كان يبدأ صوفه طايح ولا حاجة، اسكو يأثر وإلا لا. فما التهابات الجهاز التنفسي تكون خفيفة ما نفيق بها، كان من بعد وقت اللي نشريه نعرف اللي هو عنده مشاكل في الجهاز التنفسي. فما مشاكل الكبد مثلا كيفاش نجم نعرف اللي هو عنده مرض غادي؟
0: سهلة، نطلبه مروان زيتي يمشي معانا. تصور انت شعب تونسي كل
3: اي دكتور
0: اي دكتور اي دكتور اختار لي على
2: دونك كيما العاده دونك في طبيك مع توقيت اللي باش نوفر عليه شويه حاجات باش يعاونوهم في الاختيار نتاع العلوش العيد. معناتها باش نبداو اول حاجه نعاودوا نفكروا انه بالنسبه للعلوش العيد الحم نتاع العلوش هو من اكثر انواع اللحوم اللي تنجم تقلق العبيد اللي عندهم طونسيون واللي عندهم مشاكل نتاع ضغط الدم معناتها والانتداد الشرايين وكل شيء. دونك لهنا الشوا نتاعنا نتاع العلوش نتاع باش نعاودوا نفكروا انه ماذا بينا الحم الماعي كثير من الحم العلوش، اولا في انه في اقل كميه نتاع دهنيات واقل اقل معناتها تسبب في المشاكل نتاع الشرايين والضغط الدم وغيره. وديما نختاروا العلوش الصغير على العلوش الكبير، على قد ما يكون اصغر في العمر على قد ما يكون خير، وهذا حاجه نعرفوها الكل. دونك نتعداو ساعه طويله دونك للحاجات اللي نجموا من كيف نشوفوهم نعرفوا العلوش لازم يكون مريض، دونك اللي هما برانسيبالمون اكزامان فيزيوال. اش معناتها؟ معناتها بالعين، راه كيف تشوفوا بالعين ثم برشا حاجات نجم تعرفهم على العلوش اللي كيفاش تختار. دونك كيما قلت انت الحاجات الجلديه، اولا الحاجات الجلديه تضرب بالعين، اذا كان لقينا العلوش في وجهه عنده بلايص نتاع قشور بلايص منحي منهم الصوف في بدنه في صدرهم يظهروا معناتها داير ما يدور بالراس والا في في الذيل من تالي والا في اللية وغيره، دونك لهنا هذوما امراض جلديه اللي ماهوش بالضروره راهم معديين وماهوش بالضروره معناتها للعبد وماهوش بالضروره حاجات مخترة، اما هو كان عارف انه عنده مرض جلدي اللي معناتها من المستحسن نتجنبوه معناتها العلوش هذايا. اما حتى اذا كان حصل وشريناه راهو ما عندوش حتى مشكل بالنسبه للعبد فماش تقلق. نتعداو الامراض الاخرى نتاع الجهاز التنفسي، دونك امراض الجهاز التنفسي تتمثل في انه ينجم تلقى العلوش يتنفس بسرعه اكثر من اخواته. دونك لهنا انت كي باش تراه العلوش نتاعك بحذاه ثم برشا علاش اخرين سيرتينمون نجم تعمل المقارنه بيناتهم. كان لقيت الفريكونس ريسبيراتوار سرعه التنفس نتاعو سريعه بارابور للعلاش الاخرين، لهنا نعرفوا انه نجم يكون عنده مشكل في الجهاز التنفسي. كيف زاد كي باش نغزروا العلوش نشوفوا اذا كان عنده شي افرازات في خشمه، دونك الافرازات في الخشم هذيا تعني انه ينجم يكون ثم مشكل في الجهاز التنفسي، سيرتو وقت اللي يكونوا الافرازات اللي في الخشم فيهم لون ما يكونوش جسمي ترونسبارون. كيف زاد كي نلقاو حال فمه يتنفس بفمه ماهوش يتنفس بخشمه، دونك نلقاو يلها حال فمه وخارج لسانه، دونك لهنا نعرفوا انه ثم مشكل نجم يكون مشكل في التنفس، ينجم يكون تعب كبير، ينجم يكون ينجم يكون سخانه خاطر عنده برشا سخانه هذاك علاش يتنفس كيما هكاك. دونك لهنا اذا كان لقينا حاجه من الحاجات هذوما كيما قلنا السرعه في التنفس يتنفس خلف فمه والا ثم افرازات خارجه من الخشم لهنا العلوش هذايا نتجنبوه.
0: باهي
2: اوكي باهي. دونك نتعداو للمشاكل نتاع الجهاز الهضمي اللي مربوطين زاده بالكبده. مشاكل الجهاز الهضمي نجمو نلقاو معناتها الاعراض نتاعها تتمثل في اسهال فور اكزامبل انه وقت اللي نشوفوا العلوش نلقاوه من تالي اما صخ ولا وقت اللي نهزوا الذيل والا اللي نجموا نلقاوه من تالي اما صخ، دونك عنده اسهال. دونك لهنا هذا نتجنبوه خاطر الموتيف اللي نجم يكون راه تصير فيه كومبليكاسيون تعقيدات من بعض معناتها وينجم ياثر له على حياته معناتها والا يستوجب تدخل بيطري والا غيره. دونك لهنا العلوش اللي نلقاوه عنده اسهال نتجنبوه. غير الاسهال العلوش وطياته يشتر، دونك اذا كان لقينا العلوش واقف في بلاصته قاعد يشتر ولا قاعد وقاعد يشتر معناتها يعاود يرجع في الماكله في فمه وينبخ فيها هذاك سي سان تري بون سين انه قاعد يهضم في الماكله وفي صحة جيدة. علاش؟ على خطر العلوش اللي ماهوش في صحة جيدة من أول الأعراض اللي تظهر عليه أنه ما عادش يستر في الماكلة. دونك العلوش اللي نلقاوه يستر هذاك راهو باهي.
3: أوكي.
2: والحاجة الباهية في الأمراض بصفة عامة أنه كما قلنا بستعمل أعراض معناتها ظاهرة في العين اللي من جملتها أنه العلوش ما عادش يستر، ما عادش ياكل، ما عادش يدور مع أخواته، ما عادش ناشط، ونجمو نلقاو عنده تخانة وفشلة، ونجمو حتى نلقاو عنده حمورية في فمه وإلا في عينيه. وقت اللي نقربوا لمدته العلوش نحلوا له فمه ونحلوا العينين نلقاو فما لون أحمر غامق أكثر من العادة. دونك لهنا هذوما أعراض نتاع مرض. احنا مش نقعدوا معناتها في الرحبه ولا في البلاصه اللي بيعوا فيها، نقعدوا نلوزوا شنو المرض اللي عنده بالضبط، وزعما مخطر ولا مش مخطر. اذا كان لقينا حاجه من الحاجات من الاعراض هذوما العلوش هذا نتجنبوه، وماذا بينا معناتها نشوفوا علوش اخر.
3: باهي واضح. هذوما ما ذكرت حكايه دكتور، فما راجل مشى يشري علوش، عاد قاعد يسال في البياع العلوش كيفاش اش ياكل، وقتاش يقوم، وقتاش يرقد، سالوا لسال كل بعض، فالراجل يجاوب فيه مسكين. في الاخر قال له كيفاش نلقى كيفاش نعرف اللي الكبده نتاعو صافي، انا راني نحب كي نذبح العلوشه والحاجه كنا نحبوا نشويو الكبده، كيفاش؟ قال له زعملوا سكانير ولا ايرين. احنا زيد كيفاش نعرفوا اللي العلوش كبدته صافيه؟
2: سكانير ولا ايرين هذا من حاجه معناتها بالنسبه للكبده جينيرال موكش يكون العلوش كبدته مريضه، نلقاو انه عنده البغبة كما نحن نقولوا، عنده كالكوم اللي هو شنو نلقاو ثم ماء في الكريزم عندنا تحت الفم، تلقى ثم ماء الغديقة كيف تمس بيدك تلقى البلاصه تتلقلق فيها ماء ماهيش عاديه. دونك هذه تم الاعراض نتاع مشاكل الكبده. دونك فوالا سي لوكازيون كما نسحقوش يا ريم ولا اذا كان لقينا ماء في الرقبه ولا تحت الفم، لقينا هكا فوز تتلقلق في الماء، دونك هذاك نسلبوه راه لازم يكون عنده كبده، تردينا ما نكبش الكبده نهار العيد.
3: اوه باهي باهي، شكرا ليك. معنا صح هذوما الكل نجمو نعملوا مشروعنا العام الجاي دكتور.
2: بيان سور. العام الجاي نبدا في المشروع.
3: مشروع العلاج. شكرا لك دكتور. كان معنا مروان زياتي في فقرتنا انيماليا، اللي تلقاوها كل نهار الاحد ان شاء الله في ديمانش بلوس.

0: كوك.
1: مستمعينا الكرام، هكا نخلطوا الاخر البرنامج مع بيبيتو سكول كينغ وكينجي جيراك. جوست باش نقول لكم اللي حاله الطقس تشوفوا في سحب احيانا كثيفه واحيانا سحب عابره، ما تقلقوش. جوست الطقس النهايرين هذوما اليوم في القايله وفي الليل هكا بالسحابة، ما باش ان شاء الله نهارت الاثنين باش نشوفوا الصباح هكا تحول شوية. وكان نقول لكم اللي اليوم العشية درجات الحرارة ما بين 23 في تونس في جندوبة، 26 في القروان، 24 في سيدي بوزيد، 22 في سوسة والمستير، و 23 في صفاقس. فما ريح رملية في قفصة توزر وقبلي وتطاوين، ورياح قوية في مدنين وقابس. وغدوة إن شاء الله باش تبدأ حالة الطقس تتغير بشوية بشوية، وين نلقاو مغيم جزئيا في جنوب تونس وفي الشمال، وفي الشرق نلقاو في السحب عابرة. دونك هذه حالة الطقس الويكاند، هذه سيسر رواحكم الجماعة اللي باش يروحوا شادين اثنين بعد شوية سيركولاسيون نعرف نتاع
2: الطرق.
1: عندهم وين ماشيين؟
2: قعدوا سمان بلوكي، ما عندهم وين ماشيين. هذا باش نمشي نعدي ويكاند ونجي، وكل كله يتأجل بعد سمان بلوكي. ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لوليداتنا في الامتحانات، ان شاء الله ربي يعطيهم على قد تعبهم ومجهودهم،
1: على قد تعب الاولياء هذا
2: وتعب الاولياء ومجهودنا. ان شاء الله سنه دراسيه تكلل بالنجاح.
1: هلا نقول لكم الشهيه طيبه، باي باي.

0: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كتحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشة عين تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. غدا تنطلق امتحانات الأسبوع المغلق لثلاثي ثالث المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، لتتواصل حتى 23 من مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو إلى 2 جوان 2026. الحي الوطني الرياضي يختتم اليوم تظاهرة فنية ثقافية تحت شعار الخط العربي تراث حي وإبداع متجدد بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. هذه التظاهرة الثقافية الفنية التي تجمع التراث والإبداع تعد مناسبة هامة للاحتفاء بجمال الخط العربي وأصالته، في إطار مجموعة من الورشات في الإسعافات الأولية والألعاب الشعبية والخط العربي والحكواتي. جمعية هن تنظم بالشراكة مع جمعية مارس حقك الدورة الثانية من مهرجان الأكلة الزمنية من قاع الخابية اليوم بدار الثقافة السليمانية بمدينة تونس. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يأتي في إطار اختتام الدورة 35 لشهر التراث، وهي مناسبة هامة تجمع بين التراث والنكهة والحرف التقليدية واللمة التونسية العتيقة في قلب مدينة تونس، وتهدف إلى إحياء الموروث التونسي الأصيل وتثمين الأكلات التقليدية القديمة وإعادة تقديمها للأجيال القادمة الجديدة. في إطار مشروع محطة الفنون بمرناق، سيتم اليوم تنظيم ورشات تفكير تفاعلية تجمع المواطنين والمجتمع المدني والفنانين والشباب والسلطة المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع لإعداد تصورات جماعية فنية جمالية واقعية قابلة للتنفيذ لإنجاز المشروع. في أخبار العالم، استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. المحكمة الجنائية الدولية تنفي إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك، لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة، يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل، وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف ماي إيزي. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيق ماي إيزي، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: واحد منا كيخزر للمراية تجي على باله ألف حكاية
1: تخليه يتفكر مين بدأ
0: وين وصل. حكاية أولها أنا وآخرها تجربة تهمنا. كل مرة ضيف قدام المراية يحكي حكايته.
2: مراية،
3: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع مريا كالعادة، كل نهار أحد من نص نهار ونص حتى الماضي ساعة ونص، فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. رافقنا في الكوتي تكنيك وليد الريفي، وفي الإخراج الرقمي خليل صولة. أهلا وسهلا بالجميع، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. ثم ناس تعتبر الأشياء المنتهية وكأنها فقدت قيمتها، وناس أخرى تمن اللي أي حاجة تحمل داخلها شكل جديد للحياة. ضيفنا اليوم ما يجمعش حطام السفن كهو، لكنه يجمع ما خليه الزمن والبحر والقصص، ويحاول أنه يحييهم بروح مختلفة، ويحول اللوح إلى ذاكرة بين البحر والذاكرة وإعادة اكتشاف معنى الأشياء المنتهية. نستقبل اليوم ضيفنا علي الغربي.
2: مرايا،
3: ضيفنا اليوم علي الغربي، فنان تشكيلي إيكولوجي من حطام السفن، يصنع لوحات ومجسمات. سعداء باستضافته في الاستوديو، أهلا وسهلا علي.
4: عسلامة شيماء،
3: شنحويلك
4: وبيك يا عشك.
3: مرحبا بيك،
4: يعطيك الصحة على الاستضافة هذه.
3: مرحبا بيك. احنا حبينا نزيد ونقرب أكثر من عالمك علي، وإحنا نحكيه على إعادة رسكلة اللوح اللي تلقاه في البحر. كيفاش تتم العملية؟ وهل نجم نعطيه حياة ثانية وفرصة ثانية للأشياء كما نجم نعطيه للعباد في حياتنا؟
4: صحيح هو اللوحة دي يعطيني فرصة اللي أنا رأى في الحياة. قلت لك أنا من كثر معناها كل يوم نمشي على البحر وندور ونحوس، دونك نهز اللوحة دي نلقاها على الشط اللي خرج واللي يرفض البحر، وهذاك اللي معناه الباستون تاعي ولا الوقت الفراغ الكل نعديه في تنظيف اللوح، في تشكيل وزادة في لوحات فنية. دونك هو اللي عطيني الحياة، ما كذبش عليك.
3: دونك الغرام هذية وقتاش بدا علي؟ كيفاش؟
4: باهي، هو الغرام مع أول لوحة بدا في 2009، وبشوي بشوي قعدت نصنع في دي زاباجور، دونك دي لومينيغ نستعملوهم في الديار. دونك هذيك اللي بديت الحكاية، بديت مع لي زاباجور.
3: إي دونك أنت على البحر هي. وشفت فما لوحات، قلت هي
4: لوحات مزيانين برشا،
3: مزيانين هي. اي
4: دونك نخرجهم ننظفهم نشيحهم، نصبر عليهم شويه لين يشيحوا، دونك بعد نحاول نشكلهم. كل مره كيفاش نلقى كيفاش نربطهم اللوحات هذوك ولا كيفاش نلصقهم، وبعد نزيد الشابو من فوق، يولي حاجه تقولش عليك معناها في غابه هكا، تشوفك لاباجور تشعل تخش عليك انت عايش معاها في الغابه. وبعد بشوية في تبدت الحكاية، كل مرة نلقى نوع جديد متاع لوح، وكل مرة نحب زادة نكتشف استعمالات جديدة للوح هذي اللي نخرج فيه. دونك قلت نخدم شوية على لي تابلو.
3: وكيفاش تحاول انك تخلق لي زانسبيراسيون متاع البقايا متاع اللوح اللي تلقاه على البحر، والحاجات اللي تشكلهم، كيفاش تحاول انك تخلق الجمال من بقايا الأشياء؟
4: هي سهلة برشا، كي نلقى لوحة معناها نشدها بين يديا ونبدا نقلب فيها معناها من اللي فاس الكل. وساعات ناخذ وقت يراو معناها مش طول نلقاها الفكرة، بارفوا تقعد بالجمعة بالشهر حتى توصل معناها ساعات بالعوام. نفس اللوحة نبدا نغزر لها قدامي، يقول هي محلها صحيح في الشكل هذاك، مين الفاس الصحيحة ما نلقاهاش والفكرة ما نلقاهاش. كان بعد جي وحدة وحدة الفكرة هذيك، كل مرة كيفاش تجي معناها أنا بدي ما نعرفش حتى الفكرة كيفاش تجي. أما لفيت أني نقعد ديما معنا اللوحة نقلب فيها وكل مرة نحطها ونجرب عليها على دي فاس، لين في الآخر نلقى الفاس الصحيحة اللي نجم نخدم عليها. هكا كيفاش صارت.
3: دونك مانيش نحكيو كان على مجسمتك هاو، لكن نحكيو زادة على لوحات، كل لوحة عندها القصة متاحة، عندها الحكاية متاحة، وراها الانسبيراسيون متاحة، والكل والحاجة المشتركة أنه نحكيو على ديما اللوح.
4: هاي
3: استعمل اللوح وبقايا اللوح الموجود في البحر.
4: نقول 99% من الخدمة اللي نخدم فيها نستعمل اللوح. بون فما الحجر، فما الحديد، بلاستيك، فخار، فما حتى العظام كائنات البحرية اللي خرج من البحر زادة. دونك أي حاجة يخرج البحر نجم نستعملها، على شرط تكون فيها الطابع القديم، معناها متاكلة بالشمس والملح والأمواج هذيك. دونك بعد الكل نجمعها وقلت في الغالب هو لوح، معناها يكون باز بتاعها لوح. دونك انت كي تراها تقول هذه لوحه كلها لوح، مي هي راهي مش صحيح، راه فيها برشا ماتيغ، برشا مواد اخرى يخرجها للبحر، ونحاول نشكلها في ديار ولا في يعطيك فيلاج مثل تعطيك قريه هكا من القرى اللي انا مغروم بهم برشا، هي القرى المعلقه ولا القرى القديمه الامازيغيه نتاعنا احنا. دونك نحاول نخلدهم هذوما في لوحات، هم مخلدين الحمد لله وحدهم، اما نحاول معناها نجسمهم في لوحات نجم واحد يحطها في داره ويقعد يتفرج فيها حياته كامله، هو يتفرج فيها اللوحه هذيك ما يقلقش منها. راهو
3: عندك لوحه عزيزه عليك؟
4: اكيد اكيد اكيد،
3: مش لوحه حاجه منك انت،
4: برشا برشا لوحات اللي فيهم لوح قديم ياسر، معناها اللي ما عادش يعاود يخرج مره اخرى، اللوحه هذيك بوتيتخ ما عادش يعاود يخرج في الشكل هذيك. دونك كيف نستعملوا في لوحه من لوحات هذيك، اللوحه وتجي مزيانه برشا تولي عزيزه ياسر عليا، ما نجمش خرجها من داري، معناها تقعد عندي هذيك ليا، معناها تقعد لصغاري حتى نوصيهم نقول لهم اللوحه هذيك ما تفرطوش فيها.
3: وانت قريب من الماتير نتاع اللوح، يعني الخصوصيه نتاعو في علاقه بالبحر، يعني اللوح كيقعد في البحر مده طويله بالملح هل يتفتت ولا ليه؟ كيفاش؟
4: هي العمليه سهله برشا، اللوحه كان هي غاطسه في البحر راهي البحر يستحفظ عليها، يزيدها قوه بالعكس، معناها النجم يزيد يعطيها قوه. فما كائنات زاده بحريه تعيش فيها كيما البابوش وكيما برشا حاجه تدخل عقاربك الصغار هذوك ما حياتولهم ام جنيف، راهم يبيضوا فيها، فهمت؟ من بعد كيف تخرج للشمس لازم واحد فيسه يريكوبيريها، ما يخليهاش، خاطر الشمس راهي باش تاكلها، وفما حتى كائنات اخرى اللي هي برا من البحر باش ياكلوها. دونك كي تروح بها للدار تولي ما عادش فما حاجه تنجم تمسها، ديجا فيها الملح تاع البحر، شيء حابل قديم قديم بالشمس. دونك تعيش مئات السنين، تنجم حتى يمكن حتى بالالاف السنين تعيش ما دامها في الدار، ماهيش ما نحطوش على الرمل، ما نحطوهاش على حاجه معناها فيها هيوميديتي، كانت علقت في حيط ولا حاجه ما تعش تخافوا عليها.
3: وقداش تاخذ وقت في اللوحات؟
4: والله سا ديبون، معناها
3: سا ديبون انسبيراسيون،
4: يعني نجم في نهار نعمل لوحه كيما نجم نقعد نفس اللوحه هي بيدها نفس الكبر نفس الواحد، راني نجم نقعد حتى بالأشهر. علاش؟ خاطر المواد مش موجوده، معناها مش ديما باش نلقى اللوحه اللي نجم نشكلها، خاطر مش انا نعطي الفورم تاع اللوحه، نحاول نلقاها على طبيعتها كيف ما هي. دونك انا جست نقصها كهو، نقص ونشكل ونلصق. دونك لان كان اللوح متوفر والفكره متوفره، ساعات راني نجم نعاود نفس الفكره هي بيدها، نحاول معناها باش نعاودها 100%، مي جامي جامي نجم نعاودها. ويستحيل، معناها توا برك عندي نهار من اللي كنت نخدم فيه لوحه ما نجمش نعاودها، اللوحه خدمه عندي عامين حبت نعاودها توا. علاش؟ خاطر اللوح مش موجود بنفس الشكل بنفس اللون بنفس الحجم. دونك كل لوحه عندها
3: الخصوصيه نتاعها. علي وانت ولد البحر ماكش بعيد على البحر، انت اصيل قليبيا وتسكن في حميم شط، دونك فما علاقه مع البحر اللي ساعات النوع نتاع العلاقات هذوما هما اللي عيطوا لك، عرفت؟ الانسبيراسيون هي اللي تجيك من غادي، عرفت؟
4: صحيح. انا كي كنت صغيره كنت نشرب ماء البحر، معناها برشا ما يصدقونيش، نهز هكا ونشرب منه البحر، بحر قليبي نحكي لكم نظيف، خاطر نظيف برشا. دونك نقول باش نحس به لازمني نشرب منه. دونك الحمد لله بعد كي كبرت لقيت حاجه اللي هي نجم نخدم معناها.
3: دونك احنا نعاودوا نذكروكم ضيفنا هو علي الغربي، فني تشكيلي ايكولوجي من حطام السفن واللوح اللي خرجوا البحر، قاعد يصنع في لوحات وفي مجسمات. وباش نكملوا الحديث مع ضيفنا باش نزيدوا نحكيوا اكثر على التجربه نتاعو، نحكيوا زاده على المهنه نتاعو اللي هي بعيده على المجال نتاع الغرام، نحكيوا على مجموعه من المشاريع اللي قاعد يخدم عليهم. لكن قبل نقولوا كل عام وهو حي بالخير ضيفنا علي الغربي، ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير، زدت كي احتفلت بعيد ميلادك البارحه.
4: البارحه برك
3: ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. شنو هديت لروحك علي؟
4: والله البحر هدي لي لوحه مزيانه برشا، الحق عمري ما لقيت لوحه كيما هذه، معناها حاجه تحفه. دونك من الفرحه من كثر الفرحه خدمتها في ساعه.
3: حاجة حلوة ان توكا تنجموا تلقاوها على الصفحة نتاع علي، ويذول يعني الهدايا تستناهم في كل مرة بالبحر.
4: كيفاش؟
3: يعني كي تقوم الصباح مثلا تقول نمشي نعمل طلعة على البحر نلقاش هكا هدية
4: سبيسيال مولي. ساعات قليل نمشي على البحر ما نلقى حتى شيء، وبارفو نحس فما حاجه تجبد فيا وحده وحده نزيدك ل 100 متر ونزيدك وبعد نقول انا عملت 3 كيلومتر نزيد في 100 متر وعلاش وباقي نلقى اللوحه نقول اكيد هي اللي عيطتني معناها في اخر خطوه وانا باش نخرج من البحر نلقى اللوحه اللي انا عيطت لها دي بيس فيش نقولوا ما احنا دي بيس اشوبي هكا معناتها 60 بيس ما فماش كيف
3: تنصهم هكا لازمك
4: تقول هي اللي تعيط لي مش انا اللي سبحان الله هو يقول لك ربي كيف يسعى واحد كيف يسعى لحاجه ربي يجيب له ليديه فهمت دونك الحاجه تجيني لدي من كثر ما انا معنا تركيزي كل في الحكايه هذيك
3: احنا مازلنا باش نركزوا معك بالقدا يعني باش نحكي على تجربتك بالقدا وبزيدوا نقربوا اكثر من العالم نتاعك ديجا الصور نتاع اللوحات نتاع لي تنجموا تدخلوا على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك وتلقاوهم على اللايف نتاعنا ونكملوا الحديث مع ضيفنا علي الغربي فنان تشكيلي ايكولوجي من حطام السفن واللي خرجوا البحر من لوح قاعد يصنع فيه مجموعه من اللوحات والمجسمات المختلفة نلقاو لوحات لمجموعة من المناطق التونسية مازلنا باش ندخلوا معاه في التفاصيل نتاع حياته ونرجعوا نزيدوا نعملوا ان فلاش باك ما تبعدوش هذه مرايا إذاعة الشباب مرحبا

0: واحد منا كيخزر للمرايه تجي على باله ألف حكايه
1: تخليه يتفكر مين بدا وين وصل.
0: مرايه
2: رجعنا لكم في الجزء الثاني من مرية ونكملوا مع ضيفنا علي الغربي، فنان تشكيلي إيكولوجي من حطام السفن واللوح اللي خرجوا البحر، قاعد يصنع في مجموعة من اللوحات والمجسمات بناء الجانب الفني وطبعا التجاري بين معقفين للمادة اللي قاعد تقدم فيها. علي، يظهر لي صار تغيير في المسار الفني بتاعك، خاطرك أنت بالأساس من الأول كنت تتعامل مع اللوح العادي ومن بعد فما ان ديكلونشمون وحاجه خليتك تمشي للوح اللي خرجوا البحر.
3: هي انا كي كنت صغير كنت بريكولور برشا، معناها كنت ياسر نصلح القطايع، وكنت عندي غرام كبير باللوح، مبل نتاع الديار، مبل اللي يتكسر اللي يتخبش، معناها الدهن نتاعو اللي قديم، مثال يجي وفما شكون يجيني من العائله يقول لي خذ القطعه هذه صلحها لي كرسي ولا فرش ولا طاوله. دونك نخدم على اللوحة هذيا، كنت قبل نزيدوا لوحات نقويه نعاود نحك وندهنه، دونك نبدلوا حتى الوظيفة متاعه، يكون هو مثل مكتبة نردها بيفي، دونك نعطيها روح أخرى.
2: وانت قداش عمرك كاين علي؟
3: في الجامعة كما قلوا احنا في العشرينات.
2: ومين جيك الغرام بالأساس؟ عندك شكون في العائلة مغروم؟
3: ممكن نقول كي كنا صغار برشا كانت الحومة متاعنا هي حومة النجارة. احنا في قليبيا معروفة قليبيا ايش عندها البرت الحوت، يما تكون صياد يما تكون نجار ولا فلاح، معناها ما كانتش هذه اللي شنو كان في البلاد الأكثرية، مي أكثر حاجة هي نجارة. دونك جيراني كلهم حوانت نتاع نجارة، دونك كل يوم احنا معاهم تخلنا صغار صغيرين نبدأ نقرقوا بيهم، عطيونا نحك اللوحة بلاش فلوس لحد شيء،
2: تبدو تتعلم
3: نعاونوا فيهم، نبدأ نحكوا في اللوح نشوفوهم كيفاش ينقشوا في اللوح. دونك يمكن هذيك اللي قعدت في الذاكره نتاعي، مع كي كبرت قعدت ديما نحب ماتيير نخدم عليها. دونك خدمت على الجبس، على الرصاص، على الحديد، شنو تصور اللي المواد الكل خدمت عليها، مي في الاخر ركحت في الماتيير نتاع اللوح. دونك هذا هو السبب.
2: وقبل ما تتحول اللوح اللي خرجوا للبحر، علاش تحولت اللوح اللي خرجوا للبحر؟
3: بون هي سيتي معناها ان اكسيدون، مع حادث صار لي مع اللوح اللي كنت نتعامل معاه اللي هو اللوح نتاع الموبل، وانا قاعد نستعمل في ماكينه باش نحك اللي هي بونسوز. دونك البونسوز طارت وجات في لقشه في عيني، هذه الاشكال، قعدت عامين يمكن ولا اكثر برشا حتى ما نراش بعينيا، والنظر بعد بشوي بشوي بدا يرجع. مي اللوح هذا قعدت ما عادش نجم نتعامل معاه، لا هو للماكينه اللي
2: وتوا لاباس،
3: توا الحمد لله وليت نشوف مليح مليح. دونك المدة هذيك اللي أنا ما يمكن عامين ما عادش مسيت حتى اللوحة، قاعدة عندي البوا فلوتي اللي أنا شفته قبل ونصنع به في لي زباجور. هذيك البوا فلوتي هو قلت بيسكن عندي لوح مزيان ياسر، علاش ما وعندي حاجة في دي اللي هي البريكولاج، علاش ما نتحاولش، معناها نعمل في لوح عادي موبل نصلح فيه ما عندوش قيمة كبيرة، راهو ماهوش حاجة كبيرة، معناها ما يقولولكش واو شنو اللي عملت، معناها اون فان كونت أنت تخدم في خدمة عادية. معناها قلت انا بيسكو عندي برشا مواهب، علاش ما ننتقلش للحاجات الفنيه؟ وزرت قلت اللوحه هذه كيفاش معنا كيفاش نحولوا الى لوحات فنيه. دونك الدنيا قلت نشوفها بالضربه هذيك اللي تضربتها، قلت نشوفها مزيانه برشا، اي حاجه نشوفها مزيانه على الاخر، اي لوحه في يدي تجي نشوفها حاجه مزيانه، بون مش اللوحه نتاع النجاره، اللوح القديم اللي خرجوا البحر. دونك وليت نشوف بطريقه اخرى.
2: دونك بالحادث اللي صار لك لطف عليك، دونك النظره نتاعك كل تبدلت
3: بالضبط، وليت كل حاجة عندها قيمة في حياتي. دونك أي حاجة نشوفها حتى بلادنا تونس، كنت معناها قبل ما نعرفش نرى الكوتي مش باهية فيها، من بعد وليت سبحان الله نفس البلايص اللي نمشي لهم نراهم مزيانين على الآخر بالضربة هذيك، عرفت قيمة الدنيا، قيمة الدنيا عرفتها وقتها.
2: تمنع لي أنه ساعات الحياة تحطنا في امتحانات باش تبدل فينا حاجات من داخل، منهم نظرتنا للأشياء للدنيا.
3: أكيد أكيد تصير لك، معناها أنا مثل الحادث هذيك هو في 2015 أنا صار لي، وقعدت معناها قلت لي نرجع لي نظر في 2018 2019 بديت نخدم في اللوحات، وجت كوم باغ هازار مع كورونا، معناها لك الحسره هذيك.
2: كيفاش عديتهم العامين هذوك؟ خاصة انه عندك علاقه خاصه
3: هذيك. انا كنت تمنيت بون مانيش المرض يزيد، ما تمنيت يحصلونا في الدار اكثر. دونك نخرج بالسرقه نلم اللوح، ما تكذبش عليك، نخرج بالسرقه للبحر، خاطر انا نتصور ما نضر حتى حد وقتها. دونك ناخذ في روحي ساعه ساعتين البحر، نلم اللوح ونرجع للدار ونقعد نخدم فيه.
2: تقعد تخدم.
3: دونك ولا عندي وقت رهيب.
2: شنو هي اهم حاجات اللي خدمتهم وقتها في المده هذيك؟
3: والله اول نذكر اول حاجه عملتها اللي مع عمري ما نرسم، رسمت فلوكه على اللوح اللي خرج البحر، وخرج حاجه مزينه برشا.
2: باش رسمت شنو استعملت؟
3: قواش بتاع بناتي. دونك عندهم طرف قواش في الدار، ما عنديش منين نشريو القواش. وقت لقيت شويه هكا كيلكو بانتيغ عندهم هما، خديتها واستعملتها، خرجت لوحه غير عاديه.
2: وصورت بعدها لوحات اخرين؟
3: كانت هذيك الوحيده، ما عادش صورت، قعدت نخدم في التشكيل هكا وفي كان في اللوحات التشكيليه.
2: والبنات او بنيتك عندهم الغرام هذية ولا؟
3: تبارك الله عندي بنية مغرومة برشا مش اللوح بركة، مغرومة بكل شيء، القماش سيختو بالقماش، تعمل تصنع هي الروب نتاعها وحوايجها، تصنعها وتلبس كان حوايجها.
2: قداش عمرها؟
3: تو عمرها 17، اما بديت ملي عمرها يمكن ملي هي تلعب اول عروسة. معناها نقولوا احنا في 3 سنين عامين ونص تنحي لها حوايجها وتعاود تشكلها بطريقتها هي. وقعدت فيها الغرام هذيك التو، تو عندها ماكينه الخياطه نتاعها وتخيط حوايجها حتى باليد، تخيط بيدها معناها، تعمل ديزاين قبل تصور بيديها في ورقه، وبعد تشكل الحوايج نتاعها بالتيسيو المستعمل، تمشي للسوق تشري الحوايج القديمه وتشكل حاجه، ولا تاخذ حتى حوايجي انا وحوايج امها تقصهم بالمقص اللي ما عادش يصلحونها بالطبيعه.
2: ليش؟
3: وتصنع حاجه لها هي.
2: وتنبهر باللي تقدموا توا،
3: حاجه غير عاديه
2: يعني،
3: اللي يبقى على بنتي اي حاجات، تعمل في حاجات انا معناتها نرى فيها ديزاينر تاع حوايج تاع موضه تاع، ان شاء الله نهار اخر نرى فيها باش اللي تكون معناها موديليست ستيليست كبيره برشا في
2: يعني عالم. ترى في روحك فيها كاينو نفس الباركور تقريبا من الصغر بدي الغرام،
3: هي وراثه، انا نقول هي حاجه موروثه سبحان الله، معناها ورثتها في اللي جان. معناها توا حتى مثال في اللوحه الاخرى اللي خدمتها، لوحه مونستير، عندي بارتي فيها صغيره فيها شويه تلوين، انا قلت لك نخاف برشا من التلوين، ما نحبش، رغم اني معناها النجم كي نحب نعمل نجم ما نخاف، عيطت لها هي وهي اللي زينت اللوحه هذه وخرجت معناها مزينه.
2: هي لوحه مزينه برشا، قداش طولها اللوحه عليه؟
3: فيها متر، والعتل نتاعها الارتفاع معناها 50 سنتيمتر.
2: وقداش قعدت تحضر فيها؟
3: لها 3 شهور، 3 شهور بين معناها بين التصميم واللي تلقى اللوحه وتجمع اللوحات اللي خاطر فما اللوحه الباز اللي هي اللي يقف عليها اللوح الكل هذيك، دونك يلزمني نلقاها، ماهيش ساهله راهو. دونك قعدت شهرين نخمم وشهر صنع.
2: يعني بين الانسبيراسيون وبين تلقى المكونات نتاعك فما الصبر كمان، وبين انك تبدا في الانجاز.
3: هذا الكل راهو معناتها تو نتعاون بالذكاء الاصطناعي، معناتها نحاول برشا الذكاء الاصطناعي يصنع لنا هو الفورمة الاولى تقريبية، وبعد عليها هي نخدم على ضوءها، هي نخدم اللوحه نتاعي اللي كنت قبل نخدمها 100% من غير حتى حاجه، كان دوم اكثر المدة.

0: ونقيدها ونصورها بيديا وبعد لين نتعدل للتشكيله. ميلتاو الحمد لله معناها سهل لي، معناها عمل لي شوط كبير ياسر باش نقل فكره في تشكيل. خاطر كل مره نخدم على مدينه، نخدم على مدينه عمري ما خدمت عليها تو، ثاك نحط الزريبه، حمام زريبه نحب نخدمها انا ولا زريبه العليا القديمه، مانيش لاقي فكره كيفاش نخدمها. مي نتصور انا كان واحد يعاوني شويه اللي هو الذكاء الاصطناعي، معناها نولي جو باس الاكسيون في سافيسا ما
1: باش يربحك وقت،
0: وقت يعني.
1: اي باش يربحك الوقت نتاع الفكره.
0: اما هذا ما يعنيش انه راه باش يربحني في الصنعه، راه في الصنعه خاطر باش نصنعها بيديا. زيد تصعب عليا في الصنعه.
1: نعود نذكر مستمعين انه ضيفنا علي الغربي فنان تشكيلي ايكولوجي من اللوح اللي خرجوا البحر، قاعد يصنع فيه مجموعه من اللوحات والمجسمات. عملت لوحة علي لمدينة شنني، الجربة زادة للقروين، مؤخرا المونستير، وهي مجموعة زادة من المجسمات. الخدمة بتاعك بالأساس أنت مكون في اللوجيستيك وتقري كيفية التصرف في أسطول العربات وتقنية البيع. دوك نحكيه على الجانب الاقتصادي أكثر منه الجانب الفني. وشوفوا فيك علي قاعد ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، قاعد تعمل في دي فيديو مزيانين توثق في الحاجات اللي تلقى فيهم على البحر، تعايش في المتابعين بتاعك هكا لحظة بلحظة اللي كادو اللي يجيوك من البحر واللي من خلالهم تصنع في اللوحات والمجسمات بتاعك. بالأساس أكثر ناس تبع فيك هما الفنانين البحارة المواطنين العاديين، شنو الفئة اللي تبع فيك أكثر؟
0: أنا من الأول كنت الحق اللي تبع فيك كانوا لي زيترونجي اللي هنا في لي زيكسباتري في تونس، من بعد حاولت نمس الناس الكل، حبيت معناها الناس أي إنسان حتى صغير ولا كبير ولا اللي تصوروا في بالك كل لازم تتبعني. دونك يلزمني نلقى كل مرة في الحاجة سهلة، ساعات حاجة صعيبة، ساعات حاجة صغيرة، ساعات حاجه كبيره برشا. دونك يلزمني كيما يقول احنا نجاوب الاذواق الكل، نشوف كيفاش نمس الناس الكل. دونك وبعد قلت بيسكو انا مغروم ياسر بالتصوير، قلت علاش ما نستعملهاش في في في الخدمه نتاعي، نولي نعمل ديريل، نعمل دي فيديوهات، نعمل تصور مزيانين زاد هكاك باش الناس معناها هي يعشقوا اكثر الخدمه اللي نخدم فيها ولا
1: وتوثق بها زيد الخدمه نتاعك.
0: اكيد اكيد.
1: طيب انت بالاساس علي كان هكا نسالوك شنو تحب نقدموك علي، يعني تعتبر الصفه الاقرب انه كيما قدمتك انا فنان تشكيلي ايكولوجي، ولا ما نعرفش نجم نحكي وحتى على بحث هكا في ذاكرة البحر نوعا ما، بحكم انك انت قاعد تصطاد في الحاجات اللي خرج فيهم البحر، قاعد توثق زادة في الحاجات هذوما بطريقة مختلفة. دونك الصفة الأقرب ليك شنو؟
0: في كلمة ما نجمش التو ما نجمش نوصف روحي في كلمة، انا ديما نحاول معناها نقول اللي انا فنان صحيح، فنان ايكولوجي، فنان اللي معناتها ما نسهلها على الناس برشا. كيفاش نسهلها؟ وانا نوريه وانا ينجم من حاجات معنا يشري ما غير ما يسحق باش يشري حاجه ولا يدفع ولا يصرف، راهو ينجم يصنع حاجه مزيانه على الدخر ويتحط كديكور في الدار. من حاجات بسيطه برشا هو يراها، مي بعد تولي معناها حاجه عندها قيمه عاليه برشا.
1: انت قلت كلمتين توالي، قلت الديكور وقلت القيمه. ما تخافش علي انه الاعمال اللي تقدم فيهم تنجم تولي مجرد ديكور وتنجم تفقد المعنى نتاعها الحقيقي.
0: كيفاش تفقد
1: يعني المعنى الفني والروح اللي انت صنعتهم من خلالهم؟ على خاطر نحكيو تو على ان باركور طويل نتاع انسبيراسيون، نتاع تلويج، نتاع فكره، نتاع صناعة، نتاع تنفيذ، نتاع رؤية. دوك الجانب الفني موجود.
0: معناتها كيف
1: عندك الغيرة هذيك
0: كيف نبسطها على الاخر تخاف للقيمة الفنية لهنا برشا
1: غير على القطايع اللي تصنعهم.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد غير عليهم. أما نراو القطايع اللي نصنعهم أنا، فما ديزاتولي عملتهم مع الصغار مع التلامذة، فما واحد أنا ديما نعطيهم ورقة كبيرة ونقول لهم حطوا الانطباع نتاعكم آخر الاتولي اللي نعملوه مع بعضنا. فما صغير معناها عمره 8 وقال لي كلمة كتبها هو، قال لي الاتولي هذايا في الظاهر سهل، مي كيف بعد النتيجة راهي الخدمة كي وصلنا لها راهي صعيبة صعيبة برشا. من عملت لهم أنا أسهل اتولي بالنسبة لي أنا الصغير في العمر هذاك، مي الحق بعد هو فهمها هذايا والوحيد معناها اللي فهمها في قداش من اتولي عملته معناها. قال لي معناها الكلمة الصحيحة اللي معناها حاجة اللي كيفاش نقولوا احنا السهل الممتنع.
1: السهل الممتنع
0: برشا عباد يراو حاجة، يراوني حتى في الفيديوهات يقول لي هاي سهلة برشا. انا عندي حتى شكون معناها

0: العائلة قال لي ما عادش توري، خاطر كي توريهم يوليو يصنعوا كيفك. قلت له شي مشكلة، خليهم يصنعوا كيفي، أنا نفرح أكثر كان يصنعوا كيفي. مين برشا برشا عباد بعد طلبوني حتى بالميسنجر ولا بالفيديوهات على الواتساب، نقولوا لي أخي كيفاش كيفاش نعملوها هذه، كيفاش بالضبط نجموها. وقليل برشا اللي وصلوا معناها عملوا حاجة مزيانة. مش وريك معناها راهو الفن هي في الظاهر راهو سهل، معناها ترى واحد شاد فوشة في يد ويزين لك ويخرج لك بورتخي نتاع عبد في درج، تقول له نعمل كيفه. لا راهي صعيبه برشا، راهي مش حاجه سهله.
1: والله نظره كامله واسبيراسيون كامله. وفيما يخص التقييم الاعمال اللي تقدم فيهم علي، يعني النظره نتاع الاخر، نحكيو ديما على النظره الفنيه اكثر منه سهل ولا صعيب. خاطر نجم تكون خدمت حاجه بطريقه سهله لكن ما احلاها يعني، لكن التقييم الفني،
0: انا التقييم الفني خلي الناس تحكم على روحها، انا نحكم وحدي وهم يحكموا وحدهم. كل واحد عنده الفيزيون نتاعو، خاطر ما نجمش فما وراه برشا يحكموا. معناها تقول يقول كيفاش قاعد تعمل، من بعد راه الذوق تبدلت. ما نقولش عليك انا الذوق تبدلت للاحسن، بالنسبه لي انا الاحسن خاطر لصالحي، لصالح الفن اللي يخدم فيه. دونك برشا عباد فهموا اللي الفن انا نسميه الفن بروت، الفن الخام، معناها كيفاش ما تعملش تحويرات كبيره على القطعه اللي تخدم فيها. الفن الخام ولا معناها عنده قيمه كبيره ياسر في تونس، معناها حيشوف التونسي ولا كيشوف حاجه طبيعيه خدمتها ناتور ولا يعطيها قيمه كبيره على الاخر، ولا بالعمل يستحفظ على الحاجه اللي تعملها الطبيعه. كما نقولوا احنا مثلا تشوف شجره، راهي شجره باش تولي بك الزين هذاك، معناها بالفورمه هذيك مش حاجه سهله. معناها شوف الطبيعه كيفاش خدمتها، ولا هي الشجره هي بيدك كيفاش خدمت روحها. يولي التونسي كي يغزرها يعطيها قيمه اخرى كالقطعه هذيك.
1: احنا مازلنا باش نكملوا الحديث مع ضيفنا علي الغربي، فنان تشكيلي ايكولوجي من حطام السفن، يصنع في لوحات ومجسمات ويعطي فيهم في حياه ثانيه، فرصه للحياه برؤيه فنيه خالصه. تنجموا تلقاو التصاور الكل على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك مع علي، قاعدين نتقاسموا في التجربه الحياتيه نتاعو. هذا هو البرانسيب نتاعنا في مريا، نحكيو حكايتنا، كل واحد ياخذ العبره شنو هي الحاجه اللي ناخذوها من عند ضيفنا، نتعلموا من بعضنا علاش لي جينا لي انسبيراسيون، ونكملوا الحديث ان شاء الله بعد الموسيقى في الجزء الثالث من مريا. ما تبعدوش.

0: مرايا.
1: نرجع معكم في الجزء الثالث من مرايا. أهلا وسهلا بالجميع. ضيفنا علي الغربي فنان تشكيلي إيكولوجي من حطام السفن، يصنع في لوحات ومجسمات. نتقاسم معها التجربة الحياتية متاعه، الغرام اللي بدأ من 2009 من خلال اكتشافه لأول قطعات خرجهم البحر، وحكينا على مجموعة من التفاصيل وشنية الحاجات اللي عاونته لزانسبيراشون في المسيرة متاعه الفنية. ونرجع نحن مع ضيفنا ونرجع ونكملوا الحديث. وقت اللي نحكيه على الجانب الفني، نحكيه على برشة دوافع ساعات هي اللي تهز الفنان وتحطه على السك هكا ولي. وفما برشة عبيد، وحنا باش نرجع لفترة الكورونا اللي كانت مفيدة بالنسبة ليك الفترة هذيك، على خاطر من خلالها هي خدم برشا قطاع دوك علي، وفترة هذيك كان صور أول لوحة لي. وفي فترة الكورونا صارت حاجة أخرى زيد.
2: أي كوم بارازار، معنا في فترة الكورونا أخذنا ديسيزيون باش أنا وزوز أخرين من العائلة، كل واحد باش يبني دار، وفوق دار فوق الأرض نتاع جدي اللي هي كانت دار جدي. دونك خذينا قرار باش نطيحوا الدار ونبنيو ديارنا، نبنيو ديارنا فوق، بنينا ثلاثة ديار فوق التيران هذيك
1: في قليبيا.
2: اي بعد ما كملتها في 2020، مازلنا راهو معناتها وقتها الحوادث نتاع كورونا وكل شيء. في 2020 جي بارتاجي التصويرة نتاع الدار، كيفاش كانت قبل، كيفاش طيحناها وكيفاش بنيناها. هبطت على دي باج لهيم بالديكوراسيون، قالوا لي كيفاش تعملوا هكا، معناها لمونا برشا عبيد كيفاش تعملوا هكا،
1: كيفاش دار عربي،
2: كيفاش دار عربي طيحوها تبنيو فوقها دار، معناها بريسك رحنا ديزيتاج، معناها مو تعرفوا توا السكنه كلها بالليزيتاج. وانا في هذيك معناها بعد قعدت نراجع في روحي بشوي بشوي، قلت صحيح غلطه عملناها غلطه، مي اونيتي اوبليجي باش نعملوا هكاك، ما كانتش حل. دونك شنو الحل؟ قلت منا في الديكور تاع الدار نعملوا حاجات عربي. ولو هي بنية، معناها بنية نقولوا احنا بنية معاصرة متاع توا. دونك دخلنا اللي هي صعيبة برشا، راه كيفاش حاجة كونتومبوران فيها البلار وفيها لينوكس وفيها اللي تعرفوا معناها الأشكال متاع توا،
1: فماش العواس،
2: ما فماش حاجات، فماش الألوان متاع بكري، كيفاش نجم ندخلوا فيها
1: التوش هذيك العربي،
2: التوش التونسية يعني. وهي راهي صعيبة برشا، التوش التونسية راهي صعيبة باش تدخلها، ماهيش سهلة.
1: وقداش تعطي دفء للبلاصة؟
2: ومابقيش شكون يفهمني، راه مابقيش معناها من الفنانين ولا من لي تكنيسيان اللي يخدموا في الدار، مابقيش شكون يفهمني. دونك شديت وحدي بداية نصور، بداية في الجبس نصور أشكال، نعيط لهم لي تكنيسيان نقول له مثل الجبس، نقول له تعمل لي هكا، فهمت؟ وين راني نصور بداية خاطر نعرف شنو باش نحط من بعد عليه كلوحة ولا كيفاش نتخيلوا أنا من بعد. نجي في باب الدار مثل النجار نقول له تعمل لي باب الدار، بدلت باب الدار، بدلت المدخل، كل حاجه نحاول معناها نعمل عليها موديفيكاسيون باقل المصاريف باش ما يوليش فيها هدان كبير ولا خساره كبيره. وبعد الحيوت دهنتهم كل بالابيض، معناها حاولت بلون كاسي يبدا هكا باش نجم نركب عليه اللوحات اللي نخدم فيهم على المدن التونسيه. دونك اللي يدخل يولي ينسى اللي هي الدار كونتومبوران، يولي يحس روحه في دار تونسيه.
1: يعني وحدك وحدك دخلت اللمسه التونسيه،
2: الطابع التونسي،
1: الطابع التونسي. ويمكن النقطه هذه هي اللي خليتك تزيد تجرب اكثر.
2: هي كي بديت بداري، معناها كي بديت بداري وزينتها وعطات منظر حلو برشا في الدار، دونك وقتها اكتشفت اي واحد ينجم ياخذ لوحه من عندي ويزين بها داره. دونك من وقتها بديت نكثر في اللوحات ونصنع خير وما خير.
1: نكملوا معاك الحديث دوك علي الغربي فنان تشكيلي ايكولوجي، ونتقاسموا معاه التجربه الحياتيه. علي ماهوش مغروم كان باللوح اللي خرجوا البحر واللي يصنع به في لوحات محلاهم اللوحات وفي المجسمات المختلفه، وحكينا على مجموعه من الفترات اللي عاونته باش يزيد يقوي في الانسبيراسيون نتاعو. وعندك حاجه اخرى تصنعها زاد المشموع.
2: اي كيف الصيف
1: شبينا ما حكيتش عليه.
2: المشروع صحيح ياخو وقت كبير ياسر من وقت الفراغ نتاعي، احنا في الصيف عندنا العطله والدنيا تسخن برشا. دونك اللوح انا ما عادش نمسو، ما عادش نقربلو. دونك ناخذ كونجي جويليا اوت، ناخذ كونجي من الهوايه نتاعي.
1: اما تقعد تلم فيه؟
2: لا لا،
1: لي ما عادش تدور به جوله
2: حتى في جويليا اوت، ما عادش يخرج اللوح، ما عادش يخرج خاطر لي كوروندو يضعفوا في البحر، يولي البحر ما عادش يخرج. ما عادش يخرج لوح بالكل زاد قليل ياسر ما تلقى شي لوحه ضايعه
1: كي تبقى في حركه المرور نتاع اللوحه
2: دونك شي فيديو اوت ما غير ما خمش خارج وزيد قلت لك الدنيا تسخن ياسر دونك ما عادش نجم نخدموا اللوحه هذه خاطر راهو يطلب مجهود كبير مش سهل
1: ماشي سهل
2: دونك ناخذ الكونجي نتاعي وتقعد لك الفتره المسائيه شوف شنو نعملوا فيها تطويل هي علينا قايله نقولوا احنا دونك عندنا الفله نجمعك الفل ونلم الصغيرات بحذايا ونبدا نعلم فيهم المشموم وبشوي بشوي فما توا باش نتعدى بيهم
1: توا بحذايا. ملي انت صغيره؟
2: اي ملي انا صغير كان بابا هو يلمنا قبل الله يرحمه.
1: الله يرحمه
2: بابا عبد المجيد الغربي هو من الفنانين الكبار في صناعه المشموم دونك هو اللي معناها شد صحيح واثنين الركبه كما نقول خاطر قبل كنا نقعد نتربوا في القاعه.
1: اي يلمكم
2: نبردوا القايله. نبردوا القاعه بالكدا بالكدا وبعد نتلموا ونقعدوا بساعتين ثلاثه واحنا نصنعوا في المشام.
1: يوريكم كيفاش تصنعوا والاخوه كل تتلموا.
2: انا مثلا قعدت باش تعلمت يمكن قعدت عامين ثلاثه باش تعلمت وانا كل يوم معاه. أنا باش وصلت للمشموم الاخراني اللي هو
1: فيها حرفه كاللفه الاخرانيه نتاع الخيط
2: فيه تقويسه المشموم مقوس معناها تغزر وتقوش عليه قفص نتاع سيدي بوسعيد صغير هكا مزيان برشا المشموم هذا.
1: وتذكر اول مشموم نجحت فيه والوالد الله يرحمه قال برافو
2: صغير ما ذكرش الحق ما ذكرش.
1: وكيفاش توا مع البنات مع بناتك؟
2: توا مع بناتي بدينا بشويه مع ولد خويا زاد كيف انا نبدا نلوج شكون عنده الدون في يديه دونك ينجم معناها خاطر مش اي واحد ينجم يشد السكينه فيه مش سكينه ياما يشدك الموس احنا نقولوا ويشق الحلفه وكعبه الفيلم ما يفزدهاش كيف يمسها ما ينزلش عليها خاطر كي ينزل عليها ريحتها تتبدل دونك لازموا يستعمل معاها بكل ديليكاتيس هكا
1: وتعمل لهم نفسك اللمه تلمهم
2: اي بون مش على القاعه خاطر صغار توا ما عادش يقعدوا في القاعه ما يتربعوش نقعدوا على طاوله دونك عاديه ونتلموا معناها نعملوا خوذه كبيره في القايله
1: وتعلموا من شويه بشويه ويحبوا يتعلموا توا البنات
2: عندي تبارك الله بنيه زوز هما زوز يحبوا عندي بنيه كما نقولوا احنا تخطفها من الاول وعندي بنيه صغيره مريم هي اللي تحب لها وقت باش تتعلم مي اللي ما كيفاش نقولوا احنا
1: مريم تحب تفهم الحكايه
2: وبعد تتعلم هي تحب تاخذ وقتها وبشويه ووصلت زاد هي لتاب لتاب باهيه في صناعه المشموم ان شاء الله الصيف هذا خاطر كبروا دونك ينجموا توا صوابعهم يوليوا يقوسوا يعملوا التقويسه نتاع الحلفه
1: نجم نطوحهم اكثر
2: للنيفو البروفيسيونيل
1: احنا نحكيو على المشموم هكا نشمو والله شمينا ريحه المشموم والله
2: هو في البدا توا بدا يطلع في ماي في بدا من اول جوان بدا لو سمحني احنا توا في اخر ماي
1: اخر ماي
2: اي بدا كعبات الاولى بدا يطلع خاطر الطقس سخن دونك صارك الديفازاج ولا التغير
1: التغير
2: المناخ ولا الفيل يطلع قبل وقته شويه
1: يعني. دوك علي توا عندك حاجه قاعد تخدم عليها في اللوحات في نجمو نلقاو كومبينيزون بين المشموم وبين اللوحات.
2: انا صنعت مثل مشموم بالبوفلوتي زيد عطى حاجه مزينه برشا
1: نتصور كبير يكون
2: لا في قد في كبر المشموم دونك تظل تقول هو فل مي هو لوح نتاع البحر اللي خرجوا البحر دونك عملت جمعت بين الحلفه وبين اللوح اللي خرج البحر وعملت به مشموم خاطر احنا المشموم اللي بالفل يعيش نهار برك ما يعيش اكثر من نهار هي عشويه معناها باش يعيش دونك انا قلت علاش ما نصنعش مشموم اللي يقعد العمر الكل عملت مشموم صغير برشا كل عادي معناها مشموم عادي وعملت زاد مشموم فيه مترو الدوره نتاعو مترو كامل بون شاركت به السنه في معرض الصناعات التقليديه في الكرم معناها كانت حاجة مزينة برشا المشموم هذايا برشا عباد كي يغزلوا ما يفهموش يقولوا باش صنعته وانا صنعوا باللوح نتاع البحر مي الشكل نتاعو
1: متصور حاجة مزينة
2: الشكل نتاعو حاجة مزينة
1: متصور حاجة مزينة وعندك حاجة قاعد تخدم عليها توا علي
2: انا توا جيت راني كنت نخدم الصباح معناها برشا عباد كيف يجي للإذاعة لازم يرتاح الصباح هكا نتصور انا كنت نخدم الصباح في لوحة وانا قلت لك خرجها البحر في نهار تاع عيد ميلادي
1: اللي هداها لك البحر
2: البارح تصبر عليها خدمتها تو سويس معناها
1: شفتك وريتني الفيديو وانت تنظف فيها نظفتها وشيحتها ولا ديجا شيحه
2: لا هي شيحه
1: هي شيحه بطبيعتها وشنو هي قررت باش تعملها؟
2: والله هي اون بو لا بوزي كيكا تيل كيلي ما نزيدوها حتى شيء يمكن نزيدوها طرف ضوء اضاءه صغيره يمكن شي حوتات صغار يتعلقوا فيها ولا يخرجوا منها هي يكفيها ما هي ديجا مزيانه كيما هي مزيانه كيما هي تحفه معناها
1: فما لوحات ومجسمات ما نجمش تعطيهم لحتى حد
2: اي
1: لازمهم يقعدوا عندك انت يا كهو
2: اي اكيد برشا
1: منهم هي
2: منها القطعة تاع عيد ميلادي هذه.
1: نتفرجوا فيها كهو.
2: اللي يحب يجي مرحبا يجي للدار يتفرج فيها.
1: علي نورتنا، فرحنا برشا باستضافتك، نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. انا نمن انه كل انسان يحمل من خلال القصه نتاع حياته ولو باركور نتاعو برشا دي ميساج اللي هو في مخه ممكن ما يتصورش اللي هي رساله مهمه للناس قاعدين يسمعوا فينا، لكن فما برشا تفاصيل في حياتنا راو تنجم تاثر فيهم اي كلمه ان بارتاج دو باركور مع اي انسان وتخلينا نبدلوا النظره نتاعنا ونتحفزوا اكثر. انا نحب نختم معاك علي بميساج من القلب هكا تحب تقولوا للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي عندهم هوايات اللي مش ممنين بوتيتر بالهوايه نتاعهم بالمحبه نتاعهم للشيء اللي قاعدين يعملوا فيه اترافير لو باركور نتاعك اللي فيه برشا محبه وبرشا اصرار وبرشا استمراريه في الشيء اللي قاعد تقدم فيه.
2: باش انا نحب كل واحد يامن بروحه ويامن بالطاقه اللي عنده اللي عطاها له ربي لاي واحد. اي انسان راهو عنده ان دون فيه جست يزم يكتشفه وكهو يبحث شويه في ذاته، كان يحب يعرف شنو الدون يبعد شويه لبعيد يمشي الغابه يمشي الجبل يقعد في بلاصه وحده انت ياخذ شويه وقت حتى نصيف نهار هك يراجع روحه وحده وحده يهبط له الالهام ويجي هك الوحي هذاك من عند ربي راه سبحان الله. عم يزك تمشي في بلاصه كالمه شويه وتعدي فيها وقت
1: باش نجم يفهم روحه اكثر ويفهم لي زانسبيراسيون نتاعو.
2: طلبت مني سامحني قبيلي حاجه نسيت باش نقولها لك، طلبت مني اغنيه نحب على اغنيه من اغنيه سيدي علي الرياحي اللي هي يظل لي احترت باش نهدي لك يوم العيد.
1: باهي نسمعوا علي الرياحي نختموا بها، احترت باش نهدي لك يوم العيد. هذه هي شكون باش تهديها لروحك علي؟
2: لبنتي هذه بنتي مريم خاطر هي كنت ترين عليها جمعه كامله حابه تعملها لي كادو ليا.
1: بي دوك وليد كان هكا نختموا بغنيت علي الرياحي احترتش نهديلك دوك واي هديها علي البنت مريم. نورتنا، شكرا ليك علي الغربي فنان تشكيلي ايكولوجي من حطام السفن يصنع في لوحات ومجسمات، قسمنا معاه التجربة الحياتية متاعه تجربة ديما مربوطة بالبحر بين تقليبيا بين حمام الشط غرام كبير بالبحر قاعد يترجم فيه من خلال مجموعة من الأعمال الفنية. شكر كبير لوليد الريفي في الكوتي تكنيك، خليل سولة في الإخراج الرقمي. بعد شوية نشرة أخبار ماضي ساعة ونص وانطلاقا بالساعتين عندكم موعد مع كامل فريق إذاعة الشباب ديمونش فوت وفي فدو وفوزي بن سالم. قلكم شهية طيبة، كنت معكم شيماء بسيبس، إلى اللقاء، باي باي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.

0: غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، وتلاميذ البكالوريا يواصلون اجتياز الاختبارات التطبيقية والشفوية، احتفاء بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظيم سباق نصف الماراثون العسكري بمشاركة عسكرية ومدنية واسعة، تكثيف الحملة الرقابية والتحسيسية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في نقاط بيع أضاحي العيد. نشرة الأخبار من إذاعة الشباب وهذه تفاصيلها، مرحبا بكم. تنطلق غدا امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل حتى 23 من مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو إلى 2 من جوان المقبل، كما تتواصل الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية. استمرار إجراء الأشغال التطبيقية في مادات التكنولوجيا أيام 18، 20، 21، 22، 23 و23 من ماي الجاري. تواصل إجراء الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية أيام 19، 20، 21، 23 من ماي الجاري. أيام 19، 20، 22، 23 من ماي الجاري إجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، نظمت إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سباق نصف الماراثون العسكري، وذلك بمشاركة عدائين عسكريين ومدنيين. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي شدد بالمناسبة في تصريح للزميل زياد الخياري على أهمية دور المؤسسة العسكرية خاصة في مجال تكوين الرياضيين وتشريف بلادنا في المنافسات الإقليمية والدولية.
1: يندرج سباق نصف الماراثون العسكري في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي يوافق اليوم 24 جوان من كل سنة. هذا الموعد الرياضي معناتها لقي إقبالا مكثفا، يعني جمع المدنيين والعسكريين، هذا الاحتكاك الجميل يعني، وطبعا هذا يعكس الثقة في المؤسسة العسكرية التي دأبت على تنظيم مثل هذه التظاهرات. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد الدور الذي تطلع به الرياضة العسكرية على مستوى يعني تكوين الرياضيين في اختصاصات فردية متعددة، وكذلك على مستوى التتويجات، وكذلك على مستوى تشريف تونس في المنافسات الإقليمية والدولية.
0: من جهته أكد مدير إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية العميد أحمد بن صالح أنه يتم الاستعداد حاليا لعدد من المنافسات الدولية.
2: باش تاع استراتيجية وزارة الدفاع الوطني وإدارة التربية البدنية كونوا ندعموا الرياضة الوطنية على المستوى الوطني، قاعدين نحضروا في تحضيرات شبال الألعاب العالمية العسكرية اللي باش تبرمج سنة 2027 في أمريكا، وعنا الألعاب قبل المتوسط خلال الصيف تاع 2026، وبالتوازي مع رياضات أخرى جيدو تايكواندو رفع الأثقال. امبارح أيمن باشا زوز ميداليات ذهبية، وإن شاء الله الرياضيين العسكريين يكونوا ديما متألقين ودائما داعمين للمنتخبات الوطنية.
0: أطلقت دار الثقافة مرناج من ولاية بن عروس مشروع محطة الفنون بمرناج، وذلك ضمن برنامج شوارع المدن المبدعة الذي تشرف عليه الإدارة العامة للعمل الثقافي. وتهدف هذه المبادرة وفق نسرين الخماسي المديرة التنفيذية للمشروع إلى تحويل محطة النقل العمومي بالجهة إلى فضاء إبداعي مفتوح يحتضن مختلف التعبيرات الفنية والشبابية.
3: مشروعنا هذا الكونسيبت نتاعو انه نخرجوا من الفضاءات المغلقه اللي هي دار ثقافه دور شباب وننطلقوا في الفضاءات المفتوحه الاكثر معناها مبادرات اجتماعيه والاكثر مثير في المجتمع. باش نبداو بفنون الشارع، اكثر حاجه باش نركزوا عليها اللي هي فنون الشارع، نخدموا جداريات ورشات عروض فنيه راقصه وعروض معاصره كيما الراب كيما الرقص، في محاوله انه نخرجوا بالفنون من جدران دور الثقافة إلى الأماكن المفتوحة. اخترنا محطة النقل بمرناج وسميناها محطة الفنون لأنها هي في الأصل محطة حفلات تجمع 14 عمادة. اخترنا أن نحول جدران المحطة هذيك من معناها جدران عادية إلى محطة ملهمة وجذابة من الفكرة إلى التنفيذ.
0: في شأن وطني آخر واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، انطلقت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حملة رقابية وتحسيسية ستشمل كامل ولاية الجمهورية. الدكتور البيطري المختص في جودة الأغذية في الهيئة سهيل بن محمد أوضح أن الحملة تتمثل في توزيع مطويات تتضمن نصائح حول اقتناء الأضاحي، إضافة إلى إمكانية الإجابة مباشرة على تساؤلات المواطنين.
4: حملة ذو طابع تحسيسي ورقابي بمناسبة عيد الأضحى المبارك بكامل ولايات الجمهورية. الهيئة حرصت هنا باش تكون أقرب إلى المواطن، إلى تساؤلات وهواجس المواطن التونسي بالنسبة للأضحية. الحملة هذه ستؤمن من قبل أعوان وإدارات الهيئة، أطباء البياطرة مش يكونوا موجودين على عين المكان. النقاط هذه مش تكون خاصة نقاط بيع الأضاحي بالأسواق، وكذلك بعض النقاط داخل المدن، وستوزع مطويات خاصة بالهيئة فيها النصائح، قواعد اقتناء الأضحية وقواعد حفظ الصحة بالنسبة للأضحية. لكن ثم الحوار المباشر مع المواطنين في النقاط هذه.
0: وفي هذا الإطار انطلقت جمعية الساقس الخيرية في حملة لتوفير أضاحي العيد لفائدة عدد من العائلات محدودة الدخل والتي تكفل أيتاما. أضاحي الخير 2026 ستشمل قرابة 1800 يتيم، وهي متواصلة إلى ما قبل يوم من عيد الأضحى وفق ما صرح به لإذاعة الشباب رئيس الجمعية سهيل كمون.
5: حملة أضاحي الخير حاولنا أن نكون إلى جانب العائلات المتواجدين في الجمعية واللي هما متكونين من أساسا أيتام، قرابة 1900 يتيم مكفول في الجمعية، وكذلك بعض العائلات الأخرى اللي محتاجة لزادة كيف الجمعية حاول تخدم معهم في الموسم هذا. عندنا تجربة عملناها وتتمثل في توزيع لحوم بقري على العائلات باش نمسوا أكثر ما يمكن من العائلات لينا فيها. إن شاء الله نواصلوا من هنا اليوم العيد، وكذلك عندنا مجموعة من الخرفان اللي أهل الخير تبرعوا بهم باش نحاولوا نوزعهم على خصوصا العائلات اللي فيهم أطفال أيتام، ونسوا أكثر ما يمكن من العائلات.
0: في أبرز أخبار العالم، الآن استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد مسؤولين من الكيان الإسرائيلي المحتل. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة للطاقة النووية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، وتلاميذ البكالوريا يواصلون اجتياز الاختبارات التطبيقية والشفوية. احتفاء بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظيم سباق نصف الماراثون العسكري بمشاركة عسكرية ومدنية واسعة. تكثيف الحملة الرقابية والتحسيسية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في نقاط بيع أضاحي العيد. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
7: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة الشباب من تونس.

0: غنوها معايا. طيب سمعوني يلا.
1: كان الهوى كان رمان الهوى كان

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك،
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلقة للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل إلى غاية 23 مايو الجارية، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 مايو الجارية وإلى غاية 2 جوان المقبل. الحي الوطني الرياضي يختتم اليوم تظاهرة فنية ثقافية تحت شعار الخط العربي تراث حي وإبداع متجدد بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببنعروس. جمعية هن تنظم بالشراكة مع جمعية مارس حقك الدورة الثانية من مهرجان الأكلة الزمنية من قاع الخابية اليوم بدار الثقافة السليمانية بمدينة تونس. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يأتي في إطار اختتام الدورة 35 لشهر التراث، وهي مناسبة هامة تجمع بين التراث والنكهة والحرف التقليدية واللمة التونسية العتيقة في قلب مدينة تونس. في إطار مشروع محطة الفنون بمورناغ، سيتم اليوم تنظيم ورشات تفكير تفاعلية تجمع بين المواطنين والمجتمع المدني والفنانين والشباب والسلطة المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع لإعداد تصورات جماعية فنية جمالية واقعية قابلة للتنفيذ لإنجاز المشروع. انطلقت جمعية صفاقس الخيرية في حملة لتوفير أضاحي العيد لفائدة عدد من العائلات محدودة الدخل والتي تكفل أيتاما. أضاحي الخير 26 و2000 ستشمل قرابة 1800 يتيم، وهي متواصلة إلى ما قبل يوم من عيد الأضحى، وفق ما صرح به لإذاعة الشباب رئيس الجمعية سهيل كمون. في أخبار العالم، استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. المحكمة الجنائية الدولية تنفي إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: أنت تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: مرحبا بكم في ديمانش فوت على موجة إذاعة شباب كل نهار حد من توا حتى لستة ونص متاع العشية أربع سوية فيهم ضيوف منورين في الاستوديو. تنجموا تابعونا بتبع على الباج أوفيسيال متاعنا غادي جان تونيزي باج أوفيسيال وعلى الفريكونس متاعنا على كامل تراب الجمهورية. أكيد ضيوفنا ما نجموا كونوا كان أبطال تونس بعد أسبوع من التتويج من الفرحة الأولى بعد التتويج نهار الخميس التتويج الرسمي لموسم 2025-2026. أبطال تونس موجودين معانا في الأوبن سبيس شغلوا معانا ساعة من زمان حتى الماضي 3:30 نحكيه على الموسم كيفاش تعدى بالنسبة لموسم الرياضي الحالي. حاضر معانا دكتور وجيه بن سعيد. مرحبا بك دكتور ونورتنا.
2: يعيشك بارك الله فيك. شكرا على الاستضافة ويعطيكم صحة.
1: نورنا كذلك صاحب لاسيست هو في الموسم هذايا في الستة شهور اللي جاي فيهم عمل بونت وعمل مشكلة كبيرة في البطولة وعمل لاسيست جاب بي بطولة عرفتوا أكيد ما نعرف نقوله كان السادق جديدة. مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل يسمعوا فينا وجمهور النادي الإفريقي سورتو. شكرا على الاستضافه.
1: حتى الجمهور على هنا السنه فيك
3: موجودين بارتو معني مشكل هنا حتى نخرج توا تلقاه. كيما قلت لك شكرا على الاستضافه
1: ومرحبا
3: يعطيك الصحه.
1: شمس الدين اول مرحبا بك.
4: شرف الدين اول.
1: شرف الدين
4: مرحبا بك وشكرا على الاستضافه دي.
1: مرحبا بكم. الكل فرحان بالبطوله لا ولا شبك حاشم ولا حاشم؟
4: لا مش
1: حاشم. ايوه فرحت
3: مازال الزيرفور نتاع الفرحه فيلو
1: احلى هديه الاولى بتبيع بعد شويه اكيد باش نحكيو مع الكرونيكر نتاعنا اللي جاوا معنا توا باش يوصلوا معنا حتى للسته ونص اللي هما حلمي موجود معنا حلمي عون وكذلك باش يخلط علينا احمد المداغري وليد الريفي في الهندسه التقنيه بسام في الديجيتال. حتى بسام زاد ما يحب النادي الافريقي قال لي ما انا زهر عندي اليوم هكا فرحان.
3: تونس كامل تحب النادي الافريقي.
5: وفيق وفيق قبل كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. الف مبروك للنادي الافريقي. مرحبا سيده قديده شرف الدين عون اللي هو الاسم على الاسم ورب يجيب القسم. مبروك عليكم ان شاء الله من حسن الى احسن. ان شاء الله كل المستمعين بخير. ان شاء الله التومه بخير وان شاء الله نعديوها شويه رياضيه بامتياز ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذا ما نتمناه. ومن غير ما ننسى بالطبيعه مهندس القاعده هذيا وشخصيا نحبها برشا ونحترمها برشا سي خميس بالرحومه اللي عام كامل وسنوات ما نجمش الشهاده هذه ما نجمش ما نقولهاش سي خميس راه سنوات في التعامل معاها مع فريق النادي الافريقي وكان ديما حاضر في كل حاجه نستحقوها يكون موجود معانا. شكرا لك سي خميس ونفرحوا برشا ان نتعاملوا معاك. هات نعطيوهم اغنيتنا وليد هات نفرحوا مع اللاعبين ومع الابطال يلا.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: مرحبا بكم من جديد. حاطين تحيه بتبيعه لابطال تونس لموسم 2025-2026. الناس كل تقول الفرحه الكبيره هذه لجمهور النادي الافريقي. الناس كل تفهم فرحه جمهور النادي الافريقي بعد غياب كبير بتبيعه، خاصه في السنوات الاخيره، الصعوبات اللي عرفها النادي الافريقي اللي في موسم 2020-2021 النادي الافريقي كان في الجولة الأخيرة منع من النزول للرابطة المحترفة الثانية، وقعد في السنوات هذية من 2021 حتى 2025 أنه يخلص الديون اللي تراكمت من السنوات ومن هيئات مديرة. لكن 25-26 أكيد فرحة كبيرة لكل الجماهير اللي رجعت للواجهة بفريقها باللاعبين متاحة. نبدأوا الساعة باللاعبين. أحمد ساعة، رحب بيك. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك وفاء، مرحبا بالحضور الكل. مبروك النادي الافريقي ومبروك علينا حكم. أنا ولد النادي الافريقي ودربت فيه ولعبت فيه وأنا صغير ودربت فيه غاثة زعلوني وحمد الله عبيدي كل مرنوا عندي. الحمد لله فرحة كبيرة. إن شاء الله النادي هذا يكمل في التتويجات وفي النتائج المزيانة اللي يعمل فيها. كي تربح نادي الإفريقي يرى البلاد الكل في تونس في السعودية، أنا أصحابي يكلموا فيهم السعودية ما نعرفش كل ماك واضح في العالم الكل. مبروك علينا وإن شاء الله تكون هذه البداية وإن شاء الله يرجع لفريق نادي الإفريقي المكان الصحيح ونوصل للحاش نبي إن شاء الله.
1: إن شاء الله هكا ولا صادق ستة شهور يظل ينتي بشتوخد علامة فارقة في جماهير النادي الإفريقي وفي فريق النادي الإفريقي.
3: والله الحمد لله على ستة شهور لولانين كانوا معناها أعطي تصويرة بيه، خاطر حاولت نقدم اللي عندي الكل، ما بخلت حتى قطرة معناها كما نقول ولا ما حسبتهاش حتى مرة. دايوغ كل ما نهبط معناها نحاول نعطي البلوس لو ماكسيموم بوسيبل، معناها خاطر كي تشوف الجروب كيفاش العباد مضحيه، كيفاش العباد معناها مخلين عائلاتنا، انت تعرف معناها مش ساهله. تو العباد تشوف معناها جوارات يقول لك هم يلعبوا ولا ياخذوا في فلوس ولا حاجات، اما فما بوكو دو سوفرونس كما يقول سي فوزي، لازمك فو سوفخير. الحاجه هذه العباد ما تشوفهاش، معناها نحنا نقعدوا ما نقعدوش ميم با نقعدوا مع ديارنا، نقعدوا جواريت مع بعضنا اكثر من اللي نقعدوهم مع ديارنا. معناها كي تشوف اصحابك مستحقين لك عمرك ما كنتش تنجم تحسب ولا تقول انا نخاف لا نهبط شي هكايا، تخاف على بدنك ولا لا، بالعكس كي تشوف الجروب كيفاش تقول انا نحب نعاون اصحابي لو ماكسيموم، انا نحب ندز، علاش ما نكونش انا معناها سبب في فرحه العباد اللي تشوف فيهم توا، معناها اللي نقدم لهم تحية كبيرة، خاطر جمهور النادي الافريقي معناها جمهور سبيسيال شوية. كيفاش معناها ياسر فيديل. انت كي تجي للتيران معناها تشوف قديش عندنا مهزين شتيتر وتشوف الجمهور هذاك الباسيون معناها نتاعو كيفاش يقعد يجي كل طرح ويدز،
1: رغم هو متغش عليكم حتى متغشش تلقاه لبعض ويجي ويساوي
3: شجر متغش علينا، ما ديما كيما نقولوا النادي قبل كل شيء. فما شعار نادي جمعية كبيرة معناها ما تقف على حد، دونك الجمهور ديما يغزر للجمعية ما يغزرش للأشخاص. معناها حب نوجه له تحية كبيرة خاطر وقف معنا عام كامل دز، مش عام هذا كهو معناها العوام الكل. بالحق سنساسيون أخرى كي نشوفهم فرحانين وإن شاء الله ربي يداوم علينا النعمة هذه.
1: شرف الدين عون، مرحبا بك من جديد. حكي على اللم، حكي على الصحبة، حكي قال لك تلقى أصحابك مستحقين كيزمك تكون معهم. نجم تكون هذيك نقطة القوة الموسم هذا للنادي الإفريقي، للفستير ملمومة مع بعض وناس كل يد واحدة، ناس كل لحمة واحدة.
4: والله صحيح كلام الصادق، صحيح يعني يعديناه في الفستير مع بعضنا أكثر من اللي عديناه مع العائلة. الوقت الكل بريسك واخذينه في الفستيار، الجروب الكل ما شاء الله يعني قاعدين نخدمه في خدمة كبيرة مع سي فوزي، نقدم له التحية وستاف الكل. يعني كي تشوفنا كيفاش نتعاملوا مع بعضنا كيفاش عايشين مع بعضنا يعني متنجم كان في الاخر تتوج بالبطوله يعني قلوب صافيه وبقي ونخدموا في خدمه كبيره يعني ابار الكوره وابار كل شيء نخدموا في خدمه كبيره مع بعضنا كي تشوف كيفاش نتعاملوا مع بعضنا عباره فاميه مش جوارات جايين نترينوا توفا سيونس ونروحوا يعني كي تشوف كيفاش نتعاملوا مع بعضنا الجارد ماتيريال كل الجارد ماتيريال ستاف الكل بريسك من العساس اللي نقدم لهم التحيه من العساس للرئيس الجمعيه سي محسن باقيين نخدموا في خدمه كبيره مع بعضنا والحمد لله يا ربي اللي فرحنا الجمهور في 24 ولايه اللي قدم له التحيه اللي
1: خرج تونس زيد
3: صحيح
4: 24 نحكي لك يعني في تونس 24 ولايه تشوفهم كيفاش فرحانين في العالم كله انا مري فات في فرنسا يوقف فيه الجمهور يعني مش بالساهل كل الجمهور الكل في العالم الكل يعني كتشوف اللي نقدم له التحية الجمهور العظيم هذايا والحمد لله يا ربي اللي توجنا آخر العام وإن شاء الله مش نكملوا نخدموا على أرواحنا مازلنا كما يقول سي فوزي ما عملنا شيء عنا العام الجاي عنا
1: شامبيونز ليغ اطانوس العام الجاي وشامبيونز ليغ
4: موزعنا لازمتنا
1: نزيدوا نحكيوا عليهم خلينا نحكيوا فنيا حلمي الأرقام النادي الإفريقي الموسم هذايا تدل إنه أرقام متاع بطل موسم أحسن خط دفاع ثاني أحسن خط هجوم قعد 22 مباراة دون هزيمة فريق نادي الإفريقي دون اعتبار بتباع مباراة الكاس ضد الاتحاد المنستيري لكن نحكي على البطولة لهنا تعرف إنه الفريق قاعد ماشي في نسق تصاعدي صحيح ساعات تشوف المباراة ما يعطيش الفريق كيف ما الناس الكل تنتظر لكن الأهم أنه يعرف يربح مباريات
5: كلامك صحيح وفيه باش نبدأ من الأخر من قلت أنت ساعوا الحاجة النقطة الإيجابية سنين هي البطولة الحقيقة اللي تعديت إلى آخر دقيقة شفنا التشويق عندنا مدة كبيرة ممكن نجم نقوله الموسم هذايا 25-26 من أفضل البطولات اللي تعديوا على بطولة تونس الرابطة المحترفة الأولى شفنا تشويق شفنا تسابق تلاحق إلى آخر دقيقة ممكن أول مرة نشوفه مقابلة الدربي هي اللي تحسم بطولة تونس وهذه الحاجة ممكن يلزمنا نبنيو عليها المواسم القادمة أن البطولة تتلعب ديما على أرضية
1: ما تفيش من ذهب برك
5: بالضبط اليوم نحكيو على أنه النادي الإفريقي بين المواسم الفارطة والموسم هذا هي استابيليتي استابيليتي الموجودة وخاصة نحكيه على الإطار الفني وقت يبدأ عندك إطار فني يبدأ يخدم ويحضر الفريق من أول الموسم في هذه الثمرة متاع آخر الموسم المشاكل اللي موجودة في بقية الفرق هو تغيير الأطر الفنية اليوم سي فوزي الحقيقة يقعد عميد المدربين في تونس مدرب محترم جدا يعرف وين يمشي حل الركب متاعه إلا يعمل فريق اللي يكون فريق متاع التتويج شفنا مع الترجي الرياضي التونسي شفنا مع النجم الرياضي الساحلي شفنا مع النادي الافريقي وشفنا حتى مع الاتحاد الرياضي المنستيري كان الى اخر رمق كان المدرب هذا يلعب على بطولة تونس نادي الافريقي سنة الحقيقة انتصار يجيب الانتصار وهذه الحاجة المهمة جدا نادي الافريقي زاد استغل العثرات متاع المنافسين المباشرين متاعه والنادي الافريقي ايضا ما استغلش بعض التعثرات متاع الفرق الاخرى يعني اليوم النجم نقول البطولة تعديت على أحسن ما يرام وتعرف الانتصار يجيب الانتصار اللي فرق بين السنة والمواسم الفارطة أنه قعد في نفس الكور بالنادي الإفريقي المقابلة تجيب المقابلة وكل مقابلة والحقيقة متاحة والقرى صعوبات في بعض المقابلات لكن خرج منها اللي في المواسم الفارطة الإفريقي كان يلقى مشاكل كبيرة برشا باش يرجع في المقابلة صعيب برشا مع الضغط الجماهيري مع المشاكل سنة فما استابيليتي قلنا إدارية فما لاعبين الحقيقة جاءوا قدموا إضافة محترمة جدا وفوزي بنزرتي وفي للعادات متاعه الاحداش اللي يكونوا موجودين وبنك الاحتياط رغم انه اللاعبين ما همش يعني لاعبين سمعنا عليهم برشا لكن يعرف يعمل التورنوفر نتاعو يعرف شنو يعمل وهذا هي يعني اليوم الثمرة متاع الفرق اللي تخدم على رواحها فان شاء الله نشوفوا كل موسم تصير البطولة توا بطولة اوكي يزمك تخمم على القادم افريقيا اصعب بكثير افريقيا ماهيش بطوله تونس باش يجوك فرق كبيره باش تحضر روحك لازم تعرف روحك على شنو هي قادم خاطر في الشامبيونز ليغ الافريقيه تعرف فرق اخرى وطابع اخر وشارم اخر فماذا بينا نشوفوا البطوله نتاعنا تقعد على نفس النسق لما ليه عوده النجم الرياضي الساحلي يعطي اكثر نكهه للبطوله النادي الرياضي الصفاقسي اللي عاد من بعيد زاده راهو النادي الرياضي الصفاقسي
1: اللي نزيد نحكيو عليه
5: هذا الكل راهو عملوا النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي وقت اللي عمل تعثر النادي الافريقي خلط النادي الرياضي الصفاقسي معني فما شارم كبيرة برشا. بطولة سنة من أحسن البطولات صنفتها في المواسم العشرية الأخيرة نجم نقول.
1: شنو تغير أحمد من إفريقي الموسم الفارط مع دافيد بيتوني لإفريقي فوزي البنزرتي الموسم هذا، رغم أنه فوزي خلينا نقول بداية التحذيرات كولاي دكتور جمعة قبل انطلاقة الموسم، يلقى الفريق موجود ما عملش لركروتمون اللي كل مدرب يحب عليه، لكن رغم هذايا شفنا انه النادي الافريقي شدوا بيديك مسالش الميكرو، شفنا انه النادي الافريقي قاعد يورينا من مباراة المباراة، صحيح مش مباراة كل في نفس الريتم، لكن قاعد يخدم، قاعد يظهر انه ينجم يوصل الموسم هذا يعمل حاجه.
2: مو انا ديما نحضر معك، اما اليوم باش نتقمص شخصيه نتاع المحب،
1: المحب اليوم
2: معناتها ما فهمش علاش باش نخبي
1: الانتماء.
2: انت انا في السعوديه الرياني اللي ما تنتبع عن الكينيه تليفوني مش نكون معك، واضح الله غالب نحب الكلوب برشا ويعرفوها فيا. انا جيت من السعوديه لقيت ماتش قروان، مشيت لبوس امي وبابا، مشيت طول الاستاد ديريكت، معناتها من السعوديه طول الاستاد. اللي تبدل اللي كما قالوا لخيان سي فوزي ستابيليتي اللي كان عملها ما كانتش عند دافيد بيتوني. دافيد بيتوني معناتها كل اسبوع يتبدل تشكيله، اللاعب يدخل فيه شك، ما يخوش يعني ثقه في روحه. ثاني حاجه تصير مشاكل بين الجوارات اوتوماتيكمون، حتى كان ثم محبه بين اليوم انا نلعب تيتولير نعدي روندمون كبير نلقى روحي غدوه جرادان، ماهيش لوجيك. سي فوزي حافظ على ستابيليتي نتاع الملعبيه حتى بقدوم ايمن الحرزي وقدوم بوغرا، عارف كيفاش يوظفهم. نشوف في بعض البونتويت
1: صاحب الاسيست الاخير
2: راكو يغزل نجي نحكي ليه نحكي على جاو في ديسمبر
1: انت باش
2: نجي هو بونتو زعلوني هو اللي عمله، اما كان احنا كان نتذكروا بل بونتو زعلوني ثم كره اخرى خرج بها هو وكينزومبي، خرجنا 3 كونتر 2 ادور بريز وظهر لي معناتها
1: هي الثالثة اللي خطفت.
2: اما كي تشوف سبرينت ريبيتي اللي عملوه الجوارات بعد دقيقة 90 هذا انا
1: نرجعوا بعد ذاك الدكتور والبريباراسيون كل
2: وعمر قراني في نفسه باش نكون معك واضح. كي تشوف السبرينت ريبيتي لي فور اللي عاملينه الملاعبيه بالجي بي اس يعطيك كل شيء اكيد، اما انت كي تشوف غير زعلوني ترو ريبريز بعد 90 دقيقة يعمل سبرينت تاع 60 70 متر ويكون هو افونسي على اقرب مدافع اللي هو ياسين مريح بعيد عليه 50 متر، تشوف الفريشور فيزيك موجوده اللي ثم روح، تشوف البنك بعد البونت شنو صار في الهدف. رغم اللي كان شكون معاه كان اسامه السهيلي وكان حمزه بن عبد، انت الديفونسور هما اللي عملوا
1: السبرينت كل طلعوا
2: اي باش تعرف اليوم فيزيك ما شاء الله حاضرين. ثم اراج دوفانك رانا نشوف لي سي فوزي واحمد التويري والفريق اللي معاه حضروا مباراتهم كما يلزم ماتش الديربي، صحيح ثم اوقات قبلنا فيهم اللعب نحكي باسم نادي الفريق قبلنا فيهم اللعب ويسكو صعيبه في المخ ديربي ماركي بونتو ريسبيرونس تولي هي افونسي عليك ان بوان في الاخر جاسفو تغيير اوكبيلو توغاي ولا كوم تروزيام اتاكون حتى اللي كان يتصور باش تيح كره دوزيام بالي خذا قريده ويمشي بها اكثر من 30 متر اللي هي جابت الهدف. حاجه ثالثه نحب نعطي حق المعد المحلل الاداء حسام السلطاني ما حكيوش عليه حتى حد، صاحبي وقرا معايا وعدا معايا الكفاءه من احسن الناس اخلاقيا وعمليا نحب نوجه له تحيه. هو
1: ما نجمش يجي هو اليوم
5: هو زاد كريم الرزقي حتى سامحني كوتش كريم الرزقي اللي كان قبله زاد خدم خدمه كبيره برشا راهو كوم اناليست ونوجه له تحيه وهو خذ عليه المشعل حقيقه زوز انا نعرفهم جيدا وكانوا يدرسوا معايا زوز محترمين جدا جدا
2: صحيح وان شاء الله كما قلت لك هذه بدايه النجاحات ان شاء الله نكملوا نمشوا لبعيد ان شاء الله
1: نكملوا بعض نحيوا هالنون ولي بلي
2: اليوم قلت محب انا قلت من الاول ديكلاريت من الاول انا نضر في روحي لما حال اما مع الفريق ما نجمش
1: دكتور موسم صعيب موسم طويل كيفاش جريتوا الموسم هذا كل مع الاصابات مع في كل تقريب نلقاو في جمعه نلعبوا زوز مباريات كيفاش جريتوا انت والستاف الكل اللي معاه؟
6: صحيح هو الموسم تاع السنه راهو من اصعب المواسم على خاطر كما تعرفوا الكالندري بدينا بكري حتى كما قلت انت تفضلت وقلت بكري اللي ما خذيناش فتره نتاع بريباراسيون باهيه من الاول وكانت فما برشا تقطعات في وسط البطوله تلقى روحك ما تلقاش ريتم من بعد تقف جمعتين وبعد عاود ترجع تلعب دو ماتش في دونك
1: بعد وقفت شهرين وبعد رجعت شهرين
6: فوالا دونك فما برشا دي كوبور فما برشا وهذيك تاثر على اللاعبين تاثر على الاطار الفني تاثر على الناس كل راهو معناتها كي تقعد ما تلعبش قداش باش تلعب دي ماتش اميكو قداش باش تشد ريتم صعيبه معناتها بور غاردي لا كونسونطراسيون كل شيء الحمد لله احنا معناتها الحقيقه كان العمل ما بين الاطار الطبي والاطار الفني فما تناغم وفما كورديناسيون بالكدا معناتها مع سي عمار كنا ديما تنسيق يومي نحاول وخدمنا برشا على البريفونسيون خدمنا برشا على الوقايه معناتها اي لاعب نحسوه اون انتيسيب قبل ما يوصل للبلوشور نحاولوا سوا باش نطيحوا له في الانتنسيتي نتاع لونترينمون ولا باش نرتحوه ياخذ كلكو جور دو روبو بو ريكوبيري.
1: ولهنا باش نقص عليك هو تقريبا الفريق الوحيد اللي ما صارت فيه البلوشور ميسكولير بالنسبه للموسم هذا.
5: كان قلت لك حتى نكمل كلام الدكتور كلام مهم جدا وتحيه ليه الحقيقه انسان كفء وعنده اسمه في في في في, في اللعبه في كره القدم. شوف احنا حكينا على فوزي بنزرتي وال تعرف كي تحضر الموسم نتاعك وفي بطريقه جيده قلت لك هذه الثمار وقت اللي اليوم تعمل فريق يكون متماسك وفريق حاضر يعني في كل دقيقه تلقاه موجود والحاجه اللي اليوم نجمو نزيدو اكثر من هذايا هو قراءه اللاعب في المقابله وخاصه وسط المقابله هذه اهم حاجه اليوم هذه الحاجه اللي ممكن تفوق بها النادي الافريقي على بقيه الفرق الاخرى تحضير الموسم راه مهم جدا ونعرفوا طبيعه العمل نتاع سي فوزي البنزرتي اللي هي يخدم اكثر وهذاك تلقاه في اخر الموسم وهذا
1: هذا يحكيونا على لا شرف الدين انت حضرت على البريباراسيون الاول ما صدق لا ما حضرش على البريباراسيون الاول نكمل معك دكتور الحاجه الباهيه انه الفريق ما صارش فيه البليسيور مسكولير اللي تنجم تلقاها وقت اللي تكون فما برشا ماتشويت في جورة بعضهم وهذية يحسب للإطار الطبي وكامل الإطار الطبي وشبه الطبي اللي موجود في النادي الإفريقي.
6: الحمد لله كما قلت لك احنا توخينا سياسة واضحة من الأول هي الوقاية الوقاية خير من العلاج معناتها أنا أنتيسيبي وكما قالوا لخيان بكريكا اعتمدنا حتى على دوني جي بي اس باش نجمو نتبعوا البرفورمانس نتاع الملاعبيه اذا كان فما فاتيك اذا كان فما بيس اذا كان فما ديسيليغاسيون دونك خذينا لي دوني هذوكم الكل وخدمنا بهم مع بعضنا وانا في كيما بروتوتيب ان شاء الله باش نطوروه العام الجاي سي لا بريديكسيون معناتها نقولوا اللي جوار هذايا راهو قريب ياسر باش يعمل اصابه دونك يزمنا نقصوا له في الانتنسيتي رتحوه كان الزم يعمل اكثر ريكوبيراسيون ياخذ دي جورني دو ريكوبيراسيون ما يترانيش مع اصحابه باش نجموا هكاك نتفاداو الاصابات الحقيقه ما صاروش زيرو بليسور لا مي لكن كانوا اصابات حتى خفيف معناتها في الكلاسيفيكاسيون نتاعنا احنا الجارغون ميديكال سيتي كلاس 1 من على كلاس 4 دونك نتاع اسبوع ماكسيموم دونك هذاك علاش دونك سيتي اون بون استراتيجي دو بريديكسيون pour éviter les lésions musculaires هذوما الكل والحمد لله حتى اللاعبين
1: الملاعبيه
6: عاونونا بالقدا ديجا نوجه لهم التحيه ونشكرهم بالقدا خاطر سهلونا العمل نتاعنا الملاعبي اذا كان هو ما يعطيكش المعلومه ما يكونش قريب للستاف ميديكال احنا ما نجموش اون بو با ديتيكتي دونك هما كانوا متعاونين معانا كيلو خيان يعطيك اذا كان حاس بتعب حاس برهق يحس حتى ب اون كونتراكتور خفيفه يجي يقول لك عليها دونك احنا نعملوا لي زيكزامان نعملوا كل شيء وناخذوا اون بون ديسيزيون اللي هو والستاف والناس الكل والحمد لله معناتها هذاك لو سكري اللي خلى في الاخر باش نوصلوا للريزولتا انه نتاع نقصنا في عدد الاصابات وسيرتو نقصنا في عدد الغيابات نتاع الملاعبيه للاطار الفني اكثر مشكله الاطار الفني هو يبدا عنده ان سارتان نومبر دو جوار

0: شنو. وهذاك اللي صار معناه يعرف هو ستيل دو جو نتاعي، يعرف لي تون اللي نجم انا نزيد فيهم. ديجا كي ريت قاعد نهبط و نعم في حاجات في اوقات معناها
1: مش برش تاع 10 8
0: قاتله، لا ما مش على التون جو،
1: على التون جو
0: على الوقت وقتاش تهبط ديما في الاخر تعمل حاجه افيكاس لافيكاسيتي معناها. الحقيقة برشا حكيوا لي عليه معناها، ومانيش انا توا باش نحكي على سي فوزي.
1: وكي تعاملت معك كيفاش لقيت فوزي بنزار؟
0: والله مش كيما يظهر صعيب ساعة، هو البو هو الخو الكبير في التيران حاجة الحقيقة صحيحة يكبس عليك لمصلحتك، اما البرة من التيران حاجة اخرى جملة معناها، نضحك ونلعب ونفادلك بالحق معناها عبارة عائلة.
1: هو اللي شجعك تجي للنادي الافريقي في التريف هذا الاخرانيه وتصحح مع قدره؟
0: والله ما صارش الحقيقه كونتاكت بينيتي.
1: لا لا معناها انت تشجعت كي تحلم اي انسان اي ملاعب يحلم انه يكون مدرب نتاعو فوزي البنزرتي ويلعب في فريق كبير.
0: جوستومون معناها برشا حاجات ابار سي فوزي اللي بشيرينيني معناها، شفت النظام كيما نقولوا الاداري معناها جمعية تحب تعمل حاجة وبش تعمل حاجة إن شاء الله، فهمت شنو؟ خاطر زيد الجوار حاجة ما يعرفوهاش العباد، إنه يعمل جيستيون كارير متاعو، ما يلوحش روحه
1: ويجي.
0: وسيرتو أنا معناها تعديت بتجربة معناها 6 شهور البرة في مونتينيغرو ما كانتش ناجحة معناها، تحب ولا تكره. دونك لازمني نحسبها بالكدي بالكدي بالكدي، خاطر ديجا خاسر 6 شهور، انا ما نحبش نكمل نخسر 6 شهور اخرين يولي لي عام كارياري. دونك شفت اني جمعيه اللي نجم ننجح فيها اللي فيها نظام معناها كيما نقولوا الديسبلين كل شيء، الحاجات كيما نقولوا اللي نجموا ينجحوك، والحمد لله ربي جابنا في السواب وكان اختيار باهي معناها. وشامبيونا معناها هذه كان البداية كما نقوله، تستنى فينا فالية أخرى إن شاء الله، لازمنا نكملوا ونزيدوا نحسنوا أكثر باش نطلعوا كما يقولوا سي فوزي، باش نطلعوا فالية أخرى معناها باش نكبروا نوليو جوارات كبار وإن شاء الله ربي يجيبنا في السويق.
1: شرف الدين، أنت العام الأول ولا الثاني مع الفريق؟
2: الأول.
1: هذا العام الأولاني. كيفاش لقيت الجو كي جيت؟ كيفاش تأقلمت مع الأولاد؟
2: الحقيقة الأولاد كنت نعرفهم من قبل يعني، مش أول مرة، كنت في باجة زادة نعرفهم حتى في باجة العام الأول اللي في باجة زيت سوبر والعام الأول في كلوب زيت بطول. وجهي مبروك
1: وجهك رباح.
2: أي وجهي رباح. الحقيقة الأولاد محلام على الأخر، كما قلت لك عايشين يعني كما عائلة. من النهار الأول ما حسيتش روحي غريب ولا حاجة، ديركت دخلت في الجروب وهم دخلوني في الجروب الحقيقة، وسي فوزي زاد يعاوني باش ندخل في الجروب الباهي. كنت نسمع عليه سي فوزي انه صعيب وكل شيء، لكن الحقيقة في الانترامو صعيب، في الانترامو ما يحبش شكون يضيع كورة، في الانترامو اول ماتش، اما البرة من الانترامو حاجة اخرى، كيما ابوي عمل في صغار وفدلاك وكل شيء.
1: ما تغشوش عليا هكا كيما تلقاوش رواحكم لعبتوا ما تخلتوش، ماذا بيك راك في الماتش هذاك راك انا دخلت ممكن تعطي خير، ها ما تحكيوش هكايا بعد عشبيني انا ما لعبتش ولا ما كنتش مع الملعبيه الرونترونت ولا الملعبيه في بعد ولا لا.
0: دي بروفيسيونيل مانيش دي زاماتور معناها، اول حاجه لازمك تحترمها هو راي ستاف تكنيك معناها، اول حاجه كسوا لعبت ما لعبتش كسوا حتى شفت روحك تنجم تعمل، كان هبط هكا تعمل اللي كان في مخك، كان ما هبطش تقدر الاختيار هذاك وتو تاخذ فرصتك معناها بعديك وري. المهم ما تعملش معناها ريلاشمون في مخك، لازمك تكون ديما حاضر. مثلا بارابور لي انا كان جيت مثلا سايبت كما نقولوا ولا قلقت ولا فديت، ما نجمش نعمل الحاجات هذه.
1: هو الملاعب يقلق يلقى روحه كل يوم في البنك في البنك في البنك ما يلقاش روحه هكا ولا شكل
0: فديت. لازمك تكون
1: لازم يكون قوي لا
0: صح، هي كيستيون مونتال
1: خليه يحكي معك.
2: الحقيقه ديما حتى ما تكورش عند سي فوزي وسيد احمد وستاف الكل، الحقيقه ما مستحيل يعني تقلق، خاطر يجوا يحكوا معاك وكل شيء، يخلوك ديما حاضر ديما كل ماتش يخلوك انك باش تهبط وكل شيء. هذيك هي يعني.

0: ما تنجمش تخلق، ولازمتك كيما قال قديدة، يعني لازمتك قوي في مخك وتترنى بالباهي. واحنا قاعدين يعني مع سي فوزي نترنوا بالباهي، وكيما يقول سي فوزي واحد لازمته يطلع بالية أخرى.
1: وقتاش حسيتوا انه اللقب قرب للنادي الافريقي؟ فانا ماتش هكا حسيت وقلت سي هذه البطولة سنية ما عادش، خاطر الناس سمعوا الشارع يقولك البطولة تجري ورا النادي الافريقي، واكيد تسمعوا في الشارع وتشوفوا في الفيسبوك والعبيد اللي معاكم. وقتاش توما كفريق كتيم ما بعثكم عليها وحكيتوا من العبيد كي تحكيوا كل يوم، حسيتوا انه البطولة هذية متاعكم حتى حد ما ينجم ينحيها لكم؟
2: والله انا ما كنتش معهم اول العام.
1: لا خليك من اول العام احكي توا في هو اول العام حتى حد ما كان يعرف النادي الافريقي.
0: لا ما حكيناش عليها دكتور.
1: ما كانش من الاول، كان متلاث مراكز الاولى على الاقل، تكون الاول ولا ثاني ولا ثالث انك باش تلعب موسيقى افريقيه، لكن تتويج ما كانش.
3: النقاط اللي كانت النقاط اللي كانت من الاول فما نقاط، هو الحاجه البي انه الافريقي استغل العثرات اللي من المنافسين نتاعو، هذيك اللي خلت وقتها بدا يكبر.
1: ورغم البدايه ما كانش باهي، معناها ربحت ومن بعد تخسر لهنا كونتر جرجيس في رادس قدام جمهورك.
3: هو راهو لمقابله الديربي، راهو توا هما يحكيوا اللاعبين، هما يحكيوا بخاطر تيتري وحقه، لكن الى مقابله الديربي الدقيقه هذيك بالذات حتى واحد ما كان يتصور اللعبه ما زالت ماشيه صفر مقابل صفر، مقابلة الأخيرة هي اللي باش تحسب. لكن هذيك أحكام الكرة، كرة من غاديكا ما تتمركاش. وتحية كبيرة للحارس مهيب اللي خلى الفريق نتاعو حي، وذوما قيمة الحراس الكبيرة، والطفل هذا عنده مستقبل كبير في تونس. وأنا نقول لكم الوليد هذا وحكيت عليه قبل حتى مع سي فوزي، اللي حارس المرمى هذا مستقبل كرة القدم التونسي في حراسة المرمى، خلى الفريق نتاعو حي، بعدها بالضبط يجي الهدف. يعني شوف هذيك هي كرة القدم اليوم، تغلط من غادي تخسر نقاط، ناخذ نقاط، وهذه هي كرة القدم.
1: خلينا نشوف، ما كانش من الأولويات، ولا نقول مش الأولويات، لكن ما كانش من الأهداف الأولى التتويج الموسم هذا، ولا دكتور؟
4: هو الأهداف كما قال سي محسن رئيس النادي، أهداف سيتي لو بوديوم. والحقيقة أنا كنت معناتها مع الفريق العام اللي فات مع مسيو دافيد بيتوني ومع سي فوزي، حتى العام اللي فات رانا نلعبوا على الشامبيونا للاخر وخسرنا الشامبيونا في الديربي. الديربي هو اللي عمل التورنو، معناتها سيتي لا ميم شوز، معناتها ميم حتى السنه نحن نعرفوا اللي باش نلعبوا على البوديوم، باش نلعبوا على المراكز الاولى. بون شامبيونا ما نحبوش ان نحطوا الاوبجيكتيف باش نكونوا شامبيون، مي حاطين دوزيام تروزيام بلاس. داكوردو الفرق اللي تبدل ما بين تعاملي والسنه سي العقليه نتاع سي فوزي،
1: الروح نتاع
4: لا جيستيون. سي فوزي اكسبيريمونتي، سي فوزي عنده ليكسبيريونس نتاع الفوتبول التونسيان. دونك سي فوزي الى سو جيري لي مومون ديفيسيل اللي فيهم الربح، اللي فيهم التيتر، اللي تلعب عليهم التيتر. هذاك هو الفرق، معناتها السنه صحيح ليكيب دعمت بالكدا، صحيح فما اون بون جيستيون، مي ليكسبيريونس نتاع سي فوزي هي اللي عطاتك التوش فينال، هي اللي عطاتك الاضافه اللي باش خليت ليكيب هذه تمشي. انت تسهل في الجواريت يتغشوا وما يلعبوا ما يلعبوش، انا نجاوبك سي فوزي قريب ياسر الجواريت ويحكي برشا مع الجواريت، حاسبهم كيما ولاد وكيما اللي تري بروش. وسي فوزي من الحاجات بون دي اللي باش نقولهم لك شويه، سي فوزي يلم كل شيء، معناتها تكنيك ميديكال نوتريسيون، حتى يدور عليهم اش قاعدين يفطروا الصباح، شنو ياخذوا هذه ما ياخذوش هذه. سي فوزي يتلهى بشقيقه ورقيقه ويقريب برشا لجواريت، يضحكوا هما توا خاطر يعرفوه، فهمت؟ معناتها سي فوزي في الليل لافي دو ماتش يجي للسال دو سوان، يدخل يعمل طله يشوف شفما شفما فما ماشي يفدلك شويه مع جواريت اللي تري بروش. دونك هذيك تعطي كونفيونس وتخليهم مرتاحين ويعرفوا اللي هو معناتها باش يكون معناتها كيما البو مع ولده، دونك باش يرضاو بالقرارات نتاعو وباش يكونوا يسودون افون.
1: ومش من فراغ، معناتها الناس كل تحب فوزي البنزرتي مهما
3: فما شكون زاد نسيتوه، راهو اليوم لازم ياخذ حقه زاد وتوالى على ثلاثه ولا اربعه مدربين اللي هو احمد التويري. الحقيقه
1: لا واحمد اكيد فوزي البنزرتي احمد التويري، انا ما تغش عليه، كان يسمع
3: نعطيه حقه خاطر انا نعرفه جيدا وصديق عزيز عليا برشا. احمد انسان متخلق برشا، متربي برشا، تعدى على برشا مدربين، خذ الخبره الكافيه، خرج عمل طون داري ارتاح وعاود رجع خدم مع بيتوني، خدم مع المدرب اللي قبل بيتوني، خذ الخبره الكافيه وظفها مع مدرب محترم جدا. نقطه اخيره نحب نقولها، فوزي بن زرت اليوم جاوب التوانسه الكل، انا نحبه عميد المدربين. اليوم اللي صار مع فوزي بن زرتي وحكيناه لهنا في مع سي مع سي فوزي بن سالم، انه تظلم برشا في كره القدم التونسيه. علاش؟ على خاطر وقت اللي الناس ما تعطيش قيمه المدربين والناس الكبار نتاعنا، في هذا عيب علينا. فوزي اليوم قاعد يجاوب في الناس كل اللي صار عليه في مستير، نعاود نقولها ماهيش بيه، جاوب الناس كل. فوزي يقعد عميد المدربين، توج مع كبار القوم، ونقولوا نحن مش بالسهل مع الترجي الرياضي التونسي، هز اغلى البطولات اللي هي تشامبيونز ليج الافريقيه، تعرف وفاء ماهوش بالسهل، هز بطولات مع النجم الرياضي الساحلي مع النادي الافريقي، ونهبت الرياح نتاعو الا فوزي بن زرت يكون حاضر
4: مع الرجاء
3: ومع الرجاء ومع الوداد. نحكيو على تونس، يعني حتى بجروب ريدوي ما فيهاش لاعبين كبار برشا، تلقاه ينافس ويلعب لاخر رمق. وديما نذكرك اتحاد الرياضي المنستيري عمل فريق محترم جدا، وهذا يوريك تينة المدربين الكبار. فربي فضله ويطول في عمره
1: ان شاء الله. نرجع فيش فانا ماتش حسيتوها قربت بالرغم من ماتش سليمان اللي خسرناه ليه؟
2: هو شو مشوار البطولة، تعرف مش كيما الكوب يتلعب على ماتش، مشوار البطولة لازمك تربح اطراحك الكل، معناها حتى ريت تعمل ماتش نول معناها القوم تاعو عبارة ديفيت.
1: كيما صار في ماتش سليمان
2: كيما صار في ماتش سليمان. اما بالنسبة لي انا بيرسونيلمون وقت اللي في الدربي في الدربي خاطر كي تشوف ماكش تلعب قدام جمهورك وتشوف الرياكسيون بتاع الجمهور المنافس كيفاش، تفهم اللي انت عملت حاجة كبيرة برشا، وتفهم اللي انت تواغياليزي معناها حاجة بالحق سنساسيون اخرى. كي تشوفوا معناها مهمش فاهمين شنية اللي صار، ملي كان اتاك هكايا معناها يصير كونتر اتاك وتمركي في اخر دقيقة، بعديك يشوف الفار ودوب ما يكونفيرمي البونتو يزفر يفطرخ، معناها حاجة بالحق برشا حاجات هما صاروا ما تحسش بهم كان كي تعيشهم. معناها
1: نرجع لك انا على الدربي صادق، وعلى الطريقه نتاع البونتو، وانت كيفاش معناتها خذيت الكره. لكن خلينا نحكيو على ليله الدربي، لانه بعد ما ربحتوا ستاد زوز بلاش في رادس، هو يمكن ثلاثه ماتشات الاخرانيين بكل معناها ماتش ستاد وماتش الدربي وماتش بيجا تلعبوا في ستاد رادس، يعني ما فماش ديبلاسمون بالنسبه للنادي الافريقي. الافريقي فاز على ستاد زوز بلاش، ترجي فاز على العمران من غدوة واحدة بلاش، قاعدة الفارق متاع الزوز نقاط قاعد يتبع مباراة عندك، يا تعادل يا ربح يخليك متوج. الربح يخليك متوج رسميا ودورة شرفية، والتعادل يخليك مازلت تعيش مباراة أخرى قدام جمهورك. كيفاش عشتوها ليلة الدربي؟ لأنها تنجم تكون حاسمة، لأنه خسارة يعني تقريبا بعتوا على التتويج في مباراة أخيرة، حتى الانتصار في مباراة بيجا تقعد تنتظر عثرة للترجي الرياضي التونسي خارج قواعده.
2: والله ليلة الدربي كيما الليالي الكل، نحن ندخلوا في ستاج قبل اللي ماتش، معناها نقعدوا كونسنتري
1: كل أول شيء دربي منظم. ليك أول دربي شرف الدين زيد اول دربي ثاني دربي خاطر ماتش لالي
2: من نزيد العاب الدربي تقبل
1: اي ما دربي افريقي ترجي غير استاد ترجي غير استاد الافريقي
2: اما دربي
1: اما دربي في
3: الاسم ويحكى على دربي الكبير دربي الكبير
1: والصغير
2: دربي نادي الافريقي ترجي رياضي، معناها حبيت نلعبه قدام جمهورنا. اما كي جي قدام جمهور معناها ماكش باش تقف، معناها لازمك تعمل اكثر حاجات اكثر من اللي قدام جمهورك. خاطر وانا شفت معناها اول دربي لعبته معناها يجي بربح حاجه كبيره جمله، حاجه ما تنجمش توصفها بالحق. نجم كان تعيشها كي تشوف استاد معبي ماهوش بجمهورك وتبدا رابح في الدقيقه الاخرى. هذاك علاش قلت لك جاوا برشا حاجات معناها مع بعضهم، تبركي بونتو في الاخر في ديربي تحسن به التيتر وفار وقدم جمهورهم برشا حاجات بالحق معناها يفرحوا وترفع بهم راسك معناها كي تقول كي تهز تيتر قدم ترجي رياضي في ديربي في اخر دقيقه معناها ماهيش حاجه ماكش رابح ثلاثه شيء ولا ماركيت مثلا واحد شيء دقيقه 20 40 ولا 100 ولا 200 ثاني في اخر دقيقه معناها كي تشوف كيفاش صارت الحكايه بالحق حاجه مش نورمال.
1: كيفاش خممت في البونت؟ كيفاش خممت وقت اللي جاتك الكره مشريفي يظهر لي مشريفي هي رجعت الكره احمد مشريفي رجعت الكره يظهر لي مشريفي رجعت
2: ضربت في
0: لا ياسين بعبيد
1: ضربت في بعبيد ومشريفي اللي جاها
2: انا راه برشا عبيد ما شافتش انا كنت حاسر كوناتي بحضتوش وياسين ريح بعيد عليا معناها كي شفت وقبلها فما لاكسيون اللي تاكلني فيها رفيعه اللي كنت باش نهزها ونمشي كي شفت نفس الكره جيتني ما خممت في حتى شيء جوست اكسيليراسيون باش نمشي بها هو ديما سي فوزي يقول لنا معناها كي تجي مع الديفونسور غطي كورتك ما تخليهاش عريانه خاطر اقل مسه تبدا عريانه باش تضيع انت ليكيليبر والكره باش تخرج دونك انا جبت الكره على جنب
1: كوفريت
2: الديفونسور عملت سكان من الشيرات الكل باش نشوف اسكو انا معايا شكون ولا نلعب على راحتي نلقى روحي وحدي قدامي مريح استنيت شنيا الرياكسيون باش تكون نتاعو اسكو باش معناها باش يتاكيني يمد ساق ولا يطيش روح ولا منعرفشني باش يعمل لا لقيته معناها
1: قاعد تستنى ردة فعل متاع مريح في الفترة
2: دي ما نجمش نبدا انا وحدي خاطر كان دزيتها وحدي وهو واخر معناها باش تتفك الكل دونك استنيت خاطر انا ديجا عملت سكان لقى روحي وحدي هذايا حاجة فهمتني دونك هو واخر زدت شفت انا استنيت نلقى الولاد طالعين معايا زدتها اون سول توش وحدة باش نربح
1: بلو ديسباس
2: وباتيك الباقي تاريخ معناها
1: لقيت
2: لقيت كمل الزعلوني
3: هو زاد كيما قلت لك فيه هو توا صادق يحكي على الهدف
1: يحكي توا هم
3: يعيش في الهدف زاد راهو نعاود مره اخرى نعطيو الاستحقاق نتاع مهيب الشامخ بكل امانه شوف كوتش انت تعرف راهو في اللحظه هذيك في الدقيقه هذيك دو بارا ديسيزيف راهو كان دخلت الكره صادق انت راك في بلاصه اخرى توا نحكيو شوف نحكيو كره اليوم كي تحكي على الاكسيون انا معاك وكيفاش عملت سكان وبيهي برشا ومشيت للادفرسير وقعدت تستنى في ظهرك في الجوار وسكانيت وخلط ممتاز جدا لكن يزني نعطي انا نحكي لك نقرا لك السيكونس من اللي بديت سيكونس بديت كورنير رجعت باراد الاولى تاع يان ساسي وعاودت الثانيه
1: تاع
3: رفيعه كان دخلت كره من الكره ذيك رانا نحكيو على مقابله اخرى توا شوف معناها شوف كل شيء راهو تبع بعضه اليوم وقت اللي وصلت الكره طريقه التعامل اوكي معاك ممتازه تنساش زاده وقت فريق الترجي الذي تونسي طالع الكل واستغلت
1: حاجه اللي تحصل في المئة واربعة نورمال معناها الترجي ما يخليك هي الانتصار هو اللي باش
3: هي مقابله عموما عموما يعني اليوم ما فيهش قسم على اثنين نادي الافريقي انتوما عندكم زوز حلول مقابله التعادل تخليك ديما موجود في البطوله مقابله الربح نهائيا وهذاك اللي صار لكن اليوم زاد ما تنساش اللي عندك منافس اليوم ما عنده حتى ثنيه اخرى غير ثلاث نقاط يعني حتى الكره زاد راهو فيها احكام كيما غدوه تنجم تتمنى عليك قديد الكره وما تدخلش للشبكه وتنجم تنحي لك تيتس اش قلت لك اليوم اللي صار باش يكون لكم ليكم انتوما راهو في الشامبيونز ليج راهو حاجات اخرى يا قديده وراهو باش تلقاو صعوبات كبيره فما ثقة تامة اللي شفناه حاجة ممتازة جدا فريق قاعد يبني في روحه فريق قاعد يشوف في روحه تتويج بعد 11 عام مو سهل راه وقت اللي تشوف الناس متعطشة التتويج بعد 11 عام وفيه شوف الفرحة راه فرحة كبيرة برشا راه فما ناس كل عام تحب تهز البطولة لكن هل النادي الافريقي اليوم قادر باش يعاود يهز ثلاثة واربعة وخمسة بطولات اي نعم قادر اليوم علاش ليه باش يعاود ويزيد لكن توا باش تتعدى البالي اخرى تشامبيونز ليغ وافريقيا والتصنيف نتاعك وكاس عالم وغيره من هذايا فاليوم ان شاء الله تكون انت عندك مستقبل كبير برشا وان شاء الله من حسن الى احسن
2: ان شاء الله وهذا معناها نكمل على كلامك ما باش يكون تبدا ساقينا في القاعه معناها هذا الديسكور اللي صاير بيناتنا معناها ديجا قلت لك هذايا شامبيونا معناها سوني كو ديبي كيما يقولوا وديما ساقينا في القاعه حد ما وصل ديما كلنا نتعلموا هذه كلمة سي فوزي معناها كلنا مازلنا نتعلم حد ما هو معلم يقولنا كان لو بون ديو دونك ذيك هي معناها كلامك كله صحيح، تخليو ساقينا في القاعه باش نزيدو نقدموا اكثر، وان شاء الله ربي يجيبنا في السويد.
1: موسم وفاء موسم الموجز،
3: انا ان شاء الله نشوف قديده في مقابله تبدا كبيره، نصف نهائي نهائي تشامبيونز ليغ، وقادرين علاش ليه وتعمل لنا نفس اللي صار، وخاطر بالحق اليوم لازمنا استاذ نمشيو بالكره نتاعنا لبعيد به برشا، كي نلقاو النادي الافريقي اليوم بالمستوى هذا حل البطوله، بطوله راهو نتاعنا كانت فقيره وفقيره البطوله، اليوم به ترجع النادي الافريقي للاشعاع نتاعها، ترجع الرياضي التونسي باش يرجع للاشعاع نتاعو، نجم الرياضي الساحلي، النادي الرياضي الساحلي، ملعب التونسي زاد نحييه، اتحاد الرياضي المنستيري، النادي الرياضي الصفاقسي.
1: اي باش نحكيو عليهم، احنا مازلنا برشا وقت.
3: اي نحكي
1: لك. احنا للستة ونص.
3: موهومة زادة. بطولة السنة بطولة باهية برشا، جميلة جدا استاذ الحقيقة، شيخنا عندنا سنين وفاء، ممكن قديدة ما خلطش على بطولة، الكابتن خلط، استاذ خلط. بطولات قبل في المنزه، دربيات المنزه.
1: البطولة على شنو؟
3: نحكي لك على البطولات اللي كنا قبل لاخر دقيقة، عندنا برشا ما شفناش بطولة للثانية الأخيرة، كنا ديما البطولة خمسة جولات.
4: هذه سبيسيال.
1: هذه سبيسيال شوية.
4: هذه حتى ما خط عليها حد، دربي دقيقة 104 وتهز التيتر.
3: بون ممكن
4: 0-0 معناتها.
3: تحكي على دربي.
4: دربي و0-0 فيها فار. وتمركي بونت وتخلب معناتها في 30 سكوند ولا شامبيون عام.
1: هذيك المتعه معناتها هي
3: كره قدم هذيك.
1: عشنا زاد البطوله، نستناو في زوز مباريات على المستير والترجي الرياضي التونسي عامين التالي ذولي ثلاثة سنين تالي، يعني
3: حاجة أخرى
1: لكن مش حاجة كل عام تتعارض،
3: خاصة في النزول زادة. كيف كيف وفي نحكيو على أعلى الترتيب، النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي الاتحاد وغير، وزادة إلى أسفل الترتيب راهو الثاني الأخرانية، يعني باجا اخر سيكوندا باش عارف تروح عليه في، يعني فما الشارم في بطوله السنه، شفنا الشباب شباب العمران، شفنا شباب القيروان، شفنا سنه بطوله ان شاء الله تكمل هكا بطريقه باهيه، ان شاء الله اللاعبين زاده اليوم اللي يستحقوا يمشيوا لكاس العالم، واللي باش يزاد يوريوا رواحهم، وحاجه باهيه نلقاو الترجي النادي الافريقي عام جاي في الشامبيونز ليغ ليد في ليد، علاش ما نلقاوهمش في طياره واحده، مشيو مع بعضهم، ترجع النجم الرياضي الساحلي، ما عليها بطولتنا، بربي خلينا نرجعوا للاشعاع، راه كنا نحن الاولانيين في العرب. ان شاء الله نرجعوا الاولانيين وقادرين، وعندنا لاعبين كيما قديده وكيما رفيعه وكيما شرف الدين وغيره اللي باش ننظر بكره القدم التونسيه باذن الله.
1: موسم وفي تسكر بتتويج، موسم جاي في تحديات اخرى، كيفاش تشوفوه بدايه الموسم انكم تلعبوا على ثلاثه القاب، لانه راهو الجمهور حتى صحيح هو فرحان بالبطوله اللي تاخذت، لكن متغشش كذلك بال متغشش مزرعنا سوبر كوب، اي فما سوبر كوب في اوت، فما سوبر كوب، فما تيتر اخر سوبر كوب في اوت، ننتظر شكون اللي باش يكون صاحب الكاس، مزيت مسابقه الكاس، وفما كذلك شامبيونز ليغ، نعرفوا النادي الافريقي في السنوات اللي شارك فيها في الشامبيونز ليغ مخلاف 90-91 اللي كانت هذيك احلى تاريخ الجمهور النادي الافريقي، سنوات اللي شارك فيها يا يخرج من المجموعات رغم يكون عنده توقيت باهي، والا يخرج من الدوره التمهيدي، انتم بالفكره فوز بنزرتي بالروح وعليه هو برك تكلموش بيه غار تكلم
2: والله كما قلت لك معناها سقف الطموحات من حق جمهوري يطلع سقف الطموحات نتاعو معناها، وحنا باش نكونوا رجال سور تيران ما نسبقوش الحديث كما يقولوا، بالخدمه وبالانضباط وساقينا ديما على القاع نجمو نمشيو لبعيد، خاطر كما البطوله ما كانتش سهله، حتى بطوله هي في العالم كامل ما هي سهله، اما باش تجي
1: بالخدمه
2: والديسبلين ولي بتي ديتاي الكل معناها اللي هما توا موجودين عندنا معناها، وان شاء الله نكملوا هكايا ونكملوا نفرحوا جمهورنا، وعلاش ليه نفوتوا معناها ميم لي فاز دي بول مش حتى البري اليمينتوار، ونوصلوا نعملوا حاجه باهيه، خاطر الجمهور كما قلت لك ونعاود لك يستحق فرحه كي يعرضك معناها، تشوفه كيفاش وجهه حتى ما يقول لك شيء جست يسلم عليك ويمشي، كي تشوف وجهه كيفاش الفرحه في وجهه انت تولي تنجم انك تموت على خاطره في التيران، معناها حاجة كبيرة على الأخر. إن شاء الله نكونوا قدها ونفرحوا إن شاء الله.
1: لا تجمع ذي اللي نشوفوه بين الملاعبية والجمهور دكتور يأتي روح أخرى للفريق حتى للإدارة اللي نشكروها على رأسها الدكتور محسن ترابلسي اللي عمري ما ننسى وقت اللي جاب حذينا دكتور محسن ترابلسي في السنوات الصعاب اللي عاش فيها النادي الإفريقي وقت اللي كان قاعد بحذينا ونحكيه على النادي الإفريقي وعلى كيفاش يزمنا نعمله سوسيوس وقتها بديت قبل ما تبدأ معناتها سوسيوس بديوا في البروسيوس متاع كيفاش بشي بديوا للسوسيوس وبكي وقلت له دكتور كان كل واحد يحب النادي الإفريقي بالمحبة متاعك أنت راهو الإفريقي ما يوصلش للي وصلنا له. توا شفنا إدارة ثقة كبيرة ملعبية جمهور أتشي ياسر بجمعيته اللي حتى حد ما ينكرها في كل في كل ما تلقاها معناها في صعوباتها وإلا في الفرحة والمش ديما هي الفرحة لكن ديما تلقاها موجود حاجة تولد التوا مع كي تشوف اللاعبين تحس بالجمهور حاجة جديدة نعيشوها في النادي الإفريقي.
4: لا هي مش حاجة جديدة هي لذيك المبادئ متاع النادي الإفريقي معناتها فما اللحمة فما تحس في روحك في عائلة كبيرة كما قالوا لك الأولاد معناتها وين تمشي تلقى الناس تعرف بعضها يشوفك لبس المريول ولا شعار متاع النادي يحملك يحضنك يبوسك معناتها مش ملقي هزينا شامبيونارا هو من قبل معناتها هذيك المبادئ وهذيك الروابط اللي في النادي الإفريقي معناتها وتتعدى ساسو ترانسمي معناتها كتشوف حتى اللي يجي جديد للنادي جمعة جمعتين يحس روحه سيء ولا ولد الدار سيء معناتها تخلوا واحتضنوا الجمهور وخذي سيء معناتها تقول تربى في النادي هذيك من اللي هو صغير وترعرع فيه وكل شيء وهذيك من الحاجات الباهية وهذيك من الشيء متاع الفرق الكبيرة واللي عندها مبادئ واللي عندها تقاليد كبيرة ياسر في كرة القدم من قبل مش من تقبل.
1: تفاهم كبير بين الإدارة بين الإطار الفني الإطار الطبي ناس كل مواصلة مع بعضها الموسم جديد إن شاء الله
4: الحمد لله وإن شاء الله احنا فرحنا بالبطولة وبحول الله معناتها نورمالمون اليوم أحد اليوم نسكروا موضوع الفرحة متاع البطولة غدوة ما بارتير من غدوة نهار الاثنين نبدأ في تحضير الموسم الجديد إن شاء الله متاعنا دونك كما كنت تحكي أنت بكري على الرهانات القارية اللي جاية كل شيء هذا يجي كان بالخدمة وبالتحضير وبلابون استراتيجي كما لميم روسيت كما العام اللي فات كانت فما استراتيجي باهية تحطت من الإدارة من الإطار الفني من الناس الكل حطت اليد في اليد باش وصلت للتيتر هذايا ان شاء الله كيف كيف في الموسم الجاي لا ميم روسيت اما يلزم العمل من توا.
1: دكتور مازلتوا باش تاخذوا مع فقط موجز ماضي 3:30 مع زميلتنا ليلى ومن بعد نعطيكم كلمه الختام سي خميس كلمه الختام للاعبين بتبيعوا هكا نسكروا مع فريق النادي الافريقي يلا موجز اخبار ماضي 3:30 بعد نرجعوا نواصل معكم المشوار في ديمونش فوت حتى لل 6:30
5: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت
6: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
7: موجز الأخبار
8: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري. غدا تنطلق امتحانات الأسبوع المغلقة للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتوصل إلى 23 من مايو الجاري على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو الجاري وإلى غاية 2 من جوان المقبل. جمعية هن تنظم بالشراكة مع جمعية مارس حقك الدورة الثانية من مهرجان الأكل الزمنية من قاع الخابية اليوم بدار الثقافة السليمانية بمدينة تونس. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يأتي في إطار اختتام الدورة 35 لشهر التراث وهي مناسبة هامة تجمع بين التراث والنكهة والحرف التقليدية واللمة التونسية العتيقة في قلب مدينة تونس. في إطار مشروع محطة الفنون بمورنيغ سيتم اليوم تنظيم ورشات تفكير تفاعلية تجمع المواطنين والمجتمع المدني والفنانين والشباب والسلطة المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع لإعداد تصورات جماعية فنية جمالية واقعية قابلة للتنفيذ لإنجاز المشروع. تنظم الجمعية التونسية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، وذلك بداية من 21 وإلى غاية 23 من مايو الجاري بالعاصمة، بمشاركة حوالي 45 موسيقيا من 8 دول على غرار تونس والجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بجنيف قبيل الافتتاح الرسمي للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في التظاهرة الدولية الرياضية تحدي الصحة قول وعمل، والتي تنظمها منظمة الصحة العالمية. ومثلت المشاركة مناسبة لتبادل لقاءات ودية مع عدد من وزراء الصحة والشخصيات الدولية وتعزيز حضور تونس في الفضاء الصحي العالمي لتكون فرصة لبناء شراكات فاعلة تساهم في مسار إصلاح المنظومة الصحية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
9: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
7: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
10: إذاعة الشباب، عبد المجتد.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمانش فوت مع وفاء.
2: مرحبا بكم من جديد بعد موجز اخبار ثلاثه ونص. قبل ما نعطي الكلمه الاخرانيه بالطبيعه لضيوفنا اليوم ابطال تونس موسم 2025-2026 في كره القدم فريق النادي الافريقي، نمشي لملعب المتلوي. فما جديد في المباراه المتاخره لحساب الدور الثمن النهائي لكاس تونس لكره القدم بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. محمد الرياحي مرحبا بك، ناخذ جديد مع عندك في المباراة هذه ومن بعد نرجع لك ونقدموا ورقة المباراة بين فريق نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي.
3: شكرا لك وفاء، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. لم ننتظر طويلا في ملعب المتلوي مباراة المتأخرة ضمن الثمن النهائي لكأس تونس. الترجي الرياضي التونسي يتقدم بهدف عن طريق حسام تقاء في 24 ثانية من الشوط الأول. كانت عملية الهدف حمد رفيعة وسط الميدان، يلعب كرة على الجهة اليسرى لجاك ديارا، يدخل جاك ديارا في منطقة 18 متر ويوزع الكرة على مستوى القائم الثاني، وحسام تقاء يسكن الكرة في شباك حمزة بن شريفية على يمين الحارس حمزة بن شريفية، وبذلك تتغير النتيجة وتصبح هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. وفاء تفضل وإلا
2: تشكيلة حتى وانا نرجع لك بعد شويه ناخذ التشكيله نتاع الفريقين، تشكيله الترجي الرياضي التونسي وتشكيله نجم المتلوي. لكن قبلها بالطبيعه نشكر ضيوفي اللي جاوا بحذان ونعطيهم كلمه الختام، كل واحد كلمه. شرف الدين باش يتكلم كلمتين.
4: نشكركم على الاستضافه هذه ونشكر كل جماهير النادي الافريقي اللي لازمتهم الفرحه، لازمتهم برشا فرحه. وتحيه بلاي تلدرنا اللي ضحوا معايا، وتحيه كبيره لجمعيتي اولمبيك مدنين اللي طلعت السنة بالمناسبه هذه، وشكرا لكم.
2: يعطيك الصحه. شكرا لك
5: والله، ميرسي بوكو على الاستضافه الحلوه
2: داريا.
5: توجه بتحيه خاصه لجمهور النادي الافريقي، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، جنود الخفاء اللي تعبوا ضحاوا معانا الحقيقة، ستاف جمعية كاملة معناها لدارنا، صحابي، العبيد القراب اللي يمنت بيا ودزت معايا من الأول، معناها مش كان في الفرحة، خاطر فما عبيد وقفت معايا في دي مومو صعب برشا الحقيقة. نوجه لهم تحية خاصة وإن شاء الله ربي معانا إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة دكتور.
6: يعيشك بارك الله فيك. انا زيد باش نتواجه بالشكر لل ان شاء الله ما ننسى حتى حد، الاطار الفني، الاداره، جنود الخفاء كما سميهم قديده صحيح. نحب نشكر برشا اخصائيين العلاج الطبيعي اللي تعبوا بالقدا واللي مضحاوا وقت في مساحه النادي وخارج مساحه النادي في الايامات الراحه نتاعهم، زيد يخدموا يعطيهم صحه، نشكرهم الكل. نشكر كامل الكوميسيون ميديكال، خاطر احنا كما تعرف النادي الافريقي عندنا كوميسيون ميديكال موسعه كامله، دونك مش ما ننسى حتى حد، نشكر الكوميسيون ميديكال الكل يعطيهم صحه. وان شاء الله عائلتي سامحوني خاطر قصرت في حقهم سنة بالقدي بالقدي،
2: وزيد هزينك نهار حد زين.
6: اما الحمد لله في الاخر جاء التتويج وفرحنا الناس كل، الناس كل فرحانه، وهذيك هي الفايده وهذيك هو البيوت في الاخر.
2: سيدي يعطيكم الصحه، شكرا لكم، مبروك مره اخرى تتويج فريق النادي الافريقي ببطوله تونس لموسم 25-26. ان شاء الله بتتويجات اخرى وان شاء الله فرحه اخرى.
7: اكتشفنا اشرف عون الحقيقه طفل، يعطيك الصحه. شرف الدين سامحني. شرف الدين
2: انا تو انا قلت من الاول اسم غلط وكملت
7: اسم غلط، طلع الحاجه اللي جلبتني.
5: توجه تحيه لدارهم على الاسم اللي سميوه.
7: مره اخرى انا نهني كل العائله نتاع النادي الافريقي ونقول لهم ان شاء الله مبروك، ان شاء الله النادي الافريقي ديما يكون موجود في البوديوم. الحقيقه عجبني وقت اللي تذكر الفريق نتاعو اولمبيك مدنين، تحيه لاولمبيك مدنين، حاجه باهيه وقت اللي ترجع وتتذكر الناس اللي تعبت معاك ووقفت معاك، وذا ما يبين كان على الاصل والاصاله، وان شاء الله من حسن
2: الى احسن. هذا قال لك العبد دربي رودبيك
7: سيد حسين، هذا كان عبد دربي الكل
5: استانس.
8: ان شاء الله مبروك على النادي الافريقي، وان شاء الله كما قلت من الاول ان شاء الله ديك البدايه. جوست كلمه واحده، فما وقت في وسط الموسم وقت زعلوني كان تعدى مرحله خايبه وكانت فتره تشك فيه وكانوا بشي يجيبوا ضير ايمن نقولها كاريمون مش الاسبيرانس يعني كان مش دراجر، لكن بالفرصه بالعزيمه وبالخدمه وبالاراده، وخاصه بتعب بوه وامه لان قريب العائله، نعرف سي العربي ونعرف الوالده اللي نهنيهم بحكم العب عندي ونعرفه، انا كنت نقوله ديما احلم ولا تنجم توصل، معناها خاطر نعرفه انسان متربي انسان متخلق كيف كيف الاولاد، نقول لهم طون جو شويه ولا ما تلعبش ماتش ما تايسش، نجم تجيب فرصه على ماتش على اثنين تو صدق قريب تدخل ماتش صفاقس ماركة اغلى هدف
2: تدخل ماتش الديربي حتى اسيست،
8: ما تعرفش على الفرصه كيفاش تجيك، ينجموا يستحقوا دي زاتاكون هو في راس شوات من الاول، ينجموا تروبي فو انت مومون تجيك الفرصه لازم تكون مغلق تكون قوي، وربي يوفقهم ان شاء الله اتمنى لهم كل التوفيق.
2: انت فكرتني في حاجه، فكرتني على زعلوني وفكرنا الضغط نتاع الجمهور وقت اللي ما تعديوش مباراه وتبداو في وسط التنا وتسمعوا في الجمهور والغضب نتاعهم والسبب نتاعهم، كيفاش متصيتوا هذا وهذا والاخراني سايس خمس، كيفاش انتم تعاملتوا معاه معناها بصغر سنكم فمش الخبره الكبيره في التعامل مع الجماهير في فريق كيف فريق النادي الافريقي اللي الضغط نتاعه كبير برشا مع جماهيره ومع الاداره، كيفاش متصيتوا انتم كفريق كل مره تسمعوا الكلام كل مره تسمعوا حتى النقد في الفيسبوك النقد في الجمهور البارحه في الشارع في استاد، كيفاش صادق؟
5: والله لموا بعضنا بعد كل معناها
2: كانوا برشا ملعبية تمست بالقدية معنات
5: نلموا بعضنا جروب كاملة نحكي مع بعضنا نلقاو كينا بعضنا معناها صعيب مونتالمو صعيب تبدأ ديسيبسيون وكل شيء، أما كي تشوف الولاد ملمومين يقولوا لك رانا احنا معاك رانا نلقاو كينا بعضنا راو ما يهمك في حد نحنا عنا فيك الثقة، معناها حاجة اكسيبسيونيل جملة، معناها ذيك علاش قلت لك نرجع نقول لك الفيستير نظيفة، معناها ما فهميش هكا كبير وصغير وما نعرفش
2: هذاك فيديت وهذاك مازال مش معروف،
5: كلنا اخوات الكلها تحب بعضها الكلها تدز بالكلمة الطيبة كسوا لعب ما لعبش يدز بالكلمة الطيبة، وذيك الحاجة اللي خلتنا معناها جروب سودي جروب كومباكت معناها يد واحدة، وذيك الحاجة اللي قدمت بينا معناها
2: يعطيك الصحة.
5: ولا
2: نجم نحط وعنا بون كوميونيكاتور سيدي يحكي مليح.
7: ولا شوية
2: جي خو بلاصتي قال لي ماريش قاعدين في بالك تراكي.
7: زاد لازمنا نقولوا على زوج وليدات عبد الله ويوسف اللي من قبلك يغزلوا للصادق ويغزلوا لشافعي. انتوما المثال الذي يحتذى به للوليدات
2: هذوما. واش يتصوروا معاهم
7: ما تصورش الفرحة نتاع الوليدات هذوما. سمعوا اللي انتوما باش تجيو علاش نقول لك
2: اليوم
7: وبنتنا زادة وبنتنا
2: ولوجين
7: تحية ليها وتحية للوالد نتاعها، لكن حبيت نقول حاجة برك، أنا نحكي كمكون للشبان، راكم أنتوما يا لاعبين يلي موجودين في كل الفرق، راكم أنتوما المثال الذي يحتذى به للصغيرات، راه وقت اللي نشوفك بليكا كيفاش أنت تحكي هو يغزر لك متأثر، يعني هو اليوم يغزر الحاجة صدقة جديدة، يغزر لذاك، يغزر اللعبة ذاك، يغزر للزعلوني، يغزر لياسين مريح، بربي أعطيونا التصوير المزيانة الصغيرات خليهم جيل المستقبل يبنيوا عليكم انتوما وان شاء الله من حسن الى احسن
5: ان شاء الله.
2: هما اكيد فرحانين بتتويج نادي الافريقي. ايوه شنو تطلب منهم؟ ايش اخذ الميكرو هاك اعطيني اسم خذ الميكرو ترى قولي اسمي
9: عبد الله نطلب
7: قول له تونسي ولا مصري عاد اسال وانت
9: تونسي ومصري زوج
2: ايوه مش عارفين مشكله هذا في ليكيب ناسيونال هاك يكبر
9: نطلب من الكلوب افريكان يلعبوا كوره واحده يدوروا كوره يحاولوا
2: لو جاينيش
9: ما يرموش رواحهم ما يطيشوش كورتهم يدوروا كوره توجي البونط في اي وقت المهم نربحوا نهزوا تيترينا
7: الحمد لله يوسف
2: يوسف فرحان يوسف
9: فرحان
2: شكون عجبك صدق جديدة في التناول في الكلام
9: في الجروب
2: في الكلام شنو تقول له ولشاف الدين والملاعبين
9: نعطيهم تحية ومبروك عليهم تتويج بالبطولة
2: مبروك عليهم تتويج وشنو تطلب منهم آخر؟
9: نطلب منهم انهم يسمعوا كلام فازل بن زرتي في شيخ 75
2: اسمعوا كلام فازل بن زرتي لو جاي ناي لو جاي لو جاي الناس اللي راهي تجي وتتبع تمشي للفوتبول تمشي للباسكيت تمشي للهون تبدا فرحانه وفرحانه هي اليوم وحبت الجمعه اللي فاتت هي كان عيد ميلادها الجمعه اللي قبل جمعة اللي قبل وقتها فرحانه وحبت بتبيعها طرح سليمان يا اخي ما يصيرش حتى ولو كي جات البطوله فرحتك هذاك احسن كادو ولا
10: نحب نقولهم بون كوراج على اللي يعملوا فيه هذا الكل ونزيد نشجعوهم نحن الجمهور الكل على خاطر هم قاموا بدور كبير معناه باش هزينا البطولة ونحب نقولهم يعطيكم الصحة وبون كوراج على اللي تعملوا فيه
2: يعطيك الصحة لو جاي شوف الجماهير عامل الأعمار الكل
5: ان شاء الله بقيت العمرين
2: شفت العمرين الكل كنتوهم موجودين
5: عشان تفرح برشا
2: يا سيدي يعطيكم الصحة شكرا لكم نورتونا شكرا لك دكتور شكرا لك شرف الدين شكرا لك صدق احمد وحلمي مازلتوا قاعدين معانا حتى للستة نص يعطيكم الصحة وان شاء الله بتتويجات اخرى وتجيو بحذينا مرة اخرى نفرحوا بالتتويجات ولا لا كوب دافريكا ها قال كوب دافريكا يعطيكم الصحة يا سيدي تناخذونا غام وبعد نرجعوا نواصل معكم المشوار في ديمونش فوت حتى للستة نص

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت مع وفاء.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: مرحبا بكم من جديد. الأربعة متاع العشية عدينا معاكم تقريبا ساعة ونص في الانتظار مد الكرسي آخر حل في الانتظار بتبيعة نمشي مباشرة لملعب المتلوي واحد بليش للترجي الرياضي التونسي أمام نجم المتلوي في ثم نهائي كأس تونس لكرة القدم. مباراة هذه المؤجلة بسبب التزامات فريق الترجي الرياضي التونسي في رابطة الأبطال الإفريقية, وهي المباراة الأخيرة من الدور الثمن النهائي. واحد بليش سيف تقع في 24 ثانية الأولى من المباراة. هات ناخذوا معانا بتبيعة محمد الرياحي قدم لنا المباراة هذه تشكيلة الزوز فرق الغيابات, إذا فما غيابات بتبيعة في الزوز فرق. ومن بعد نرجع ونواصل مع أحمد المداغري وحلمي عون في ما تبقى بتبيعة حتى للستة ونص في ديمانش فوت. نرجع لك أحمد.
2: شكرا لك وفاء على موسيقى نفين من الشوط الأول, والنتيجة هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. الهدف كان سجل منذ 24 ثانية منذ بداية المباراة. الترجي كان قوي منذ بداية المباراة وسجل الهدف عن طريق حسام الطا, كانت رفعة ممتازة من جاك ديارا في القائم الثاني, وحسام الطا يسكن الكرة الشباك على يمين الحارس حمدة بن فريبية. تشكيلة الترجي الرياضي التونسي وفاء في حراسة المرمى أمان الله مميش, إبراهيم كيتا, نضال العيفي, حمدة جلاسي, ياسين مرياح, كوناتي, حمزة ربيعة, حسام الطا, أشرف الجبري, وسيلة وعالية, وجاك الديارة. المدرب هو كريستيان فراكوني. بالنسبة لتشكيلة النجم الرياضي للمتلول في حراسة المرمى حمزة بن شريفية كابتن الفريق, أسامة البحري, فارس المسكيني, ياسين السلطاني, محمد الديامي, إسلام القاسمي, شريف بديان, إريكي كوازي, ياسين بخريش, نبيل شيلا, وحمزة المنصوري. يدرب نجم رياضي بالمتلوي المدرب عماد بن يونس. حكم هذه المباراة الحكم الرئيسي هو الصادق سالي, يساعده خليل الحساني كمساعد أول, مساعد ثاني أحمد الزويوي, الحكم الاحتياطي رضا شميحي, المنسق الإعلامي لهذه المباراة ماهر بن محمد وعصام الشعباني, ويراقب المباراة فؤاد جيدارة. 30 دقيقة لعب من الشوط الأول. الترجي الرياضي التونسي سيطر في الطول والعرض على

0: فوق المرمى. الترجي الرياضي التونسي يغيب عليه اليوم اللاعب أوبيلو لاعب وسط الميدان، بينما النجم الرياضي بالمستوي يغيب عليه اللاعب محمد بن حسين نظرا لجمعه لثلاثة انذارات. مباراة تشهد حضور جماهيري كبير من جماهير النجم الرياضي بالمتلوي، جمهور يتبع أكيد جمعيته، جمهور وفي إلى جمعيته، تقريبا الأماكن كلها شاغلة في ملعب المتلوي. هذه المباراة هي مباراة متأخرة ضمن دور الثمن النهائي لكأس تونس، نظرا لالتزامات الترجي الرياضي التونسي في المشاركات الإفريقية. آخر مباراة دارت بين زوج فرق، بين الترجي الرياضي التونسي ونجم المتلوي في ملعب المتلوي، كانت موسم 2017-2018
1: في كأس تونس.
0: وكان انتصر فيها نجم المتلوي، الهدف سجل في الحصص الاضافيه الدقيقه 118. تجي الكره توصل الميدان عن طريق حسام تقى في اتجاه الجبري، لكن تمشي الكره للحارس حمزه بن شريفيه يلعب الى فارس المسكيني منطقه وسط الميدان لمحمد ديامي، محمد ديامي الى السلطاني يرفع الكره في اتجاه حمزه منصري، والحارس امان الله من ليش يتدخل قبل حمزه المنصري. امان الله
1: في توقيت محمد،
0: في توقيت 33 دقيقة لعب من الشوط الأول، والنتيجة هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي أمام النجم الرياضي بالمتلوي.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. نص ساعة لعب الترجي متقدم 1-0، ترجي لإنقاذ الموسم نتاعو، الموسم هذا بعد خسارته للبطولة قعد له لقب الكأس، أكيد معناتها بدخول مهم جدا، يسهل على روحه من 24 ثانية يسجل الهدف، يسهل على روحه المباراة. حلمي
2: يسهل على روحه ليه؟ خاطر مازلت مجري المقابلة 24 ثانية دقيقة الأولى، أكيد مازلت بداية المقابلة، وكما كنا نحكيه قبيلة المقابلة تلعب من الدقيقة الأولى لدقيقة 90 وفي، وشفنا مقابلة الدربي أحسن دليل. مقابلة ذي دقيقة الأولانية مازال أكثر من 90، يعني مقابلة أخرى مازالت كل شيء موجود في كرة قدم. ترجي الرياضي التونسي حسب ما شفنا 34 دقيقة اوكي شادد بزمام الامور، لكن كرة القدم فيها احكام اخرى مع عوامل الطقس اللي تشوف فيها الدنيا سخونة شوية، مع الاجواء اللي اليوم ماهيش ولا بد في الترجي التونسي. يقولوها الترجي مش في احسن حالاته بعد الاستقالات وبعد الخروج، وبعد خروج خاصة من تشامبيونز ليج الافريقية بعد خسارة البطولة. مقعد اليوم كان ممكن مقابلة هذوما، مقابلة الكأس اللي يمكن باش ينقذ بهم الموسم نتاعو الترجي، ثم لكل حادث حديث. مانيش نشوفه في مقابلة مستوى نتاعها كبير برشا، مانيش نشوفه في مقابلة فيها أونجو كبير برشا، لكن ممكن الأهم عند الترجي الرياضي التونسي هو اليوم الترشح للدور المقبل. هذا هو يعني اليوم نشوفه تغييرات زادة في التشكيلة نتاع الترجي. النجم المتلوي باش يقعد محافظ على الحظوظ بتاعه، خاطر لحد الآن 1-0 كما قلت ماهيش مطمئن النتيجة، في كل دقيقة في كل هجمة قاعد يقوم بها النجم المتلوي قادر أنه باش يرجع في المقابلة، فما فراغات أي، لكن اليوم ماهيش المقابلة اللي باش ترتقي نتصور برشا للمستوى العالي جدا كما شفنا مقابلة الدربي. فالأهم والأهم عند الترجي هو الترشح للدور القادم.
1: شنو اللي خلى الترجي ما يحافظش الموسم هذا على اللقب نتاعو احمد؟ صحيح بطولة لعبت على مباراة، شفنا انه الترجي خذا الفارق في وسط الموسم على فريق النادي الافريقي، ثم الافريقي ممكن استغل عثرات الترجي الرياضي التونسي، واذا نشوفه في الجولات الاخيرة نتيجة اللي عملها النادي الافريقي يعملها الترجي الرياضي التونسي، باستثناء زوز مباريات اللي مباراة القروين ومباراة جابس اللي خليت البلوس دو اللي خليت النادي الافريقي يجري بها حتى نهاية الموسم او الاربع مباريات الاخير.
3: والله اللي خلى ترجي يعني ضيع البطولة نتاعها، نصور العثرات المتتالية اللي مش متعود بها الفريق، خاصة بعد الخروج من كاس افريقيا تحس للفريق يعني شوية مونتالمون تمسخ. الترجي مش متعود يعمل 6 مباريات تتعادل فيها، يعني براتيكمون من 18 نقطة تجيب 6 نقاط. ذولي ذي احسن دليل اللي اللي خلى بطولة

0: هرب عليه وزيد الغيابات خاصة متاع إصابة مريح اللي كانت من الأول ومن بعد غياب حمزة جلاسي بعد الكارت الأحمر اللي خذاه مع ماتش الدربي اللي حكم معناتها فيش النادي الأفريقي يكون هو بطل على مباراة واحدة كان الفارق ما بينهم نقطتين. الترجي هو المطالب كان باش يطلع ويخلي الاسباس ويلوج الهدف اللي باش يخليه يضمن حقوق يضمن يعني امكانياته تقعد موجود الماتش الجاي باش يهز البطوله. نتصور اللي اكثر حاجه الموسم هذا اللي هو التعادلات المتتاليه والنقاط نزيف النقاط اللي ضيعها الترجي هذه هو كان سبب باش البطوله ما يهزش.
1: اكثر حاجه ان نكمل مع الكوتش احمد ممكن اللي تفرق نقطه الفارق بين النادي الفريقي والترجي نعاود نرجع عليه الاستابيليتي نتاع الاطار
2: اللي كنت باش نقول لك انا معناتها لانه تغيير المدربين اللي هم مش متعودين به في الترجي انه كذا نشوف في 3 سنوات الاخيره ترجي تعدى بها تقريبا 6 ولا 7 مدربين
1: ثمانية مدربين
2: انت حسبهم من عطيتها ببري معناتها ماهوش متعود الترجي انه في مواسم يغير او في موسم يغير 2 أو 3 مدربين.
1: وهي انا قلنا اليوم الحاجه اللي مثلا في المواسم الفارطه اللي ضر النادي الافريقي هي الإدارة والتسيير. كي تبدا فما استابيليتي في الإدارة والتسيير صعيب برشا باش تنجم تكون تجاري الموجود
2: رياضي.
1: أكيد حتى كي يكون عندك كوتش باهي ولاعبين باهيين وفيه ما تنجمش خاطر استابيليتي في الإدارة ماهيش ولا بد. هذا اللي صار على النادي الرياضي الصفاقسي اللي صاير في النجم الرياضي الصيحلي واللي صار على النادي الإفريقي تلافيه الموسم هذا. الترجي الرياضي التونسي عنده استابيليتي في الإدارة نحكيو ما بعد رياض بن نور والدكتور ياسين بن أحمد وغيرهم، لكن عكس هذا في الأمور الفنية. في الأمور الفنية وقت اللي كل مرة تغير مدرب كل رو أسرع مدرب في 60-80 يوم يتغير بومال أسرع مدرب تغير في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. يعني ما هوش معقول الحقيقة. اليوم ممكن الخروج متاع تشامبيونز ليج هو اللي أثر، فما حاجة عامل آخر كبير برشا يظل الترجي الرياضي التونسي بنية برشا على مقابلة الشوط الثاني للأهلي المصري وفيه. خاطر هذاك اللي خلى الترجي الرياضي التونسي يغزر روحه أنه تلعب لي أخرى
2: تغر في المباراة هذه.
1: أقول لك بكل أمانة نعم أقولها لك تغر. الغرور راه في كرة القدم ماهوش به. اليوم يزمك تلعب وتحط سقيك في القاع وتبني على الشوط الثاني من المقابلة ذيك. وشفنا من مقابلة الشوط الثاني نعاود في مصر إلى اليوم الترجي الذي تونسي مش في أحسن حالاته. 6 مقابلات قبيلة الكوتش قال أول مرة ليه مش أول مرة ثاني مرة مع خالد بن يحيى كانوا صاروا 7 تعادلات متتالية للترجي الذي تونسي. هذه ثاني مرة
0: عزت بطولة وقتها
1: هزت بطولة
0: السبب اللي بهزش بطولة قلت له التعادلات المتتالية.
1: لكن الفرق هو مقابلة الدربي كما قلت قبيلة هي
2: اللي مباراة كوب
1: احسنت هي يعني مقابل التتويج.
2: هي مقابل التتويج
1: كان النادي الافريقي افيكاس مركز عرف كيفاش يلعب المقابله نتاعو. جي على راه ما شفناش فنيا مقابله كبيره او الكوتش موجود رورينا الترجي يحب يخلط بالروح باش يسجل الهدف. النادي الافريقي بالذكاء عنده دشوة مقابل التعادل تساعدو انتصار يساعدو غير الترجي الرياضي التونسي اللي يجري ولا المقابله وقت اللي تمشي بيك الوقت وما تسجلش. وهذا الذكاء نتاع العميد نعاود انا راهو كي نقول ان العميد نعرف شنو قاعد نقول خاطر فما برشا ناس تحب تقزم من فوزي بن زرت. فوزي بن زرت عميد المدربين في تونس بالذكاء عرف كيفاش يطيح البلوك نتاعو عرف كيفاش يقرب الخطوط نتاعو خلى الكره للترجي الرياضي التونسي. هو الكوتش تو يحكي لك نجم نعطيك الكره تملك الكره لكن نيجاتيف ما فماش الخطوره. هنيثكي خرج من ال4 دراج الاولانيين 25 دقيقه باخف الاضرار ثم هز المقابله الشوط الاول وهنا التعامل الذكي نتاع المدرب عكس بومال اللي فوزي بن زرت ربح عليه نقاط في الشوط الاول والشوط الثاني. في الشوط الثاني بالكاو نقولها وقت اللي تسجل الهدف في الدقيقه هذيك. اليوم هذا اللي ينقص الترجي انك تجيب مدرب من مستوى عالي يعرف يقرا يعرف يشوف ممكن نقولوا نحن رب ذره نافعه باش تعاود ترمم الامور. سمعنا استقالات البارح سمعنا استقاله رياض بن نور وممكن ما نعرفوش شنو باش يصير ممكن بعد مقابله هذيه والكاس شنو باش يصير. الاكيد والمؤكد ان الترجي الذي تونسي لفتره الفراغ هذيه ماهيش باش تطول خاطر الترجي حقيقه يرجع فيسع في الحاجات هذه.
2: اللي شفناه في البطوله وشفنا في المباريات الاخيره ممكن الكونكريتيزاسيون تاع المباريات كل جيت في الشوط الثاني نرجع الماتش الاهلي المصري لكن اللي بعد نشوفه فوليوم دو جو كبير برشا عدد فرص كبير برشا للترجي لكن ما فماش النجاعة وما فماش التجسيم. هذا يرجع لشنو أحمد يعني أسماء كبيرة لاعبين بقيمة مالية كبيرة برشا دفعهم الترجي. فما برشا ناس حكيت على الريكروتمون نتاع ترجي في التريف على الأقل الثانية هذا تريف فيرنال ماهيش اللاعبين اللي يستحقهم الترجي الرياضي التونسي، لأن فما غلط من الإدارة في اختيارها أو في انتدابها للاعبين في الفترة هذه، اللي فما برشا لاعبين غير جاهزين، يعني لاعبين جاءوا من جانفي وديسمبر وقت التريف لكن ما كانوا حاضرين كان في أفريل وماي معناتها في آخر الليلة. لهنا الإدارة كان عندها دور في اللي وصلت له الترجي أو مجموعة الترجي الرياضي التونسي وأثر عليه رياضيا.
0: هو أكيد كان عندها دور الإدارة بحكم النتائج الحاصلة توا، ما كان ما أنت ماهيش في مقياس الترجي الرياضي التونسي. نرجع على ماتش الأهلي باش نقول لك حاجة، اللي لولا بشير بن سعيد في الشوط الأول كانت الترجي كان الترجي تكون بعيدة، يعني
2: شريف بوديانا
0: كان الترجي تكون بعيدة على الترشح، لكن خلاهم في المباراة شريف بشير بن سعيد، كما نفس الحال في ماتش الدربي اللي الحارس النادي الافريقي خلى الفريق اللي في المباراة الاخر لحظة بجي الهدف. نرجع لك على مشكلة تسيم الفرص، الترجي من اكثر الفرق اللي تخلق الفرص، لكن ممكن ينجم يكون ماتش العمران شفته ممكن 8 كرات جت بعد ضربة جزاء
2: ماتش النادي الافريقي
1: وتلعب ناقصة كوتش راي، معناها العمران شوف من الدقيقة قداش وهي تلعب ناقصة لعب
2: اي ملتقطة
0: الحقيقة، ثم تسرع ثم قل التركيز ومبعد ومشكلة السي ومبعد شوف بعد ثم فاكتور مال شانس أنا نمن به برشا راوي نجم يكون ماكش محظوظ
2: بيسجل انتم كورجية تعرفون أنا ثم الفاكتور هذي
0: ويسجل نجم يسير له كما سال المرحوم مايكل إيرام ولا يرحمه نعم وقت اللي مشى للجزائر ما كانش راضي عندي في الاسبيرونس مشى للجزائر ترشق بلغة الكرة ومبعد جا الترجي ولا هو البتور هو الهدف، لكن الباساج الاولاني نتاعو ما كانش نجح في الترجي كي خرج بري للجزائر هز بطولة معاهم ورجع ولا هو يعني الهدف والمهاجم التاريخي اللي كل ديما يعملوا ريبير به اي مهاجم يجي يقارنوه بمايكل ولا بيانيك اسكو في المستوى هذا ولا لا. والحاجه الثانيه ثم ملاعبية نقطه استفهام لي كما حمزه رفيعه ما شكوش فيها اثنين في خصاله اللي معناتها اربع شهور باش حضر ما نعرفش مشكلته بدنيه مشكلته مع المدرب شخصيه، خاطر تشوف مستواه ماتش عمران وماتش الافريقي في الدربي ماهوش هذا اللاعب اللي كان بعيد 100% كان مو تستغله حتى في الشامبيونز ليغ ضد سان داونز تعطيه نص ساعه تعطيه ميتون، انت خسرت لاعب في قيمه حمزه رفيعه في كاس افريقيا ودخلته مجريات المباراه البطوله مخر برشا وقت اللي هو كان ينجم يكون حل وديجا قاعد ياكد اللي هو حل في وسط الميدان. انا نتصور ثم مشكل تواصل ما بين الاداره والجهاز الفني اللي كان موجود ما نعرفش الحيثيات شنو عامل بدني يخون الترجي الشوط الثاني صحيح ثم عامل بدني ساعات يخونهم، لكن اكثر حاجه نشوفها فاكتور مال شانس كانت نجم الترجي تسجل في برشا مباريات وحتى ضد سان داونز كره على القائم في الذهاب وكره على القائم في الاياب حكم في ترشح للدور النهائي.
1: انا مش معاك برشا كوتش الحقيقه باش نكون معاك بكل امانه، شوف تخدم تلقى كره القدم وقت اللي تخدم كوتش تلقى اليوم ورا بوميل اللي هو مدرب فاشل يعني نقول هذا
2: فاشل
1: ماهوش هذا رجل المرحلة ماهوش هذا المدرب
2: اختيار شكون بوميل
1: هذا هو من يقيم من هذه مشكلة الترجي اليوم انا نقولها من يقيم من
2: معناها انت نحيت
1: كاستين
2: نحيت ماهر الكنزاري جبت براكوني يكمل معاك ما تبقى ثم جاء بوميل باش تفتح معاه صفحة جديدة هنا فما مسؤولية الإدارة أكيد. في اختياراتها
1: أكيد يا أخي نحن نقول الحقيقة اليوم يا أخي فما مسؤوليات اليوم وفما ضغط جماهيري زادة الجمهور الترجي الرياضي التونسي راهو جمهور مثقف راهو جمهور يفهم كورة راهو يعرف المدرب حتى في حاسة التمارين حتى مش لاعب وفي ويعرف الكوتش حتى في النادي الفريق كي يمشي يتفرج في السيونس دونترينمون عمره ما كور يقول لك هذا مدرب قاعد يخدم ولا اليوم زادك يبدا عندك مهاجمين وعندك مشكل في التجسيم وشفنا حتى المدرب فوزي بن زرتي حتى كي كان في الاتحاد الرياضي المنستيري كان يخدم خدمة كوتش سبيسيفيك خدمة ضد خاطر عنده مشكل في التجسيم النجاعة أكيد الحظ اكيد خاطر ساعات تضرب في كوره وتدخل
2: وتدخل
1: تضرب في كوره وتدخل وتنجم تهزك الكوره وساعات كي تعكسك الكوره راهو يحبل علي الزيتوني كان يسمع فيا كانت تعكس الكوره زياده لمساني من اللاعبين اللي يجيب لك 80 فرصه ويسجل هدف. ثم تبدا شويه شويه الكوره تدور لكن فما عمل نتاع مدربين وقت اللي نلقى هشاشه ذهنيه وقت اللي نلقى لاعبين مونتالمون ما نسوش زين وقت اللي نلقى لاعبين فماش فريش مثلا ما فماش الفريشور فيزيك راهو في الدقيقه هذيك نتاع دربي راهو نشوفوا السبرينت اللي صار ما فما حتى لاعب قادر يخلط نقولوا بلغتنا يغفلق اللاعب باش يخلط على اللاعب الاخر لهنا فما مشكل بدني هذايا الكل شنو نجر عنده نجر عنه المدربين اللي قاعدين يتواليوا كل واحد والفكر نتاعو كل واحد والعمل نتاعو اليوم ان شاء الله الترجي يلقى الحل ان شاء الله الترجي الرياضي التونسي يحط الرجل المناسب في المكان المناسب بريكوني انا نشوفه مدرب لكن هو اكثر منه ايديوكاتور اكثر منه باش يكون
2: هو جاء للترجي كمدير فني
1: يعني اليوم مش خاطر مثلا الترجي في طريق مفتوح نقولوا نحن باش يهز كاس باش يخرج ويكون هو المدرب الاول لا لا يلزمنا نجيبه مدرب يكون محترم عنده سي في بي مدرب ونحطوا الباكو على المدرب هذا لو نشوفوا لاعب بيلعب وفيه حتى سامحني ترجي عنده لاعبين محترمين كما كان يحكي الكوتش عندك الفيعه عندك بوزيان عندك اللاعب عرعار عندك لاعبين
2: فما لاعبين ما شفناهمش
1: وفما لاعبين اليوم انا نقول على مسؤوليتي اليوم فما لاعبين انتهت مده الصلاحيه في الترجي الرياضي التونسي برشا مثال نحكي لك على ياسين مرياح ياسين مرياح اليوم قولي له اليوم عاش ينجم يقدم الاضافه للترجي الرياضي التونسي اليوم عندك القضاي نجم تخدم عليه اللاعب هذا لاعب شاب ولاعب الترجي الرياضي التونسي ننهي بكلمه بركه وقت اللي ترجع الهويه ليدونتيتي نتاع الترجي الرياضي التونسي تو يرجع الترجي الرياضي التونسي لاحسن حالته ترجي قادر باش يرجع فتره فراغ صغيره ويرجع ان شاء الله
2: هات نمشي انا لمباراه الترجي ونجم المتلاوي محمد الرياح نهايه الشوط
3: وفاء نهاية الشوط الأول في مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدف لصالح الترجي الرياضي التونسي مقابل صفر لنجم الرياضي المتلوي.
2: يعطيك الصحة شكرا لك. مش نحكيوا احنا على البطولة موسم هذايا 25-26 على الفرق اللي نزلت هي شباب القيروني ومستقبل سليمان ومستقبل جابس فما برشا نقاط التقاء تلقاهم في الفرق اللي باستثناء ذول اللي فما خمسة فرق خاطر حسبتهم ذول اللي فما خمسة فرق ما غيرتش المدربين امتاحة اللي هي النادي الافريقي ساسيس والمتلوي وشبيبة العمران ومستقبل المرس خمسة فرق ما غيرتش المدربين امتاحة واحد بطل الثاني مركز ثالث شفنا شبيبة العمران في المركز التاسع المرسى المركز 11 والمتلوي في المركز الثامن يعني هذوما الخمسة فرق اللي
0: عمران بدلت
1: أمين
2: بيجي عمران بدلت أي بدي محمد العرعوري وبعد جاب أمين البيجي صحيح وأنا أربع فرق بركة ما غيرتش المدرب امتاحة شفنا وقت اللي تكون فما استابيليتي ونرجع على الكلمه نتاعك تلقى النتائج تمشي
1: طبيعه
2: مش كل يقعد في استابيليتي ماتريال نقولينا الموكم تاع الفلوس كيف ما مثلا توا نجم المتلوي اللي قاعدين نشوف برشا مشاكل ولاعبين دخلوا فيه ضربات من اول الموسم راهو مش في اخر الموسم النادي الصفاقسي البدايه كانت الصعبه مع محمد الكوكي وكان في وقت من الاوقات اللي محمد الكوكي باش يخرج من السي اس اس لكن جات الهيئه التسييريه هذيا مع السوسيوس اعطاه الثقه مره اخرى في محمد الكوكي مستقبل المرسى انه طالع من الرابطه الثانيه والهيئه استحفظت على عامر دربال رغم انه نتائج ما كانتش باهيه على امتداد الموسم فما ديو ديبا معناتها في المباريات عكس الفرق الاخرى معناتها كي نشوف جابس خمسه مدربين والاربع مدربين سليمان سبع مدربين القروان خمسه مدربين بيجا البدايه كانت متاخره حتى في التحضيرات سيابي غيرت من قردين غيرت شكون لتوان يعني لهنا تغيير المدربين يكون فما سته وسبعه مدربين ما ما يخليش فما حتى نوع متاع خدمة باهي معناتها حتى الملعبية ما تلقاش لروبير متاعها في تفكيرها في خدمتها في حتى هي معناتها ما تبدش مرتاحة بعد زوج جولات تلقى روحك تخليك مدرب جديد بفكر آخر بطريقة أخرى فما ظروف أخرى زادة تدخلك إكسترا سبورتيف تخلي مدرب يخرج فما مدربين خرجوا مش على خاطر النتائج فقط لكن خرجوا على حاجات أخرى للفرق متاعهم والإدارات متاعهم.
1: شوف هو وفيا شوف كلامك كله منطقي واقعي وذاك هو اللي صاير في كرة القدم. زاد فما مشكل عويز جدا اليوم يعرضنا اللي هو الفيسبوك. اليوم الجماهير ولات تتحكم في مصير الفرق. مدرب يقعد مدرب يتنحى وصارت حتى على سي فوزي بنزرت نحكي لك يعني فما دي مومون وقت اللي بدات البطولة تبعد والترجي فما فئة للأسف للأسف اليوم تعمل ديباج وتخرج تسب المدربين وتسب رؤساء النوادي وتسب اللاعبين وعادي جدا اليوم هذه ثقافة سيئة اللي ولات عنا في الكرة وانت تتبعوا فيها اليوم فما رؤساء نوادي تتبع الكلام هذاك باش ينحي الضغط عليه والإدارة متاعه أسهل حاجة والكبش الفداء شكون
2: مدرب.
1: هو المدرب فما مدربين أول الموسم هذا وحكينا عليهم مازال في الفستير تنحى تنحى في الفستير تنحى نحاوة علاش الله أعلم من يقيم من كيفاش تجيب مدرب هل في المدرب هذي عندك عقد أهداف حتى الإدارة اللي عندنا اليوم موجودين في كل الفرق مازالوا بعاد على الاحترافية راه وقت اللي نجيب مدرب أنا نجيب كوتش اليوم ونقعد أنا وياه أول حاجة السي في نتاعو شنو شكون هو هل المدرب هذاك اليوم قادر أنه باش يهز الفريق متاعي إلى أبعد الحدود وفما عقد أهداف مدى قريب مدى متوسط مدى بعيد واستراتيجية العمل
2: وين هذا
1: مش موجود مش موجودين هذا اللي لازم يكون اليوم وقت اللي نحن نخدم الخدمة الصحيحة والقاعدية ونجيب المدرب والرجل المناسب في المكان المناسب ثم يصير التقييم يصير آخر الموسم احنا فما في مدربين خارج الحدود مهمش توانسة مدربين ألمان راوي قعدك بثلاث سنين باش تصير التقييم نتاع الفريق هذاك وشنو صار فما
2: مدرب بتاخد بالعشرة وحداش وخمستاش سنة
1: 38 سنة
2: وما توجش ورغم هذاك تلقى فما قاعد ويجيب ويخدم لهنا علاش هذا كل فيسبوك هذا كل جمهور معناتها
1: مواقع التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤوليه كبيره برشا
2: والاداره وين
1: الاداره تولي
2: فماش ما فماش معناتها مسؤول قوي انه يفرض رايه على الجمهور ايجا جمهور ايجا انا ها وانا
0: صعبش راضي الجمهور سامحني حتى صعبش راضي الجمهور دخلت الماتش نهار لحد ولا حاجه وحس البطوله بعدت ولا قراها قريب الهبوط اسهل حاجه كبش فداء المدرب انا مثلا انت مش عندك اكزامبل في السعوديه عاملين قانون كل فريق عنده الحق في زوز مدربين واذا كان اجنبي
2: كونترا واحد يروح
0: في تونس تلقى 6-7 في عام ويمشي منه ويدور منه
2: تلقى مدرب يدور على ثلاثه كيف في الموسم هذا مثلا طارق جريه دار على ثلاثه فرق
1: وين وغير وغير وغير وغير شوف هو الكلام هذا معناه نحن نحكيه في الحقيقه اليوم شنو اللي قاعد يصير الاداره اليوم اللي موجودين التسيير راهو زاد عنده ناس تسير زاد اليوم يلزمك تحط كيما نقول الرجل المناسب في المكان المناسب وما نتاثروش احنا اليوم بالفيسبوك نتاثروا بطريقه العمل فما مشكل كبير برشا اليوم زاد اللي هو الشفافيه ما مش موجوده الضبابيه موجوده وقت اللي اليوم انت عندك مواقع التواصل الاجتماعي كل فريق عنده راه وقت اللي اليوم عندك انت تنجم تخرج وتصار شوف الفرق نبدا لك من الافريق الاهلي المصري وقت اللي صارت الهزيمه ضد الترجي الرياضي التونسي وأقصية من تشامبيونز ليج بعد ثلاثة دقائق وفي بالضبط هبط كومينيكي وحكي مع الجمهور علاش خاطر بشي يحكي مع الجمهور ويأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب احنا اليوم تطول الحكاية وتقعد ندخلوا في التأويل
2: رغم ذلك ما تنحاش مثلا إذا ناخذوا اللوكادو الأهلي المصري خروجه من الشامبيونز ليج عقوبات على لاعبين لكن المدرب لم يتغير رغم أنه الجماهير المصرية وجماهير الأهلي المصري مش راضي على المدرب الموجود
1: لكن هما عنده فما عقد ما بيناتهم يربطهم يلزم يكمل الموسم نتاعه والاهلي المصري مش باش يخلي المدرب هذا لكن نحكيوا على الكومينيكاسيون بين الاداره والجماهير لهنا مفقوده الحبل هذا اللي موجود ما بين الاداره والجماهير اليوم راهو في كل الفرق حتى نبدا لك من الترجي الرياضي التونسي فما ضبابيه علاش الجماهير اليوم تخرج وتتكلم وتحلك لايفويت ومن هب ودب ولا يحكي على كرة القدم صحيح. والضغط والدمغجة في كل الفرق نحكيه على كل الفرق
2: لا كل فرق
1: توا أسهل حاجة يحل بوتون سمارت فون ويعمل لايف ويبدأ وجه في الرأي العام وفي الشبيبة راهو الجينيراسيون تاعنا مازلت صغيرة وما تفهمش الإنسان المتمعقل واللي يعرف لازم يخرج ويواجه كرئيس نادي يعمل ندوة صحفية ويفسر اليوم مثلا علاش الترجي الرياضي التونسي فشل في الحاجات فشل موسم فاشل ترجي الرياضي التونسي موسمها فاشل اليوم هو علاش وقتاش نخرجوا نحن وفيه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الانتصارات
2: في
1: التتويجات وقتها نخرج ونحكيه لا لا حتى وقت اللي نفشل وما ننجحش نخرج ونقول هذه مشاكلنا اليوم وفيه
2: نحكي على السي اس اس سي اس اس في الثلاثه جولات الاخرانيين لقات روحها ما هيش بعيدة على إفريقي ما هيش بعيدة على الترجي الرياضي التونسي طمعت في مرتبة الثانية في الشامبيونز ليج شو اللي خلى السي اس اس ترجع في وقت اللي كانت استاد هي من الأولانين كانت جرجيس هي من الأولانين المستير كانت من الأولانين السي اس اس كانت بعيدة برشا على الفرق هذوما وتغيرت مع توالي الجولات وجات التريف وكان الوقفة متاع الشهرين متاع الشامبيون دافريك والبطولة العربية خليت الفرق كل تخدم وتصلح سيسيس صلح على بداية الموسم محمد الكوكي عرف منين يلزم يصلح وكمل به
0: نفس الموضوع كنا نحكيه فيه معنا على ستابيليتي سيسيس في الفاز الثانية سورتو في الآخر المباريات ما هوش هو متاع مباريات الأولى تحس يعني ثم استابيليتي بين الجوار يسرتو التكتيك اللي يلعب بيه يلعب كذا في اللاكس يلقى به برشا حلول خاصة مع صعود علي المعلول اللي بالمناسبة حيته الأسبوع اللي راح ونحب نعود نحييه ما شاء الله في عمره يعني وعم بفرمانس هذوم البهين ومع لطاكون بن عمر بن علي اللي عنده مستقبل باهي قدامه يلقى الفورميول المتماسك انا من رايي وحسب رايي يعني متواضع اللي مفروض يكملوا في البروجي نتاعهم يكملوا في مع المدرب يكملوا في الاهداف اللي حاطينها ويشوفوا نقاط اللي ما مشاتش السنة ويجيبوا انتدابات اللي باش تقوي الفريق ونجم سي اس اس يعني يلعب المرتبه الاولى ويلعب على البطوله الموسم الجاي
2: هات ناخذوا موجز اخبار الاربع ونص على موجه اذاعه شباب مع ليلى وبعد نرجعوا نواصلوا المشوار في ديمونش فوت حتى للستة ونص
4: إذاعة الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمونش فوت
5: عدل مجدك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
6: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري وزارة الصحة أفادت في بلاغ لها اليوم بأنه لم يتم إلى حدود اليوم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس أنتا مؤكدة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة وأوصت الوزارة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد بعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق للسابع عشر من مايو من كل سنة وتحت شعار أعرف ضغطك أحمي كليتك نظمت الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم بولاية أريانا يوما مفتوحا للتقصي المجاني لمرض ارتفاع ضغط الدم شمل قياس ضغط الدم لمرتدي الفضاء وتقديم نصائح مباشرة من أطباء مختصين بالتوازي مع تظاهرات مماثلة في ولايتي سوسة وصفاقس غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلقة لثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو وإلى غاية 2 من جوان المقبل جمعية هن تنظم بالشراكة مع جمعية مارس حقك الدورة الثانية من مهرجان الأكلة الزمنية من قاع الخبية، وذلك بدار الثقافة السليمانية بالعاصمة. انطلقت جمعية صفاقس الخيرية في حملة لتوفير ضحي العيد لفائدة عدد من العائلات محدودة الدخل والتي تكفل أيتاما. ضحي الخير 26 و2000 ستشمل قرابة 1800 يتيم، وهي متواصلة إلى ما قبل يوم من عيد الأضحى. الجمعية التونسية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، وذلك بداية من 21 وإلى غاية 23 من مايو الجاري بالعاصمة، بمشاركة حوالي 45 موسيقيا من 8 دول على غرار تونس والجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
8: تجمع وتضم.
7: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
8: محبتها جمعتنا.
7: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
8: وبسحرها شدتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
8: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
7: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
8: في كلمة،
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: إذاعة شباب من تونس.
4: الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت، ديمانش فوت مع وفاء.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: الخمسة غربة على موجة ذات شباب في ديمونش فوت. بدينا ساعتين ونص ومواصلين حتى للستة ونص متاع العشية. في الساعة الأولى كانوا حاضرين معانا أبطال تونس لكرة القدم موسم 2025-2026 فريق النادي الإفريقي اللي كان موجودين معانا. بتبع حكينا معهم على تتويج الموسم هذا بعد غياب 11 سنة على تتويج وعن الألقاب فريق النادي الإفريقي في آخر بطولة كانت 2015 لكن مش آخر تتويج 2017 خذا زوز كؤوس تونس، واحدة على اتحاد بن قردين وثانية على النجم الرياضي الساحلي، ومنها غابت التتويجات على فريق النادي الإفريقي. نرجع أنا لمباراة كأس تونس، مباراة المتأخرة لحساب الدورة الثمنة النهائي من ملعب المتلوي، مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي وانطلاقة الشوط الثاني. محمد رياحي مش موجود معنا، باه فالانتظار يكون حاضر معنا محمد الرياحي مع انطلاقة الشوط الثاني. نرجع نحكيه على فريق السي اس اس، حكي عليها احمد حلمي.
2: والله يا المفاجأة النادي الرياضي صفاقسي ديما ولاد الحقيقة، وفي الفريق هذا رغم الأزمات ورغم المشاكل اللي تلم به ساعات وكل شيء، إلا الفريق هذا فنيا نحكي ديما نحب فنيا. المشاكل اللي صارت على النادي الرياضي صفاقسي راه مشاكل كبيرة برشا، هي التسييرية تعاقبت على الفريق، مشاكل إدارية، مشاكل مادية، لاعبين مشيت لاعبين جات، مدربين خرجت مدربين رجعت، إلا الفريق هذا ديما يورينا الكرة الجميلة اللي الطابع متاع السي اس اس ما يتبدلش الطابع. نزيدو البياس دو ميتريس اللي هو زيد السنة علي معلول. علي معلول هذا اللاعب الحقيقة ناس تقول اللغز، ناس تقول اللاعب اللي وفين، لا لا لاعب هذا الحقيقة يقعد من أفضل ما أنجبت كرة القدم التونسية. لاعب وقت اللي رجع للسي اس اس مؤطر مربي مدرب ولاعب، الهدف الاولاني اللي تسجل نتاع النجم الرياضي الساحلي والكره اللي عطاها رغم النجم يعطيها كان ميسي ديك والفيزيون والسكان والديسيزيون وكل شيء، كان اللاعب الكبير لاعب اللي تعدل كل عليها في الاهلي المصري، وصفه للفريق اطر الفريق اطر الصغيرات، شادد الفيسير بزمام الأبور، وشفنا شفنا النادي الرياضي صفاقسي رجع للطابع نتاعو، جاء من بعيد وكان قاب قوسين او ادنى باش يكون هو موجود في الشامبيونز ليغ الافريقيه. لو بعض المقابلات ممكن لو بعض المقابلات لو خذيه نقطتين ولا نقطه كان يكون موجود هو في رابطه الابطال، ويستحق النادي الرياضي صفاقسي بكل امانه نقولوها. نحكيه على اللاعب الهداف اليوم جديد الطفل اللي طالع عمر بن علي اللي هو لاعب النادي الرياضي حمام الانفره، باش نقول لكم راهو النادي الرياضي صفاقسي. وهذه الفرق بين النادي الرياضي صفاقسي وبقيه الفرق، قل لي كيفاش نجاوبك. الكشافين سكاوتينغ، الناس اللي تفهم وعندها العين نتاع الكره، راهو النادي الرياضي صفاقسي ديما ما تلقاش مشكل في الهداف، طه ياسين الخميسي في رشوات وغيره وغيره، ديما تجيبهم لاعبين ما يعرفهم حد يحطوهم في الفريق ويعطيهم الثقة. شفنا لاعب ممتاز جدا مستقبل كرة القدم التونسية، وتحب ولا تكره أنا باش نقولها تمنيت نكون الطفل هذاك موجود في قائمة المنتخب الوطني التونسي، عنده البوتنسيال، لاعب ممتاز جدا، بنية جسمانية رهيبة جدا، لاعب يعرف شو يعمل كرة، قراءة جيدة بالكرة، يعرف وين يحط روحه، يمشي للإسباس اللي حاجته به الحقيقة بصراحة، ضراب بالراس، طفل ممتاز جدا. نادي الرياضي صفاقسي اليوم الفريق هذا الموسم القادم باش يكون عنده ما يقول في بطولة تونس، وتذكر الكلمة ذي وفي فريق محترم جدا جدا جدا.
1: باه ثلاثة فرق هذوما هذا باش نحكيو عليهم من التوا في المسابقة الإفريقية، لأنه عندنا لحد الآن ثلاثة فرق باش تلعب مسابقات الإفريقية في انتظار بتبيع صاحب الكأس شكون اللي باش يكون الفريق الرابع. ناخذ ساعة محمد الرياحي ناخذ انطلاقة الشوط الثاني وبعد نحكيه على المسابقة الإفريقية لثلاثة فرق هذوما شنو يلزمهم يعملوا باش يكونوا موجودين، كيف ما قاعدين نشوفوا الترجي اللي موجود في كل مسابقة إفريقية لقاو يوصل ربع نهائي نصف النهائي دور النهائي. هل انه سيسيس والنادي الافريقي والترجي الموسم هذايا ينجموا يوصلوا لبعيد في المسابقات الافريقيه؟ لكن قبلها ناخو محمد الريحي. محمد مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك وفاء. اذا نلعب في الدقيقه 10 من الشوط الثاني والنتيجه لا زالت مثل ما انهينا الشوط الاول هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. منذ قليل كانت فرصه لحسام الطاء لاعب الترجي الرياضي التونسي تسديده وتالق من الحارس حمزه بن شريفيه. هذا الحارس اللي قدم موسم ممتاز هذا الموسم مع نجم المتلوي 15 كلين شيت بالتمام والكمال في البطوله في الدوري التونسي. اذا كنت نلعب في الدقيقه الحادثه من الشوط الثاني والنتيجه ما زالت تقدم الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر. تمشي الكره في اتجاه حسين ابو عاد.
1: صار تغييرات ما بين الشوطين الفرق والا حافظوا عماد وبركوني على نفس التشكيل؟
3: تم تغييرات بالنسبه للمدرب عماد بن يونس. منذ انطلاق الشوط الاول قام بتغيير دخول رائد السادع قادم من الترجي الرياضي التونسي الى نجم المتلوي وخروج ياسين السلطاني. ثم كان تغيير للترجي الرياضي التونسي اصابه كوناتي ودخول مكانه شهاب أجدالي.
1: هذوما التغييرات.
3: هذوما التغييرات. تغيير من جانب الترجي الرياضي التونسي وتغيير من جانب النجم الرياضي المتلوي. تمشي الكرة رمية تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي.
1: ست أمتار.
3: نعم.
1: رمية ست أمتار. رمية ست أمتار. رمية ست
3: أمتار. 5.50 لصالح الترجي الرياضي التونسي. الترجي انطلق منذ الشوط الثاني بالفرص. كانت فرصة لحسام بقاء تسديدة والحارس حمزة بن شريفية يمشي أمان الله من ميشي يلعب الكرة في اتجاه أشرف الجبري لكن تتقتله من ياسين بوخريس مدافع الأيسر لنجم المتلوي. تمشي الكرة اللاعب محمد الديامية بالرأس لكن حمزة رفيعة إلى حسام بقاء. حسام بقاء يلعب في اتجاه جبري لكن تصطدم الكره باللاعب ياسين بوخريس لاعب نجم المتلوي. تمشي رميه تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. ياسين بوخريس الظهير الايسر لنجم المتلوي قادم من الترجي الرياضي التونسي في شكل اعاره في الميركاتو الشتوي. يمشي كيتا لتنفيذ التمام. كيتا يرجع الكره في اتجاه حمزه جلاطي. حمزه جلاطي الى ياسين مرياح. ياسين مرياح اللي كان فيه تجربه مع نجم الرياضي بالمتلوي. ياسين مرياح في اتجاه جبالي. جبالي يلعب كره طويله في اتجاه جاك ديارا. جاك ديارا يدخل منطقه 18 متر ويلعب الكره. اشرف الجبري مسجل الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي في الدقيقه 13. اذا تتغير النتيجه وتصبح هدفين مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. كانت العمليه من شهاب الجبيري في اتجاه جاك ديارا يدخل 18 متر ويمهد الى اشرف الجبري واشرف الجبري ينهي الهجمه بالهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي. اذا تتغير النتيجه في ملعب المتلوي في الدقيقه 12 من الشوط الثاني هدفين مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي امام نجم المتلوي.
1: يعطيك الصحة.
3: شكرا.
1: يعطيك الصحة. شكرا ليك. ثنين بليش للترجي امام نجم المتلوي. حسام تقى في 24 ثانية واشرف الجبري في دقيقة 58 من المباراة. وفما هدف زادة لنجم المتلوي تم إلغاء محمد الرياحي منذ الشوط الأول تقريبا في دقيقة 42 ولا 43 هكا ولا محمد؟
3: تسمع فيه وفاء؟
1: ناس أعود لي مثالش قلت فما هدف تم إلغاءه في الشوط الأول لنجم المتلوي.
3: تم هدف تم إلغاءه في الشوط الأول بداية التسلل. كانت عملية محمد ديامي سجل الهدف لكن الحكم صادق السالمي يلغي الهدف بداية التسلل. كان ذاك في دقيقة 42 من الشوط الأول وفاء.
1: وتغييرات دخول دانو؟
3: تغييرات دخول دانو مكان
1: أشرف الجبر. وفما لاعب آخر كذلك ذو ودخول ذو خلينا نشوف
4: مكان ديارة.
1: مكان ديارة
2: هذول ريت الليفي زادة ما نعرفش
1: موجود اي رونترون الليفي موجود رونترون. شكرا لك محمد الريحي. اكيد كل ما فما جديد في مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي نكونوا حاضرين معك. سؤالي قلت الثلاثي هذايا النادي الافريقي، الترجي الرياضي التونسي في رابطة الابطال الافريقيه، النجم النادي الرياضي الصفاقسي في كاس الاتحاد الافريقي. قلت باستثناء الترجي مع الفرق الاخرى اللي تلعب مسابقات الافريقيه نلقاه هو الوحيد اللي يكمل في المسابقه هذيا بالخبره، باللاعبين اللي عنده، بالكيف تقول انت ساعات ستابيليتي اللي خليت حتى ولو الموسم هذا وصل للدور الثالث. وصل اي نرجع لك محمد رياح.
3: الهدف الثالث لصالح الترجي الرياضي التركي في الدقيقه 15 عن طريق كسيلة ابو علي، تسديده من خارج 18 متر، كسيلة ابو علي يسجل الهدف الثالث لصالح الترجي الرياضي التركي، وبذلك تتغير النتيجه وتصبح 3-0 للترجي الرياضي التركي امام نجم الرياضي بالمتلوي.
1: شكرا لك. في الدقيقه 60 3 بلاش حسمت المباراة.
2: كاو معناها 60 دقيقة لعب 3-0 مع المتلوي، تحس بزيمي توم ما معاش نجم تجيري المقابلة. نجم يقول لك بنسبة 100% حسمت المقابلة. صعيب برشا باش يرجع المتلوي في 3-0 مع الترجي الرياضي التونسي، صعيبة برشا. متلوي لعبت على قد الإمكانيات نتاعها، فريق الأهم والمهم عنده هو اليوم البقاء في الرابطة المحترفة الأولى ساعة قبل كل شيء. وكان موجود مقابلة شكلية بالنسبة لي هو كان جاي يستغل أنه الترجي الرياضي التونسي مش في أحسن حالاته. الترجي الرياضي التونسي ممكن في المقابله اليوم كان في احسن حالاته، وحاجته كما قلت لك البطوله اليوم صحيح، كاس افريقيا صحيح،
1: ما لازموش يخرج بلا حتى تتويج.
2: أكيد
1: الترجي
2: جدا اكيد اكيد.
1: ناخذ لك
4: جوست على الهدف، كانت رولانس بي برشا من لا ميميش بساقو اللي خلى دانون في وضعيه ممتازه، لوج على تاك رابيد، اقل لمس الكرة كان هدف ممتاز. اما البدايه نتاعو كانت
1: من امان الله. نحكيوا على المسابقات الافريقيه، هل انه ثلاثي هذايا ولا خلينا نقول ثنائي سي سي سوسيا باستثناء الترجي لانه خبره المنافسات وخبره المسابقه الافريقيه ديما يخلي عندها الصندوق على المنافسين نتاعها ولا حتى الفرق التونسيه، لانه سي سي والنادي الافريقي ينجموا في الموسم هذا في مسابقاتهم الافريقيه نلقاهم يوصلوا لاكثر من دور المجموعات.
4: شوف بالنسبه للنادي الافريقي كان بعيد يعني على المشاركه الافريقيه، واخر مشاركه صارت فيها نكسه يعني نعرفوها
1: نسكن. وهي النكسه راهي 8 بلاش كنت مازيمبي، مش هي اللي خرجت النادي الافريقي، باش نكونوا واضحين.
4: لا نعرف من النتيجه توجع على الحقيقه سواء في كره القدم التونسيه ولا النادي الافريقي بصفه عامه هي توجع. لكن اش نحكيوا الواقع، اذا كان يحب يمشي لبعيد النادي الافريقي عليه كان بالانتدابات، ثم مراكز لازم يقوي فيها بلاعبين ممتازين، خاصه ثم اجانب اللي ما نشوفوا فيهم ديما احتياطيين ومش يقدموا في الاضافه، ينجم يستغل العنصر الاجنبي بلاعب اساسي افضل من موجود. هذا كل يطلب له فلوس، يطلب له استراتيجي، يطلب له قاعده مع المدرب شنو سلون لي بيزوان نتاعو هو، شنو لي بوست سيبلي اللي حاجته بهم، مع الدعم الجماهيري، مع وقفة اللاعبين اللي كملوا البطولة في أحسن موسم. مش سهلة دوري رابطة أبطال أفريقيا، مش سهلة، عندك دوتور إليميناتوار ما تدخل دوري المجموعات، خلي تمشي مرحلة لمرحلة، فكر توا باش تدخل دوري المجموعات ولما لا تكمل من بعد تمشي لأبعد من دوري المجموعات.
1: الكلاسمون في الرانكينج أفريكان يخليك حتى في القرعة متاعك تكون ماهيش سهلة، كسوا لسي اس اس اللي نعرفوه عنده خبرة في كاس الاتحاد الافريقي لانه توج فيها بأكثر من مناسبة، مع وكذلك النادي الافريقي، لانه ينجم يكون عائق الترتيب الافريقي في المواجهات في الادوار التمهيدية خلينا من دوري المجموعات.
2: هذه علاش قبيلة عفوا وفيك كنا نحكيهم على الأخيين، قلنا راهو الهدف به بيهك النادي الافريقي يرجع على الساحه ويهز بطوله، اما يلزم كل عام تهز بطوله والا اقل حاجه تكون موجود متكلاسي الثاني، مش كل عام وفي تقعد شير. تلعب وتشارك، خاطر راهو تشامبيونز ليغ ولا كاس الكونفدراليه راهو ما عادش يبعدوا على بعضهم برشا. قبل كنا نقولوا كاس الكونفدراليه ماهيش ما نحبوش نشاركوا فيها، لكن توا كم شفتوا نهضه بركان، شفنا فرق صاعده، الفار، الوداد اليوم موجوده غادي، الرجاء موجوده غادي، يعني صعبه اليوم الكونفدراليه الافريقيه كاس الكونفدراليه ولا زاد عنده ما يقول. شفنا البارح مقابلة نهائي
1: في كاس
2: التراس
1: اتحاد العاصمة والزمالك
2: نهائي تشامبيونز ليج. بالنسبة للتشامبيونز ليج والترتيب، الترتيب هو راهو اليوم يعطيك الفرق اللي باش تواجه بعض في الشامبيونز ليغ. النادي الافريقي متاكد جدا انه باش يصطدم باحدى الفرق العملاقه هذه باش نكونوا
1: في الدوزيام تور.
2: في الدوزيام تور باش نكونوا لهنا يلزمك تحضر روحك من توا من توا من اليوم. علاش قبيل عجبني الدكتور كي قال غدوه نرجعوا نخدموا على رواحنا، راهو بطوله تونس وكاس تونس نوع، تشامبيونز ليغ نوع اخر، سفر نوع اخر، يلزمها رباط الجيش، يلزمها مصروف، يلزمها لاعبين من مستوى عالي، ويلزم راهو يفترق. هنا عندك اربع لاعبين على ارضيه الميدان، غادي تنجم سته لاعبين، وكما قال الكوتش تو لازمك تجيب لاعبين اللي يعطيوك، ولازمك تفهم ان الفرق اللي جايتك راهو فيها فرق من مستوى عالي، معناها مش الفايده هزيت بطوله ومشيت تشارك تشامبيونز ليغ. الترجي هذا التونسي رغم المساوئ اللي موجود عنده ثقافه الانتصارات وعنده ثقافه اليوم نقولوا نحن ابسط الايمان انه يكون موجود في دور المجموعات. صحيح. ثم هاوكا ايتاب باريتاب ايتاب باريتاب، وترجي الاسم نتاعو بركه في الافريق يفجع. حتى هو في اخيب حالاته يفجع كما الاهلي يا اخي. السنوات الاخيره الاهلي المصري كوتش كان توافقني الراي مش في احسن حالاته،
1: لكن ديما
4: اسمه يفجع،
2: لكن الاهلي المصري الاسم نتاعو يفجع الفرق الاخرى. سان داونز اليوم فريق محترم، ماميلودي سان داونز اليوم عمل فريق متكامل وكامل، وشفت اللعيبه اللي عنده من اعلى تراث. بربي باش نقول كلمه بسرعه اليوم راهو سكاوتينغ واللاعبين اللي كنا نحكيوا عليهم، كنت مؤخرا في مقابله الدربي كنت نحكي مع اجون كنا نحكيوا في الاوف، ما عادش يمشيوا راهو كشافه يشوفوا تو. فما دي بلاتفورم اليوم قاعدين يجيبوا في لاعبين. ماميلودي سان داونز اليوم اللاعب اللي جابته ليون اللي سجل للترجي ذهابا والاياب جابته من
1: وهي رابحه تو في نهائي رابطه الابطال الافريقيه واحده بلاش على الفار.
2: بالضبط اليوم زاد نحكيو على الزمالك اللاعب البرازيلي اللي جابته جابته من البلاتفورم. ما عادش اليوم يحطوا فلوس ويحط لك الحاجة بيه والقيمة التسويقية وهكذا. يلزمنا نتعداو ليتاب هذيك. النادي الافريقي معليه كان اليوم حضر روحه اللي جاي صعيب برشا، راهي تشامبيونز ليغ ماهيش بطولة تونس. راك اليوم تنجم تتعدى في تونس وبلغتنا العامية تجيب عشاك غادي ليرة، وغادي باش تلقى ناس أخرى ولاعبين أخرين وفرق كاليبر. يلزمك تحضر روحك. هذا اللي يفرق بين الترجي والنادي الافريقي. النادي السي اس اس ممكن في الكونفدراليه نجم نصنفه لك مثل الترجي الرياضي. عنده كي تدخل انا اليوم مدرب نحط سي في سي اس اس نلقاه اكثر فريق متوج هو والنجم الرياضي السعبي بكاس الكونفدراليه. يعني الفريق باش يعمل لك حساب ينجم يعمل، لكن النادي الرياضي الصفاقسي باللاعبين هذوما ينجم يعمل حاجه، لكن كي تقوى رد بالك لان كي باش نمشيو لدوري المجموعات ردوا بالنا. تلقى فرق من اعلى تراث، تلقى الوداد بزيش وباش تلقى الرجاء وباش تلقى الفار وباش تلقى نهضه بركان، الفرق المغربيه اللي راجعه، ونزيدك الفرق الليبيه اللي اليوم جايه على مال اللي اليوم قاعده تقوي في الرصيد البشري نتاعها وتجيب في لاعبين وفي من اعلى تراث. ويلزمنا اليوم نخدموا على رواحنا وردوا بينا، ما نعملوش بربي كيما ما بيناتنا المنتخب، نمشيو المشاركه المشاركه، قادرين انتدابات فلوس ما فماش، ان شاء الله تجي الفلوس ونعملوا انتدابات مدروسه ونجيبوا اللاعبين الباهين ولكل حادث.
1: هاكا الفلوس اللي باش تجي من كاس العالم المنتخب
2: باش تجيب انتدابات وينجم ينجح وينجم ينجح. تنجم تجيب
1: على الاقل تنع شويه الكاسه نتاع الفرق التونسيه، ولازمك تعرف فين تحطهم زاد الفلوس. اكيد هذا ما غير ما ننساو لابور نتاع الجماهير،
2: حتى توا الجماهير اليوم
1: نتاع المستشارين.
2: مثلا احنا كنا نعيشوا ونعرفوا كنا اخواتنا واصحابنا ونحبوهم والترجي الرياضي الكل يطمح يغزر الفوق برشا. قبيل اعطينا المثال البسيط، الترجي الذي تونسي تغرب بمقابله الاهلي وبنينا على مقابله الاهلي
1: ماركيت. خلينا نمشيو محمد الرياحي الدقيقه 68. محمد،
5: تغيرت النتيجه في ملعب المتلوي. الهدف الاول لصالح النجم الرياضي بالمتلوي عن طريق اللاعب اسامه البحري. أسامة البحري بيسدد كرة على يمين الحارس أمان الله ميش ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 23 من الشوط الثاني. تصبح النتيجة 3-1 للترجي الرياضي التونسي أمام نجم الرياضي في المتلوي.
1: يعطيك شكرا ليك. دقيقة 68 النجم المتلوي يفتتح التسجيل.
2: هذه بركة وفي نكملها نسترسل مع اللي كنت نحكي فيه وننهي. اليوم لازمنا نفهموا اللي راهو الجماهير تطمح وتحب تمشي تهز كاس افريقيا وتحب تهز الشامبيونز ليغ وتحب تمشي لكاس العالم.
1: صحيح.
2: حق من حقوقه ومن حقه الجمهور اليوم باش يطمع يراجع، لكن راهو شتينا بين هذا وهذا. لازم يكون عندك
1: بين التمني والواقع.
2: بالطبيعه اليوم وقت اللي باش نتمنى معاك، اما لازمني اليوم على ارض الواقع. يلزمني اليات، يلزمني لاعبين، يلزمني اداره قويه اللي تمول. خاطر مره نستحضر تصريح راهو كاس افريقيا والتشامبيونز ليغ العائدات نتاعها ساعات ما تغطي لكش المصاريف نتاعها بين طائرات وبين كذا، وكان باش تعمل طائره خاصه يعني فما الفلوس. هل اليوم استراتيجيه نتاعنا نشارك مشاركه المشاركه وانا ما نحبذهاش، او اليوم نطمح ونلعب وعندي لاعبين ونحط الاليات نتاعي ولما لا الفرق نتاعنا راهو الاسم نتاعهم باقي على الاقل فما الاستثناء. يعني نقولها شويه النادي الافريقي لو يرجع في المسابقات يلزم يرجع، يلزم السناكي هزينا هزت البطوله يلزم عم الجاي تحافظ على المنوال هذه وتقعد في القمه، يا بطوله يا مركز ثاني، يا بطوله يا مركز ثاني، وقتها تكسب الخبره وقتها تعرف الاجواء نتاع افريقيا، خاطر اجواء افريقيا صعيبه برشا.
1: هي راهو الشامبيونز ليغ هي راهو الافريقي مش ما بعدتش كريمو على الافريق، لانه صحيح على رابطه الابطال من 2019 ما لعبتش رابطه الابطال الافريقيه، لكن لعبت كاس

0: التويجات كوتش هي اللي تحكم ساعات راه
1: صحيح
2: صحيح.
1: خلنا نرجع توا للبطوله خنسكروا سكرنا سي سي سي كلوب اسبيرانس خلنا نحكيوا على الفرق اللي نزلت. الفرق اللي نزلت عندهم نقاط التقاء اللي هم بداوا مخر التدريبات نتاعهم وعودتهم لل للتدريبات انطلاقة الموسم. تغيير في المدربين باستثناء سليمي اللي قاعدت نفس الهيئة متاع مين اللي بيرسو قاعدين نشوف الإدارة تبدلت بين جيبس والقروان. يعني هذوما عوامل في رابطة محترفة مفروض ما نلقوهاش. يعني أنا ناخو 5 و6 مدربين في العام مفروض ما فماش موجود هذية. معناها تلقى 5 و6 مدربين في العام. شنو العوامل الأخرى اللي تشوفوهم انتوما أثروا على المردود متاع الفرق هذية اللي نزلت؟ وهل أنه العوامل هذية هي اللي كانت سبب الأولاني أنهم ينزلوا؟ ناخذ معك أحمد.
2: عمني وال نقطة على مستقبل سليمان مستقبل جابس. أنا عملت في ملعب الجابسي ونعيش في البلاد. كانت ثم برشا مشاكل بالجملة معناتها في الفريقين الاثنين. أولهم تمويل يعني الفلوس للفرق من البرد يعني سنة في المنحة متاعهم طولت عليهم الحقيقة. وكان عندهم منع انتداب كنت تذكر وفي عمناول وثم شكون يعني وقف فيها باش آخر لحظة سجل مستقبل جابس. السنة نفس الحكاية. السنة قبل ماتش ترجي ظهر لي في الشامبيونا قبل ماتش بثلاث أيام لموا الملاعبية باش لعبوا الماتش نتذكرها مليح في أول جورنية وقتها في جابس وجاهم منع انتداب جديد. المشاكل نتاع الفرق اول حاجه ماليه باش نداو واضحين نحكيو من بعد على المدربين والتغيير والانتدابات. اليوم النادي يعيش بالفلوس. انت لاعب كتوخر عليه في سالير ولا اثنين وثلاثه منمشي يعيش منمشي يعطيك. انت يبدا خالص الملاعب وماخذ بريماته وماخذ اموره وان شاء الله يكون نهار الماتش الجورجي 100% حاضر باش يعطيك امريك. فما بالك يخمم اللي انا في فريق ممنوع من الانتداب في فريق وصل ساعات الملاعبي ما عندوش حتى باش يتنقل ولا باش بشكل نحكي لك راه في الواقع انه حكم الملاعبيه متواصل معهم وصحابي وكل شيء. نجيو من بعد اللي كل
1: عليها احنا باش نبعدوا بعيد. فما فرق فما ملاعبيه باش تمشي للريستورون باش تفطر اللي يبدا محكوم معناها الاداره والجمعيه هي اللي قالت لهم مشيو للبلاصه الفلانيه يقول لهم لا ما عنديش ما نعطيكم.
0: موجوده فما
1: الفرق الكبرى موجوده ما تلقاش شنو تاكل مولى الدار اللي كان يهين خرجكم من الدار وخليك ما تخلصتونيش.
2: هذا بعد الاحتراف احنا في تونس حقيقه ما فماش. وزيد العامل الثاني اللي كل دو تروا ماتش ما تمشيش الريزلتا بدل المدرب. انت اللاعب يتقلق في الحاجات هذا. معناها نكون انا مثلا مرتاح مع مدرب معين وبديت نلقى في الروبير نتاعي وثابت تو دانكو يتبدل المدرب سويت انديفات ولا ريزلتا مش هي فهمت. يعني كتشوف الفرق اللي تلعب على ضمان البقاء لاخر جوله تلقى اقل حاجه ثم 4-5 مدربين تعداوا عليهم. انا كل مدرب عنده فلسفه نتاعو وعن طريقه التمارين نتاعو وعنده ستاف نتاعو وعنده الجهاز عنده طريقه التواصل مع الملاعبيه. شوف الملاعب يقبلك شوف ليه هذه كل تكون من الاول. يعني انت تقل الملاعب في كل شهرين عباره فتره تحضير جديد. كل شهرين جاني مدرب جديد جاني هيئه جديده جاني معد بدني جديد. خاصه انا بالنسبه لي نمن برشا عدد البدني ونمن بالمعد البدني خاطر التاش نتاعو هي المهمه في كل فريق. زدت تعرف العالم تطور بلي دوني جي بي اس ساعات يقعد جوار مع البريباراتور في النهار الروبو يتعلم. انا نظبي نحب انت افي نحب نسمع انا قداش جريت انا قداش عملت اليوم قداش عندي ديستانس عملتها شنو اسكو عندي سنين تاع فاتيك عندي سنين تاع بليسور. هذو حاجات مهمه. اما تلقى الفريق بعيد كل البعد ماليا وبعيد كل البعد في امور قيمه والميزه نتاع اللاعبين الموجوده ماهيش في قيمه الفريق هذا. تلقى مع كل احتراماتي في لاعبين يلعبوا في الدرجه الثانيه والثالثه يلعبوا تو في فرق في البطوله تاع الدرجه الاولى ومستواهم ما يسمح لهمش. لكن بحكم اللي انا ملزوز كرئيس نادي وعندي منع انتداب يقول لك خليني نمشي اموري النتيجه باش تكون من بعد في اخر الموسم هو النزول في الدرجه الثانيه.
1: شفنا شبيبه خلينا نقول دافعت على البقاء نتاعها لاخر الجوله بينها وبين الاولمبيا البيجي وخرجنا خرجوا هيئه الشبيبه هم اللي حط النزول هذايا على الإدارة على كثرة التغييرات في المدربين. فما اللي حتى على الحكام اللي ظلموهم في بعض المباريات. علاش ما نقولش أنا كفريق أنا كنت

0: السبب الاولاني في اختياراتي مثلا، في انتداباتي مثلا، في بدايه التحضيرات نتاعي اللي كانت ماهيش في وقتها.
1: شوف انا عندي تصريح في ذات شباب لاني عنده في رمضان، في رمضان مع سي فوزي بن سالم تحيه ليه، قلت شبيبه فما مقابله كانت رابحه 1-0 ضد النجم الرياضي الساهل، نعطيكم المقابله بالضبط. اليوم الشبيبه المقابله ذيك قلت بعدها بالضبط الشبيبه باش تقعد تعاني بعد المقابله ذي، خذيت بزمام الامور، عملت مقابله ممتازه جدا، ثم في ظرف فراكسيون سكوند شنو اللي صار ما نعرفوش، في ساعه قلبت المقابله والاثنين مقابل واحد في اخر ثواني لهنا
0: اللي في القروان اللعب هذا
1: في القروان احسنت البونتو الاولاني الفراب الكبيره برشا نتاع اللاعب ممتاز، وكانت الشبيبه مسيطره بالطول والعرض الى الثواني الاخيره. شنو اللي صار لهنا؟ هل هنا تحكيم؟ ما شوف ما هو فيك نبداو نحكيو مع الناس يلزمنا راهو نعطيو الدلائل والقرائن الصحيحه. وقت اللي باش تلوم لوم روحك قبل ما تلوم الناس. نعطيك المثال البسيط، شبيبه العمران شنو الاستراتيجيه اللي عملتها؟ راهو نحن مثل تونسي يقول اعمل كيما جارك ولا حول باب دارك، ما فيها باس، راهو اليوم فريق نجح طالع من الرابطه الثانيه نقتديو به، ماهوش عيب راهو بيه، راهو احنا بيه كي نجيو اليوم ونتحاوروا ونشوفوا سبب نجاح الفريق هذاك ونحاول نطور روحي ونعمل كيف. راهو سي 1 سي 1 وسي 2 والرابطه المحترفه الثانيه والرابطه المحترفه الاولى شتانا بين هذا وهذا، كل رابطه وعندها القواعد نتاعها واللاعبين نتاعها والفلوس نتاعها زادة. اليوم وقت اللي تعمل استراتيجيه عمل، اليوم وقت اللي انت تحب تربح فريق كبير باش يقعدك في تربح الترجي ولا تربح النادي الافريقي ولا تربح النجم الرياضي الساحلي، عندهم هما سي افير كلاسي سي البطوله تسكرت عندهم، هو غلط. يلزمك تمشي الكونكيرون مباشر نتاعك اللي انت وياه كيف كيف وتحاول بلغه الكره تكرازيه باش تحاول تاخذ عد اكثر عدد
0: نقاط.
1: نقاط في العداد نتاعك باش اخر الموسم تفهم هما يفيقوا في الاخر. وقت اللي في الاخر تفيق لهنا ما عادش نجم تعمل حتى شيء، وقتها تولي تقول مصاب الفريق هذاك كذا مصاب ليه العب الكره للكره ما يضيع لك شيء، اخدم على روحك. الرابطه الثانيه الرابطه الاولى ماهيش كيف كيف، فما فرق بعيد برشا وما يسالش، عندنا فريق نجح اليوم نقتديو به وشوفوا فرق اخرى كانت موجوده في الرابطه الاولى كيما الشابه والرجيش تحيه ليهم اللي كانوا في يوم ما في الترتيب الفوق 5 و6 وينهم اليوم في الجهوي. علاش هذا كله؟ ما لزمنا زيدا نحن من التسيير مسيرين مدربين لاعبين كما قال قبيل نعرج، انا ماذا بيا ما نحكيش على الامور الاداريه وفلوس ومش خالصين وكذا، ما نحكي نحب نحكي فنيا. اليوم اللاعبين وقت اللي انت يبدا ما عندوش ويبدا اللاعب هذاك محتاج ويبدا ماهوش ساكن بالباهي وفما مشكله ماديه، فما لاعبين تاخذ 300,000 تو في الرابطه الاولى، فما لاعبين اليوم ياخذوا في 250 دينار، فما لاعبين مش قاعده تخلص بالاربعه، كيف باش يجي لونفي نتاعو وكيفاش تحبوا يلعب اللاعب هذاك؟ فما لاعب بري اليوم جايك بري باش
0: يكمل الست شهور
1: باش يكمل هو في احسن لياقته البدنيه ويروح. اي اليوم لازمك تعمل قراءه جيده زاد راهو يوفي راهو زاد ما نرميوش اللوم تو، انا اللوم على شبيبه القيروان وكان يسامحوني انهم برشا لوم على الحكام، ليه الحكم في اللعبه؟ انت وينك؟ فما مقابلات اليوم كنت تنجم تربحهم ولا مستقبل سليمان ومستقبل جابس فرق اللي طاحوا هذوما الكل. الاولمبي البيجي راهو الاولمبي البيجي اليوم اللي فما في اخر سيكوندا راهو في اخر سيكوند عرفت روحها اللي موجوده ربحت من غاديكا مع المتلوي واللي مقابله اخرى
0: اكيد
1: يعني اليوم وظهر التعب نتاع متلوي اليوم وريك الفريق هذا يلعب الكره للكره. راهو نشكروا الناس اللي تلعب على الميثاق الرياضي لازمنا نشكروهم زاده خاطر فما لوم شبيع ليه يلعب كوره خلينا نتعلموا نلعبوا الكره والاجدر هو اللي يربح. متلوي بين اليوم المقابله ذي خسرت على خاطر عطات برشا انرجي في مقابله القيروان خاطر يلعبوا على الميثاق الرياضي
0: وعلى خاطر مش قاعدين يترينوا ديما مش كل يوم قاعدين يترينوا.
1: شوف هذه انا عطيت كونكليزيون انا جمله وفيه على خاطر شوف عندنا مشاكل بالجمله اليوم بالجمله في كره القدم التونسيه.
0: كلمه على سليمان.
2: سليمان حكينا عليها المره اللي فاتت بقدوم امين جارا تغيرت سليمان وجابت اكثر عدد نقاط من الدور الاول اللي كان موجود يعني اغلب المدربين الكل انا نحب نحييه على الشجاعه نتاعو. بون سليمان فاقت متاخر يعني مخر وقته مخر برشا كان فاقت في الدور الاول ولا عملت انتدابات
0: مرحله
2: الذهاب وكانت ما كانش النتائج هذه تكون ويكون النزول مالوريزمون يعني نزل هبط الفريق لدرجة ثانية، لكن نتصور اللي قادر باش يرجع، قادر باش يرمم الفريق نتاعو، واللي سولون لي زيكو اللي نسمع فيهم اللي يحضروا في فريق للصعود، يحبوا يرجعوا فيها في موسم واحد، يحبوا يرجعوا للدرجة الأولى.
0: للدرجة الأولى. مستقبل سليمان،
1: مستقبل ينجم، مستقبل سليمان باش يصطدم الموسم القادم بفرق زاد الكعب نتاعهم العلو نتاعو كبير برشا. وقت اللي تلقى اولمبيك الكيف اليوم طلعت لك، اولمبيك الكيف راهو اذا باش تطلع فريق لو عنده بيع وذريعه راهو في كره القدم التونسيه، وفريق اذا طلع لك درجه راهو حضر روحك للموسم القادم باش يقدم مستوى افضل بكثير من اللي كان موجود
2: حتى اللي في دوره البراج تو اربع فرق،
0: وحتى الاربع فرق باش يطلع منهم فريق
2: تطوين ملعب القابسي وقصرين باش يطلع منهم فريق واحد. يعني صعيبه البطوله السنه العام الجاي صعيبه باش تكون.
1: طلعت لك فريق اخر اليوم زاد باش يكون مفاجاه، وتذكروها كلامي سقيت الدير عند اللاعبين محترمين جدا، لو يحافظوا على التوليفه هذيك ويزيدوا يجيبوا زوز لاعبين اخرين عنده فريق محترم، عندهم زوز لاعبين وسط الميدان قادرين باش يلعبوا في الرابطه الاولى مع فرق محترمه، زوز لاعبين رقم 8 رقم 10 يدور اللي كان صدقني ربي في وسط الميدان من اعلى تيران
2: احسن المساعد
1: بالضبط ممتازين
0: احسن المساعد
1: ان شاء الله الوليدات
2: في السعوديه قبل
1: بالضبط الوليدات هذوما لو يحافظوا عليهم باذن الله باش نشوفوا مفاجاه.
0: والفرق هذوما مازال تلعب الكوب زاده
1: بالضبط،
0: ساقيه الدائر تلعب مسابقه كاس، بوحجله تلعب بوحجله باش تقابل الترجي مبدئيا معناتها قبل سبع دقائق على نهايه المباراه، بعث بوحجله ترجي رياضي التونسي وسقيت الملعب صفاقس الملعب الجيبسي النادي الرياضي صفاقسي وسقيت الدير
2: يدور
0: مازالت سقيت الدير العمران.
1: شوف سليمان اليوم كان زاد باش تلوم تلوم روحه، فاقت مخر برشا سليمان، فاقت برشا مخر وعنده فريق محترم توليفه من لاعبين من عده فرق، جابوا امان الله مجد الطفل هذا اللي قدم محترم قدم موسم كوتش محترم جدا عندهم الخبره معز بن شريفيه، عندهم لاعبين، عندهم اللاعب حلمي بلاغه، فما لاعبين كي تسمع لسامي
0: جاسر الخميري
2: عندهم لاعب كورجي برشا 26 ياسين الكاسح
1: عندهم توليفه محترمه، عندهم توليفه محترمه، اللاعبين هذوما كانوا كيما نقولوا نحن.
0: وفي التريف جابت بوعصيده من الترجي الرياضي التونسي
1: معناها
0: مع نوبي الحداد
1: توليفه محترمه جدا، توليفه به لاعبين اسماء رنانه. ممكن زاد هذا اللوم على سليمان التغيير في الاطر الفني، ممكن ما تمشيتش الامور كما يجب، لكن في الاخير سليمان ما يلوم كان روحه وفيه
0: سليمان عملوا المناعة في الاخر في الجوله الاخرانيه منع العام اللي قبله كيف كيف، يعني فما فرق قاعده تعيش نفس الصعوبات كل عام، لكن مش كل عام تخطف وتمنع.
1: اما راهو ماديا سليمان نجم نقول لك افضل من جابس، افضل من القيروان، وافضل من الاولمبي البيجي، وافضل حتى من المستقبل الرياضي بالمرسى. نجم نقول لك افضل بكثير جدا. كانوا الكلمه الاخيره كان بالامكان افضل مما كان.
0: كلمه على الموسم ككل، موسم 16 فريق، توج بطل اللي هو النادي الافريقي، ثلاثة فرق نزلت للرابطة الثانية، فرق انتظرنا منها كيف جرجيس للعام الثاني البداية متاعه كانت باهية، لكن بعد نلقاوه ممكن خروج أنيس بوجلبان أثر برشا على مردود الترجي جرجيس، ورجع مع منصف مشارك في للواجهة خلينا نقول، لكن كمل السادس في البطولة. اتحاد المونستيري في عامين التالي نلقاوه في المسابقات الإفريقية، لكن الموسم هذايا خامس في الترتيب وخرج من كأس تونس. كيفاش تقيموا وانتم كفنيين الموسم هذا؟
1: باللي على فكرة بعد نعطيك كوتش أنيس بوجلبان رسميا التحق بالإطار الفني
0: الأهلي المصري،
1: خسرنا مدرب الحقيقة محترم جدا،
0: وتعالوا مش نقعدوا نلوجوا على مدرب للأولمبياد.
2: بالنسبة للموسم هذا يعني عشنا فيه جو سبيسيال، خاصة في مرحلة التتويج في منطقة التتويج ولا على ضمان البقاء. شوف اللي انت اخر جولة او جولة قبل الاخير عرفنا شكون اللي باش يهز البطولة في الوقت الضايع. كيف كيف الفرق اللي تلعب على ضمان البقاء، يعني تشوف جولة 29 مستقبل سليمان ربح جابس وبكسا يعني ما شفعلوش وطاح، تشوف ماتش الكلوب وباجا اللي باجا مباراة وفيت دقيقة 90 ويستناو في ماتش القروان ومتلو يوفا بشافوا اسكو هما منعوا ولا ما... يعني ثم تشويق وثم إثارة مانيش متعودين بها. ثم فرق كما كنت تقول جرجيس واتحاد الراديو المنستيري، خاصة جرجيس الموسم الثاني على التوالي تكون متصدرة وتكون مرتبة ثانية وبعد تصير فيها تصير فيها شوت بونك. تجي تشوف الميزانية نتاعها والأهداف نتاعها في مرتبة كملت بها الدوري تكون مرتبة محترمة، لكن كي تجي تشوف الباركور اللي بيت بيه شامبيونا الناس الكل يعني كنا راهنا اللي باش يكون يلعب على المراكز الأولى المراكز المتقدمة. أنا نعرف جرجيس فيها ملعبية باهين فيها بوتنسيال باهي، لما لا إن شاء الله الموسم الجاي تكون هي ومستير وبفرق الأخرى يقدموا موسم أحسن من الموجود، واللي باش يشاركوا في رابطة أبطال إفريقيا إن شاء الله ينوروا راية تونس ويلعبوا على اسم فريق فريقهم، وإن شاء الله نشوفوا ثلاثة فرق الكل يتعداوا الفاز دو بول ومن بعد لكل حد حديث.
0: كيفاش شفتها فنيا البطولة؟
1: فما برشا نقاط إيجابية تلتقي مع بعضها في بطولة الموسم هذا. النقطة الأولى أنه التشويق كان إلى آخر رمق من البطولة، وعندنا سنوات ما ريناش البطولة
0: كسوا في التتويج ولا في تفادي النزول.
1: كنا الحقيقة بطولة شوفوها فريق واحد اللي ساعات حتى من لالي وفات البطولة ما عادش فما جول، واحد يحضر والآخر يحضر في الموسم القادم ويبعد
0: الليكار.
1: الحاجات الايجابيه اللي ريتها الموسم هذا الحقيقه بكل امانه، فما فرق كيما شبيبه العمران اللي بصراحه بصمه امين البيجي واضحه للعيان، مدرب الحقيقه نتمنى له كل خير جاء عن بعد
0: حطوا مدرب الموسم امين البيجي
1: مش خاطر
0: مش العميد
1: لا العميد هذاك موضوع ثاني هذاك هذا البطل
0: نحطوا اكتشاف
1: اكتشاف تنقول لك علاش علاش اكتشاف خاطر جاء من بعيد جدا، اول مره يدرب في
0: الرابطه المحترفه
1: الاولى، درب في جبنيانة، درب ببني خليل،
0: درب المراسين،
1: يعني مدرب على قد امكانياته، اعطى رساله للجميع انه المدرب التونسي
0: وانا ما نقولش على قد امكانياته لانه كي درب في الرابطه المحترفه الاولى ورى امكانيات ممتازه لكن نقول انا مش على قد امكانياته هو لكن على قد نظره المسؤولين للمدربين.
1: لا هو شوف هو شالانج صار شالانج اليوم راه مش اي واحد، انا لو نجي انا رئيس نادي اليوم فريقي يلعب في الرابطه الاولى باش نجيب مدرب يكون عنده سي في نتاع الرابطه الاولى. اليوم وقت اللي تخمم
0: انا قلت لك النظره
1: اي وقت اللي تخمم وتاخذ نقولوا نحن تاخذ انك اليوم تاخذ الديسيزيون اللي هي لازم تجيب مدرب درب فرق يعني تلعب على النزول فرق باش تصعد فرق في الرابطه كذا تاخذ الديسيزيون ويكون المدرب هذاك بالحق الرجل المناسب في المكان المناسب، فهذا يحسب للاداره ويحسب زاد الامين البيجي اللي ورى واعطى للناس كل انه المدرب التونسي الشاب قادرين ان نخرجوا منه حاجه، وكان قبل معين الشعباني واحمد التويري نقدم له مره اخرى التحيات وباش يكون في يوم ما مدرب وتذكروا كلامي خاطر عنده كل مؤهلات ومدرب محترم جدا. يعني اليوم وقت اللي نمنوا بالماده نتاعنا التونسيه ليدونتيتي التونسي راهو ينجم يعطيك ويخدم. فهنا شبيبه العمران ربحها من البيجي، امين البيجي ربح شبيبة العمران وعلى ضوء ذي
0: ربح حاجة في السي في نتاعو
1: بالطبيعة هذوما الحاجات ممكن اللي أنا ريتها
0: هذا اكتشاف احنا اكتشاف الرابطة الأولى أمين البيجي
1: أمين البيجي فوزي البنزرتي حكينا عليه وعطيني حقه قد ما نحكيو عليه من ممكن حاجات توصل بين النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي ما عودناش بالوجه الشاحب النجم الرياضي الساحلي هذا الفريق القلعة اللي من قلاع كرة القدم التونسية اللي كان كل عام كوتش ينافس على البطولة يخرج لاعبين يقعد ديما النجم الرياضي الساحلي فريق كبير صعيب برشا باش تنتصر على النجم غادي نجم كيجيك لهنا ولا يمشي ينتصر عنده لاعبين ممتازين عنده إدارة قوية. شنو هو اللي صاير في النجم الرياضي الساحلي؟ هذه القلعة لازمنا نقفوا لها الناس كل يوم خاطر أحد الفرق اليوم ما هيش في أحسن حالاتها مش المرتبة نتاعها. النجم الرياضي الساحلي اليوم أي فريق ينجم ينتصر على النجم الرياضي الساحلي وشفنا خروج من الكأس خروج من البطولة مرتبة الحقيقة ما هيش المرتبة نتاعه يمكن هذه
0: مرتبة السابعة النجم الساحلي ب 41 نقطة بعد 30 مباراة
1: بالضبط يعني ما معودناش النجم الرياضي الساحلي. الستاد تونيزيان الملعب التونسي بدأ بداية قوية بداية باهية ورى من الأول هو فريق باش يكون مراهن وكان كذا ثم كالعادة ملعب التونسي من الحاجات اللي نقولوا نحن بين ظفرين تخونوا ما عرفناش شنية بالضبط وقت اللي تبدا تشد ثنيه ما فهمناش علاش يطيحوا دوزيام. في ساعه يولي الملعب التونسي فريق عادي، في اوقات ما يطلع النسق باول الموسم نقولوا سي الملعب التونسي باش يهز البطوله سنه ويبني الحال الجماهير ثم نلقاو يتراجع. هذوما الحاجات ممكن السلبيه، حاجات الايجابيه هنا قلناها خاصه بطوله الموسم هذا
0: احسن ملاعب يعجبك
1: في الموسم هذا
0: ملاعبي ولا زوز ولا ثلاثه لاعبين اللي جلبت انتباهك خليك تخمم انت واحمد المداغري جلبوا الانتباه في البطوله هذيا والحاجه اللي قعدت في بطوله الموسم هذا غير السسبانس اللي عشناه معناتها على التتويج او على تفادي النزول. خلينا نمشي انا لمحمد الرياحي نشوف فين وصلنا في مباراه النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. يلا محمد.
3: شكرا. فان الحكم اضاف 4 دقائق كوقت بدل ضايع، نلعب في الدقيقة الثانية من وقت بدل ضايع دقيقة 47 من الشوط الثاني والنتيجة لازالت تقدم الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف. الترجي كان قام بزوج تغييرات، خروج ياسين مرياح ودخول محمد أمين بن حميدة وخروج سيف الدقاء ودخول محمد الحاج علي. تمشي الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي والحكم يعطي مخالفة لصالح نجم المتلوي، مخالفة ويوجه ورقة صفراء للاعب محمد الحاج علي نظرا للنقاش مع الحكم الصادق سالمي اللي تقريبا كان التحكيم نتاعو محكم في هذه المباراة. إذا مخالفة لصالح نجم الرياضي بالمتلوي. بعد الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي شهدنا صعود كلي لنجم المتلوي للهجوم، تمكن من تسجيل الهدف عن طريق أسامة المدافع أسامة البحري وكان نتلو عديد الفرص. حمد المنصري كان ضيع فرصة تسديدة كانت فوق حارس أمانة الله منيش، والآن مخالفة لصالح نجم المتلوي وفي التنفيذ شريف بوديان. شريف بوديان واللاعب إسماعيل هرماس زوج بحذاء الكرة. الحكم ينبه اللاعبين في منطقة 18 متر، ما زلنا ننتظر في تنفيذ المخالفة لصالح نجم المتلوي. يعطي الحكم الصادق سالمي إشارة التنفيذ، ينفذ إسماعيل هرماس كرة في 18 ويطلع أمان الله من ميش، يطلع أمان الله من ميش، أمان الله من ميش يتصدى لهذه التوزيعة من جانب النجم الرياضي بالمتلوي. تقريبا مباراة شهدنا فيها الترجي الرياضي التونسي سيطر بالطول والعرض، سجل 3 أهداف. بعد الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي شهدنا نزول نجم المتلوي الى الهجوم، يلعب امان الله من ميش في اتجاه محمد الحاج علي، محمد الحاج علي، محمد الحاج علي دخل عليه اسماعيل هرماس والحكم في هذه الاونه بالضبط يعلن عن نهايه المباراه. النجم الرياضي بالمتلوي والترجي الرياضي التونسي بفوز الترجي 3 أهداف مقابل هدف صف الوفاء.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك محمد الرياحي، مبروك ترجي تأهله للدور الربع النهائي من كأس تونس، والترجي باش يواجه فريق بعث بوحجلة في الدور القادم. نذكروا المباريات نتاع الدور الربع النهائي، مباراة باش تلعبوا بين الأربعاء والخميس، مباراة نهار الأربعاء سيس الملعب الجيبسي تقدم سقيد، ومباراة الجرجيس والنادي الرياضي البنزرتي، والنهار الخميس زوز مباريات تقدم سقيد الدير شبيبة العمران وبعث بوحجلة الترجي الرياضي التونسي. زوز لقاءات بالأربعاء زوز لقاءات بالخميس ومشوار الكأس مازال متواصل بالنسبة لهذوم الفرق. والحاجة الباهية يمكن نحط احنا الحاجات اللي إذاعة الشباب اللي احنا نقدمه ونلعبه الرابطة الثانية أكثر من الرابطة الأولى، لأن 3 فرق من الرابطة الثانية موجودة في الدور ربع النهائي باستثناء مباراة جرجيس والسيابي اللي هما زوز فرق من الرابطة الأولى يواجهوا بعضهم. نلقاو فريق من الرابطة الأولى فريق من الرابطة الثانية كيف مباراة سياسيس وستاد قابسيان تقدم سقيت الدير شبكة العمران وبعث بحجلة الترجي الرياضي لتونس. هذو مباريات باش تلعبوا بين الأربعاء والخميس. عملتوا رأي فني عطيونا الرأي الفني يلا ولا نخليه بعد الموجز
1: اللي تحب
0: خليه بعد الموجز خلينا نزيدوا الشوق هو فنيا هاي زيد عطيوني لحديش هاي
2: لحديش
0: اي لحديش هاي
2: أنا
1: تونا
0: بعد بعد خليكم للبعد الموجز
2: أنا مدرب الموسم عندي أنا أمين البشي
0: باهي
2: عطيني هو شاب بحكم
1: بعد مدرب
0: بعد المدرب عطيني بعد احسن المدرب اللي شفتوه في البطوله
1: التشكيله المثاليه
0: التشكيله المثاليه ومش نقول لكم احسن فريق اكيد باش يكون البطل هو احسن فريق موجز الخمسه ونص على موجه اذاعه الشباب وبعد نرجع نواصل المشوار معكم حتى للسته ونص على موجه اذاعه الشباب.
4: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت.
5: إذاعة الشباب

0: بتحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك،
0: العادة تواليها سنين،
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين،
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الأعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل إلى 23 من شهر مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 2 جوان القادم. الحي الوطني الرياضي يختتم اليوم تظاهرة فنية ثقافية تحت شعار الخط العربي تراث حي وإبداع متجدد بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. هذه التظاهرة الثقافية الفنية تجمع بين التراث والإبداع، وتعد مناسبة هامة للاحتفاء بجمال الخط العربي وأصالته في إطار مجموعة من الورشات في الإسعافات الأولية والألعاب الشعبية والخط العربي والحكواتية. في إطار مشروع محطة الفنون بمرناق، يتم اليوم تنظيم ورشات تفكير تفاعلية تجمع المواطنين والمجتمع المدني والفنانين والشباب والصورة المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع لإعداد تصورات جماعية فنية جمالية واقعية قابلة للتنفيذ لإنجاز المشروع. انطلقت جمعية صفاقس الخيرية في حملة لتوفير أضاحي العيد لإفادة عدد من العائلات محدودة الدخل والتي تكفل أيتاما. أضاحي الخير 2026 ستشمل حوالي 1800 يتيم، وهي متواصلة إلى ما قبل يوم من عيد الإضحى، وفق ما صرح به لإذاعة الشباب رئيس الجمعية سهيل كمون. من أخبار العالم، قال مسؤولون بمجال الصحة إن غارات إسرائيلية أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة اليوم. شنت قوات الاحتلال الصهيوني غارات جديدة في جنوب لبنان وشرقه اليوم بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي رغم تمديد وقف إطلاق النار. في المقابل، يواصل حزب الله الإعلان عن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، قائلا إنها تأتي ردا على انتهاكات إسرائيل للهدنة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
7: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة الشباب من تونس.
8: الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: منذ قليل تأهل الترجي الرياضي التونسي لربع نهائي كأس تونس لكرة القدم بعد فوزه وتأهلوا على حساب النجم الرياضي بالمتلوي بثلاث أهداف مقابل هدف، أهداف حسام تقاع، شرف الجبري وكسيل أبو عالية، وهدف الوحيد لنجم المتلوي كان عن طريق أسامة البحري. هكا الترجي نهار الخميس باش يواجه فريق بعث بوحجلة، تنقل جديد للترجي الرياضي التونسي في الكأس هذا. رجعنا لسؤالي قبل قعدنا نحكيو ما تيتونيش لحداش، ولا عندكم لحداش؟ عندكم لحداش. هذا نبدا مش نقول احسن فريق، مش نقول احسن فريق، البطل باش يكون دائما هو احسن الفريق في حتى الارقام نتاعو، معناها ثاني احسن خط هجوم، اول خط احسن خط دفاع، اكثر سلسله نتاع مباريات دون هزيمه، 23 مباراة مع آخر مباراة متاع الأولمبي البيجي اللي كملها بالتعادل. هذايا بالنسبة لأرقام فريق النادي الإفريقي الموسم هذايا، وخاصة لزابور متاع لدوزاريير متاعو اللي هم أسامة سيلي وغيث الزعلوني، اللي أكثر دوزاريير شفناهم خدموا مع علي معلول من غير ما ننساو ظهير النادي الرياضي الصفاقسي علي معلول أحسن مدرب
2: بعد فوزي بنزار.
1: شفتوا معناها
2: بعد فوزي بنزار.
1: بعد فوزي بنزار.
2: اكتشاف الموسم امين البيجي شبيبة العمراء.
1: وانت كيف كيف؟
3: كيف كيف امين البيجي الحقيقة الموسم هذا كما قلت لك برا اللي هو مدرب شاب وعنده ما يقول، وان شاء الله يواصل، وان شاء الله الاهم من هذا ان شاء الله امين الموسم القادم يزيد يعمل لك النقلة النوعية، اكتسب الثقة سنة، يزيد عام الجاي ان شاء الله مين يستاهل كل الخير، مدرب شاب ونشجع الشباب نتاعنا وعنده مستقبل واعد باذن الله.
1: عامر دربال مع المرس
2: كيف كيف ينجم يكون؟ عامر دربال خذا فرصته في الرابطه الاولى كيف كيف، وراه باش نقول لك حاجه، راه اسم كبير ياسر في السعوديه مطلع في رق، كان جاه عرض السنه في ديسمبر انا غادي نعرف، وخير كم مستقبل المرسى وما حبش يجي، لكن اسمه ما اسم قوي غادي،
1: ورغم انه هو يراني ويسمع فيها اسماء باش تجي تاخذ بلاصته
2: يتسمى نجح. اما بحكم امين الباجي جاء في وسط الموسم واول تجربه ليه وجاب نتائج، وكي تشوفوا الفريق العمراء تشوف فريق يلعب الحقيقه، مش فريق اللي يسكر وخايف ولوج على نقطه ولا اقل نتيجه للهزيمه، لا من احسن فرق طبعتهم. ان شاء الله كما قال الكوتش ان شاء الله الموسم الجاي يتعدى بنقله جديده، واللي ما لا يواصل تجربه مع شبيبه العمران وربي يوفقهم، واحسن اختيار عملته الموسم هذا شبيبه العمران في المدرب امين البيشي.
1: اعطوني لحداش
3: والله فما
1: تشكيله الموسم حسب رايكم انتوما فنيا، انتوما فنيين
2: معناها بوست بار بوست الحارس انا مهيب الشامخ،
1: وانت؟
3: انا مهيب الشامخ زيدا، واللي معاها زيدا السيد نتاع العمران واحد منهم، واحد على البنك عندي شوا، واحد على البنك وواحد
1: مهيب، هو
3: مهيب النجم نقول لك مهيب النقطه المضيئه الموسم هذا في حراس المرمى في الفرق الكل حقيقه، وخاصه في فريقه قدم مستوى محترم جدا السيد زيدا حقيقة برهن
1: 60% من بطولة النادي الافريقي مهيب الشامخ، لانه فما تصديات كانت حاسمة في اوقات مهم.
3: خلنا نرجع نقولها مهيب الشامخ هو اللي خلى النادي الافريقي اليوم متوش. نعاود مرة اخرى، لو مهيب الشامخ سجلت الكره الاخرانيه ديك وكنا نحكيوا فيها في الاول،
1: لا هي راهي ما تتربطش بالمباراه الدربي كهاو، معناها مباراه الدربي مباراه من المباريات،
3: شخصيه اللاعب في المقابلات الكبرى، نحن نحكيوا على مقابله كبرى وفيه تيلة الموسم قدم مردود محترم جدا بالحق محترم جدا، لكن نحكي على مقابلة الفرقة اللي صار فيها
1: البطولة، في تتويجة
3: البطولة صارت في الكرة هذيك بالذات يعني ساسي ثم رفيع، لو جيت دخلت كرة من هذوكم الزوز رانا نحكيو توا على رانا نحكيو على الترجي الرياضي التونسي بطل، ورانا اللاعبين اللي جاوا راهو جاوا لاعبين اخرين
1: صحيح
3: كرة القدم، يعني هو الحارس انا بالنسبة لي انا نجم نقول لك 50% من تتويج النادي الافريقي هو مهيب الشامخ.
1: هذا في حراسة المر، في محور الدفاع
2: هشام بكار وحمزة بن عبدر كوما دوز اكسيو، انا بسق اليسر واحد يلعب واحد احتياطي.
3: بالنسبه لي انا لاكسيو اللي موجودين في تونس نجم نقول لك جلاسي انا نحطه على الباركور اللي قام به الموسم هذا. حمزه جلاسي قدم مردود محترم. وين الترجي لقى ديفيكولتي يلقى حمزه جلاسي؟
2: انا قلت اليسار
3: ميسيلش. انا انا انا
2: انا مخي انا في مخي شوف زوز يلعبوا انت واحد يلعب واحد في الاحتياط.
3: انا نحكي على دوز اكسيو
2: اللي يلعبوا
3: في الوسط.
2: انا حمزه جلاسي وحمزه بن عبد.
1: حمزه جلاسي
2: وحمزه بن عبد مشان بكار تصفيقس.
3: بالنسبه لي انا حمزه جلاسي ومروان الصحراء. بالنسبه لي انا زوز يكونوا موجودين. زوز قدموا موسم محترم جدا يستاهلوا زوز في نظريتي انا انهم زوز يكونوا موجودين.
1: حمزه حمزه بن عبد تقريبا اكثر لاعب بيشارك في المباريات الموسم هذا.
3: قداش من نيترونجي عندنا ساعة اربعه كالعاده
1: نيترونجي
2: اختاروا اربعه.
1: اي نمشيو على البطوله
3: ولا نمشيو بطوله تونس ولادنا التوانسه وكا؟
1: لا لا ما احنا الملعبيه اللي نيترونجي والا التونسي اللي عطى ظهر معناتها في البطوله هذيا ونال الاستحسان نتاع الفنيين انتم. كمان لاكس
3: لاكس مروان. انا بالنسبه لي انا قلت مروان الصحراوي وجلاسي حمزه جلاسي يستاهلوا
1: وحمزيدهم حمزه بن عبده وهشام بكا.
3: وهشام بكا حمزه بن عبده اوكي. نجم نزيدك حتى لاعب اخر ما نجمش يكون بكار. بكار انت هو ماهوش اكسيار
2: هو ريالكوش.
1: هو ريالكوش
2: ولا ثلاثه في اللاكس ولا كونترول زي ما
3: كسبوا حمزه بن عبده زي نجم يكون موجود عندي انا في على دكة
1: ليزارير.
2: على اليمين غاثي زعلوني.
1: ايه وعلى اليسار.
2: على اليسار علي معلول.
1: ولي رومبلاسون تاعهم.
2: ولا لا غاثي زعلوني هو بيتو. وعلى اليسار اسامه السيري.
1: اسامه السيري. مش بالانتماء هذا ولا
2: بالنظره؟ لا لا
1: مش بالانتماء شو بالنظره.
3: انا بالنسبه لي انا على اليسار يكون بن حميده. الحقيقة بن حميدة بالنسبة لي أنا روبير مهما كانت كل واحد عنده النظرة متاعه كمدرب. بالنسبة لي أنا بن حميدة يستاهل أنه يكون
1: بن حميدة قبل علي معلول.
3: بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا مدرب.
1: الناس
3: ما تنجم أنت تقولي علي معلول. أنا الرافع علي معلول خسار والرافي بن حميدة خسار. كل واحد يعاوني في طريقة ما. علي معلول ما نجمش يعطيني 90 اليوم نحكي راني في مقابلة تو تشامبيونز ليج ماشي هازس فريق منتخب وماشي نكور به. بن حميدة يكون أساسي علي معلول يكون على البنك على اليمين ما نجم يكون كالحقيقة.
1: أما أنا مش نسألك في سؤال فني مش بن حميدة وقدامه البليلي أفضل من بن حميدة وقت الخروج البليلي؟
3: نحكي على اللعب
1: نحكي فنيا.
3: أنا نحكي على اللعب بوليفالون. أنا نجم من بعد خطة تكتيكية متاعي رابح أنا زيرو دو زيرو دخل بن حميدة كوم دوزيام تروازيام أكسيار ونحط عليه معلول نحطه على اليسار. عادي نجم عليه معلول يكون بوليفالون نجم يكون على اليسار. فما دي مومون في العشرين دقيقة نجم كما صار مع النادي رياضي صفاقسي نجم نحطه على الشيرة اليسار طيح شوية ويكون روليور ولا يكون في اليمين الزعلوني. الحقيقة يستاهل طفل خدم رغم الضغوطات اللي كانت موجودة يستاهل بكل أمانة أنه يكون الزعلوني هو موجود اليوم في التشكيلة.
1: وسط الميدان
2: أقبلو كم سنتينيل.
1: ايه ما ثلاثة عاد احنا طوم أقبلو مش وقت ايه ثلاثة. شكون تحط معناتها انت زوز فكيكة ثلاثة فكيكة زوز فكيكة ومعاهم ريجيسور شكون مش تحط؟
2: أقبلو سيدو خان ومهر صغير.
1: مهر صغير نتاع ليتوال ايه مهر بصغير ايه.
3: انا بالنسبه لي انا اونيتشي اوكبيلو الحقيقه بيس دو ميتريس في الوسط يكون معاهم لاعب رقم 8 اللي رجع للنجم الرياضي الساحلي عبيد الحقيقه يستاهل يكون اسام عبيد. واللاعب الثالث المفاجاه في الخمسه مقابلات الاخيره اللي هو لاعب الترجي الرياضي التونسي حمزه في ارفع. الحقيقه ثلاثه متكاملين اي متكاملين يلعبوا ينجموا
1: اللي احنا نعرفوا حمزه رفيعه كي نشوفوه وقت اللي جاي قبل في لي زابيل في ليكيب ناسيونال ما يلعبش في وسط الميدان نلقاو ديما يلعب كل يوم
3: اظهر.
1: احنا شفناه توا مع بوميل اللي كونفرتي.
3: ممكن الحاجه الوحيده اللي عملها بوميل باهي انه زاد
1: اكتشفنا بها حمزه
3: رفيعه اللي نجم وقت اللي كيبدا عندك اونيتشي اوكبيلو ولا سيدو خان واللاعب فكيك في الان كونترا يعرف يفك كوره في الريكوبيراسيون ويبدا عندك عبيد لاعب ينظف نقولوا نحن كيف وكيف تقع رفيع ينجم يعطيك برشا حلول كبيره برشا يعطيك الحلول كوتش يمد لك الحلول يخليك يهز الكوره. نقصنا في تونس اللاعب اللي ياخذ الكوره ويهزها فير لافون
1: ليزو
3: اكزاكتومون. انا بالنسبه لي انا ثلاثه اللي يكونوا موجودين تريونجل وست ثالوث اللي موجود عندي انا يكون اوكبيلو عبيد ورفيعه معاه
1: واضح لي زيكسونتري كل واحد ونظرته.
2: واش تقول لي انت ما نحكي لك على راهو نشوف اللي قاعد نشوف فيه انا من احسن اللاعبين اللي عجبوني ولو انه مش قاعد يسجل وعنده فيتيس ودريبل حمزه خضراوي على اليسار على اليمين كسيل ابو عائله ابو عاليه وفي راس شوات مهاجم.
3: بالنسبه لي انا يوسف البليلي بصراحه لاعب هذايا يعطيك برشا لاعب هذايا لاعب بقايور نقولوا بلغه الكره.
1: هي يوسف ما كملش معانا البطوله معناها
3: تحب به
1: معناها خلينا نكملوا البطوله هو لو كان يوسف كمل البطوله ناكد لك انه ترجم باش يكون عنده وجه اخر
3: اكيد اكيد. يوسف البليلي قيمه ثابته زاد بيس دو ميتريس رغم كل شيء. يوسف فينومين يوسف يوسف فينومين كرويا فينومين برشا يعطيك برشا حلول. على اليمين نجم كسيل ابو عالي الحقيقه زاد كيف كيف نحكيو على مهاجم مهاجم الحقيقه انا فرحان به برشا وحكيت عليه. وعلى اليسار مازلت ما قلتش على اليسار بالنسبه لي انا اليسار ما يكون كان عزيز الشاوش اللي هو ابني ودرب عندي سبع سنوات متتاليه. الهدف اللي سجله الهدف الكبير اللي هو بالنسبه لي انا هدف الموسم الهدف نتاع عزيز الشاوش لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى لعب هذا الحقيقه غير له راهو بيور يلعب اريير جوش واصله عندي انا لعب في الوسط كوم سنتينيل تغير مع عامر دربيل هزو
1: اكسنتري
3: لا هزو من الاول جاي اريير جوش توا غير له المكان تماما ولا يلعب على اليسار. بالنسبه لي انا باش تقول لي
1: يلعب على اليسار جناح
3: ليا جناح خضراوي اوكي معاك اما بالنسبه لي انا كوم وليد صغير
1: باش نحطو مع عزيز الشاوس وعزيز الشاوس عزيز الشاوس وحمزه الخضراوي
3: اي حمزه على البنك عزيز وكسيلة وقدامهم لاعب المهاجم تاع النادي الرياضي صفاقس اللي كنا نحكيو عليه
1: عمر بن علي
3: عمر بن علي
1: وفي يعني راس شوات
3: معناها فراس شوات على البنك
1: فراس شوات معناها هدف البطوله على البنك
3: انا رؤيه
1: عمر بن علي معك معك معك
3: فراس شوات النجم نستحقهم بقى
2: انا شوات يلعب اساسي وبن علي على البنك
1: يكون على البنك انا شوف رؤيتكم انتم فنيين انا سالت وفقدت
3: معناها انا الحقيقه نمن بالشباب نمن بالبروح نتاع الشباب
1: شوات
3: شوات من افضل المهاجمين اللي موجودين في بطوله تونس وحتى اثنين ما يختلفوا في هذا وكل مدرب يتمنى في راس شوات موجود عنده في الفريق هذا لا مشك فيه لكن انا كنظرتي انا الرا انه اللاعب اللي كنا نحكيه عليه لاعب رقم 9 نتاع النادي الرياضي الصفاقسي قادم على مهل الطفل هذا ناقصه شويه خدمه وباذن الله يوصل
1: بعيد وشيك هذوما الافضل اللاعبين في بطولة الموسم 2025-2026
3: فما لاعبين زاد ما نسيناهم فما
1: شكون اللاعب اللي قعدت في مخك مثلا
3: نعطيك نتاع اللاعب الوسط نتاع النادي الرياضي الصفاقسي ما نسميش برشا انا
1: ترابلس
3: لا لا مش ماهوش تونسي ماهوش تونسي لاعب افريكان اللي عطاه الكرة الثانية للاعب للاعب
1: الهداف
3: يعطيك الصحة لاعب ممتاز جدا لاعب ممتاز وهذه النظرة هذه النظرة نتاع الفنيين زاد اللي الناس اللي تعرف تستقطب وتجيب اللاعبين هذوما لاعب باش يكون عنده شأن كبير برشا النجم وزاد أنا النجم نحطه على البنك ونستعمله في وقت من أوقات في وقت من قبل
1: الأجانب واللاعبين الأجانب في البطولة التونسية تقول لي شكون الفريق اللي ما عندوش أجانب شباب العمران
3: لا
1: عنده سليمان عنده زوز
2: سليمان
1: عنده أناهم الأجانب اللي كي دخلوا للفرق متاعهم موجودين الفرق متاعهم حسينا إضافة أعطاوا الإضافة كانت نجموا تسميوا خاطر فما مختلف الجنسيات فما العربية وفما أبدا من يتحب فما الأجانب وفما الاجانب العرب معناتها اذا نشوفوا ناخذوا الترجي ناخذوا النادي الافريقي نادي الصفاقسي
2: الاولاني سيد خان الحقيقه كان ما يلعبش كي دخل عطى وجه مغاير حتى في الدربي لالي دخل زوميتا من بعد يلعب تي تابتي شوفوا العشره مباريات الاخيره خذا بلاصته ولا يلعب اساسي عطى ستابيليتي للوسط ويعطيك الحلول خاصة في الكرة عند النادي الافريقي تبلانجا كوم ريليور في الظهر لدوزارير يعطيك الحلول يمين ويسار الحقيقة نتصوروا من أحسن الأجانب اللي دخلوا البطولة السنة.
1: ساديو خان
3: أي لا معاه نوقفوا لا باش نحكيو شوي شوي أما أنا راني نقيم تقييم يكون ديما على الشامبيونز ليج بكل أمانة
1: بطولة ما في الشامبيونز ليج فما كان الترجي تاع لعب
3: نحكي لك أنا اليوم ساديو خان لعب ذي أنا يعجبني برشا لاعب ممتاز جدا عنده ما يقول من احسن الموجودين تو. لكن من نجم نقيم اللاعب هذايا كان في البار العالي ما معنى معناها كي يكمل لي في الريتم هذا ويمشي
1: كي تشوفوا معناها في الشامبيونز ليغ يعطي لو ميم غوندمون يتسمى
3: اما ما يمشيش.
1: خلينا نشوفوا احنا توا الاجانب اللي موجودين في كل الفرق كمهاجمين ولا وسط ميدان ولا مدافعين اللي هو شكون اللي لفت الانتباه نتاعك وحسيت ليه ما هوش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة اي كل واحد كل واحد نجم يعطيني شكون الاجانب اللي حسيتهم في الفرق نتاعهم عطوا الاضافة هزوا فريقهم في وقت من الاوقات كيف ما قلنا الشامخ هز النادي الافريقي في وقت من الاوقات وكان هو 50% و 60% من تصدياته توجة النادي الافريقي.
3: رقم واحد عندي انا في تونس اليوم هو اللاعب اللي معار من الاتحاد الرياضي المونستيري الفريق بن قردان اللي هو اللاعب مصطفى سامبا كيكا اللي هو لاعب سنغالي يلعب في اللاكس الحقيقة يلزمكم تتفرجوا فيه وتبعوا اللعبة لعب ممتاز جدا خاطر احنا رانا قاعدين السبوت نتاعنا موجودة
1: في الكيبات الكبير
3: عنده ما يقول اللاعب هذا ومستقبل واعد كبير برشا الطفل هذا اونيتي اوكبيلو رغم انه باش يغادر الترجي الرياضي التونسي
1: لكن مش مرة الاولى اوكبيلو في مواسم قاعد يعدي في مباريات كبير
3: نفس الروندمون نتاعو في بطولة تونس ونحكي على الشامبيونز ليغ قاعد يقدم في مردود محترم سيدو خان لاعب محترم جدا عنده الاليات لكن وقت اللي يمشي مستوى
1: اعلى
3: وقت نزيد نقول انا اللاعب ذا بالحق في الالتحامات وقاعد ينشيني وفي فما لاعب اخر ممكن فما عباد اليوم ماهيش باش تشاطرني الراي ونحكيو على اللاعب اللي كنا نحكيو عليه
1: متيابا متاع سيس
3: فما لاعب برشا عباد ماهيش باش اما تو الوقت من بعد يخرج لي هو كلمنا صحيح اللي هو دانو اليوم من افضل اللي موجودين دانو لو جاي شكون عنده اليوم لاعب وراه في الانيماسيون اوفنسيف ويوصل له الكره الصحيحه ويكون هو متمركز من افضل ما هو موجود بنيه جسمانيه ممتازه جدا كوفرتور دو لابار قوي برشا ويتعب برشا برشا برشا المدافعين
1: وشفناه فما تزيده في وسط الدربي كيفاش حاط شريفي في ظهره وداروا شات
2: انا ما في الموضوع
3: بالنسبه لي انا علاش قلت لك دانو في مقابله الاهلي عنده نسبه 80% بالهدف اللي سجله وهذه قيمه اللعب مع فريق الاهلي المصري اليوم دانو لو يكون عنده لاعبين بالحق المدرب اللي باش يجي يخدم عليه ويخدم له شويه خدمه سبيسيفيك القدام باش يكون افضل ونذكره كما قال قبيله مايكل الرامو رحمه الله مايكل الرامو مشى بري من تونس من الترجي مشى للاتحاد يعني عمل غاديك تجربه ورجع من افضل ما ثم ممكن انا نشوفوا اللاعب هذايا نقصته شويه خدمه نقصته زاد عنده هشاشه ذهنيه اي مونتال تو لو يخدموا عليه زاد من افضل ما هو موجودين زاد فما لاعب اخر راهو زاد ما خذش حظه الصناع في النادي الافريقي اللي هو كين زومبي لاعب هذايا راهو عنده بوتنسيال كبيره برشا كي ياخذ كوره في الان كونتران يعرف شنو يعمل نفس الخصال نتاع كسيل ابو علي معناها مش في الدريبل لكن في الكادراج ممتاز جدا كي يحط كوره على ساقه يضرب يجيبها في اللوبوزي
1: هذوما ملاعبيتك
3: بالنسبه لي انا
1: بعد ساديو خان شكون
2: نتاع نادي الرياضي الصفاقسي
1: متيابا
2: وثم تفرجت في مستقبل سليمان ومستقبل جابس عندهم الاكسيال يلعب ساقو اليسار كيف ما نعرف اسمه نقاب عليا عجبني برشا وهو اللي سجل الهدف ضد
1: مستقبل لاعب شكون لاعب سليمان ولا جابس
2: سليمان
1: لاعب سليمان
2: هو اللي سجل الهدف ضد مستقبل جابس الاخير في ملعب الكرم ستابيليتي في الديفونس كاليتي دو باس كاليتي دو رولونس باهيه برشا انا حتى حكيت مع امين اصحابنا وياه من قلت لك يشكر فيه برشا ويقول لي في التمارين سيريو وعمره 20 سنه ولا 21 سنه مازال صغير معناها
1: لعب سليمان
2: اي هو اللي جاب الهدف
3: وفما زيد اغزر وفي بلي نسلموا على الناس زيد اللي يتبعوا فينا بتتر على الديجيتال واللي يسمعوا فينا على الفريكونس فما ناس حبيبنا زيدنا واخواتنا من خارج حدود الوطن في ايطاليا في فرنسا في امريكا فما برشا ناس تفرج فينا ومنهم اخونا اللي هو بازو يقول لك كلهم قاعدين كل واحد يعطي في اسم يتبعوا فينا خاطر ما تخلصش الفريكونس الغاديكا يتبعوا فينا فما شكون يقول لك وفي فما المدافع نتاع المتلوي الاكسيال نتاع المتلوي قال لك انا بالنسبه لي انا يعجبني فما كل واحد عنده الراي نتاعو
1: اكيد
3: المحترم يعني شوف كل واحد عنده النظره نتاعو كل واحد عنده كيفاش يراه خصال اللاعب هذاك فما ناس يقول لك ليه اللاعب هذاك الحقيقه ما يعجبنيش اللاعب هذاك ما يعجبنيش ممكن هاني قلت لك انا في هذم الكل شفتهم اللي صنفته الاولاني هو لاعب السنغالي اللي قلت لك عليه نتاع بنقردين وتفرجوا فيه جيدا الحقيقه بصراحه.
1: انا قاعد نشوف نتاع سليمان
3: ممتاز جدا ممتاز جدا. هذا قال عليه بازو تحيه ليه قال لك من ايطاليا وكمان ميلان يسلم عليكم الكل
1: تحياتنا لهم تحياتنا للناس كل اللي تفرج فينا طبعا الناس تسمع فينا بتبيع على الفريكونس نتاعنا في كامل الولايات الجمهوريه والناس اللي تبع فينا على الباج اوفيسيال راديو جون تونيزي باج اوفيسيال اكيد يتفاعلوا نحب أكيد. الناس اللي تفاعلوا قاعده تبع معنا بتبيعها في المباريات. انا مخي توا قاعد في ماتش
3: الكرام من كوريا يا سيدي نزيدك واحد اخر بلا ذكرتني من كوريا توا
1: من كوريا زيد
3: من كوريا الباتشينو صلوا عليه نقول له مبروك هو كحب النادي الافريقي محب للنادي الافريقي
1: مبروك البطول
3: الباتشينو يعيش في كوريا تونسي خونا محب للنادي الافريقي كيف كيف نقدم له تحيه كبيره برشا والحمد لله اليوم قاعدين يتبعوا فينا من كل العالم ويسلموا عليكم الناس كل وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ترجع الكره اهم حاجه وفي نرجع للشارم نتاعنا ونرجع الكره الجميله نتاعنا ونرجع للجو اللي ريناه السنة فما حاجه بركه قاعده وفي كتقول شنو ان شاء الله يرجع الجمهور بزوز فرق بربي يزيونا خلينا نرجعوا كل كوره نتاعنا نتاع الزمن الجميل كوتش ونرجعوا زوز فرق ونشوفوا سبيكتاكل ونعملوا جو يزينا بربي من الحاجات السلبيه خلينا نشوفوا الحاجات الايجابيه وشفتوا البارح الحقيقه نرجعوا نخرجوا
1: شويه
3: بوبكر ديارا بوبكر ديارا هذاك شفنا البارح نحكيوا شويه زاد على الجمهور خاطر فما حاجات سلبيه رفضت ولا زاد نقولوا العرك ما بين المجموعات الحاجات اللي شفناها
1: وهذا اللي شفناه في الديربي وشفناه في مباراه التتويج نتاع النادي الافريقي
3: اخي في كرة قدم
1: يعني ولا وخلاف والبارح في الفولي زاد في الفينال
3: نتاع الاسباس
1: يعني لهنا العنف ولا ياسر ظاهرة كبيرة في الملاعب ويفسد في المشهد العام يعني انت طب مثلا الجروبات نتاع مباراة النادي الافريقي والاولمبي البيجي
3: متوج
1: مباراة متوج تقريبا اول مرة جمهور النادي الافريقي يجي الاستاد ما يقعدش على اعصابه لانه متوج مهما باش تكون النتيجة فانه باش يكون فرحان. انت تجيك اللاعبين بعد نهاية المباراة باش تحتفل معاك بالتتويج وبالبطولة وتلقاك معناتها قاعدين تضربوا في بعضكم وهمجية كبيرة وعنف كبير
3: في
1: مباراة الديربي جمهور الترجي الرياضي التونسي تقريبا في الدقيقة من 88 الفيراج الكل دخل بعضه وفما بخلاف الكراكاج اللي تعمل في الدقيقة 60 وقعدنا 9 دقائق تقريبا هذيك علاش راهو اضاف 14 دقيقه هما 9 دقائق اللي وقفت فيهم المباراه مع الخمسه دقائق الاضافيه في العادي نتاع توقف اللعب ونتاع التبديلات وتغييرات نتاع المدربين. لكن وقتاش اذا الناس الكل تحب جماهير الزوز في ملعب المنافس والمضيف يكونوا الزوز موجودين يلزم المظاهر هذية متاع الضرب والمضروب والمشاكل مع الأمن. الأمن راهو باش يجي يحميك هو وقت اللي جاي غاديك باش يجي يحميك لكن كي تلقاه أنت تضربه وتضرب أصحابك وتضرب الناس اللي جات معاك ما عادش باش تخلي أنت الأمن أو الأجهزة الأمنية أو وزارة الداخلية تفكر انك تقولك ليه انا باش نحل استاد لزوز جماهير كان انا حل الجمهور واحد هاو شنو اللي يصير خلي كان حل لزوز جماهير.
3: فما حاجه مهمه جدا البارح شفتها وان شاء الله تتطبق على ارض الواقع
1: ان شاء الله
3: هو ليه. اليوم اللي في شو اللي فما العبيده ذوما منع من دخول الملاعب نهائيا مدى الحياه ليه باش نعطيك انا في المرسوم الجديد وفي العام الجديد اي واحد يتسبب في شغب ويكون شغب ملموس وبالإثباتات فسيمنع منعا باتا من دخول الملاعب

0: نصيحة متاع الرياضة أن تكون الرياضة أخلاق أو لا تكون. ربحت مبروك، ربحت مبروك. راهو نذكر الجيل القديم اللي هو جيلي أنا، التسعينات كانوا جماهير يمشيوا مع بعضهم، خلطت في المنزة وخلطت في زويتن، ناس تمشي مع بعضها وتروح مع بعضها.
1: أنت في دار واحدة، في حومة واحدة، أخوات بين بعضهم، عائلات بين بعضهم، ما تلقى هذاك يحب الفريق وهذاك يحب الترجي، لكن يمشيوا مع بعضهم ويروحوا مع بعضهم، واحد يروح فرحان والآخر يروح متغشش.
0: نحينا نحينا توا من الأفلام وضرب اللي شفناه البارح في مقابلة الفولي، وشفناه في المسابح، وشفناه في الشبان، وشفناه في المدربين، وشفنا من الأولياء قاعدين نشوفوا فيه ونتعرضوا له في الرابطات الكل. اليوم إذا نحنا ما نقفوش ونتصديوا الناس كل ما بعضنا للظواهر هذية، كما قلت قدش من مرة، راهو اليوم نحنا ما عندناش كان الـ العنف المادي. اليوم أنت تحكي على عنف مادي، هذا ضرب بهذا، واليوم وليت الحرب ما بين نفس الأولاد الجمعية،
1: الجروبات في بعض.
0: اليوم ليه تعدينيها؟ غير هذاك فما العنف اللفظي. اليوم نسمعوا في اهازيج ونسمعوا في كلام اللي داخلة على العادات التونسية وفهمتي. انا ما نجمش اليوم نهز بنتي تتفرج، ما نجمش نهز زوجتي تتفرج، ما نجمش. علاش ما نتفتحوش ونكونوا ناس متفتحين وناس نعرفوا شنو انا راي رياضة كرة قدم؟ تياترو، شوفوا البرة تياترو، تمشي تتفرج في مقابلة. صحيح فما العقلية المونتاليتا يقولوا لها هما ودرشناو معاك وكلنا عندنا نحبوا جمعيات، لكن في نطاق المحدود. وقت اللي اليوم تعتدي على الناس لفظيا ومعنويا في هذا ماهوش حلو، راهو ماهوش من عاداتنا.
1: صحيح
0: وليت الكراهية اليوم غلبت كرة القدم، اليوم ولينا نكره بعضنا. تونسي كره تونسي فعل الدنيا السلام.
1: علاش؟ على خاطر
0: على خاطر كره قدم،
1: على خاطر الكره، على خاطر الرياضه اللي شفناه البارح. البارح عائلات في قاعه رادس تنتظر،
0: شفت الناس مفجوعه على
1: الصاله، باراشوت باراشوت هذا نتفكر هنا في ديربي الكلوب والاسبيرانس،
0: تفكروا
1: في رادس،
2: في رادس
1: باراشوت منا وباراشوت منا وقف الماتش كريم وتعاود ويكلو
0: فولي وقفوا جمهور الاهلي بالفلا
1: في قاعه مسكره تشعل فلامات وزيد تلعب الباراشوت وفما عائلات وفما صغار، لانه حبينا ولا كرهنا الصغار ولات مغرومه برشا.
0: انا سميتها محاوله قتل عمدا البارح، صارت محاوله قتل عمدا. وبربي بربي بكل لطف نداء الى السلطات ونداء للامن نتاعنا الشريف، الناس اللي قاعده تخدم في البلاد هذه، خاطر راك تراو بوليس قاعد يخدم، راهو هذاك يعلم بيه ربي جاي باش يحميك، مش انت تجي تعتدي عليه، بالعكس انت تقول له ربي يعينك، تهز له الهمام نتاعو، خاطر هذاك يحمي فيك. اليوم الناس اللي عملت هذاك البارح اللي عمل، خاطر هي فئه زاده ما نجموش
1: نجيش
0: زاده من الجمهور النجم الرياضي السياحي، خاطر في ناس متعقلين. الفئه هذيك والناس هذوكم يلزمهم فتح تحقيق عاجل واقصى العقوبات للناس هذوكم باش يكونوا عبر المنع،
1: ويلزم يلزم باش نقصوا العنف في الملاعب نتاعنا ونخليوا المباريات تمشي باهيه. يا خويا اللي يعمل يحاسب بعد، مش ولدك يعمل وانت كعائله مش لاهي بولدك ولا بعثته الاستاد، ومن بعد تجي بالنهار الاثنين تبدا تلحلح بالمحامين وتلحلح بشنيه، خرجوه ولدي صغير وما نعرف شنيه وما نعرف شنيه.
0: راهو
1: اي انسان او اي انسان اي واحد عمل يلزم يخلص باش تقعد هذيك عبره اللي هو، واللي يحاول مره اخرى انه يعمل يشوف شنو اللي صار باش هكاك
0: تنحى علينا. هو في الموسم الجديد اللي سمعته انا ومتاكد بالكدا، في الموسم الجديد مأذوم الشغب والمشاغبين الفئه الضاله،
1: لا فئه صغيره هي، راهو ماناش
0: فئه ضاله باش ما نعملوش،
1: باش نعطيه حق معناتها في مباراه الدربي اللي انا كنت حاضر وقت اللي صار الشغب هذاك كل في العشر دقائق الاخرى نتاع المباراه، فما ناس موجوده ما حبتش اللي يصير في مباراة النادي الافريقي والاولمبي البيجي، كيف كيف جماهير اللي موجودة كانت متغشة على اللي صار، وتسمع ناس تقول نغستونا فرحتنا، احنا جينا باش نفرحوا، راكم اللي عملتونا نغستونا. وشفناه حتى على الفيسبوك وعلى كل معناتها وسائل التواصل الاجتماعي، الناس الكل نددت باللي صار في الفيراج متاع الترجي ومتاع النادي الافريقي في مباراة الديربي وفي مباراة الاولمبي البيجي. نسكروا بطولة؟
2: نسكروا
1: البطولة. نعطيو كلمة على ليكيب ناسيونال،
0: والله ماذا بينا
1: ناخذوا كلمة على ليكيب ناسيونال
0: ان شاء الله.
1: السؤال الأولاني، كيفاش شفتوا هالقائمة؟ مانيش ندخلوا في التفاصيل تاع بعض شكون اللي استنيتوه باش يكون موجود، لكن كيفاش شفتوا القائمة نتاع صبري لموشي للمونديال؟
2: من غير تفاصيل ولا كيفاش؟
1: اعطيني.

0: تاو كيفاش شفتها القائمة ما تروحش القائمة شفت التفاصيل
1: الحقيقة بلوز او موان متوازنة لكن ناقصين بعض العناصر اللي ما شكش فيهم حتى حد ما أنا
0: بنسبة رضاك عليها القائمة
1: بنسبة رضا 70% 70-75%
0: اي معناتها
1: باهي اي باهي لكن ثم ملاعبيه معناتها واضحه والعيان
0: تواجدهم
1: لازم يكون موجودين خاصه اللي مشي في مكانهم ماهو ما فوتهمش في حتى شيء كسوا في النمبر دو ماتش اللي لاعبينه ولا في التونجو اللي لاعبينه ولا في البطوله اللي يلعبوا فيها على حسب البطوله اللي هم موجودين فيها الملاعبيه اللي ما هزهمش
0: باهي
2: كلامي مش باش يعجبوا فيرا واكيد هو باش
0: انت مقتنع بي
2: انت باش تسالني تقول لي على القائمه وانا باش نجاوبك اما كلامي مش باش يعجب البعض مش باش يعجب الناخب الوطني بتاعنا وانا موجود لهنا باش نقول الراي نتاعي ويلزم يلزم ويحترم الناخب نتاعنا الراي نتاعي اليوم القائمه ان شاء الله ما تكونش فيها ولاءات والقائمه ان شاء الله ما تكونش
0: موجهه
2: وتعطات باش ما يكونش مثله مثل اللي قبله
0: يعني ما كنتي ماكش راضي
2: مانيش راضي على القائمه فما لاعبين كانوا الاجدر انهم يكونوا موجودين بالحق فما لاعبين ريناهم حتى البارح وفيه الى حد البارح وحكينا كوتش قبيله فما لاعبين يستحقوا يكونوا موجودين في المنتخب الوطني
0: التونسي نسبه رضاك على القائمه قد ايه 5%
2: 40%
0: 40% 75% 40% خلينا نمشي اللي عنده النسبه الاقل علاش قلت انه ان شاء الله ما تكونش قائمه موجهه وفيها ولاءات
2: على خاطر فما لاعبين اليوم ما نعرفوش كيفاش كيفاش جاوا للمنتخب الوطني التونسي والفرق نتاعهم موجودين حتى على دكه الاحتياط فما لاعيبه اليوم موجودين على دكه الاحتياط فما لاعبين ما وراوش برشا فما لاعبين اليوم ما وراكش اللي هو لاعب قادر انه باش يعطيك برشا حاجات وبرشا حلول للمنتخب الوطني التونسي الكاستين كيفاش صار هل صارت ورقه وهي برقولة وكعندنا منتخب ولا ليه فما لاعبين كانوا موجودين علاش ما تبعنيش اللاعبين اللي لعبوا في البطولة في البطولات الاخرى بطولة اسيا البارح عصام جبالي خذا افضل لاعب على طور البطولة ككل وافضل هداف يعني اليوم هذا ما يكونش عنده الحق باش يكون موجود محمد بن حمودة اللي كانت الناس في تونس لهنا ما همش راضين عليه هاو يقدم في مستوى محترم جدا هو راه فما ناس باش يقول لك اليوم القائمه كي تخرج يا وفي كل واحد راهو ماهوش باش يرضى عليها وكل واحد شنو باش يقول عليها لكن بالنسبه لي انا فما لاعبين اليوم كارهم يكونوا موجودين الزعلوني كان يلزم يكون موجود كيفاش صار كاستينج الله اعلم اللاعبين اللي دخلوا اليوم كيفاش شنو باش نشوفوا
0: نعطي تشكيله
2: مثلا في حراسه المرمى هل بشير بن سعيد اليوم انا واحد من الناس على الباركور اللي قدمه يستحق بشير بن سعيد باش يكون موجود في المنتخب ولا بكل امان علي معلول كان ينجم يعاون المنتخب فيش حتى في لونكادرومون تاع اللاعبين هذوما فهمت
0: هات نعطيهم نذكروهم ساعه بالقائمه نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي كان قال عليها المدرب الوطني صبري اللموشي نهار الجمعة نلقاه في حراسة المرمى مهيب الشامة خيمن دحمان وصبري بن حسن علي العابدي مطسر الطالبي محمد أمين بن حميدة عمر الرقيق ديلان برون يان فاليري رائد الشيخاوي آدم عروس خليني نشوف القائمة آدم عروس هذوما بالنسبة للمدافعين راني خذيرة حنا بعل المجبري مرتضى بن ونيس محمد الحاج محمود الياس سخيري معتز النفاتي أنيس بن سليمان الياس العاشوري هكا ولا أنا غلط هكا صحيحة الياس العاشوري خليل العياري الياس سعد حازم المستوري اسماعيل الغربي فراس شوات سيباستيان تونكتي اللي كان توج مع الفريق نتاعو وريان اللوميبا لؤي بن فرحات اللي ما كانش
2: مش ما كانش
0: ما حبش يجي للمنتخب
2: هذا
0: ما
2: قايل بالنسبه لي انا صبري بن حسين
0: شوات قلت
1: اي شوات كان مش موجود
0: هذاك انا ما عنديش المعلومه ما نجمش ندخل
2: ما
0: نجمش نقول شنو اللي صار انا نحكي على القائمه اللي هبطت
2: وكمل باش من بعد نعطي الكلمه للكوتش بالنسبه لي انا وقت اللي نشوف باركور نتاع حارس اللي انا راني نحترمه على الاخر راه صبري بن حسين يعني ما محترم
0: صبري لموش الحارس صبري لحسن
2: لكن انا الاجدر اليوم هو البشير بن سيد بالارقام باللي تحب انت هو عندي انا في نظري انا هو الاجدر الزعلوني كان يستحق بلاصة في المنتخب الوطني التونسي
0: بلاصة شكون نفاتي يا فاليري
2: نفاتي افضل من نفاتي علاش توا زعلوني حاضر توا زعلوني كومبيتيتيف نفاتي ماهوش كومبيتيتيف راه نفاتي ماهوش قاعد يلعب راه يا اخي اليوم نجيب
0: ديلان بروم مش قاعد
2: باش تقول لي انت لي بي ناسيونو بي ناسيونو يا عندنا لاعبين ينجم يقرب النيفو نتاعهم راه حاجه اخرى رائد الشيخاوي اليوم الحقيقة ما نعرفش الكاستين كيف صار باش يجي رائد الشيخاوي مع احتراماتي للاعب انا نقول باقي من بالنسبه للموجودين كان حمزه جلاصي زيادة كان عنده بلاصه لمالي لاعب ينجم يعطيك حتى على
0: برك الاحتياط صحراوي قلت عليه انت كان ينجم يكون حمزه بن عبده كان ينجم يكون
2: وسط الميدان وسط الميدان شكون عندنا في وسط الميدان فما لاعبين مش قاعدين يلعبوا كوتش راه موجودين حتى اورليس في الفرق نتاعه باي تي ال انت عيط له فما لاعب انا سمعت اسمه تو والله كنت عاود لي وفيه كان تسمع في وسط الميدان
0: فما راني خذيره
2: راني خذيره راني خذيره مثال شنو باش يعطيني المنتخب الوطني التونسي شنو هي الخبره شنو هي اللي باش عاد انا نجي نهز رفيعه اللي تو بلغتنا مطرشق ويعطيني اكثر وينو اللاعب نتاع النادي الرياضي صفاقسي لقب 9 اللي حكينا عليه هو وشواط كانوا افضل بكثير من المستوري تقولوها بامانه علاش علاش بن حموده عصام الجبالي انا رايي خاص انا عندي اليوم قناعه انه صبري اللموشي مش هو اللي حدد القائمه هذه واكتفي
0: احمد
1: بالنسبه لي انا غايت الزعلوني يعني ما شكوش فيه حتى حد في في وجوده في القائمه خاصه في الفتره الاخيره من احسن اللاعبين واحسن ظهير يمين في البطوله التونسيه ميزا بار اللي مشى في بلاستو يعني لاعب مش كومبيتيتيف في طون جو زعلوني خير منه في الافيكاسيتي زعلوني خير منه وسورتو يعني في الارقام نوفا اسيست وكات بوت عامل في الشامبيونات
2: في تونس,
1: في تونس. حتى اللي مشى في بلاستو يعني ديفيزيون 2 في السويد في حسب ما نعرف ماهوش كومبيتيتيف ما فهمش علاش كنت نجم نستنى باش يكون زعلوني موجود هذه الاولانية علي معلول كان نجم يكون حل من الحلول الحقيقه
2: بالخبره
1: اللي عنده نجم ياثر احنا شوف شعب الفيسبوك ما يحبش ياثر ينجم يقدم الاضافه
2: الكرويه
1: مازال احنا نفهمه
2: صحيح.
1: احنا ديكونيسور نفهمه جماعه الفيسبوك يقول لك لا كيفاش وكبر وما عادش بالنسبه لي علي معلول من احسن اللاعبين في البطوله الموسم هذا في العمر المتقدم هذاك وورا لي يعني الرجل مازال كما نقولوا قلبه حي بلغه الكوره مازال ما شاء الله عليه كان نجم يكون حل من الحلول شوف ديلان براون اسم في تونس ولعب معنا يعني بطوله افريقيا وكاس العالم وعطاء وجمهور حب ولكن تو كنا نحكيوا على الارقام ماهوش كومبيتيتيف من جانفي من 11 جانفي مش قاعد يلعب يعني كان نجم ياخذ جوار من البطوله مثلا بقطع نظر اسم شكون ولا في النادي الافريقي ولا في التراجي اهم حاجه اللي باش يعطي للمنتخب اللي باش يكون حل للمنتخب اللي باش يكون يعني لوجور جيل هل تبدا الكومبيتيسيون يكون عندنا لاعب جاهز
0: ينجم يكون مثلا على غرام
2: فما لاعب سيني تو ذكرونا فيه ذكرونا في اللاعب الشيرني قال لك هذا يكون يصور التحيه لي لؤي الشيرني يقول لك 33 مقابله لعب 33 في تركيا لطرح الكل لعبهم واختاروه احسن ظهير ايسر في تركيا كيفاش مش موجود سامحني قل لي علاش شنو اللي يخلي ما قبيله نحكيو بامور علميه اليوم الاستاتستيك الكلهم يصبوا في الخانه هذه كيفاش خلينا هذا وجبنا لاعب اخر هذه علاش قلت لك انا اليوم ولا عندي شك يرتابني انه القائمه ماهيش كوريكت
0: فما ملعبيه ظلمت غرام مثلا تظلم انه مش موجود
2: غرام ماهوش حاضر 100% غرام النسق نتاعو تصاعدي مره يطلع مره يهبط ماهوش علاش قلت لك حمزه الجلاصي قاعد يلعب علاش نحكيو قبيليك حتى على مروان الصحراوي يلعب كي نجيب لاعب يلعب نفهمك نحكيو على الزعلوني اوكي الزعلوني يستحق وهاني قلت لك انا يستحق لكن انا يلزمني انا نقيم الزعلوني اليوم واللاعبين هذوما ديما في المستوى العالي مقابلات اللي لعبناهم وقتها مع الكندا وكل شيء وقتها انا نجم نقيم الزعلوني ونشوف وهل الزعلوني اليوم كي يجيني لاعب بالحق مستوى عالي قادر باش نعمل نفس اللي قاعد نعمل فيه ويكون لابور اوفنسيف ولابور ديفنسيف قاعد نخدم فيهم هو بيدهم ولا هذه لاني وقت النجم قال في تونس نجم تقول شو تحب انت في تونس نجم تلقى الارضيه قدامك والكلوار لكن من بعد لازمنا نقيمه تقييم صحيح راه يطلع لي اما يستحق طفل حتى على دكه الاحتياطي نجم يعطيك الحلول لاعب اليوم حتى اللي يقدموا الكل على طول الموسم ينجم يكون موجود في المنتخب
0: الوطني عيسى العيدوني عنده مكان في المنتخب ولا ما عادش من 2022 عيسى العيدوني بخروجه من البطولة الألمانية مشى للبطولة القطرية ما عادش عيسى العيدوني اللي نعرفوه معناها ما تظلمش تحسب من اللاعبين اللي ما تظلمتش معناتها في اختيار المدرب.
1: انا نصور الشوال اللي عملوا معناتها بارابور العمر وما زال ينجم يلعب بطولة ألمانية بطولة فرنسية ممكن يمشي لقطر. أما نحس لي ثم حاجة مش واضحة حتى وقت اللي تنحى من الكوب دافريك الأخرانية وقالوا بليسي إيسا قاعد يلعب شامبيون تاع قطر صارت عليها بوليميك لكي ما أنا الحقيقة ما نعرفش عليه شنو سر غيابه، لكن كي نشوفه يعني حتى روندمون اللي كان يلعب به قبل مش كما البطولة القطرية كما البطولة اللي كان يلعب فيها قبل. نصور روندمون تاعه طاح
0: يعني ما عندوش بلاصة في المنتخب في الحاضر في الموجود او فما شكون خذي بلاصة عيسى العيدوني في المنتخب.
1: راني خذير دخل في القائمة مكانه واضحة خلينا نحكيه يعني الوضوح راني خذير جابوه مكانه هو يعني.
2: وبربي وان شاء الله هو فيه انا قلت لك راهو كلامي مش باش يعجب برشا ما الله غالب لازمني نقول ان شاء الله ما ندخلوش في امور ماديه ولازم الفريق هذاك نهزه من نزوز خاطر عنده ضائقه ماليه باش انا العائدات ترجع. بربي خليونا لمصلحه المنتخب
0: اي احنا تعالوا نحكيوا على خمس ملاعبيه من البطوله التونسيه فتح حراس مرمى ورعد الشيخاوي ومعاهم فراس شواطه كوالي خمس
2: شوف
0: قداش من فريق باش ياخذ فلوس
2: خمسه هذوما
0: الخمسة هذوما ومعاهم نجم المتلوي باش تاخو على مهيب الشامخ
2: والسياسي اللي باش تاخذ على الشواط
0: على الشواط
2: يعني فهمت يعني اليوم مغزر شوف كان حب نعمله كان حب نحطه لاعبين
0: ايمن الدحمان وشواط
2: اليوم بشير بن سعيد نعاود راهو يستحق يكون موجود في المنتخب الزعلوني يستحق يكون موجود في المنتخب ما بين عصام الجبالي وبن حموده
0: ستة لاعبين
2: ما بين عيسى وبن حمودة اللي يلعب توا في السير بي في شباب الوزيد الحقيقة الزوز يقدموا في مردو أنا كي نحكي لك وفيه راني أنا نتفرج بشهادة الجميع
0: عيسام شفناه معناها عيسام كان قادر. موجود في الدورة اللي تعملت في كوريا وكان هدف
2: أثبت لك
0: مع وبعد ما غاب في الكوب دافريك
2: يلعب مع جامبا أوزاكا
0: هو جي مع سامي طرابلسي وقت الإصابة متاعه في ماتش يذهل للأردن فما يذول صارت له إصابة بالضبط. في مباراة الأردن من وقتها ما عادش رجع لا شفناه في الكوب أراب لا شفناه في الكوب دافريك لا عيط له صبري لموشي لا في المباريات الدولية ولا توا في القائمة هذه برغم أنه شفناه معناتها لا عقوقات
2: نرجع راني مع احتراماتي لشخصه راه وأنا ما عنديش مشكلة معاه ولا ما نعرفوش لكن راه كيما قال الكوتش شنو الإضافة اللي باش يعطيها لي المنتخب الوطني التونسي أنت عندك لاعبين اليوم قادرين على الأقل النجم نقولوا أفضل يعني هاني قلت لك مثلا اليوم اكتشاف صغير في خمسة هنا شفنا رفيعة في مستوى آخر حتى اليوم مش في أحسن حالته حتى على بنك الاحتياطي نجم قدم وفعلا نحكيه على منتخب الساموراي منتخب ياباني رو إليات غير عادية رهيبة رو متاع كرة قدم رهيبة ما تقوليش معناها نزمنا نحن نلعب 33 ضد 11 باش نجم نوقفه الإليات متاع المنتخب الياباني
0: كابتن ماشت
2: أكثر من كابتن ماشت نيش تمشي بالماكينات يعني باش تقولي راني خذيرة اللي هو مستواه متذبذب وباش نجي نحكي على ليه مستواه متذبذب زاد مش حلو هل دخلنا في الترضيه ورضيه فلان
0: دقيقه معاه انت حسيت فما ترضيه احمد المدغري في القائمه نتاع صبري اللموشي
1: حسيت ثم ظلم شوي مش ما نقولش حاجه اخرى خاصه في لاعبين كما قلت معيني في دي بوست سيبلي اني ما كان تحط كل مدرب من كل فريق يقول لك ظهير اليمين لازم يكون زعلوني موجود أساسي احتياطي لازم يكون موجود
2: احتياطي ما نجمش يكون
1: أساسي احكي لك معناه هو ينجم يلعب كذا في اللاكس هكا ولا
0: نجم حتى كان مش يلعب كذا في اللاكس معناه يام فاليري هما فما حاجات راهي باش تكون واضحة ما فيها حتى باش يكون برون ويكون معاه منتصر الطالبي في اللاكس باش يكون علي العبدي على اليسار ويام فاليري على اليمين وبعد انت في الوسط صخير هذيك بيس مدريس حتى حد ما ينحيها لك وبعد انت يخدم شو انت شنو
1: راني خبير راني خبير سخير راني خبير شو دبا
0: باهي سخير وانا خبير حنا بالي
1: تبدا تكون اقرب هكا الفورماسيون اما راهو نجم يلعب كذا في اللاكس ماش كان تهضرني راي ولا ينجم كذا في اللاكس يعني انا اشوف بن حميده كيف هزو انا مانيش كونتر تعرف علاش خاطر ينجم يستغلوا كوم تروزيام اكسيال
0: هو يمكن اللي عملت شويه الكلام اللي قالوا على بن حميده كيفاش هو برر التواجد معناتها بن حميده لاي اي مدرب
2: ما عندوش يحلم باش يبرر
0: لا نحكي لك هو معناتها في الكلام نتاعو وقت قال علاش تواجد بن حميده على شيره اليسار مثلا مش علي معلول والا لؤي شين ما هو هكا ولكن باش نعطيو ستاتيستيك ونعطيو ارقام الكلام نتاعو قالك اي مدرب يتمنى بن حميده يكون معاه في الفريق.
2: ونعاود لك انا على عنقانية
0: شنو اللي شفتوه بن حميده كفنيين؟ انا نحكي لهنا جمهور
2: بن حميده مجاهد. شفتوا بن حميده؟ انا نمن بيه الشخص هذاك كرويا امن بيه.
0: انا مش نحكي معناتها راني انا ضد بن حميده، نحكي
2: لا
0: في الراي العام الكل
2: كي معطينا حق الناس نزيدو نعطيو اللاعب هذاك بالنسبه لي انا من افضل ما هو موجود اليوم في كره القدم التونسي هو وعلي معلول. نحط علي معلول الحقيقه الاولاني باش نكونوا بصادق وامين، خاطر علي معلول عنده الخبره. لكن الطفل هذاك هذاك قدوه شو بالحق نكلم فيه. الطفل كان في سليمان، من سليمان يرجع للترجي يلقى روحه موجود رغم الاخطاء اللي عنده، راه عنده برشا اخطاء، لكن اللاعب وين
0: مثابر
2: تلقاه. اللاعب اللي راهو فما برشا يا اخي قبل تذكروا في النادي الافريقي ولا في الترجي ساعات تلقى لاعب يا اخي بن حميده راهو جاب برشا، جاب دربي مؤخرا هذاك نتاع رودريغو رودريغيز ويانساس، يعني بن حميده قدم مقابله ممتازه. فما مقابلات في الكاس الافريقي بن حميده وقت اللي للترجي الذي تونسي قاد ديفيكولتي واصابه جلاسي واصابه
0: القاف اللاكس
2: لاعب بوليفانو ما نعطيو حق الناس. ماهيش مزير بن حميده باش يمشي المنتخب، خاطر فما برشا في الشارع الرياضي يحبوا يلبسوا بن حميده جلباب الفيسبوك. لا نحن نحكيو فنيين
0: اي مدرب
2: هاو مدرب
0: يعني كلمته صحيحه، قال اي مدرب يحلم انه لاعب كي بن حميده يكون عنده في الفريق.
2: هاو مدرب في ايراني في السعوديه وسالوا على بن حميده يقول لك انا يساعدني في الفريق.
1: شوف كيف يبدا ثم لاتيرال سورتو غوشي ويلعب يعني ارير غوش ومام طون استغلوا كونتروزي ماكسيال. ممكن المدرب نمشي معاه في قال اي مدرب يتمناه سواء على الجانب الكروي، وخاصة أنا بالنسبة لي أنا نحب الجوار يكون مثقف، مثلا كي نحكي معاه يوصل مساج صاحبه. تمام لعبية ساعات في الترجمة ما يفهموش بار اكزامبل، مثلا نحكي احنا مش مدربين نحكي البر، نجم أنا باش نوصل المساج بالفرنسي ما يفهموش، ينجم يكون هو أول واحد موجود. ثاني حاجة أنا متصور وحسب فكري ينجم تفكير المدرب يقول نستغلوا كوم دوبلور علي العابدي واللي النجم حتى تروازيام اكسيال نكون رابح ولا متعادل ولا نسكر بيه.
2: سورتو هو ياخذ ويعملك البينيتراسيون ويمشي ينجم يعطيك الباس. أما قبليك نحكي والله هاو في تفاعلات كبيرة برشا، تحية ليهم الكل راهو من كامل تونس راهو نحكي، معناها مش من تونس من خارج تونس. نحكي يقول لك مثلا إن شاء الله ما نشوفوش سيناريو سعد بقير 2022 عندي الحربيوي قاعدين قال لك يعني يتكرروا. فما لاعبين الظلموا سعد بقير وقت اللي هو اليوم بلغتنا بتاع الكورة كوتش ترشق، ما تعيطلوش ليكيب ناسيونال باش ترضي لاعب اخر وباش نجيب لاعب اخر. نفس اللي صار مع راني خديرة في لاعبين اخرين. كلام معقول يتسمع زاد هو فيه هذا مش ما يتسمعش. اليوم علاش قلت لك فما لاعبين يلزمهم يفهموا اللي راهو المنتخب الوطني التونسي حاجة أخرى. المنتخب الوطني التونسي ماشي المهمة صعبة، اصعب مهمه صارت على المنتخب الوطني
0: في
2: التونسي
0: في بول صعيبه
2: صعيبه ياسر
0: في بول صعيبه، رغم اللي يطلعوا ثلاثه في البول من بول معناتها من المجموعه للدور اللي بعد، لكن في بول صعيبه لازم يتقال الحق معناتها تلعب مع هولندا باش تلعب مع اليابان باش تلعب مع السويد.
2: هولندا
0: في اولى مبارياتك باش تكون مع السويد.
2: السويد اللي اتليت ما تنجمهمش والمنتخب الياباني اللي انتصر على البرازيل وانتصر على انجلترا وفريق طلع شنو ماكينات عرفت انت شات بي سي قاعد تخدم عبيت في كل ثنيه تجري لك ما تعرفش عليه منين يخرج لك
0: فيفا
2: فيسبا ودي ما يجري تقول تلعب في بعيد نحكي لك انا باش تحاربهم هذوم باش نحاربوهم خير حاربهم راهو بلاعبين وبالله يا ابو فيا زي راهو والله قلبي محبي باش تقول باش بالله كي نحبوا نخدموا منتخب يا كوتش رانا نخدموا على المدى البعيد. منتخب الساموراي في اللي هو المنتخب الياباني في النسخه الاخيره خرج من ربع النهائي. طلع التصريح نتاع المدرب التو في مخي شنو قال؟ قال الدورة الجاية باش نعمل نصف نهائي والدورة اللي بعدها اللي هي باش تصير في اليابان باش نهزوها. ناس تغزل 2050 واحنا مازلنا توا راني خزيرة ونرجعوا هاي توا نرجعوا القدم وهاي نمشيو نكوروا مالو كا.
0: شكرا لك احمد
1: مداخل
0: عندك كلمة أخيرة.
1: شكرا على الاستضافة، شكرا على الحضور، مرحبا بالكوتش تشرفت اللي عرفته. مبروك نادي الافريقي البطولة وان شاء الله ترجي الافريقي ونادي صفاقسي في رابطة افريقيا وكأس افريقيا ينوروا الراية التونسية.
2: تحية لك وفي يعطيك الصحة على الاستضافة، كنت سعيد جدا. شكرا.
0: أربع سوية في سعيد
2: أي ما شاء الله بالحق سعيد جدا. بلاتو متنوع إن شاء الله ما يتغشش علي فوزي بن سعيد.
0: لا روح لو
2: فوزي ما يتغشش الحقيقة. فرحان برشا اللي أنا كنت موجود بحذيكم، سعيد برشا بالكوتش أحمد اليوم عرفت قيمة فنية إن شاء الله يلقى حظه زيادة وتلفتوا الكفاءات نتاعنا. نحب نقول هو حكي على فريق والنادي الإفريقي، أنا بدي يلزم نوجه تحية للترجي الرياضي التونسي، تحية لكل أحباء الترجي الرياضي التونسي. ترجي ترجع خير، فترة فراغ وتتعدى، وكما كلمة يقولوها الناس كل عاشت الترجي وعاش جماهير الترجي الوفية إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا لكم أحمد، شكرا لك حلمي، شكرا بسام، شكرا كذلك محمد عنتول. هكا كملنا ديمونش فوت موجز أخبار الستة ونص، والرياضة مازالت متواصلة على موجة إذاعة شباب في ستاد دو انطلاقا من السبعة مع هديج بناني. إلى اللقاء.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيراتها الرومانية في إطار مشاركة تونس كضيف شرف في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية ببادرة من كلية الهندسة في اللغات الأجنبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا ببوخارست، وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وقد ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد كلمة عن بعد بالمناسبة ثمن فيها المستوى المتميز للتعاون التونسي الروماني في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما قرار الجانب الروماني مضاعفة عدد المنح الجامعية المسندة لطلبة التونسيين من 10 إلى 20 منحة سنويا. وكان لأبناء الجالية التونسية المقيمة برومانيا وخاصة الطلبة مساهمة في إنجاح مختلف فعاليات التظاهرة من خلال مشاركتهم في ورشات العمل والأنشطة الثقافية، فضلا عن مساهمتهم في التعريف بما تزخر به تونس من موروث حضاري وثقافي ثري ومتنوع. تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة. دعا المعهد الوطني للتكوينات البيئية اليوم المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعما للاقتصاد الوطني. في العالم، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر إلى اجتماع مساء اليوم على خلفية تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران وفق الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 4 بلدات وقرى جنوب لبنان بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك، لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة، يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل، وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف بالإمضاء. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين، وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.in ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.in، تستعمل تطبيقة My Easy، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: لهجي ميوزك
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: ستاد 2.

0: Stade 2.
1: Stade 2, مع هادي جبنين.
0: Match replay.
2: السبعة وثلاثة دقائق. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا في عدد جديد من حصة استادور رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. صحيح ما عندناش مقابلات، ولكن اليوم في حصتنا من السبعة حتى للتسعة باش نحكيو على ما قبل مباريات الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم عفوا سيء عرفنا الطرف الأخير اللي باش يكون حاضر في الدور الربع النهائي هو فريق الترجي الرياضي التونسي. ترجي اليوم كان عاد بفوز وترشح ثمين أمام نجم المتلوي بثلاثة أهداف مقابل هدف. دونك الترجي سينزل ضيف على فريق البعث الرياضي بوحجلة في الدور القادم. دونك اليوم باش نكلموا المدربين متاع بعث بوحجلة، تقدم ساقية الدير والملعب الجيبسي، الملعب مع سي لطفي القادري، وسي لطفي خير وأنه يجيب الجروب الكل إلى تونس العاصمة من أجل القيام بتربص. اليوم الدرب أول حصة في ملعب الشيوي بالمرسى والإقامة بجمرت، وتحذيرات متواصلة في ملعب تقدم ساقية الدير مع في ملعب ساقية الدير بالأساس مع المدرب يسري بالكحلة مدرب التقدم. وأيضا البعث قاعد يحضر في ماتشوه ضد الترجي الرياضي التونسي مع الكوتش لسعد الشريتي. اليوم لسعد طلبته نسمع في حصة تعليق بالقوي يتابع في ماتش المتلاوي والترجي الرياضي التونسي، يحضر في الماتش متاعه متاع كأس تونس. أيضا باش نكلموا بقية المدربين اللي باش اللي هما يكونوا رباعي البراج، ملعب الجيبسي، نادي حمام لمف، اتحاد الطاوين، ومستقبل القصرين. باش نكلموا المدربين والإطارات الفنية نشوفوا شنو حبيرهم، خاصة وأنه عنا غموض نوعا ما فيما يخص البراج وقتي باش نلعبوه. يعني هذا هي اللخبطة اللي صايرة حتى الآن، ما عناش تواريخ رسمية لكن قاعدين نفهموا شوية، وأنه مبدئيا البراج باش يكون نهار 25 هذه إن شاء الله، والفينال يوم 29 أو يوم 30 ماي. علاش ماهيش ظاهرة الحكاية؟ على خاطر الأمور مرتبطة بمصير ملعب الجيبسي في كأس تونس. ستايدا ستنزل ضيف على النادي الرياضي الصفاقسي نهار الخميس هذي إن شاء الله. ستايدا تلعب على حظوظها، كان تترشح على حساب السي اس اس باش تكون حاضرة في الدومي فينال، وتصير ما نقولش لخبطة لكن تعديل في سير كبير على البراج، خاصة وأنه الفيفا منبه علينا الناس الكل لازمنا نكمل الشهر هذية المنافسات الكل، خاطر كوب دي موند على الأبواب جاية بعد أقل من شهر. ومن شيرك أن ملعب الجيبسي ما يضمنش ترشحه ضد نادي الرياضي الصفاقسي، ربما نمشيو في البيست متاع يوم 25 ماي هذية نبدأ مرحلة البراج. غدوة إن شاء الله شعنا عنا اجتماع يترأسه السيد وزير الشباب والرياضة الصدق المورالي، بشكل

0: فركست على المغرب النص المغرب مازالت ما خرجتهمش خيط هذا لبسته خويا مشيت باش نبدا ورا
1: يا ما الدنيا بارده اليوم
0: هاني لابس بلوزون من الفوق كي نقعد هنا نحي البلوزون تحب نقعد بالبلوزون تنقعد فيها جي اسوز هذا البلوزون
1: ما يصيرش خذ راحتك مش نعرف المعدن نتاعك ونعرف
0: جمعيتي شبيبة العمران جمعيتي ونتشرف اللي هي جمعيتي الام وعديت فيها حياتي الكل وتوا ما فماش فرصه ما شاء الله تجيب فرصه ونرجعوا لها ونخدموا فيها كما خدمنا فيها كلاعبين وخدمنا فيها خدمت فيها زاد كمدرب ان شاء الله نعاودوا نرجعوا ونعاونوا جمعيتنا علاش ليه
1: ان شاء الله بالتوفيق سرياض لمسيرتك يعني القلبه نتاع الحوايج ما زلت كتفرعيسه نتاع الخزانه كي يهبط وطلع هذيك مازال نعرف
0: خاطر طاقت يا خوياتي وانا بطبيعتي قريس المراه قالت لي ما نحيش حتى لين تدخل كومبليتمون الدنيا تلاك هاو فركست لقيت مغير هذا يا خويا جبت ولبسته
1: وطولك ويتك سرياض ما شاء الله
0: عايشك هادي هذا من حسن ذوقك ومن حسن اخلاقك
1: عايشك انا بدري كنت بنصيد تو نقعدوش نحكيو على المريول كنت بنصيد لما بدلت
0: خاطر قرست تاكسي خوياتي
1: وبحثيك سرياض العوني صديقي العزيز والمدرب القدير كان في السعوديه اكيد وهو
2: العراق في العراق
1: العراق سامحني زاده وهو اول المدربين اللي بدا معانا هوني في التحليل الفني في اذاعه الشباب في برنامج ستاد 2 وقتها مع زياد الخياري ثم في التلفزه الوطنيه مع اسكندر الحجام تجربه اكيد ثريه تونسلو شنو حوالو ويرجع لنا اليوم بحذانا وليد بن محمد مساء الخير ومرحبا
2: مساء الخير هادي مساء الخير للساده المستمعين ان شاء الله تكون حصه ممتازه ونقدموا فيها الاضافه ان شاء الله
1: نرحب بكوثر البجيوي على مستوى الاخراج وليد شو محوالك هالغيبه شو عملت شو عندك جديد
2: والله هذه كنت في العراق يعني عملت تجربه يمكن هذه التجربه الثانيه كمدير فني للفئات العمريه خدمت في نادي الخلود مدير فني للفئات العمريه والحقيقة ثم أصدقاء كما مدربين كما يمن الزلفاني اللي هو ماسك الفريق هذا نادي ديالة اللي حاليا في المرتبة العاشرة في دور النجوم العراق قاعد يتألق وقاعد يعدي في مباراة ممتازة وممتازة جدا عملت مدير فني سنة ثم يعني استفادة كبيرة كبيرة برشا لأنه في الاتحاد العراقي قاعدين يخدموا على التطوير المدربين تاع الفئات العمرية وتطوير زاد اللاعبين وعندهم مشروع كبير باش يقوم به عدنان درجال اللي هو رئيس الاتحاد العراقي يعني زي ما عملت المغرب اللي هو سنتر دو فورماسيون كبير فيه كل شيء في يعني وين يرقدوا في وين يقراوا في وين ياكلوا في وين يترينيو جايب اثنين من لاماسيا غارسيا وبورخا هذوما الاثنين باش يحاولوا يطوروا وباش يسويوا المشروع اسمه الحلم العراقي
1: العراق كلي فيه كوب دي موند نذكر بطبيعة معها معها فرنسا ومعها السنغال ومعها النرويج
2: صحيح عنده مدرب ممتاز الحقيقة الأسترالي وبليد خليني نقول لك هذه تطورت يعني مشيت لبعيد في كرة القدم وقاعدين يحطوا كما قلوا نحن يحطوا في الباكو باش يطوروا الفرق نتاعهم ويطوروا اللاعبين نتاعهم ويطوروا حتى المدربين نتاعهم
1: ديما العراق عندنا كل ربما التخميم نتاع الامور ماهيش ركز مليح حروبات بالعكس. ولا
2: بالعكس
1: التو هكا تبع فينا شو حوالي البنيه التحتيه والملاعب
2: اهم حاجه هو في التطوير بداوا يخدموا عليه اللي هو الانفراستركتور نتاع في العراق انا عندي شباب والرديف باش نمشيو نلعبوا في الجولان هذيا في الفلوجه يعني انا ماشي وخايف نسأل حتى في المدربين شنو هي حوالي قالوا لي تو تشوف وقت وصلت غاديك هادي صدقني يعني عبارة دخلت التركيا ولا دخلت الباريس يعني بونتا تاع سيجارو مش موجودة في الطريق ونظافة ريستورونات المقاهي يعني بلاد تطورت بصفة كبيرة برشا وحتى في المعيشه نتاعهم يعني خلينا ندخلوا نحن في امور اخرى حتى في المعيشه نتاعهم يعني الرخص نجم تعيش ب 400,000 غادي في الشهر يعني في الحقيقه بلاد ممتازه ناس يحبوا تونس حبا جما انا حتى تو قبل ما ندخل لهنا كلمني هذا المساعد اللي معايا بالله يسلم لي على تونس واهل تونس يعني يدل يحبوا تونس وعندهم مواقف قديمه مع تونس وخلينا نقول لك كانوا يمكن ثم 50-60% شاركوا في الاستقلال بتاع تونس
1: يعطيه الصحة. يعطيك صحة وليد، شاء الله بالتوفيق ليك خويا. عودة ميمونة معنا. دوك نذكر نهائيا ببرنامج مقابلات الدور الربع النهائي لكأس تونس نهار الأربعاء 20 مايو، زوز مقابلات يبدأوا من 3:30 متاع العشية. النادي الصفاقسي سيستضيف الملعب الجيبسي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النادي الرياضي البزرتي. زوز مقابلات إن شاء الله في

0: مباشرة على موجة إذاعة الشباب، ويوم الخميس 21 ماي ما 3:30 متاع العشية بعث بوحجلة سيستضيف الترجي الرياضي التونسي، وما 3:30 تقدم ساقية الدير يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران بتبيع في صورة التعادل مع نهاية الوقت القانوني. نلعب زوز حصص إضافية مدة كل حصة 15 دقيقة، وإذا التعادل ما زال متواصل نمشي نلعبه إلى ركلات الترجيح. نبدأ نحكيه شوية على الكوب. نبدأ معك سيرياض العوني، تراه ناخذوا ماتش اعتقد يعني قبل الماتشويت، كيفاش ترى حظوظ فرق الرابطه المحترفه الثانيه ستيدا بعث بوحجله وتقدم ساقيه الدير؟ انا عندي برشا امل ومتفائل.
1: هو اللي جاته القرعه صعيبه هو الملعب الجاز، جاء مع فريق يمر بفتره باهيه برشا، نادي سفيرسي، انتصارات تلو الانتصارات، معناها ما مش قاعد يتحسن بالقديم. معناها شفنا في الاخر كان مازال جولتين ولا ثلاثه في البطوله نتاع الرابطه الاولى، يمكن نلقاو السياس يلعب على المرتبه الاولى ولا يلعب على المرتبه الثانيه. الملعب الجابسي ما ممكن كان جات في جابس اللعبه، يمكن معناها
0: كيما ماتش تطوال
1: صحيح تجي اسهل. اما الملعب الجابسي باش يلعب حظوظه، عنده امكانيات، عنده زاد بشري ممتاز جدا، ممتاز جدا، عنده مدرب قديم معناها مستانس بالمقابلات هذية سي لطفي، ويعرف معناها الماتشوات هذوما ماتشوات نتاع كاس، معناها يتربح ما يتلعبش. باش يلعب على امكانيات الملعب الجابسي باش تحاول تخرج باخف الاضرار، واذا كان على اللي يقدر معناها انسحبت، معناها تتسمى انسحبت مرفوعه الراس من الدور ربع النهائي، معناها تتسمى كي نلقاو ثلاثه جمعيات من الرابطه الثانيه في الدور ربع نهائي الكاس تونس، نعرفوا اللي الرابطه الثانيه معناها المستوى نتاعها تطور وتطور بالقديه بالقديه. هذه
0: ملعب الجيبسي اللي باش نستضيفه بعد لحظات المدرب لطفي القدري، برشا بلاغات من الهيئه المديره، بلاغ اول يفيد انه الهيئه شاده بزمام الامور وحارسه ورا الفريق وتدعو الى الالتفاف من طرف الجماهير، ثم تفاجئنا ببلاغ ثاني فيه ابعاد لعدد من اللاعبين، وبعد جاونا اخبار غير رسميه شكون اللاعبين هذوما. خليل سيسي من احسن ما فهم السنة كظهير ايسر وهداف وصانع
1: اهداف وهداف، ومعناه من احسن الاظهر اللي صار في الرابطه الثانيه هذه.
0: خليل سيسي كتب
1: حتى من العقوليه هذه والتربيه، شوفوا انا في التيران حتى مره ما تفرجت في الملعب الجيبسي وشفته عمل مثلا جات صخايب داز جوير ولا تنرفز ولا مسكين، تشوفه يهز الكره يلعب لي بالاريتي توش، يلعب توش طويله، معناها كل شيء عنده هو في التيران هذه، راهو لي بالاريتي يمين يسار عنده هو، التوش طويله يمين يسار، معناها ساعات كيبدا معاه غيان بوعود ياخذ عليه عشيره اليمين، اما الحق شفته عاقل الطفل، معناها ما شفتش عليه حاجه تدل كونه مشاكس والا يمكن هذه مخلفات مات الجلمه، يمكن هذه ما نقولوش نحن
0: هو من ماتش جلمة ثم برشا حاجات
1: ماتش جلمة خاطر جابس تعديت بجنب الحدث
2: هذه ثم نقطة مهمة يمكن في اللي حكيته توما تو على مباراة النادي السفيرسي والملعب الجيبسي. يعني شوف اليوم ملعب الجيبسي رمخها كله في الصعود، يعني نجم مباراة الكاس يعني ما تعطيهاش أهمية، خاطر نجم في مباراة الكاس هذه نجم تخسر لاعبين. يعني اليوم الملعب الجيبسي يمكن شي يخمم خلينا نقول لك بورسنتاج كبيره في الشامبيونا ومباريات الصعود اكثر من مباريات الكاس، وهذه نقطه مهمه برشا.
0: هذا سؤالك انت، وهذا سؤالك انت سيراد على خليل سيسي وعدد اللاعبين، هاي الاجابه باش تجينا من عند المدرب الاول. شكرا لي على تواجده معنا سي لطفي القادري مدرب الملعب الجيبسي. مساء الخير سي لطفي.
3: اهلا وسهلا، مرحبا ويا هادي، مرحبا بضيوفك الكرام وكل مستمعي ذات الشباب.
0: شكرا لك، معنا السي رياض العوني وسي وليد بن محمد.
3: اهلا وسهلا، نسلم عليهم اخويا، برشا
0: ربي فضلك سي لطفي. ديجا هما يعني اسئلتهم في في في في في بلايصهم. رياض العوني حكينا على بلاغ الهيئه المديره على ابعاد عدد من اللاعبين، ولو نعرف انت يعني بالاساس عندك الامور الفنيه، لكن خلينا نسالوا الجروب كامل عندك ولا فما الملاعبيه هذوما اللي تم ابعادهم عن الفريق؟
3: والله المفروض ان شاء الله الجروب كامل موجود ان شاء الله، بكتابة الإشكال بسيط نتحاولوا كإطار فني وكإدارة نتفادوه قبل بداية مباراة الكاس وبداية التحضيرات للبراج إن شاء الله.
0: واضح، يعني توا أنت قاعدة تريني في جروب كامل ناقص ملاعبي ولا زوز؟ خليل سيسي من عرش رجاع ولا مازال خاطر هو الوحيد اللي كتب ستاتيو؟
3: بالضبط جروب كامل ديزون إن شاء الله، خليل يلتحق بالمجموعة في أقرب وقت.
0: واضح هذه يعني دونك نقطه استيدة كامله. سؤال وليد بن محمد اذن كيما سي رياض مهم ملعب الجيبسي ينجم يخمم في البراج اكثر من مسابقه الكاس من خلال ربما الاعتماد على لاعبين معينين، يخمم في اوراق، يخمم في اصابات، في نسق مقابلات.
3: والله هذه احنا عندنا مجموعه كيما الماتش الكوب تاع الاطوال، معنا مجموعه نعملوا في التيرن اوفر صحيح ان ملعبي عندهم ربما زوز انذارات، نسق المباريات باش يكون قريب لبعضه، معناها بروكسيماتيف مون بالكاس 20 البراج 25 30 هكاك، معناها كل خمسه ايام مباراه. نحاولوا نتعاملوا بالذكاء، نحاولوا نتعاملوا ندوروا المجموعه، واهم شيء انه نلعبوا ماتش الكوب كيما ماتش الاتوال بدون ضغوطات، معناها الملاعبيه باش يكونوا متحررين على خاطر الكوب هو حاطينه احنا اون سكون ليو. اذا كان مشينا كيما قلت ملاعبيتي الاكثر في الكوب ديجا اكي، اذا كان ما مشيناش احنا لوجيكتيف نتاعنا اللي بدينا به مع الملعب الجيرسي ولا مع الصيدة هو الصعود، الهدف الاول والهدف اللي كل الجماهير بتاعنا تستنى فيه. ان شاء الله نكونوا جاهزين مرحلة اولى، نقولوا احنا الكوب نعملوا تحضيرات للبلاي اوف ولا للبراج نقوموا في البراج اكثر، انا باش نكون واقعي ديما، انا ما واقعي من بيعش الاوهام الاحباء الملعب الجيرسي. نحبوا نوصلوا في الكوب، اذا كان وصلنا اوكي، ما وصلناش الكوب باش يكون تحضير للبراج.
0: واضح. سي لطفي، اليوم السيدة اختارت التوجه الى العاصمه والقيام بتربص خاطف قبل ماتش الكوب.
3: بالضبط، شوف هو التربص لازمنا نكون نلموا الملعبيه، خاصه انه كان طموحنا صعود في المرتبه الاولى، ما سهلش ربي، ربما هذيك احكام الكوره ديما كيما نقول انا ضربه جزاء حكمت في مسار النهائي بتاعنا، لكن التربص اهم على خاصيته انه نقربوا الملاعبيه لبعضهم، نعطوهم اكثر تواجد مع بعضهم، باش يحكيوا مع بعضهم مع الاطار الفني مع الاداره دو تال فاسون لندخلوا مرحله البراج اكثر جاهزيه، خاصه على المستوى الذهني. نعرفوا سي با فاسيل انك تضيع الصعود في المرحله الاولى مع الحب الكبير نتاع جماهير صعيده لفريقها، دونك سي با فاسيل، ثم ناس ما قبلتهاش وهذا من حقهم، دونك سي با فاسيل كيما قلت لك، لكن نحاولوا ان شاء الله رتبوا الامور خاصه النفسيه الذهنيه نتاع الملاعبيه. الملاعبيه صغار عطوا اكثر ما عندهم، ربما جات بيريود اللي فيها شويه ضغط، وليد ومعك وغادي يعرف ضغط الصعود في
2: انا ذاك كنت باش نتدخل انا سي لطفي باش نقول لك هذا يعني عمل ذكي منك انت، ونعرفك كيفاش تخمم وكيفاش تفكر، خاطر اليوم راهو كان باش تحضر مباراه هذيا مباراه البراج في جابس باش تلقى صعوبات خاصه من الجمهور، بريسيون تاع الجمهور تاع الملعب الجابسي. انا عشت في جابس عام ومع المستقبل ونعرف الضغوطات في جابس، ذيك علاش يعني عمل ذكي منك اللي هبط اللاعبين لتونس وباش تعمل الاستاج نتاعك في تونس باش تخدم في اريحيه، وخليني نقول يعني حتى اللاعبين يكونوا كالم وتعرف توصل حتى المعلومه توصل من غير ضغوطات.
3: بالضبط، هذاك الهدف الاولاني كما قلت لك، الملعبيه زاد ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن جماهيرهم، يستناو في رياكسيون على خاطر احنا تحطينا سبتمومون في شويه ضغط على مستوى النتائج، ما انهزمناش لكن ما انتصرناش، أنا الفترة الأخيرة أداء الفريق كان أوندونتي، كان منذرد، قدمنا مباريات ولا أشواط كبيرة، وربما بعد ديما نقول مش فنيين، نقص الخبرة عند بعض الملاعبية اللي ما عرفوش يجاروا بعض المباريات، إن شاء الله في الستاج هذا نحكيوا برشا معاهم، نمروا لهم الأخطاء نتاعهم ونتفادوها، مازال عندنا برشا وقت باش
2: نعرفك قد وقدود يا سي لطفي، نعرفك يا سي لطفي.
3: شكرا يا ولدي. وان شاء الله نكونوا جاهزين للجورجي في البراج، لانه البراج هذا لازم نحترموا المنافسين الكل، اربع فرق اللي باش يلعبوا البراج كاليبر، اربع فرق تدافع على حظوظها، دونك الفريق اللي باش يعرف يتعامل مع المرحله هذه هو اللي باش يتوج، على خاطر احكام الكره من اربع فرق فريق باش يصعد، ان شاء الله الفريق اللي يكون جاهز اكثر وان شاء الله نكونوا احنا من الفرق على الفريق اللي باش يصعد ان شاء الله.
0: او نكملوا بسؤال من سي رياض العوني لو تسمح. سي لطفي
3: مرحبا. سي رياض
1: وينك؟ سي لطفي سافا لاباس عليك؟ انت سي لطفي في بالك تو، انت قلت عندي ماتش كوب الجمعه هذه، انت نورمالمون عندك ثلاثه ماتشات كوب.
3: ثلاثه ماتشات كوب، لكن بون تمام.
1: اي صحيح معناها خاطر تو ما غاب البراج ماك تعرف سي لطفي ماتشش ومعناها كي الكوب معناها تربح تتعادل تخسر معناها يلزم واحد يخمم فيهم اللقاءات هذوما.
3: دومي فينال فينال فوالا كيما
1: صحيح. وانت عندك الافونتاج تو في الكوب معناها النادي الصفاقسي يظن يستمد القوه نتاعو من المحترفين حسب ما نشوف فيها النادي الصفاقسي عنده محترفين ممتازين معناها هذه العامل
0: ذكر السي اس اس باش يلعب من غير
1: محترفين هذا عامل يخدم صالح الملعب الجابسي سي لطفي. وانا معناها نشوف الملعب الجابسي عنده مثال يعني بيه كما كنت نحكي تو معناها عندكم افكتيف ممتاز وممتاز جدا معناها عندك علاش تدلل عندك قماش باهي وعندك ملاعبيه باهيين
3: ان شاء الله ان شاء الله. ولاد الملعب الجابسي ملعب النادي الصقسي زاد الفترة الأخيرة يستمد قوته من انتعاش تعليم علول من
1: قلنا نحن تو هو يمر بفترة ممتازة وممتازة جدا من
3: الفورمانس اللي يقدم فيها عمر بن علي.
1: أما أنت نجم زادة نجم تاخو لقاء جندوبة معناها مقياس معناها ربحت جندوبة 2-1 في الدوري الفارت معناها بشق الأنفس كما يقولوا نحن كانت منهزمة هدف مقابل صفر مع جندوبة معناها هذايا
3: ولا ونتذكر كي شفنا حتى بعملنا الفيزيوناج جا الكو تكنيك
1: صحيح الجندوبة صحيح
3: الكو تكنيك الجندوبة
1: كانت اي شادي المحمدي معناها ليش قلت لك معناها فما
3: شوف هو الكوب ما فيهش احكام مسبقه
1: ما فيهش احكام مسبقه
3: ولا ما فيهش 3 بوان في كاليفيكاسيون. احنا ديما كما قلت لك راهو الملعب الجيبسي من الحاجات الايجابيه انه الاجيال السابقه والا الجينيراسيون حطتنا في مازق ديما قلت حتى المره اللي فاتت انه وصل فينال
1: وصل فينال كوب دي تونيزي كنت النجم الساحلي
3: ودومي فينال زاد هذه بعد سنتين دونك بار اوبليغاسيون لازمنا نلعبوا ندافعوا على حضورنا ندافعوا على زي النادي ان شاء الله نعملوا ماتش كيما عملناه ضد ليتوال. وانا قلت لك لاولادي كيف يعودوا متحرين ومن غير ضغوطات ينجموا يخرجوا احسن ما عندهم كرويا ان شاء الله نعملوا عليهم وان شاء الله يكونوا عن حسن الظن اون طون ترجع الثقه خاصه لهذا اللي حاجتي به انا بين الملعبيه والجماهير في الفتره هذه.
0: يعطيك الصحه
1: ان شاء الله ربي يوفقك سي لطفي.
3: ميرسي
0: سي لطفي شكرا ليك وربي معكم ان شاء الله.
3: يعطيكم الصحه هذه ومستم الاولاد
0: يعيشك شكرا ليك سي لطفي القادري. حكينا على ماتش نادي الصفاقسي تقدم ساقيه الدير
1: نادي الصفاقسي الملعب الجيبسي
0: نادي الصفاقسي الملعب الجيبسي تقدم ساقيه الدير جي اس او
1: ديربي هذاك العام الجاي
0: وليد في كلمه ينجم الملعب الجيبسي يبني على الروح اللي وراها ضد النجم الرياضي الساحلي ماتش كان غير عادي.
2: صحيح. شوف هادي انا رايي الخاص هذايا ويهمني رايي يعني اليوم الملعب الجيبسي انا حتى كمدرب حتى سي لطفي تاو لمح نخمم في مباراه الصعود اكثر من نخمم في الكاس خاطر الكاس اي اوكي ومن بعد ما كنا نصعد انا للذيق كما كان يحكي هو زاد حلم الجماهير وحلم الاداره. اليوم استاجر ذي اللي عامله الملعب الجيبسي انا ناكد لك اللي هو 1000% يعني تحضيرات المباريات البارش وحتى اللاعبين وكنت لاعب وفي مباريات الكوب اوكي يعني مباريات يعني خاصه ضد النادي الرياضي الصفاقسي اللاعب باش يحاول يبين نفسه باش تعرش على الكره اليوم في الملعب الجيبسي غدا يمشي النادي الرياضي الصفاقسي يمشي الملعب الفريق اخر. اما خليني نقول لك هذه يمكن بورسنتاج كبيره اللاعبين والاطار الفني كل يخموا في المباريات نتاع البراج.
0: واضح. ناخذوا كلمه على جرجيس السيابي ما يسالش معاك سي رياض العوني قبل موجز الاخبار هذا ماتش 100% رابطه محترفه اولى جرجيس مستفيد من الملعب مع جمهوره في مواجهه نادي البنزرتي.
1: هذه تو هما الاولويه اللي عندهم معناها زوج جمعيات يلعبوا في القسم الوطني معناها باش يستعملوا المحترفين نتاعهم خاطر نادي البنزرتي كيلعب ضد هلال مساكن الالعاب ببلاش محترفين ولقى برشا صعوبات وشفنا حتى الماتش
0: عدل في الاخر
1: عدل في 97 وماتش تعدى ضربات الجزاء معناها نادي البنزرتي عنده فريق ممتاز عنده محترفين ممتازين. جرجيس قاعد يتعدى بفترة باهية معناها ربح مستير في مستير وتعادل مع التراجي في رادس معناها باش نشوفوا لقاء كاس. نادي البنزرتي فريق اختصاص في الكاس معناها نعرفوه هز برشا كؤوس معناها زوز ولا ثلاثة يظني في تونس. تراجي جرجيس كيف عنده كاس هزها معناها زوز في رقم نشوفوا مقابلة باهية مش نشوفوا مقابلة سيري برشا هاد.
0: يعطيك الصحة سي رياض العوني. نذكروا انه ان شاء الله غدوة اجتماع في مقر وزارة الشباب والرياضة يترأس السيد الوزير صدق المرالي برباعي البراج. الاجتماع هذا شو اللي فيه؟ علاش؟ سيكون اجتماع تنسيقي تنظيمي حول مرحلة البراج لتوفير الظروف الملائمة. تقريبا كما عملنا في الدربية، كما نفس يعني يجيبوا الرؤساء والممثلين نحاول نوفروا الظروف نطيحوا التونسيون شوية.
1: ما بتطيحوا ايه ذكا هو خاطر تاو الناس كل معناه الناس كل توعينا.
0: ولوين واحنا في الربطة الثانية ببعض
2: انا شوف انا نتمنى المباريات هذوما فيها الفار، خاطر تحب ولا تكره راهو هادي الفار توا خاصة في الكرة الجديدة توا الفار يعني هيك تشوف يعني على سنتي على السنتي ولا أقل من السنتي يعني اليوم انت مباراة براج
1: ولا ضدك
0: معناها انا توا حسب مرة ملعب حمام لون في نجم براج وملعب كيبس ينجم
1: ينجم يكون خاطر ملعب اخر معناها ملعب محايد
0: يمشيو
2: بالذمة على الفار. انا يمكن سامحني انا يمكن في مكان المسؤولين اللي موجودين اللي باش يجيو غدوة في الاجتماع يطالبوا بالفار يعني تو انت الشامبيون تاع الليغ واقفة
0: صحيح
2: سي بون يعني كملوا اليوم يعني خاصة المباراة هذوما هادي انا عشت المباراة هذوما المباراة هذوما راهو شوف راهو ثم يمكن ما نعرفش انا غلطة نتاع ربيتر حتى صحيح. في 90 دقيقة تقضي على احلام فريق كامل اليوم صحيح. تشوف انت الملعب الجيبسي عامل تحضيرات اسبوع كامل يعني عامل ستاج والاخر كيف كيف فرق اخرى اليوم ينجموا يتظلموا خليني ديما نمشي لبون فوار راهو يعني ما
0: حتى لانصاف الحكام حتى لانصاف الحكام
2: اليوم مباريات صعيبه مباريات عباره مباريات كاس اليوم انا نتمنى يكون موجود الفار.
0: وانت سي رياض نفس الكلام
1: على الفار؟ اي انا مع الفار هذه علاش قلت لك من قبل ما احنا قلنا حتى في المره اللي فاتت انت حكيت معنا قلت فما فكره في الجولات الاخرى في الرابطه الثانيه باش يستعملوا الفار وحكينا فيه الموضوع ما صارش. انا كيما ماتش القاصرين والتقدم ساقيت الدار كما ماتش القاصرين وجابس كما التقدم وملعب الجابس
0: مو المشكلة سيريا في النقطة هذه يقول لك الذهاب ما لعبش الفار باش نلعب الرتور ومبدا تكافؤ الفرص
1: الجمعية اما ذوما توا هذه معناها ماتش شوية براج ما عندوش
2: يزيد ينقص الضغط على الحكام
1: وما عندهمش معناها ماتش براج ما عندهمش
2: حتى اللاعبين يخافوا اليوم حتى في الليبالاريتي يخافش يعمل فوت يخافش يعمل حاجة زايدة
1: معناها نهار الاربعاء نهار الخميس نحن باش نشوفوا فار في ملعب تقدم ساقيت الدار حتى الرئيس شفته المرة اللي فاتت حكى قال حذرنا معناها بيت بالذمة باش نعملوها للفار ومعناها باش يجي الفار باش يوصل
0: كما في ملعب وحجلة زادة
1: ينجم ينجم معناها يوصلوا به الجابس ولا يوصلوا به معناها في تونس حمام لم معناها ما في حتى قلق هو ماتريال يهزوا فيه نجم يتنقلوا به.
0: واضح شباب يعطيكم الصحة. احنا باش نخليو الكلمة الآن لنشر أخبار السبعة ونص. دونك شو عملنا لحد الآن؟ حكينا شوية متفرقات، خذينا مدرب الملعب الجيبسي سي لطفي القادري وحكينا على ماتش السي اس اس الملعب الجيبسي. بعد الأخبار إن شاء الله باش نكلموا سي لسعد الشريتي مدرب بعث بوحجلة باش نحكيو معه على سرعة البعث وضيفه الترجي الرياضي التونسي، وأيضا باش نحكيو مع سي يسري بالكحلة مدرب تقدم ساقيت الدير الساقي اللي باش تستضيف شبيبة العمران، وباش نكملوا نحكيو على الفرق اللي باش تلعب بالبراج خاطر توا احنا خذينا جيبس دو زونا براج وكاس. دونك باش نكلموا شمس الدين الذويدي مدرب نادي حمام الأنف، سي لطفي جبالي مدرب اتحاد تطاوين، سي فاروق الجنحاوي أو ثابت القهري عن المستقبل الرياضي بالقصري. ستاد 2

0: الشباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليمي الثانوي، وتلاميذ البكالوريا يواصلون اجتياز الاختبارات التطبيقية والشفوية، واعترافا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، تونس تترأس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. تنطلق غدا امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل حتى 23 من مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 2 جوان القادم. كما تتواصل الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية. استمرار إجراء الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا أيام 18 و20 و21 و22 و23 مايو الجارية. تواصل إجراء الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية أيام 19 و20 و21 و23 مايو الجاري. أيام 19 و20 و22 و23 مايو الجاري إجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي. وتستعد العائلات التونسية لفترة الامتحانات خاصة على مستوى الرعاية الصحية والإحاطة النفسية بالتلاميذ. الأخصائية في علم النفس إيناس بن سليمة تقدم بعض النصائح.
4: بالنسبة للتلميذ لازم يفهم أنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجاتك تحفيزية، يحط الهدف متاعه أنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيه. خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نبدأ مكان مغذيه مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخف ميكل دسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهني، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات اللي هي خفيفة تفويكها الجافة، تقوي في التركيز، ماذا بيك بتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما هيك المعلومات الأساسية ويقولها قبل ما ترقد، خطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وما وقت نرقد الذاكرة بعيدة المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبة للعائلة وبالنسبة للأولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبية لولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز الإيجابي.
3: في موضوع آخر، وإحياء لذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، نظيم اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سباق نصف الماراثون العسكري لمسافة 21.1 كيلومتر، وذلك بمشاركة أكثر من 2500 عداء وعداءة بين مدنيين وعسكريين من مختلف الفئات العمرية. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي شدد بالمناسبة في تصريح للزميل زياد الخياري على دور المؤسسة العسكرية في مجال تكوين الرياضيين وتشريف بلادنا في المنافسات الإقليمية والدولية.
5: يندرج سباق نصف الماراثون العسكري في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي يوافق اليوم 24 جوان من كل سنة. هذا الموعد الرياضي معناتها لقي إقبالا مكثفا، يعني جمع المدنيين والعسكريين، هذا الاحتكاك الجميل يعني، وطبعا هذا يعكس الثقة في المؤسسة العسكرية التي دأبت على تنظيم مثل هذه التظاهرات. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد الدور الذي تطلع به الرياضة العسكرية على مستوى تكوين الرياضيين في اختصاصات فردية متعددة، وكذلك على مستوى التتويجات، وكذلك على مستوى تشريف تونس في المنافسات الإقليمية والدولية.
3: من جهته أكد مدير التربية البدنية والرياضة العسكرية العميد أحمد بن صالح أنه يتم الاستعداد حاليا للمشاركة في عدد من المنافسات الدولية.
6: استراتيجية وزارة الدفاع الوطني وإدارة الدولة المدنية كونوا ندعموا الرياضة الوطنية على المستوى الوطني. قاعدين نحضر في تحضيرات شبال الألعاب العالمية العسكرية اللي تتمرجع سنة 2027 في أمريكا، وعن الألعاب قبل المتوسط خلال الصيف بتاع 2026، وبالتوازي مع رياضات أخرى جيدو تايكواندو رفع الأثقال. بارح أيمن باشا زوز ميداليات ذهبية، وإن شاء الله الرياضيين العسكريين يكونوا ديما متألقين ودائما داعمين للمنتخبات الوطنية.
3: تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة. وبيّنت الوزارة في بلاغ لها أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، ويجسد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. ويعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة علمية ومهنية عربية تأسست سنة 1978 تحت مظلة جامعة الدول العربية بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب بهدف تأهيل اختصاصيين ذوي كفاءة عالية داخل الوطن العربي والحد من هجرة الكفاءات الطبية عبر توفير تكوين معتمد وشهادات اختصاص تضاهي نظيراتها العالمية. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بجنيف قبيل الافتتاح الرسمي للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في التظاهرة الدولية الرياضية تحدي الصحة قول وعمل التي تنظمها منظمة الصحة العالمية. ووفق بلاغ لوزارة الصحة تجمع هذه التظاهرة الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم حول رسالة بسيطة وواضحة: الصحة للجميع تبدأ من الوقاية والنشاط البدني وأنماط العيش سليمة. في سياق متصل وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق للسابع عشر من ماي من كل سنة وتحت شعار اعرف ضغطك احمي كليتيك، نظمت الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم بولاية اريانا يوما مفتوحا للتقصي المجاني لمرض ارتفاع ضغط الدم بالتوازي مع تظاهرات مماثلة في ولايتي سوسة وصفاقس. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم حبيب الصخيري وصف في تصريح للإذاعة الوطنية نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بالعالية جدا.
7: الدراسة قمنا بها بين 3-4 الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم عندهم أمراض كلى، والناس اللي عندهم أمراض كلى نجم تقول 9-10 يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم. تقصي مرض الكلى وقت اللي بدأ عندنا ارتفاع ضغط الدم حاجة مهمة برشا. منذ عقود يحتل المرتبة الأولى في سبب الوفاة للبشرية عامة في تونس زاد بزاف. المرض هذايا ينجم يكون ما عندوش حتى علامة. دراسة صارت في تونس ورات اللي النسبة نتاع ارتفاع ضغط الدم تونس 36% على 3 تونس واحد يكون عنده ارتفاع ضغط الدم نسبة عالية. أي مواطن فوق السنة متاع 30 سنة مرة في السنة كل سنة يلزم يقيس الدم متاعه.
3: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا احتضن معهد حاسي الفريد من ولاية القصرين اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات دعما للرعاية الصحية للمتساكنين وفق تصريح المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني للزميلة فدوى القرمازية.
8: إن شاء الله في القريب العاجل تنطلق الأشغال متاع المستشفى المحلي بحاسي الفريد، وتم تركيز زوز مراكز صحة صحية في واحد تعويض واحد إضافي اللي هو القويرة، وكمركز صحة صحية سهلة واحد سهلة اثنين إن شاء الله تنطلق الأشغال فيهم في القريب العاجل كذلك. هذا في إطار تقريب الخدمات الصحية لأهالينا في حاسي الفريد، وهذا في إطار العدالة الصحية.
3: من جهتها أكدت الأخصائية في تقويم النطق نادية صانع أهمية القوافل الصحية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين خاصة في المناطق الريفية.
9: حبينا نشوفوا المناطق النائية اللي يلزم نتفقدوهم، نهزوا اختصاصات متعددة ونهزوا لي جينيراليست، نهزوا لي دونتيست لي ساج فام، ونعملوا ديبيستاج نتاع كانسير دو سان اي دو كول دو لوتيروس. ديما معانا جينيكو يبدا ديما مرافق ليكوم تاعو باش نشوفوا على عين المكان كل شيء، وعندنا فارماسي اوسي معناتها نوفروا دويات اللي ممكنه، الدويات دو بروميير نيسيسيتي باش يبدا ديما المواطن اللي متواجد هوني الدواء نفسه يلقاه في السبيطار، سينو نجيبوا دويات اخرين سي جامي واحد يجي ويبدا عنده دواء هذاك وناقصه وهو يبدا امكانياته ضعيفه ودواء غالي نوفره له بوغ 2-3 mois s'il le faut. Hassel Fried, c'est une région qui m'a énormément et personnellement marqué. Khater Kijit en 2017, rit bacha meshek le kol kli habina vraiment narjou lha w nchoufouha kifach tawa w alhamdoulillah nhas li sincèrement nhas khir barcha men li jiniha w lmara.
3: تنظم الجمعية التونسية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية الدورة 8 للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة بداية من 21 إلى 23 مايو الجاري بالعاصمة، بمشاركة حوالي 45 موسيقيا من 8 دول وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد المنصوري للأخبار.
10: الدورة هذه يميزها أنه عندنا أنستة موازية في بداية من نهار 19-20-21 صباحا في ثلاثة جمعيات مختلفة، يعني وبالأشخاصات الرعاقة الأولى مش تكون في فرنانا يوم 19، والثانية مش تكون في المنيهلة يوم 20، والثالثة مش تكون يوم 21 في سوسة. أيضا المهرجان يتميز بندوة دولية حول دور الثقافة في تغيير برنامجية توجيه الأصحابات الرعاقة، وأيضا تعريف بإبداعات مهارات الأصحابات الرعاقة مش تكون نهار 23 في الحمامات. والدولة تجد مشاركة تقريبا 8 دول هي إسبانيا، إيطاليا، تركيا، فرنسا، المغرب، الجزائر وتونس.
3: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية، وتلاميذ البكالوريا يواصلون اجتياز الاختبارات التطبيقية والشفوية. واعترافا بمكانة الكفاءة الطبية التونسية، تونس ترأس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، للقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
11: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
0: عدل مشتك،
1: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
12: معلومة الوافية،
1: نفس الروح نفس الإحساس،
12: نفس الإحساس،
1: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
12: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
12: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مشتك، تسمع صوتك.
1: ستاد 2

0: ستاد 2
1: ستاد 2 مع هادي جبنيني
0: ماتش ريبلاي
2: وكوثر البجاوي في الاخراج وضيوفنا المدربين نتاعنا رياض العوني ووليد بن محمد. نواصلوا في ستاد 2 تتفرجوا فينا على صفحه ستاد 2 الرابطه المحترفه الثانيه وصفحه اذاعه الشباب على الفيسبوك. تسمعونا على موجاتنا من شمال تونس الى جنوبها وموقعنا على الويب غاديو جون بوينت ان والابليكاسيون نتاعنا في تليفوناتكم الاذاعه التونسيه غاديو تونيزيان. في ستاد 2 نحكيو ما قبل مباريات الدور الربع النهائي لكاس تونس لكره القدم يومي الاربعاء 20 والخميس 21 مي، ونحكيو على اخر تحضيرات الرباعي اللي باش يلعب البراج الملعب الجيبسي مستقبل القصرين اتحاد تطاوين ونادي حمام الانف. ونذكر غدوه الرباعي هذيا باش يمثلوا الرؤساء نتاعهم وممثلين نتاعهم في اجتماع ينطلق بعد الظهر بمقر وزاره الشباب والرياضه يترأسه السيد وزير الشباب والرياضه سي صادق المورالي حول توفير الظروف الملائمه لخوض مرحله البراج. وكما قال وليد بن محمد في بدايه الحصة أيضا أعتقد أن ويدي بتكون عندها مطالب في دورة البراج هذه، ربما تكون أبرزها الفار. الفار لازم يكون حاضر لضمان حقوق الجميع الفرق والحكام. حكينا على ماتش الملعب الجيبسي اللي باش ينزل ضيف على نادي رياضي الصفاقسي، ونحكيو على فريق البعث الرياضي بوحجلة، البعث اللي باش يستضيف مرسو كبير الترجي الرياضي التونسي، الترجي اليوم اللي ازاح نجم المتلوي خارج القواعد. سي رياض العوني كيفاش ترى الماتش هذايا البعث اللي كمل في وسط الترتيب مع المدرب الاسعد الشريتي؟ ما نعرفش نقولوا ماتش قلا ضد الترجي ولا علاش ليه البعث يمشي لبعيد، علاش ليه ويفوز ويترشح امام الترجي؟
3: هذه فريق بعث بوحجلة قاعد يقدم في مردود ممتاز خاصة في اللقاءات الأخيرة. أنا تفرجت فيه ضد هلال الشاب، تفرجت فيه ضد كوكب عقرب، تفرجت شوية ضد مجرين، معناها مع الأسعد الشريتي تحسنت، تحس اللاعبين ولاو يلعبوا مرتاحين أكثر. لقى التركيبة معناها اللي يمكن عام كامل ما لقاوهاش المدربين اللي قبله، بما أنه هو ولد الدار معناها بعث بوحجلة جمعيته وفين ما يستحقوه يلقوه. عم ناول معناها كان معاهم في أول موسم ومن بعد انسحب ومن بعد عاود معناها رجع وكمل هو الموسم. أنا نشوف معناها مش ناحي المحترفين متاع الترجي الرياضي التونسي مش تلقى معناها مش تلقى فما شوية معناها شوية عنده أفونتاج هو متاع الملعب متاع الجمهور، اما باش يكون لقاء صعيب وصعيب برشا معناها ضد مشايخ الانديه التونسيه. اما انا حسب ما نشوف معناها اللاعبين اللي عند بعث بوحجلة ينجموا يقدموا معناها ابراهيم الصغير الحارس الشايبي السبعي
2: حسين المولهي غازي الحزامي عنده سبع تمريرات حاسمه
3: خاصه حازم الميداني
2: صحيح
3: زيدان العبيدي هذا اللاعب الشاب اللي
2: مركز اللي في فورمة كمل البطولة
3: معناها كمل هو معناها في الإياب الكل معناها
2: أسامة نصري
3: محمد الناصري معناها عنده توليفة صحيح هو تو باش يشوف معناها المدرب هو سي الأسعد هو اللي يعرف تو معناها جمعيته. ما نتوقعش كونه باش يلعب الهجوم ضد التراجي معناها مش باش يجازف باش يكونوا واضحين. هذه معناها يلعب ضد فريق كبير برشا يحاول يخلي الضغط على التراجي، معناها كل ما تمشي المقابله 0-0 كل ما يزيد الضغط على التراجي وكل ما لاعبي بعد بوحجلة ينجموا يدخلوا معناها في المقابله وتولي عندهم الفولونتي وعندهم معناها باش يقلقوا التراجي الرياضي التونسي. انا متوقع اللي بعد بوحجلة نجم تقلق التراجي الرياضي التونسي.
2: هيو خلينا نسالوه من بعد نجيك وليد بن محمد. مساء الخير سي الاسعد الشريتي مدرب بعث بوحجلة، لو سالي بيك سي الاسعد.
4: مرحبا سي الهادي، مرحبا بالضيوف الكرام.
2: شكرا. سؤال مباشر سي الاسعد، باش تلعب الهجوم ضد الترجي ولا باش تستنى كما نقولوا احنا بغض الكوره؟
4: والله شوف الاسبيرونس ديما تبقى جمعيه كبيره اكيد لكاليتي الجوار اللي عند الترجي التونسي، معناها الريتم دو كومبيتيسيون عنده ممكن اقوى من الريتم اللي عندنا احنا في الرابطه الثانيه ما تعرف. الكاليتي الجوار اللي عندنا كاليتي تكنيك معناها كما سماهم سي الضيوف الكرام بعدك
2: سي رياض وسي وليد.
4: مرحبا بهم سي رياض سي وليد العونالي غازي الحجامي محمد النصري زيدان العبيدي عندنا علي حمامه علي الشايبي الجارديان هو بيدو معناها ما خذيناه تري من الاسبيرونس. دونك عندنا ايكيب باهيه وعندنا بنك باهي الحقيقه حسن المولي عندنا لي كاليتي اللي نجموا معناها ننتشقوا الترجي. بقى مش نلعب الهجوم هذيك الشوا سويفون الفيزيوناج باش نعملوه. ممكن نعملو بلوك موديوم ونستناو فريق الترجي في اشطار الملعب نتاعنا بوست اللي عندنا دي جوار رابيد نجمو نلعبو في ظهر الديفونسيريات وفما ثقل بليزوموا خاصه في المحور الدفاع نتاع الترجي. اكيد لي زيترونجي اللي مشيو يقصوا بالترجي عندهم قيمه كبيره ياسر. كيفاش يعوضوهم؟ باش نعملو فيزيوناج على الناس اللي الملاعبين اللي هبطوا جدد اليوم شفناهم الشوط الثاني استعملهم مدرب يحضر فيهم للمقابلة الجاية ضد بعض وحزة. أكيد عامل جمهور عامل ميدان عنده معنى أبور بسيكولوجيك وبوزيتيف على الملاعبية خاصة سير بلو مونتال الملاعبي بطبيعته بشعب موتيفي مش ديما يلعب ضد الاسبيرانس جماعية كبيرة مش تلقاه موتيفي حتى ما غير ما حضروا أنت معنى ذهنيا مش تلقاه مركز كومي فو في المقابلة ذيك. كل شيء ممكن 90 دقيقة لازم تمشي 120 دقيقة مش تحضروا ضربات جزية معناها السيناريوهات كل مش تحضرها وان شاء الله ربي يوفقنا. انا حاضرين معناها 100% الاسبيرانس اليوم لعبت ماتش عامل مقابله 90 دقيقه مش جينا حاضرين كما قلت في الهادي وان شاء الله باذن الله شنا حتى معناها الله لا يقدر معناها ما ناخذوش نقاط فوز ما نترشحوش الدور المقبل باش نعديو معناها مقابله معناها طليق بعد بحاجه لكن باذن الله مش يكون فما مفاجاه
2: ان شاء الله بالتوفيق. قل لي سي الاسعد شو حوار الملعب يعني قاعدين يجهزوا فيه للفار ولا لا؟
4: مريقل من تو مده اسبوعين معنا البلديه بوحازه مشكوره معنا حضرت كل شيء بتنسيق مع الهيئه وبلاص الفار موجوده بلاص الصحافه موجوده معنا عاملوها بالالومنيوم بالبلار معناها بلاص تطليق بالصحفيين الكل الجرادان فيه معنا بلاص للصحفيين كيك سوا لوتا معناها في في قاعة الاستقبال والا الفوق معناها نورمالمون تيران براتيكابل كيما ترى حمد العواني دونك فماش علاش باش ما نلعبوش في الملعب نتاعنا وان شاء الله باذن الله معناها مش تكون مقابله معناها مقابله حماسيه في 90 دقيقه ممكن تكمل حتى 120 دقيقه.
2: الملاعبيه الكل على ذمتك؟
4: الكل الملاعبيه الكل موجودين كيما قلت لك ملاعبيه عندنا صغار وعندنا الملاعبيه الشيفروني اللي عندهم الاكسبيريونس كما قلت لك العون اللي وحسن مولي عن اللي نضطاك معناها الحقيقه معناها ممتاز جدا عندنا وسط باهي عندنا الديفونس باهي نتاعنا عندنا جارديان كما قلت لك زاد معناها ود الاسبيرونس يلزموا يظهر روحه يلزموا يعدي ميساج باهي للترجي الرياضي التونسي اللي هو معناها حارس ممتاز ويستحق باش يكون معناها في الترجي دونك لهنا كما قلت لك الملاعبيه الكل موتيفي وكانوا هما يتمناوا باش تكون الترجي كانت لهم الترجي.
2: سي رياض العواني يحب يوجه لك سؤال سي الاسعد.
3: اهلا بك سي الاسعد.
2: اسئلته خطيره رد بالك سي الاسعد.
3: لا حبيت نسالك سي الاسعد انت قبيله انا كنت نسال سؤال وانت قلت عندي لاعبين خبره وعندي الشباب معناها انت في لقاء نهار الاربعاء ولا نهار الخميس هو هذه لقاء تاعهم
2: نهار الخميس نهار الخميس
3: معناها باش تعمل على السرعه وعلى الشباب والا باش تعمل على لاعبي الخبره كيما زياد العونالي وكيما حسين المولي والا معناها تنجم عبد القادر النغموشي والا الخلوفي ولا
2: خلوفي سريع
3: معناها حبيت نسالك
4: التوليفه نتاعنا شوف التوليفه نتاعنا مش نعمل بنك باهي هذا اكيد معناها مش نعرف بالكيب
3: تي معناها ماكش باش تستعمل اسلحتك الكل من لو
4: فوالا عندي بنك معناها اللي نجم نستعمله الشوط الثاني وينجم يكون معناها حاسم في المباراه.
3: وحبيت نسالك على زيدان
2: لعبيتي
3: هذا منتدب ولا ابن بعث بوحاج؟
2: لا منتدب انا
4: في بالي هو نورمالمون ولد بن عروس هو مشى الترجي الجرجيسي خذيناه بريم الترجي الجرجيسي
3: معناها تم انتدابه في
2: هو ولد راتسي يظهر لي نذكره في رأ ولا ولد راتسي النجم الراتسي اي
3: معناها تم انتدابه في الميركاتو الشتوي
0: الحارس العبيدي
4: في الميركاتو الشتوي جبناه من جرجيسي بريم
3: اي لاعب ممتاز
4: جابوا حسن القيرتي
3: معناها اي هذاك علاش انا في بالي معناها في بالي ابن بعث بوحاجله
0: ولعب في الترجي ولعب في الترجي الرياضي التونسي.
2: سي الاسعد نحب نسالك شويه على الشارع في بوحاجله على الجمهور حديث تو ما نعرفش انت كمواطن عادي تخرج ديجا نصور العباد يوقفوا فيك يا كوتش حضرت لها ما حضرت لهاش تربحنا ما تربحناش شنو احوالها شنو باش تعمل فما كل الحراره نتاع ماتش الكاس اللي قاعد يقرب.
4: والله يا سيدي هذه الحراره ذي لاحظتها من بعد من اللي وفات مباراه الترجي والمتلوي
2: متلوي
4: انا شفت على التواصل الاجتماعي فما محبين في من بوحاجه يحبوا الترجي وفما محبين في بوحاجه يحبوا الكليب افريكان لكن كلهم اجمعوا اللي البعث هي اولا وبعد تجي الترجي ولا اي جمعيه اخرى.
2: واضح واضح. بالتوفيق سي الاسعد، ان شاء الله ربي معكم.
4: بارك الله فيك سي الهادي،
2: يعيشك. شكرا شكرا. وليد بن محمد كما سالت سي رياض العوني، فنيا ماتش صعيب على بعث بوحجله، لكن اكيد الضغط على الترجي اعتقد هنا في الماتش هذايا، ولو يعني زاد بعث بوحجله يحب يخرج مرفوع الراس في الكاس، يحب يترشح هذايا حقه كما الترجي. وقال لك سي الاسعد اذا نخسر زاد تكون هزيمه
0: مشرفه
2: مشرفه، هذه هي صحيح.
0: شوف هذه اليوم لو نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي، يعني شو على الورق الترجي اقوى، باش نكونوا واضحين يعني باش ما نغلطوش الناس.
2: الترجي ما يعرفش ملعب بوحاجة،
0: مش هذاك المشكل اليوم. الترجي عنده افونتاج كبير، لعب ضد بنقردين في بنقردين،
2: والمتلوي في المتلوي،
0: والمتلوي في المتلوي، يعني الملاعب يمكن باش تكون نفسها
3: نفس الملعب.
0: هذه حاجه. اثنين، اليوم الترجي الرياضي التونسي مطالب باش يخرج بتيتر، يعني باش يحط كل ما عنده اليوم، حتى الذكاء نتاع بركوني اليوم لي شانجمون، خرج وقت فايز خرج لي زيترونجي كل. اليوم انت راهو يعني كيف تشوف المهاجم اللي يسجل اليوم بلاست دانو، باش تشوف هيثم ضو مكان ديارا، باش تشوف اليوم
2: تقاول جبري وكسيلة. كسيلة مش باش يلعب، دانو مش باش يلعب، ديارا مش باش يلعب،
0: لكن في اخر الشوط الثاني شفنا الترجي الرياضي التونسي بدون محترفين.
2: صحيح،
0: وهذه حاجة مهمة برشا اليوم. راهو ثم حاجة يمكن للترجي، افونتاج للترجي اللي هو الترجي الحقيقي يملك لاعبين، حتى من غير لي زيترونجي يملك لاعبين ممتازين. صحيح بعث بوحجله بيجي يكون سوبر موتيفي، اليوم راني باش نلعب ضد الترجي الرياضي التونسي مباراه ربع نهائي، انا ربع نهائي كاس، يعني اكيد باش تكون مقابله للتاريخ بالنسبه لاي لاعب. اليوم نتصور حتى اللاعبين راهو دخلوا في موتيفاسيون اخرى، لانه المباراه ضد الترجي الرياضي التونسي، والترجي الرياضي ماك تعرف اليوم هادي راهو مطالب باش يخرج بتيتر.
2: وجانا يعني خبر منذ لحظات رسميا شكري الواعر في مكان لذ بالنور كمشرف اول على فرع كرة القدم.
0: هذه باهية. شوف هادي انا راني عشت في الترجي الرياضي التونسي عامين، اليوم راهو خسارة كبيرة بالنسبة لي انا، رأي خاص هذا بالنسبة لي انا، خسارة خروج رياض بالنور، لانه اكبر مدافع شرس على الترجي الرياضي التونسي هو رياض بالنور. رياض بالنور يعني يعاون في الاكيب سينيور، يعاون في الليجون. انا نتذكر واقعة سنتين التالي نلعب ماتش شامبيونا مع جونيور اسبيرانس، وقت من الاوقات لقينا لاكار، لقينا اوتيل، يعني في سيزون كيما كي جوان، يعني الوتلا كومبليت كيران كيف كيف. كلمت رياض بن نور يعني في ساعتين جابنا الاوتيل وجابنا الكار بتاع السينيور. اليوم راهو رياض بن نور، خليني نقول لك وتحمل مسؤولية كلامي، راو مدافع شرس وشرس جدا للترجي الرياضي التونسي، وان شاء الله شكري الوير ينسج على منويل رياض بن نور، خاطر رياض بن نور علاقات وراو كبيرة خاصة خارج تونس. لو نحكيه على قامة من قامات الترجي تحب ولا تكره، يعني شوف انت رياض بن نور قداش من سنة يخدم في الترجي وقداش من تيتر موجود مع الترجي، يعني انا حسب رايي خساره كبيره بالنسبه للترجي.
2: واضح هذيك الصحه وليد. رياض
3: ملاحظه عشان يمكن وليد، خدم ثلاثه جمعيات المغرب الثانيه اللي مترشحين للكاس ازاحوا فرق مغرب الاولى في الدوري الفارط، معناها تقدم ساقيه الدائره ازاح الاولمبي البيجي، الملعب القابسي ازاح النجم الساحلي، وبعث بوحجله ازاح معناها سليمان، معناها
0: مش ميم كاليبر الحقيقه.
3: اي لا مش ميم كاليبر، معناها كي نشوفوا النجم الساحلي ولا الاولمبي بيجي، معناها زوز فرق معناها كيما نقولوا نحن اختصاصاتهم الكاس. اي
0: كي تشوف انت اليوم الترجي ضد المتلوي، تشوف الترجي ضد المتلوي، يعني المتلوي راهو هادي ثم حاجه لازمنا نحكي فيها. راهو اليوم المتلوي ما خسرت حتى مباراه في الشامبيون
3: في الملعب نتاعها،
0: يعني انت قديش من مباراه 26 مباراه ما خسرت ولا مباراه، يعني هذه اليوم حاجه تحسب للترجي. اليوم كي تشوف الاسبيرونس اليوم باك الروح اللي تلعب بها وباك الجرينتا، يعني اكيد مش تتسلم في حتى مباراه، هذا اللي خلاني نحكي هكا.
2: واضح. المباراه الرابعه والاخيره في كاس تونس باش نحكيوا عليها، فيها طرف ايضا يمثل الرابطه المحترفه الثانيه وصعد للرابطه المحترفه الاولى، نحكيوا على فريق التقدم الرياضي بساقيه الدير اللي باش يلعب نهار الخميس مع 3:30 نتاع العشيه مباراه الكاس، وين باش يستضيف الشبيبة الرياضيه بالعمران. اليوم شفت البوم نتاع تصاور في باج الساقيه، يعني تحذيرات عاديه، ولو بعد الفرحه نتاع الصعود اول حاجه قالها لي يسري بالكحله، ما ننساوش انه الموسم لم ينتهي للتقدم، يعني يردوا بينا من الفرحة المبالغة، لكن ما زال عنا كوب وحظوظ كبيرة باش يمشي بعيد التقدم في كأس تونس. هاو معنا سي يسري بالكحلة المدرب الأول. مساء الخير سي يسري.
4: مساء الخير سي الهادي ومرحبا بك ومرحبا بسي رياض وسي وليد و...
2: شكرا لك.
4: التدخل بتاعي يكون مفيد ان شاء الله.
2: لا ان شاء الله ما نشكوش في هذا. شو احوال الساقيه بعد الفرحه الكبيره؟ الفرحه اكيد متواصله، ولكن سيوس اللي انت سيد العارفين مهامك تحط ساقين من لعبيتك على القاع وتعاود تسترجع نغمه التدريب والتحذيرات الجديه قبل ماتش جيسو.
4: صحيح صحيح، هو بعد ما كملنا معناتها اخر جوله في البطوله معناتها هذا السوسي نتاعنا هذا اللي تكلمنا فيه برشا معناتها وتكلمنا حتى ما تعطينا نهار الراحة وحتى اللاعبين مع اتصالات شخصي اتصلوا بي واتصل بهم ما تقولنا راهو فهمتني صحيح نقفلوا صفحة البطولة وعندنا مباراة يعني بعد 7-8 أيام كيف كيف حتى على مستوى الفرحة ومع تول الاستدعاوات واحد الكل خلينا ما تعملنا عشاء أول ما رجعنا للتمرين وأجلنا الباقي كل ما بعد الكاس ما قلناش ما بعد الربع نهائي لكن ما بعد نهاية المباراة الكاس ورجعنا مع 8 يومين للتمرين بتاعنا وهذا الموضوع اللي تكلمنا فيه وقلنا راهو صعيب معناتها مش كان على اللاعبين ساخي يعني في كل حتى شفنا حتى النادي الافريقي في المباراة الأخيرة معناتها ديما بعد الفرحة وديما بعد ما فريق يهز فيتر ولا تكون فما أجواء متاع فرحة راهو ديما أول مباراة ولا أول إشيونس معناتها يلقاو شوية مشاكل متاع تركيز متاع جدية فهمتني احنا حابين أقصى ما يمكن معناتها نجهزوا اللاعبين على المستوى الذهني ذكرناها منه معناتها راهو التاريخ اللي كتبوه معناتها في 12 ماي معناتها الصعود الساخي معناتها تاريخ كبير معناتها كتب ما نحرف من ذهب كيف كيف معناتها المرور معناتها تحاول الساخي انها تمر دور نصف نهائي كيف كيف حاجه معناتها كبيره ما صارتش قبل وممكن معناتها ان شاء الله تصير معناتها حاجه تاريخيه معناتها طلبنا من اللاعبين يكونوا جاهزين في اقصى الجاهزيه نتاعهم وقاعدين نلمسوا هذا في التمرين نتاعنا معناتها يومين ثلاثه معناتها جديه كبيره معناتها رغبه كبيره من الجوارات معناتها ان شاء الله التركيز هذا ان شاء الله نكونوا في المستوى نتاعنا وكيف ما قلت انت معناتها لي شانس نتاعنا معناتها نصور متساويه مع المنافس نتاعنا وان شاء الله نحقق المطلوب في 90 دقيقه ان شاء الله.
2: سيوسري اذا عندك معلومه شو حوالي الفار في ملعب ساقيه الدير؟
4: والله شوف هو المعلومه اللي عندي انه معناتها جيت لجنه الفار من اسبوع وطلبوا بعض الاشياء معناتها فهمتني ما في الملعب نصور معناتها خدموا عليهم معناتها الجهات المختصه واللي سمعته انه ما صارت الباريداسيون نتاع الملعب وباش كل مباراة معناتها في الملعب نتاعنا ملعب ساقي. النقطة هذه ممكن ما نعرفش انا الناس تطلب تقول علاش مش ما يكونش في ملعب معناتها أكبر ولا في طيب مهيري مثلا في صفاقس بون احنا ما أنا كمدرب معناتها واللاعبين نتاعي معناتها منفتحين على أننا نلعبوا في ملاعب باهية بالعكس الناس كل شيء معناتها سوني كيب احنا كيب تكنيك معناتها نحبوا الأرضية الباهية لكن ممكن معناتها انه الملعب نتاعنا هو اللي عندنا 10 شهور نتمرنوا فيه يوميا معناتها سواء على الارضيه ولا حتى الاجواء العامه نتاع الملعب مناسبه للاعبين نتاعنا وحتى على المستوى الذهني معناتها لعبنا كيف ما نقولوا احنا 13 مباراه كاس مع يظهر لي 4 أو 3 مباراه كاس معناتها على ارضنا ما تحققنا في اغلبها الانتصارات ممكن مباراتين بركه من 16 ولا 17 بعد انتهوا بالتعادل 0-0 مع جندوبة وظن مع أريانا دونك هيك اللي يخليه معناتها نميلوا أكثر أن نلعبوا المباراة على أرض متاعنا قدام نفس الأشخاص ونفس الجماهير وفي نفس الأجواء اللي متعودين نلعبوا فيها
2: المنافس شنو أحواله شبيبة العمران تقريب يعني من القلائل في الرابطة المحترفة الأولى اللي ما عندوش أجانب ظني عنده أجنبي ولا زوز على أقصى تقدير جيسو
4: هذه النقطة اللي تكلمنا برشا وأنا تابعتها مع العمران سواء من وسط العام ولا حتى تو مع بعد ما صارت القرعة معناتها من الفرق اللي ما تأثرش معناتها لما تلعب بالدرجة الثانية ممكن الفرق الأخرى معناتها حتى الفرق الكبيرة صورا نتفرج اليوم على الترجي ولا نعرف النادي صفاقسي ونعرف الجرزيس وبنزرت معناتها الاجانب معناتها يلبيز لور معناتها في الليكيب معناتها عندهم ادوار كبيره والغياب نتاعهم على مباراه لما تغيب 4 أو 5 لاعبين معناتها قاعدين في رافعين المستوى نتاع الفريق ياثر في المباراه حتى على مستوى لونتونت والتجانس بين اللاعبين شبيبة العمران حتى وسط الموسم معناتها استعمالها الأجانب مش كبير ممكن كان عندها لاعب بركة أما بيفو سونتينيل معناتها يلعب وما كانش مؤثر برشا معناتها في الفريق شفت أغلب المباريات نتاعه وكان مش كلها يلعب معناتها بلاعبين معناتها توانسة فريق محترم جدا مش كان السنة هذه من جميع النواحي يعني انضباط تكتيكي عالي فهمتي روح عالية كيف كيف أنا نشبهه معناتها نشبه ساقي الدير ولا هو نشبهه بساقي الدير معناتها في الكاس جيعانين معناتها إنه الفريق معناتها كيف كيف أول مرة يوصل ربع نهائي عنده رغبة كبيرة انه يكون في النصف النهائي وان شاء الله هو شوف احنا المباراة كلها على ملعبنا معناتها كانت مباراة معناتها باهية وجميلة وفيها تنافس كبير. إن شاء الله المباراة تكون فيها تنافس، إن شاء الله الغلبة كيف ما نقولوا تكون سقيط داير، وإن شاء الله تكون في 90 دقيقة معناتها ما توصلش أكثر من هيك.
2: نكملوا بسؤال السي وليد بن محمد.
0: هو الحقيقة من سؤال، السلام عليكم سي يسري، شنو أحوالك؟
4: سلام، مرحبا
0: خويا. أنا أول حاجة نحب نهنيك خويا، نقول لك مبروك صعود والحقيقة نزيد نحب نحييك على حاجة أخرى اليوم، يعني مقبليك نسمع فيك تتكلم. كي نسمعك انا تتكلم وانا كمحلل نقول العمران رد باله، خاطر انت تحكي
4: هي لازمها ترد بالها.
0: خاطر شوف لا
2: السنه ما خسرت حتى ماتش في ملعبها،
0: مش هذا انا كي نسمع في سي يسري كيفاش يحكي قاعد يعني ديجا فهمته شي يفكر اليوم. يعني سي يسري يحكي لك على اللي بتدي تاي صغار متاع شبيبة العمران، يحكي لك على التعامل مع الصعود هذايا وخاصة التعامل مع اللاعبين مع الصعود هذايا. انا الحقيقة نحب نحييك سي يسري، وان شاء الله اخويا ان شاء الله العام الجاي نشوفك في سقيط الدير في الناسيونال.
2: وذي
0: امنيتي انا، لانك انت انا حقيقة مش في تونس لكن عندي ونتفرج وشاهدت مباريات بعض المباريات متاع ليك دو. الحقيقة يعني عملت فريق ممتاز، فريق خليني نقول لك بلغة الكرة جيعان كرة. وقت يشوف انا الليكيب متاعك كيفاش تلعب تحسها جيعانين كرة، رغم ريزولتا اليوم مشيت الجابس وعملت ريزولتا بوزيتيف اليوم. يعني ثم الشخصية، والشخصية ذيك راو اللي ما يعرش راو ذيك شخصية المدرب هو اللي حولها للاعبين. اليوم مدرب كيبدا عنده شخصية اكيد المجموعة تكون عندها شخصية. ونحب نقول لك خويا برافو عليك، وان شاء الله نشوفك خويا في اعلى المراتب ان شاء الله.
4: ربي يخليك وبارك الله فيك سي وليد. هو معناتها انا ديما نقولها في اللاعبين معناتها في الاجتماعات نتاعي، انا نحب نشوف روحي في الاكيب. انا معناتها كي نشوف الاكيب نعرفها الاكيب نتاعي ولا مش نتاعي. معناتها فهمت هو الامانه معناتها اللاعبين المتوفرين معناتها من ناحيه في سقي الدير فنيا ولا فهمت انضباطيا معناتها بصراحه مستوى عالي. معناتها نشكر المسؤولين اللي وفروا لي معناتها اللاعبين معناتها

0: في تونس اليوم وناس تلوج على الريزولتا وتلوج الريزولتا باش تجيب تبيعاتها اليوم ولا غدوه، لكن الاستمرارية متاع يسري بن كحلة في سقيط الداي في سقيط الداي يعني هي حاجة يعني بلوس.
1: هو أخويا وليد للأسف هو معناته تربين ماذا بينا ناخذ وقت معناته يعني باش تحاسب ولا تشوف أسلوب المدرب ولا تشوف حاجة ماذا بيك تعطيها أكثر وقت معناته 3-4-5 أشهر وليما لا العام الثاني احنا نشوفه في أوروبا في مستوى عالي. صحيح. أغلب التعاقدات تكون على 3 سنوات تكون. صحيح. سنة أولى السنة الثانية معناته تبدأ تظهر خدمة المدرب وسنة ثالثة معناته يكون أغلبيتها هو معناته قطف في مار كيف ما نقولوا. وللأسف احنا في تونس في الدول العربية معناته نحبوا النتائج الآنية معناته السريعة معناته تشوف حتى في التحضيرات معناتها يبدأوا يتكلموا على ولا هكا ولا النتائج ولا الأسلوب ولا اللاعبين مش متفهمين فهمني للأسف معناتها هيك كورتنا وإن شاء الله معناتها الناس تفهم معناتها وتشوف الأمثلة الناجحة معناتها الفرق ولا اللي حافظت ولا دافعت ولا كانت عندها ثقة في المدربين نتاعها
0: خاصة المدرب التونسي خويا خاصة المدرب التونسي.
2: هاي سي يسري لو تسمح أو سي رياض العوني معاك باش ما نطولوش عليك برشا.
3: مرحبا. أهلا بك سي يسري. باش نرجع لك على نقطة أنت قلت شبيبة العمران أول مرة توصل لربع نهائي. لا مش أول مرة هذه المرة الثالثة معناها وصلت قبل ضد النجم الساحلي عام 78 جوكروا 79 ووصلت عام 84 83 مع اتحاد بوسالم وقتها كان الكاس يتلعب ذهاب وإياب معناها مش المرة الأولى يمكن كانت تتعدل النصف النهائي تكون المرة الأولى في تاريخ شبيبة العمران.
1: ما هو يعطيه صحة وانت ممكن ادق مني في الواحد انا
2: اول جمعية او من الاخر نعطيك.
3: لا لا اخويا ازمة اول جمعية انا ما غني نحكي كورة يا
2: سيريات. ليه يا سيريات تيحك كل واحد عنده جمعيته اما انت يا سيريات العوني رك اكثر من 4 سنين معنا راو دونك الحياد ميسيل الشي هو ديجا يحكي معك لابس بالاصفر راو سي سي
1: سي سي عمران احنا انا متابعها مع توقتي وليت في الديفيزيون 2 مع الرابطة الثانية والرابطة الاولى هذا اللي
3: إيه لا لا مثال الشمع حبيت حبيت انا باش نسال انا من اللي لعبته اللقاء نتاع الاولمبي البيجي وانا تفرجت في اللقاء الاولمبي البيجي وجيت هنا وقدمت وقلت الهادي قلت له راه اي فريق باش يجي لتقدم ساقيه الدائر في ساقيه الدائر معناها غير باش تقلقوا بالقديه تقدم ساقيه الدائر معناها اي فريق يا اخي بالزهر جات شبيبة العمران الله غالب ما عندي ما نعمل قرعج
2: سيسري نشكرك برشا برشا يعطيك الصحه سيدي يعاشك ان شاء الله بالتوفيق سيسري
1: ربي يخليك
2: شكرا الى اللقاء احنا نعمل ترتيحه مع الموسيقى ثم نواصلوا في حصه ستاد 2 معكم هيدي جبنيني كوثر اللي بيجي في الاخراج وفي التحليل الفني وليد بن محمد ورياض العوني.

0: Stade 2.
1: Stade 2 مع هادي جبليني.
0: ماتش ريبلاي.
2: أهلا وسهلا بكم جديد في استاد 2. حصتنا متواصلة حتى للتسعة إن شاء الله. بعد ربيع ساعة تلقاو موجز أخبار الثامنة والنصف. معكم هيدي جبنياني في الإعداد والتقديم، كوثر البجاوي في الإخراج، وفي التحليل الفني وليد بن محمد ورياض العوني. معناش ما شوية مش قاعدين نعمل، اللي يسمع فينا اللي يتفرج فينا، قاعدين نحكيو على مقابلات كأس تونس الدور الربع النهائي، وكملنا حكينا خذينا أكيد اختصاصنا هوني في ذاعة الشباب الرابطة المحترفة الثانية، خذينا ثلاثة فرق اللي باش يمثلونا في هذا الدور ربع النهائي. ونعود نذكر بالبرنامج الكامل ان شاء الله يوم الاربعاء 20 مايو، زوز مقابلات في البرنامج ما 3:30 نتاع العشيه. النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الملعب الجيبسي، كان ضيفنا المدرب لطفي القادري. ما 3:30 نهار الاربعاء الترجي الرياضي الجرجيسي النادي الرياضي البنزرتي. ونهار الخميس في ملعب بوحجله البعث الرياضي ببوحجله يستضيف الترجي الرياضي التونسي، كان ضيفنا مدرب البعث سي لسعد الشريتي، وكان ضيفنا ايضا سي يسري بالكحله مدرب تقدم ساقيه الدير اللي احكى لنا على تحذيرات فريقه في مواجهه شبيبه العمران في ملعب ساقيه الدير يوم الخميس القادم. المقابله الكل ان شاء الله بالفار، والكل باش تكون منقوله على موجاتنا في ذاعة الشباب يومي الاربعاء والخميس. قبل ما نحكيو على اخر تحذيرات فرق البراج اللي هما الرباعي الملعب الجيبسي اللي ديجا حكينا مع لطفي القادري، يقعد لنا بعد شويه شمس الدين الذويدي مع نادي حمام لنف، سي لطفي جبالي مع اتحاد تطاوير، وسي فاروق جنحاوي مع مستقبل القصرين. حلو بارونتيس صغيره ونذكروا بترتيب الهدافين، هم برشا الهدف، تكون الهدف نتاع البطوله
3: نورماني.
2: نورماني 19 هدف، مهاجم أمل حمام سوسة، منهم 3 ضربات جزاء. في المرتبة الثانية شكون؟ هيني العمري لاعب سيكاكر حديد الصفاقسي المهاجم، 15 بونتو سيرياض منهم ضربة جزاء. في المرتبة الثالثة وائل فرجاني من مستقبل القصرين 14 بونتو. هارون العياري في المرتبة الرابعة ب 14 هدف، لاعب اتحاد تطاوين المهاجم. ووليد الجربي في المرتبة الخامسة الملعب الجيبسي ب 13 هدف منهم 3 ضربات جزاء. يعني باستثناء نورماني وهاني العمري البطولة مازالت متواصلة لوليد الجربي وهارون العياري ووائل الفرجاني، خاطر باش نلعبوا براج
3: مازال عندهم امل
2: وينجموا. ما عرفتش فرجاني مركي 5 ولا 6 ولا العياري مركي 7 ولا الجربي مركي 8، ينجموا يتجاوزوا نورماني. واول سؤال كان نورماني
3: مش يلعبوا هذه
2: السيريال
3: بلاي ستيشن 7 8 تاكي
2: ماتش حمام سوسه وحملهم. في اول سؤال نورماني بعد ما بارك له بالصعود قال لي برافو ماتشات البراج يتحسبوا في البطوله ولا لا؟ قلت له يتحسبوا، امين ترى عندك ماتش السوبر يتحسب لك زاده، خاطر ملعب حمام سوسة باش يلعب ضد ساقيه الدير مباراه الابطال لتحديد البطل. نكمل في ترتيب الهدافين. محمد بلغيث مهاجم اتحاد قصور السيف، الملاعب هذايا من احسن الملاعبيه السنه، عنده 12 هدف وعنده 6 تمريرات حاسمه. بعد نلقاو زيد العلوي 10 اهداف من تقدم ساقيه الدير، ماهر النويوي 10 اهداف مع الهلال الشبي، مركز 8 مع الشبي وزوز مع بن عروس. صحيح. مهدي خيري لاعب ملبوشمة من احسن ملاعبي السنه المهاجم 9 اهداف، محمد علي المجري من لوسيكار محيط القرقني 9 اهداف، حسن الشلي من اتحاد تطاوين 8 اهداف، الهادي منتصر من اتحاد قصور السيف 8 اهداف، علي العجمني المهاجم من قوافل القفصه لاعب شاب 8 بونتو، سليم المزليني لاعب خبره عنده 8 بونتو مركز 5 مع ملبوشمة و3 مع القلعه الرياضيه، منتصر بلاهي المعروفي مش اول مره يكمل هداف 8 اهداف،
3: مدافع على الهداف
2: مدافع جندوبة الرياضية. وبعد نلقاو 7 بونتو ياسين جديدي من رديف، زيد السوسي من المكنين، يوسف المصراتي من نادي حمام لنف، وراس منالوتي من محيط القرقني. أتون بعد نعطيو أيضا كلاسمون التمريرات الحاسمة. سعيد جدا باستقبال شمس الدين الذويدي مدرب نادي حمام لنف. مساء الخير شمس الدين، مرحبا.
4: مرحبا هادي، مرحبا بكامل الضيوف والمستمعين قناة الوطنية.
2: شكرا لي. كيف كيف إذاعة شباب قناة الوطنية ميسيلش الكلنا مع بعضنا أخويا، ضيوفي وليد بن محمد وسيرياف العوني. شو أحوال هامة بعد ماتش حمام سوسة؟ أعتقد أهم سؤال شو أحوال المعنويات، شو أحوال للجانب البدني، كيفاش قاعد تحضر في البراج شمس الدين؟
4: ولا أنك تعرف هذه كل بعد ماتش كيما ماتش حمام سوسة اللي كان فيه اونجو كبير ومباراة حاسمة البلوغ الرابطة الوطنية الأولى، في صحيح ما خيرناش نقطة عادل ما كانتش كافية بالمرور نتاعنا للأوبجيكتيف. كانت مش ديسيبسيون أما غابنا برشا الماتش خاطر كنا الأقرب بالفوز بالمباراة هذيا. بالنسبة لنا عطينا وقت راحة للملاعبية اللي بشي يرتاحوا فيها وخاطر يلزم نرجعوا كما نقولوا اللونفي والجو نتاع لي زونترينمون باش ترجع الملاعبيه سيرتو اللونفي نتاع لي زونترينمون باش تحضروا الماتشات نتاعنا. براتيكمون نجحنا في هذاك وقاعدين نحضروا تو في المباراه الجايه باكثر عزيمه باكثر اصرار ان شاء الله باش نفرحوا العباد حول الله وباش نكونوا حاضرين كيما يلزم المباراة الجاية إن شاء الله.
2: رجعتوا ترينيو يعني؟
4: أي عطيتهم براتيك مو دو جور دو روبو بعديك رجعنا بتيت أبتي ماك تعرف بريود حساسة لازم تحضر في أجواء كما نقولوا بوكو دو كالم لازم
2: اليوم ما نعرفش سامحني قطعتك تنجم تطلب تربص او ما نعرفش انا تطلب حصص تدريبيه مغلقه ولا بنسق عادي قاعد تحضر شمس الدين
4: افكتيف ما قلت لك راه لازم البريود هذي لازم بوكو دو كالم معناها التحضيرات باش تكون معناها ما يلزمش برشا جمهور ما يلزمش الجماهير معناها مازال وقتها في باش يجيو التدريبات لازم توا نحافظوا على الهدوء نتاعنا نحضروا في هدوء بالطبيعة باش ندخلوا في اخر جمعة نتاع الماتش ندخلوا في ستاج ان شاء الله باش هكاك نحاولوا يركزوا الملاعبية اكثر. بالنسبة لنا الأوبجيكتيف واضح معناها عام باهي تعدى إن شاء الله معناها نكملوه بالتتويج للرجوع للنخبة إن شاء الله إن شاء الله حول الله نفرحوا العباد. الماتش اللي فيه معناها برشا جمهور كانوا ورانا وحبوا حبينا نفرحوا كل مع بعضنا لغالب نطلب منهم السماح اما ان شاء الله مازالت لنا فرصه اخرى زي ان شاء الله باش فرحهم حول الله.
2: القاسرين شنو التصور اللي عندك الفكر على المستقبل الرياضي بالقاسرين اللي ذكر باش يكون ضيفك في حمام الانف؟
4: صحيح المباراه الضمه نتاع البراج معناها عباره على مباراه كاس باش يلزم باش يكون واحد من زوج فرق اللي هو باش ينتصر اللي باش يتعدل الديزيام بارتي. احنا باش نحضروا الماتش كما يلزم. مستقبل قاسرين بديت نتفرج عليه عنده دي بوان فور اللي لازم نحضروهم كما يلزم. كيف فما حاجات اللي لازم نركز عليهم احنا باش نكونوا حاضرين كما يلزم. تحذيرات باش تكون نكذبش عليك باش نقول لك يعني تحذيرات عاديه ماهيش باش تكون تحذيرات عاديه. لازم التحذيرات هذه تكون في الليكيليبر ماناش باش نكبروا الماتش كيف ما لازمناش نتسهلوا برشا باش ندخلوش في الريلاشمون. لازم ليكيليبر في التحذيرات. بالنسبه للستاف تكنيك معناها قاعدين ديما نحكيوا برشا مع الملاعبيه باش حضروا كما يلزم الماتش كيف اللي جوار كادر القاعدين يعاونوا فينا برشا في الوضعيات هذوما حول الله معناها لجور دو ماتش حول الله باش نكونوا حاضرين كما يلزم في لومبلون مونتال فيزيك تكنيك وتكتيك حول الله نعملوا ان بون ماتش وان شاء الله نقعد جماهير نادي الحمل بالانتصار ان شاء الله.
2: سي شمس الدين لو تسمح معنا سي رياض العوني حبيت فعلا معك وبعد سي وليد بن محمد.
4: مرحبا
3: اهلا بك سي شمس الدين.
4: اهلا بك
3: نحب نسالك ما تنجمش تقول مثلا النقطتين اللي ضاعوا في قرقنا هما اللي كانوا سبب معناها باش حمام لمف ضيعوا معناها على حمام لمف في الصعود معناها مش انا بالنسبه لي انا ما كانش لقاء حمام سوسه هو صحيح كان لقاء فاصل اما كنتوا انتم معناها تلعبوا على نتيجه واحده كان معناها كان جاوا النقطتين نتاع محيط قرقنا باش تتقلب الايه شوالي حمام لمف تلعب على دو شانس وحمام سوسه تلعب على شانس واحد. وحبيت نسألك معناها أنت مستانس بالرابطة الأولى معناها شنو لقيت الأجواء في الرابطة الثانية؟
4: باهي نبداو بالسؤال الاول اللي هو ماتش محيط قرقنة اللي اي الحقيقه كي تفرج الحقيقه ونحضر في الماتش تاع محيط قرقنة لقيت معناها تريبا ونيكيب الحقيقه عندها امكانيات كبيره برشا ملاعبيه ديو نيفو ستكتور باهي يلعبوا كره نظيفه يحاولوا باش يتدرجوا من من زون لزون براتيكمون معناها الحقيقه عندهم بونيكيب
3: خارجين من انتصار ضد المتصدر قبلك انت معناها خارجين من انتصار ضد حمام سوسة
4: وي مش ساهل مش ساهل الحقيقه قعدت باهت انا كيفاش معناها قعد المباراه الاخيره باش نضمن البقاء معناها فريق كيف نكاكر راهو يلعب معناها بارمي ليزيكيب اللي يلعبوا على اكسيسيون على 90 دقيقه خاطر فما برشا تقلبات في المباراة على 90 دقيقة كنت راضي على لامبوان في التقلبات تاع الماتش كيما جاتني أنا فرص كنا نجم نربحوا الماتش كيف كيف جاتهم هما فرص زادة محيط قارقنا مش ساهل الحقيقة في ميدان وميدان صعيب ادفيرسير محترم على الأخر كنا نجم وكيما قلت لك نرجع بثلاثة نقاط مي كي تشوف المباراة كي تشوف الادفرسير وصعوبة الملعب والجماهير متاعه وكذا نقول نقطة بها هي اللي روحنا بها خاصة معناها للإيكيب متاعي وبراتيكمون احنا في المباراة هذيك كنا ربحين قبلها تروى ماتش سكسيسيف وقاعدين نتقدموا في الترتيب بشوي بشوي من مرتبة ثالثة طلعنا المرتبة الثانية بعديك تلخلطنا ونكزيكو مع حرام سوسة في المرتبة الأولى كنا في لونسي باهية حابين نكمل لونسي هذيك مي أنا قلت لك معناها الادفرسير هو من الحقيقة عجبتني برشا ليكيب كيف كيف معناها لا ريزلتا ماهيش خايب أخذينا أن بوان من الملعب صعيب ديجا معناها حاجة باهية وقعدت لنا الماتش الأخراني اللي هو مقابلة الحاسمة هذيك نتاع حرام سوسة اللي غالب ربي موفقنيش مي صحيح معناها كيف ترجع بالتقول معناها كان خذيت الفوتبول راهو يعلمك اللي فما رياليتي معناها واقعية في الكورة اللي
3: صحيح
4: اللي باش يصير في التيران هو معناها باش تقعد تحصر انت كان كان كان معناها يفوتك الطريق
3: صحيح
4: عملنا ان بون ماتش اللي كيما يلزم روحنا بالنقطة خممنا في اللي جاي الغالب ربي موفقناش في المباراة الحاسمة ان شاء الله ربي يوفقنا في المباراة ان شاء الله
3: ان شاء الله
2: اي وليد
4: بالنسبة
2: سؤال الفيني سامحني اي عندك الحق عندك الحق
4: هنكمل
3: اي خويا اي
2: تفضل
4: انا انا انا بالنسبة لي كانت عندي تجربة قبل مع نادي الحمل الانف ثلاث سنين التالي كنت مدرب اول وعملت براتيكمون اكثر من الموسم هذا معناها ديجا معناها عملت 5 ماتش توا في سيزون هذه ديفيزيون 2 التجربه اللي كانت قبل كان عملت براتيكمون عام كامل مستوى طيب فما دي بون جوار اللي هما ينجموا يلعبوا في الرابطه الاولى ينقص الامكانيات الحقيقه ينقص الامكانيات فما دي تيران اللي ما تنجمش تلعب فيهم كوره اما كي تشوف تكتيكمون وتكنيكمون الملاعبين اللي قاعدين يلعبوا وكيف كيف المدربين اللي موجودين واللي عندهم افكار ينجموا معناها يفيدوا برشا ليكيب ساعات ما تلقاش انت الكاليتي نتاع البيلوز ولا الكاليتي اللي تنجم توفق بها افكارك تصعب عليك شويه اما معناها ديفيزيون 2 ما فماش فرق كبير برشا مع ناسيونال تفرق شوية لي زيترونجي اللي يجيو اللي نجمو يهزو لي زيكيب مي احنا ك موجودين تو في ناسيونال 2 فما ملاعبين اللي نجمو فاسيلمون يلعبو في ناسيونال ا
2: هاي وليد قبل الاخبار
0: شمو
4: وليد خويا
0: صافا لاباس عليك خويا شوف يمكن يمكن انا باش نعاونك بحاجه شفتها في المباراه ضد امل حمام سوسه يعني البلوك ايكيب موجود في ترانزيسيون موجود ترانزيسيون اوفنسيف إيفيكاس. نقصتك شوية خليني نقول قدام الكاش، يمكن في التحذيرات هذه متاعك نتوقع اللي أنت مركز عليها خاصة قدام الكاش. اليوم كنشوفه حملمف ضد حمام سوسة لنمبر دي زوكازيون
4: عملنا كل شيء
0: ولا يعني ثم حاجات باهية، ثم حاجات باهية ساسوفوا، ثم بصمة متاع شامو في الـ في الـ في الـ في الإيكيب في الجروب. أما أنا حسب رأيي يمكن نقص أكثر حاجة قدام الكاش.
4: صحيح صحيح، ماك تعرف كي ديما كي ما توصلش لوبجيكتيف نتاعك ديما تبدا نقص حاجة، فهمت؟
0: صحيح.
4: بالرغم اللي لعبنا الماتش اللي يلزم يتعمل وخلقنا فرص وكان كنا سيطرنا على 90 دقيقة على الماتش، والوليد ما قصروش عملوا بون ماتش الحقيقة وطبقوا تكتيكمون وكانوا جينيرو في ليفور، وبالرغم نهاية الموسم وشفنا معناها الريتم تاع الماتش تحكمنا وكذا.
0: هذا باش تبني عليه خويا شامو، هذا اللي باش تبني عليه انت.
4: اي بالطبيعة باش نبني عليه، وكيف كيف معناها فما ادفيرسير معناها اللي هو اختار باش يعمل ان بلوك ميبا وباش يلعب على الانتقالات، عنده الحق في هذاك. برغم ذلك معناها وصلنا وعملنا خلقنا برشا فرص وسير باراريتي كيف كيف في اللعب وضيعنا برشا من نجم نلومو كان في رواحنا، مي الحاجات اللي عملناهم حاولوا نستحفظوا عليهم كما قال وليد معناها البوان اللي الناس الكل براتيكمون كان عليها اجماع اللي هي تضيع الفرص. كي تجي تفسر في مخك ولا العباد اللي كلمتني ولا كذا معناها ما نجمش ما تلقاش تفسير، فهمت؟ خاطر هذيك هي صافي بارتي دو جو، كيما تنجمش في جور سون ما تعمل شيء تجي كوره ولا اثنين تدخل، كيما تنجم تعمل كل شيء ومعناها الكوره معناها ما فماش ريوسيت. حول الله قاعدين نخدموا على الشيء هذاك، الاولاد حاسين بالمسؤوليه ويعرفوا فين النقاط اللي لازم نخدموا عليهم. حول الله معناها كم لعبية كيف ستاف تكنيك كجمهور كإدارة الناس كل ملتفين على الفريق، حول اللي باش نعملو أون بون ماتش.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك كوتش، شكرا، بالتوفيق. شمس الدين الذويدي مدرب نادي رياضي لحمام الأنف مجدي يقرانا موجز أخبار 8:30، ثم نواصل باش نستقبلوا فريق اتحاد تطاوين وفريق مستقبل القصرين.
5: ستاد 2

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق لثلاثية ثالث المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل إلى 23 من مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو إلى 2 من جوان القادم. الحي الوطني الرياضي يختتم اليوم تظاهرة فنية ثقافية تحت شعار الخط العربي تراث حي وإبداع متجدد بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. هذه التظاهرة الثقافية الفنية تجمع بين التراث والإبداع وتعد مناسبة هامة للاحتفاء بجمال الخط العربي وأصالته في إطار مجموعة من الورشات في الإسعافات الأولية والألعاب الشعبية والخط العربي والحكواتي. المعهد الوطني للتكوينات البيئية يدعو اليوم المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعما للاقتصاد الوطني. في أخبار العالم، قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني اليوم إلى اجتماع مساء اليوم على خلفية تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران وفق الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. وشنت قوات الاحتلال الصهيوني غارات جديدة في جنوب لبنان وشرقه بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي رغم تمديد وقف إطلاق النار. وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي إن عملية الغضب الملحمي انتهت وأن الولايات المتحدة بصدد القيام بمشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: ستاد 2.

0: ونرجع من جديد في ستادو 8:35 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل تسمعوا في إذاعة الشباب. معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم، وكوثر البجوي في الإخراج، وضيوف المدربين متاعنا رياض العوني ووليد بن محمد. وباش نواصلوا في استقبال الضيوف، باش نحكيوا الآن على فريق وضعيته مغايرة، باش يلعب البراج متاعو بمدرب هو ابن الجهة، ابن النادي، لاعب سابق ونجم سابق، ولكن اليوم أكيد محترف بعقلية المدرب اللي لازم كل ملاعب يخو حقه. مسؤولية كبيرة، خذ الفريق الأسبوع الفارط، ربح الماتش متاعه ضد اتحاد قصور السيف هدف مقابل صفر، واليوم يعني إذا قارنوه الفريق ذي مقارنة خليني نقول بثلاثة فرق الأخرى، ذي المدرب منزل كيجي. نحكيه على سي فاروق الجنحاوي، حاضر معنا في المباشر. مساء الخير سي فاروق.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بضيوف الكرام ومرحبا بالمستمعين.
0: شكرا لك سي فاروق، يظل في تقديمي واضح مباشرة في صلب الموضوع، ما عندكش وقت باش تحضر برشا، ربما تعرف المجموعة ربما البعض لا أكيد، يعني ولو أنت ديما تبقى ابن نادي وتتبع حتى من بعيد ما تتراش، أما ديما عندك أخبار لايسكا وتتبع وتشوف، واليوم مش مجازفة ولكن مسؤولية كبيرة. أعتقد أنت اليوم خذيت الفريق في مرحلة البراش.
1: والله لافونتاج انه كما قلت معناتها اغلبيه اللاعبين معناتها نعرفها من موسم الفرد، كيف معناتها نتبع من قريب اكيد انه واحد جمعيته يقدم يتبع فيه. ولافونتاج الاخر اللي براتيكمون نفس اللي معناتها الستاف، معناتها اكيد انه خليت نفس الستاف اللي اكيد باش يعاونوني برشا في الخدمه، قاعدين يعاونوا فيا.
0: برب لو تسمح الستاف، في ثابت القاهري وسي ثامر الخضراوي، نعم،
1: وعمر دمك مدرب حراس.
0: مدرب حراس، نعم، تفضل.
1: اكيد انه اضافتهم كبيره، وكما قلت لك معناتها الحفاظ على الستاف اكيد انه يعاونوني برشا وربحوني في برشا وقت.
0: ماتش قصور السيف لعبته في القصرين بحضور الجمهور، ربحت انا زيرو، ما نعرفش كنت هام برشا اكيد باش تربح المباراه ولا حتى تخزر النتيجه زاده نزيرو، ما نعرفش كيفاش.
1: والله يا خويا هادي ما كيما تعرف معناتها اكيد انه كل مباريات مهمه، برفوا حتى ماتش ميكال معناتها ينجم ياثر بالايجاب ولا بالسلب، اكيد انه مباراه مهمه خاصه بعد معناتها ثلاثه نتائج سلبيه، معناتها اكيد انه عنده قيمته للمورال، الجو العام، لتحضير المباراه، اكيد ديما الانتصار مهما كان معناتها قيمه الريان، اكيد انه واحد وكما تعرف معناتها اكيد ان الواحد ديما يزرع فيهم حب الانتصار، وحب اكيد الانتصار مهم، ما يقري معناتها النقائص كبيره، معناتها ثم خمسه لاعبين اللي كانوا متحصلين على الدار الثالث، كيف معناتها اربع غيابات معناتها من لاعب ثم تروا بليسير، كما لاعب معناتها الامور القانونيه كما تعرف اللي صار
0: بسام الجربي. اي
1: اكيد انه لكن ديما الحمد لله ما قري سامع قري الافكتيف كان ناقص برشا، لكن الحمد لله اللي عوضوا معناتها ما قصروش، كما قلت لك معناتها الفيكتوار ديما مهم.
0: سي فاروق توا احنا قاعدين نحسبوا من عنا هذينا على نهار 25 البراج، في انتظار نشوفوا يعني نتيجة النادي السياق سير ملعب الجيبسي في سباق الكاس، منا نهار 25 اسبوع مازالك تحضيرات عادية في القصرين قاعد تدرب؟
1: والله شوف كما قلت معناتها اكيد انه هو نهار 25 ماذا بيا، اول مرة نسمع المعلومة معناتها بستربسيون الناس الكل حتى في برمجة التمارين في معناتها باش نبرمجوا طرب بس تو ما نعرفوا حتى شيء، ودي اكبر اشكالية معناتها نتصور اللي قاعدين منها الفرق الاربعه انه حتى في برمجه التمارين معناتها تلقى اشكاليه، خاصه كما تعرف برفوا ما تطول المده اكيد انه خاصه كما تعرف معناتها مباراه مهمه للفرقه الكل، الضغط عنده قيمته اكيد، انا كما قلت معناتها حكايه الضغط معناتها مقلقه الناس الكل.
0: الترودي شنو حوالو سي فاروق؟
1: والله لحد الان معناتها اكيد انه مازال مرتاح، ما رجعش
0: اي خاطر تضرب نعرفه اي
1: اكيد ثلاثة لاعبين ان شاء الله اكيد انه حتى رجعوش ما خاطر ديجا حتى اللي يعرف من قريب معناتها الاشكالية مطروحة نتاع حكاية الافكتيف ان شاء الله على الاقل من ثلاثة لاعبين نفرجوش نلعب ان شاء الله.
0: منافسك نادي حمام الانف اللي مازالك لعب ماتش فاصل من اجل الصعود، اليوم مش لعب في عشب طبيعي ايضا، هيك مش لعب خارج قوي عندك زيادة
1: اكيد انه الواحد كيلعب ديما لافونتاج تحب ولا تكره اللي يلعب دوميسيل، لكن كما قلت لك معناتها نعرف اللي مش حمل مباركه معناتها الفرق الاربعه معناتها افضل في زوج مجموعات، خاصه نعرف اللي قيمه ضيعه حمل كما تعرف معناتها فريق كبير ضيع جاته فرصه معناتها باش يطلع ديريكت معناتها ضيعها دوميسيل، اكيد انه كما تعرف معناتها جاته فرصه اخرى معناتها باش يتم معناتها باش يطلعهم على الصعود، اكيد انه كما قلت لك معناتها مباراة ما فيش باش تكون صعيبة، باش تكون صعيبة معناتها على الناس الكل،
0: أكيد
1: الحظوظ متساوية لأن الفرق الكل كل واحد باش يلعب حظوظه لآخر الوقت، وكما قلت لك فريق كبير لازم الواحد يحترم ويحضر، وكما يلزم إن شاء الله أهم حاجة كما قلت لك أهم حاجة هو الجور دو ماتش، ما أكيد أنه على الورق كما قلت تعامل الجمهور عنده قيمته، لكن أهم حاجة من الواحد باش يتعاملوا كما يلزم معناتها المباراة كما تعرف معناتها راتك مو يلزم نكونوا حاضرين اللي تبدا للتوفى كما تبعت معناتها المباراه الفارطه معناتها مات المباراه حملهم في حمام سوسه معناتها جت معناتها الطرنوه بتاع الماتش في الدقيقه العاشره دار لي انفراد بالحارس وضيع الفرصه كان تسجل
0: هدف
1: معناتها انا زيرو معناتها راتك مو تبدل اللعبه كامله خاطر نشوف الزيرو مين بتاع الماتش معناتها نادي حملهم معناتها ملي بدات المباراه اللي فات وهو يجري على السكور لكن تسجلت انا زيرو كانت تبدل اللعبه كامله معناتها راتك مو حتى التصرف نتاع الفريق حمسوس يتبدل كما قلت لك معناتها اهم حاجه في المباريات هذه باش تكون معناتها المستويات متقاربه اهم حاجه انه شكون يكون حاضر معناتها من بدايه المباراه لاخر المباراه.
0: هاي نكملوا بوليد بن محمد اليوم في فورما وليد اي ضيف يسال سي فاروق
2: مرحبا بك سي فاروق
1: اهلا وسهلا مرحبا اخوي وليد
2: الحقيقه شوف باش من خلينا نكونوا واضحين يعني الحقيقه انت اليوم في مهمه صعبه تحب ولا تكره مهمه صعبه ضد فريق كنت كنت تحكي عليه تو اللي هو نادي الرياضي الحملمف، لكن انا سؤالي شنو سؤالي علاش اليوم مستقبل قاسرين وين يصير لها كريز تجيب فاروق الجنحاوي؟ انا نعرفك كمدرب مدرب كفء ومدرب يعني ممتاز وممتاز جدا وهذا الناس كل تعرفه، علاش اليوم علاش اليوم فاروق الجنحاوي ووقت يصير كريس في مستقبل قاسرين فاروق الجنحاوي تجي ناس اخرى تخدم تعمل يوفروا لها كل شيء ما تنجحش يجا فاروق الجنحاوي، علاش اليوم منحب ما نشوفش انا فاروق الجنحاوي يعني من بدايه الموسم هو المدرب الاول لمستقبل قاسرين، وانا نعرفك شخص كشخص ونعرفك كمدرب تنجم تنجح بمستقبل قاسرين.
1: والله يا اخوي وليد اولا نسال نحمد ربي المرضيه معناتها مغايره معناتها حتى كي يستنجدوا به معناتها فريق يلعب على طلوع ما قبل كانت المسؤوليه اصعب والظروف اصعب خطر يستنجد بك عاده تبدا الفريق معناتها يلعب على المانتيان
2: صحيح
1: وكما قلت لك معناتها الحمد لله معناتها له الافونتاج ما قريت معناتها تعاملت برشا رؤساء الحمد لله معناتها عمري ما تعاملت بعقليه الدبليت كي نبدا نخدم لا بروفيني معناتها وين خدمت الحق وفروا لي كل الظروف نفس الشيء معناتها بالنسبه لسؤالك معناتها فما اتصالات صارت من الموسم الفارق مش معناتها الموسم هذا كيف كيف معناتها كلموني فيها في بدايه الموسم نفس الشيء معناتها ثلاثه شهور التالي واحد بون لظروف معناتها ما تمتش الظرف هذا براتيكمون جينا في ظرف كما تعرف معناتها والجمعيه اكيد انه باش تصير تاثيرات وكذا ديما اللي قلت لك الايجابي معناتها الظرف معناتها صحيح معناتها كريتيك وواحد لكن ديما الحمد لله معناتها الواحد باش يعيش تجربه مع فريق اللي باش يلعب على الصعود والحمد لله معناتها ديري ما معناتها فرصه ما تصير جديمه
2: صحيح ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله
1: معناتها براتيكمون عندنا كي تحسبها معناتها يمكن الفرصه اللي تجينا داري العاشره باش تلعب مش كل موسم
0: ديما قريبه لايسكا ديما تحط ساق
1: كيما قلت لك معناتها اكيد انه ظرف صعيب لكن الحمد لله لازم الواحد يكون اوبتيميست ومعناتها يحاول معناتها يلعب حظوظه للاخر وكيما قلت لك معناتها عن دقيقه في المجموعه الناس كل حاضر الناس كل معناتها كاداره كذا مستعده باش توفر كل شيء الناس كل واقفه وربي يوفق الجميع
0: ان شاء الله. شكرا سي فاروق الجنحاوي بالتوفيق ان شاء الله على راس مستقبل قاسرين.
1: شكرا
0: يعطيك الصحة سيدي. ديما بتبيع ديما نحكيه الضغط يكون إضافي كيبدأ ابن جهة هذا يعني حاجة ما نختلفوش فيها اثنين وابن النادي خطر ديما فما كل محب كل ولد النادي وعلى الشي لعب في هذا وما يلعبش هذا فهمت
2: والله هذه شوف
0: وانا نوافقك في حاجة وانو فاروق الجنحاوي كل ما يحتاجه مستقبل القصرين ما يرجعوش
2: شوف موجودة في الفرق الكل لدي ولد جمعية يعني في الأزمات والجمعية علاش والجمعية في الأزمات؟ أنا اشتغلت في الملعب التونسي سبع شهور ما خذيتش راتب. والجمعية جيت تحكي والجمعية
0: ندلوا عليه كابتن يستنى
2: هذيك المشكلة نتاع يعني ما معناش احترافية في الأمور هذيا ما فماش والجمعية فما أنا نعرفه فريق الجنحاوي كمدرب ويعني واحد ما يسبقش الأحداث أنا السيد هذايا كان مسك القاسرين من أول موسم أنا نتصوره راه سعد به لانه مدرب ممتاز لكن نرجع لك العقلية والجمعية والجمعية مشكل كبير.
0: هاي نكملوا ضيفنا الاخر قبل ما نجي معكم في التحليل الفني لما قبل المقابلات هذو مزوز. سعيد جدا باستقبال الأستاذ والمربي والمدرب سي لطفي جبالي مدربة حتى طويل. مساء الخير سي لطفي.
3: مرحبا بك في الهادي ومرحبا بوليد ومرحبا برياض وإن شاء الله مرحبا بمستمعين ذات شباب.
0: شكرا لك. شو حوالي اتحاد تطاوين سي لطفي قبل البراج الاتحاد سينزل ضيف على الملعب الجيبسي؟
3: لا الحمد لله ما معنا تبتي معنا ربو بعد الماتش قلنا تنزور وجعنا نتريني وإن شاء الله الأولاد الموجودين يكونوا عند حصران الجماهير الكل مع البليسي ان شاء الله يرجعونا معناتها هذا الماتش معناتها في الماتش هذا بون انا نلعبوا ضد الملعب الكاسي والبالكاسي فريق كبير يلعبوا اربع زيت ميدانو لعبه كلها معناتها 50-50 طبعا ساعه فونتاج تيران فونتاج تاع الجمهور ان شاء الله احنا نكونوا عند حسن ظن الجماهير التطاوين والاولاد عندنا ثقه فيهم باش نمشي انا ندافع على حضورنا معناتها مع بكل قوة وإن شاء الله قدرة الله نكونوا معناتها من المتأهلين بالفينال تاع الأمر التسديد إن شاء الله.
0: فما رقم هام جدا لاتحاد تطاوين هو رقم إيجابي، أكثر فريق في المجموعة الأولى جاب انتصارات خارج القواعد، يعني ربحت 7 مقابلات، يعني جابت 21 نقطة بانتصار وتعادلت في 3 24 نقطة وانهزمت في 3 مقابلات. المعطى هذايا تنجم تاخذه بعين الاعتبار فريق نتاعك يعرف يجيب نقاط البرة؟
3: والله صحيح، تعال أول حاجة بلاي تعال نشكو سي الممر اللي كان
0: هشام السويسي،
3: كان سي هشام السويسي اللي يعمل معناتها فريق معناتها متكامل إن شاء الله معناتها نشكره على العمل نتاعه اللي خلى الفريق معناتها في الثلاثة معناتها في البوديوم معناتها في الثلاثة الأولى نتاع المجموعة نتاعنا. بون ثاني حاجة عندنا دي جوار دو كاليتي مي بون ولادات صغار عندهم معناتها لونفي باش يمشوا لبعيد هذا الكل معناتها كما قلت لك عمل قام به في هشام من اول من اول الموسم عمل معناتها ستاتيو معناتها ديفونسيف باهية بحكم اللي كونوا البليسير فهمتني تاع كان حسن الشيء اللي نبقى معناتها شهر ونص ولا شهرين ما كانش موجود ما كانش موجود كيف تو عندك والخيلي عندك عريم تاسمي حومة برا عندنا كيف بيصير ان شاء الله
0: بقدرة الله اسامي هذوما بارزين
3: هذوما هم اللي معناتها اللي خلونا معناتها خاصة احنا تو نتحصلوا على ماتش حملون في اللي كونوا كنا كان زي عندنا معناتها الجوار موجودين وبنك معناتها موجود معناتها كما يلزم كنا نجم وعبه خسرنا المقابلة ذيك اللي خلتنا تورا نلاحقوا به حكاية حديث آخر لا إن شاء الله معناتها كما قلت لك عندنا سي ديفونسي بلاي عندنا الملاعبين زاد كثير كما يرجعونا الملاعبين اللي بيصير هذوما الموجودين باش نشوفوا قلت لك ندافعوا على حظوظنا عندنا الثقة في الملاعبية باش نلعبوا مع فريق معناتها كما قلت لك الملعب الكيبسي أنا دربت ونعرف معناتها الجوار الموجودين عندهم معناتها فريق ممتاز عندهم كذا عندهم افونتاج في التيران افونتاج تاع الجمهور بون ان شاء الله بقدرة الله احنا نكونوا معناتها حاضرين 100% وان شاء الله نكونوا معناتها معناتها نتعدوا معناتها العقبة هذه اللي كونوا ماشي سهلة مش سهلة مع الملعب الكابسي لان انا في الملعب في الكابس وان شاء الله انا في خبز الملاعبين تاعنا وان شاء الله نديروا معناتها نتعدوا الدور هذه ان شاء الله.
0: اخر حاجه تحضيراتك عاديه قاعد تدرب بنسق عادي؟
3: والله بون نسق عادي كما تعرف اللي انت ما تعرفش على روحك وقتاش باش تلعب هذيك الاشكال ما تنجمش تعمل السيكل نتاعك باش تنجم وقتاش تبدا لونترينمون بون حبينا ان معناتها لي تروا جور اللي تعداو معناتها خدمنا معناتها خدمنا مع بريسك خدمنا بالكدا نحاولوا نعرف من هنا الغدوة ولا بعد غدوة ما عرفوش وقتش الماتش بالضبط لفانتانك لفانتاك لفانتسيس انتي ولا شو وخذيك شتحط نجمو نعمل سيكل زين وان توكا وقت نعرفوا اللي عندهم بالتاتي نطلعوش معناتها دون دو تروا جور معناتها ولا كل 3-4 ايام معناتها نشوفش نعملوش بتيستاج اللي خاصتهم خان ترينه ومش ترينه على العشب الطبيعي خاطر احنا نشرب على العشب الطبيعي في كابس ان شاء الله ان شاء الله بقدرة الله مجهودات الناس كلها اللاعبين والهيئة المديرة والإطار الفني والناس كل نكونوا حاضرين ان شاء الله بقدرة الله المقابلة هذه الفاصلة اللي تخلينا مش نتعدوا معناتها للفينال اللي ماشيين كيف نحاولوا نعملوا كل ما في وسعنا باش نراجعوا معناتها التصاوير لبلاصه تاعو ان شاء الله بقدرة الله
0: ان شاء الله بالتوفيق سي لطفي. او نكملوا بوليد بن محمد اليوم يعاون فيا في الاعداد وفي طرح الاسئله زيد تفضل وليد
2: سي لطفي انا يمكن اكثر واحد نعرفك يعني مدرب كفء ما شاء الله ومدرب الحاجه اللي تمتاز بها هو الذكاء ذكي يعني سيرار تلقى ديزونترونور ذكيين خاصة في الليك دو انت عراب الصعود خليني نقولها لك بالفرشة لكن انا عندي يمكن مش سؤال هو انا حسب رأيي انت دربت الملعب الجيبسي وتعرف البريسيون في الملعب الجيبسي خاصة في الملعب متاح اليوم من نتصور انا لطفي باش يستغل اكل بريسيون ذيك باش تولي يعني حاجه بوزيتيف للاتحاد التطاوين اكل بريسيون اللي باش تصير على الملعب الجيبسي ونعرفوا الملعب الجيبسي في التمارين ضغط في المباريات ضغط في الـ في الـ في الاوتيل ضغط يعني نعرف اللي ثم ضغط كبير في جيبس وانا عشت في جيبس ونعرف الضغط اللي في جيبس نتصور هذا باش تستغله انت
3: بون صحيح ما انت جماهير تاع الملعب الجيبسي والتيران تاع الملعب الجيبسي معناتها بريسيون مي ديما انا حسب رايي معناتها تفرد البون السنة شكرتهم برشا الملعب الكيتسي اللي كانوا يبدو يشجعوا من أول دقيقة لأخريها دونك هذه السنة ما عندها بوم السنة تو ما عندها قول سلاح ذو حدين كما ينجم يكون ما عندها الجمهور يكون أنسى ما عندها ما عندها قولوا احنا سلبي ولا إيجابي انت والملعبية انت والموجودين غديدة كما قلت لك ما قلت لك نحاولوا نمشيوا الماتش نتاعنا
2: تعرف حتى مدرب اتحاد تطاوين انا نعرفه كيفاش خويا تحضيراته ونعرف اموره نتصور
3: ان شاء الله ان شاء الله بقدرة الله انا نحترم معناتها الجماهير الملعب كيفش والملاعبيه خاطر انا دربتهم ومحترمين جدا معناتها في الفريق معناتها الموجودين الملاعبين الموجودين ان شاء الله بقدرة الله نستغلوا العام معناتها عامل ميدان بالنسبة للملعب الكيبسي اللي هو فما بريسيون مضاعف على اللاعبين بتاعهم وكل شيء شباب قبل تلك يكونوا حاضرين
2: يعني وطالبوا بالفار يا سي لطفي طالبوا بالفار
0: غدوة المسؤولين امتاعوا إذا يحضروا سي لطفي على شلية تنجم تتواصل معهم غدوة ثم اجتماع مع السيد الوزير
3: حكينا وقلت لهم شوفوا الهال على شيء يكون مثلا تيليفيزي وفما بالبار وكل شيء وان شاء الله قدرت الله على شيء فهمت مادام حكاية معناتها الملاعب الزوج ينجموا يحتفظوا معناتها البار وان شاء الله قدرت الله انا تو الاشكال بركه هو في المقابله وقتاش باش تصير
2: احنا كما قلنا 15 لترونت ما يوفى كل شيء
0: لازم نسكروا كل شيء مشكله كبيره
3: هذيك عليه تو على 25 مش 25
0: اي وانت عندك السيكل نتاعك كمدرب سي لطفي ان شاء الله بالتوفيق ربي فضلك يا سيدي
3: عايش سيدي ان شاء الله نتمنى مع عند الناس كلها معناتها النجاح وان شاء الله قدرة الله نحاولها ونعاود ونقول عاش بركة باش نبارك له في الكيف الرجوع نتاع ربط الثانية وان شاء الله قدرة الله من حسن الى احسن ربط الكيف وان شاء الله نشوفوها معناتها ترجع لبلاصتها اللي هي الرابطه الاولى ان شاء الله.
0: شكرا لك سي لطفي جبالي بالتوفيق ليك مع فريق اتحاد تطاوين وبالتوفيق لمستقبل القصرين نادي حمام لنف والملعب الجيبسي ولكل الفرق جميلا نقول برافو ومبروك من الرخله للرباعي اللي طلع من رابطه ثالثه مستوى اول.
4: الملعب السوسي.
0: الملعب السوسي اللي كان في منافسه قويه مع مشعل السويسي.
4: عنده برشا
0: الملعب. يظل 25 سنه
4: يظل. عنده انا كنت نلعب ديما ضدهم ديما معناها في السي ان.
0: سي دو صحيح يمشي ويجي
4: لعبت للريجيونال ويعاود يرجع معناها قاعد غاد
0: دونك المنافسه الملعب السوسي كانت مع مشعل السويسي منافسه قويه في اخر جوله تحدد
4: تفصيلهم دوني نقطه بيناتهم
0: نجم الخليدي نزيد نقول له مبروك عوده الى ملعب الى الرابطه المحترفه الثانيه عنده مشكله نجم الخليدي نجم يلقى روحه العام الجاي يلعب في قربه
4: توا عندهم اشغال في الملعب حتى اللي قاعد في الشغانيه الكل لعبهم
0: في قربه ولكن المعلومه اللي عندي وانه وعدوهم باش يقدوا كل شيء قبل ما يبدا موسم الرابطه الثانيه
4: واحد
0: ملعب الحبيب التشوري هم يلعبوا فيه
4: عندهم ملعب عشب طبيعي وعندهم ملعب استيناعي
2: لكن مش هومولوجي
4: لا انا بسنا نحن في العمران في السي ان لعبت في
0: اي سي ان ما يقلقش اما
2: لا
0: في
2: الفلو
0: في محترف
4: ميلان ما نحكي سنه هي حتى سنه لعبت اللقاءات نتاعها الاخراني كل لعبتهم في قربه ما انا ما لعبتش في الملعب هذاك
0: اما الملعب الرئيسي نحكيوا عليه هو ملعب التجوري اللي هو فيه المستودع البلدي الدخله نتاعو كي تعرفوها
2: نعرفوا نلعب
0: فيه المدارج ومزيان التيران
2: والله شوف هذه كلمه انا نحب نبارك الحقيقه انا نحب نبارك النجم الرياضي الخليدي ونجم الرياضي الخليدي عنده برشا رجال نتصور انا يمكن كان يقفوا وقفه صحيحه تو الملعب يتسوى وتنجم تلعب النجم الخليدي في الملعب نتاعه
0: ونجم الخليدي كان في منافسه قويه مع غرومبيليا الرياضيه دوك ما بعضهم كانوا يلعبوا الصعود الدربي اولمبيك الكيف برافو ومبروك الكيف على بكري
4: هو الوحيد اللي ضمن الصعود معناها الرغم بتسع نقاط وفي اللقاء الاخر معناها فاز على الفحص في الفحص معناها المنافس المباشر نتاعه وقتها معناها هو ضمن السعود نتاعو قبل خمسة جولات هذولي ولا أربع جولات
0: واليوم صارت حفلة في ملعب الكيف وكانت حاضرة رابطة الهواة وبعض الأعضاء من الجامعة وتسلموا الميداليات والكأس والرابطة باش تعمل دورة كيكة مع الأربع فرق ومن غير ما ننسوا مبروك وعودة الكوم أولمبيك مدنين إلى الرابطة المحترفة الثانية مدنين كانت في سباق مباشر مع واحد دبلي
4: سهيل خشروم
0: سهيل خشروم
2: مدرب
4: حاج اسماعيل لطفي
0: لطفي حاج
2: اسماعيل فتحي حاج اسماعيل
0: فتحي
2: هني سي فتحي
0: على مستوى التمريرات الحاسمه في الرابطه المحترفه الثانيه في كلمه خاطر قلت شكون هو حسب رايكم شكون افضل صانع العاب شكون اكثر لاعب
4: حسب توقعاتي غازي الحزامي بابو حجله خليل ساسي
0: غازي سبعة خليل ساسي ثمانية شكون ترى
2: زيد العلمي من
4: قاوس اسمه الجناوي
0: لا الجناوي
4: حمدي.
0: تسعة
4: حمدي الجناوي
0: تسعة من تقدم سقط تسعة تمريرات اما عندنا اعادة متاع بونتو كل جولة قاعدة تتسجل وتتعاود يقول جندوبة الرياضية بالراس متصرب ليه المعروفي شكون ركنية
4: ماني
0: شكون ركنية
4: ركنية رويسي
0: محمد الرويسي محمد الرويسي. صحيح محمد الرويسي الى حد الان هو افضل لاعب على مستوى صناعة الاهداف عنده 11 تمريرة حاسمة حمدي الجناوي تسعة من ساقيه الدير ثمانية شكون خليل ساسي وامين جري من القلعه الرياضيه سبعة غازي الحزيمي من بعث ابو حجله وسبعة شكون من القلعه زاده خليل السعيدي وبعد نلقاو ستة محمد بلغيث من قصور السيف شادلي حاج محمد من الهلال الشابي هاني العمري من رلوي ومصعب ساسي من امل حمام سوسه برونوسي كاس تونس قبل ما نسكروا الحصه يلا سيريا ضلعوني نبدأ بيك وبعد نمشي لوليد بن محمد النادي الصفاقسي أنت حضرت الورقة بيستنى
4: ثلاثة أربعة ستة
0: النادي الصفاقسي الملعب الجيبسي أي سيريا
4: واحد
0: واحد وليد بن محمد مش في
2: أربعة صفر النادي
0: مش لازم نتيجة أعطيني الفريق المترشح
2: لا نادي الصفاقسي
0: النادي الصفاقسي بعث بوحاج للترجي الرياضي التونسي سيريا
4: ترجي
0: واسي وليد
2: ترجي رياضي تونسي
0: الترجي جرجيسي نادي البنزرتي
2: ترجي جرجيسي
0: سيرياض
4: نادي البنزرتي
0: تقدم ساقية الدير شبيبة العمران سيرياض
4: عافيني منه هذا السؤال 1 اكس 2 خويا انا نقول لك جمعيتي يقول جمعيتي تخسر تو تقول جمعيتي
0: تخسر
2: هو من حقه
0: هو من حقه الفيتو
2: لا لا شوف هذه انا حتى في
0: يعطيني ساعه برونوستيك
2: انا حتى عادل
4: ضربات جزاء
0: ضربات جزاء
2: الحقيقه شبيبه العمره
0: شبيبه العمره يعني توما ثلاثه فرق بتاع الرابطه الثانيه نتاع نحن نحبوهم باش نمشي ولا باش نصح
4: لا صعيبه فما كوره نحن مشينا بالمنطق اما هي راه ككوره كما قال قبيله شمس الدين داوودي ما تعرفش في التيران شنو باش يصير شنو
2: ليه خاصه شبيبه العمران اليوم شبيبه العمران يعني بور كونفيرمي السيزون الباهي اللي عملتها
4: هي هذا ما يمنعش حتى التقدم عنده فريق ممتاز وممتاز جدا ويلزم شبيبه العمران والمدرب امين
2: شوف خلينا نحكيو بلغه كوره
4: ياخذوا حدا
2: خلينا نحكيو بلغه كوره
0: في كلمه وليد
2: سيريا خلينا نحكيو بلغه كوره اليوم شبيبه العمران انت الحفر
4: ما عادش لا لا ما عادش
2: والله بتاع الحفر مادام عبد السلام بوعوش مدير رياضي بتاع الحفر
4: هو بتاع الحفر اما الجمعية
0: وفاهم اللاعبين
2: شوف ثم اليوم تلعب في الطيب المهيري تلقى النادي
0: لا اما زاد ما
2: لا مش نقول لك حاجه
0: ملعب
2: لا لا مش هذا
4: ممتاز جدا
0: اليوم كيف ملعب الساقيه في وضعيه مش اكسترا بصراحه كما قالوا المسؤولين اما في وضعيه محترمه
2: انا نقصد شبيبه العمران كيما تلعب في ملعب سقية الدير وتلعب في من عرش ملعب تطاوين كما تلعب في رادس
0: نفس الشيء نكمل في كلمة فقط نعطيكم أعرض النتائج بالنسبة لبطولة الموسم هذا انت غبت علينا وريد باش تعرف في المجموعة الأولى نادي حملون في ربح 7 بليش الهلال الشابي، سبورتينغ بن عروس ربح 6 بليش منزل بورقيبة، والهلال الشابي ربح 5-1 اتحاد بوسان. في المجموعة الثانية ناس طايرة بالبونتويت، ملعب الجيبسي ربح 6-2 أولمبيك سيدي بوزيد، اتحاد قصور السيف ربح 5 بليش رديف، وربح 5-1 نصر جلمة. تقدم ساقية الدير ربح 5 بليش رديف، وربح 5 بليش القلعة الرياضية. قواف القفصة ربحت 5-2 أولمبيك سيدي بوزيد، والنادي القربي ربح 5-1 أولمبيك سيدي بوزيد، ومن بوشمة ربحت 5 بليش جمعية أريان. هذوما أعرض النتائج. وليد بن محمد شكرا لك خويا،
2: يعطيك الصحة
0: في الإعداد وفي طرح الأسئلة زادة. سيرياض العوني كالعادة بارك الله فيك، شكرا لك نورتني. كوثر البجيو يعطيك الصحة في الإخراج، كان معكم هيدي جبريني في برنامج استوديو. ما تنسيوش إن شاء الله نهار الأربعاء والخميس نقل مباشر لمقابلات كأس تونس لكرة القدم. توت سويت سهلة السلطاني في مؤنسة خاصة جدا، صباح الخير. استوديو

0: Stade 2.
1: Stade 2, مع هادي جبناني.
0: Match replay.
2: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدا مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الاهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: إذاعة شباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: مؤانسة خاصة
6: جدا. أنسينا يا الأغاني، يا الأغاني بلغي عن السلام، عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، أسرار الحمام مثل أسراب الحمام.
5: مؤانسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة. مؤانسة خاصة جداً.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مساء الخير مساء النور تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيد المؤنسة السهرة الليلية اللي تقترح عليكم إذاعة الشباب مساحة لمشاركة تجاربكم للتعرف على حكاياتكم على محطات في حياة كل واحد فينا ساعات تتشابه الحكايات ساعات تتشابه أيضا المحطات برش حكايات جاوني الأسبوع هذا على الواتساب على 50 15 25 95 انتم زاده كان تحبوا تشاركوا معنا الليله كان تحبوا تقاسمونا تجاربكم في موضوع اليوم اللي هو موضوع الحقيقه نقترحه عليكم بحكم انه جاوني فيه زوز حكايات زوز تجارب اللي هو موضوع فرق العمر بين الزوجين اللي بالطبيعة نجمو نتحدثوا زادة فما شكون يقول لي نحكيو على الشريك العاطفي ساعات المسألة هذه تسبق الزواج واللي هي تأسس فيما بعد العلاقة تنجم تكون متوازنة على الأقل فرق في العمر بين الزوجة والزوج من تجاربكم من حكاياتكم هل إلى أي مدى الفرق هذايا ربما اللي نجم يكون كبير الفرق يخلي يخلق ربما عدم توازن في العلاقة

شكرا لارساليتكم القصيره، اتصالاتكم الهاتفيه اللي ديجا قاعده توصل. تحيه لسي جمال الديماسي، سي نصر العلوي، تحية لصديقنا منتصر، تحية لكل الأصدقاء، صديقنا كامل هبهب، الكلكم مرحبا بكم. موضوعنا اليوم هو الفرق في العمر بين الزوجين، إلى أي مدى ينجم يكون هالعامل هذا عامل مساعد وإلا عامل يخلق أكثر صعوبات ويخلق أكثر مشاكل وربما يزيد أكثر يتعب العلاقة هذية اللي ساعات في مرحلة ما تتحول إلى علاقة نجم نقول علاقة مادية مش أكثر. كوثر البجاوي معنا في الهندسة الصوتية للقاء، وسهلة السلطانية تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. مقترحاتكم الغنائية، حكاياتكم، تحبوا تبعثونا بإرسالياتكم على الواتساب ولا على رقم البرنامج، وإلا يفرحنا زادة حضوركم بتجاربكم الشخصية أو مواقفكم. كان أنت زادة طرحت عليك المسألة هذية وأنت اليوم مسؤول كأب ربما أو كأخ، وطرحت المسألة هذية ربما على واحد من أفراد العائلة اللي أنت عندك مسؤولية أخلاقية ربما مع بعض الأشخاص، هل أنك قبلت ما قبلتش، شنو رأيك في الموضوع؟ تهمني برشا حكاياتكم وتجاربكم. 50 15 25 95 على ذمتكم حتى منتصف الليل.

0: جدا.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالناس الكل، شكرا على اتصالاتكم الهاتفيه، تحيه لكم. 50 15 25 95 على ذمتكم حتى منتصف الليل. تحيه للاصدقاء اللي اول مره يتصل بنا، رجاء تخليونا اساميكم. شكرا لصديقنا مره اخرى منتصر، ناصر العلوي، جمال الديماسي. شكرا ايضا لصديقنا عماد، بعد شويه الدروازي، بعد شويه نتصلوا بكم نسمعوا رايك في الموضوع هذا او تجربتك الشخصيه وتجربه احد المقربين بالنسبه ليك. شكرا لكم. نحب نوجه تحيه ايضا للاصدقاء اللي قاعدين يتواصلوا معنا على الواتساب. سهره طيبه لكم، ان شاء الله تقضيوا معنا احلى الاوقات وامتعها. هذا رقم قاعد يوصلني منه تحية ليك. السلام أختي سهلة، تحية ليك ولكل المستمعين. ندلل عليك بغنية غنية حلم للفنانة أمال ماهر، ما نعرفش شكون الفنانة هذه، فنانة أمال أو أمال مش واضح، ماذا بيك تزيد توضح لنا شكون وتخلينا اسمك الاسم الكريم على الأقل. النجم نوجه لك تحية، كان تحب حتى يكون الاسم مستعار ربما بأقل قلق. سيرا أوف تحية ليك، أحلى الأمسيات، مساء النور، مساء الخير، المؤانسة لكل المستمعين، لكل الأصدقاء، سهرة عطرة للجميع. صديقكم رؤوف، شكرا لك سيرا أوف، وتحية ليك على وفائك الدائم للموعد وحتى قبل بداية الموعد. سي عماد نتصلوا بيك بعد موجز 9:30 لأنه نص ساعة الأولانية الحقيقة نخليوها لتقديم الموضوع الحصة، ونرحب بتجاربكم، تجارب اللي عرفتوها أو كما قلت اللي عرفوها ناس مقربين لكم. هذه صديقتنا نبيلة في الحقيقة من رسالتها اللي وصلتني على الواتساب على 50 15 25 95. اقترحت الفكرة والموضوع هذايا اللي هو الفرق العمر بين الزوجين. تقول صديقتنا نبيلة، كتب لي ربي باش نتزوج مرتين، تزوجت المرة الأولى وأنا في عنفوان الشباب، كانت تجربة فيها كل أشكال الاندفاع وبراءة التجربة الأولى ومثاليتها في الشكل والعرف والتفاصيل. لكن بعد ما جمعنا سقف واحد اكتشفت الوجه الحقيقي لشريك الحياة اللي ما كانش أكثر، والعبارة لها من خزانة معبية بالكتب، ولكن في مستوى المعاملات كان يعاملني كينا مازلنا نعيش في قرون أخرى. ما كانش يحترم مواعيد عملي، ما كانش يحترم خصوصية عملي اللي كان يأخذ مني الوقت والجهد، ما كان يرى في العلاقة الزوجية كان مجموعة من الواجبات اللي المفروض أني أنا أتفانى في تقديمها. ربما لأنه نشأ في أسرة فيها برشا دليل، أسرة أيضا اجتماعيا في من طبقة مرموقة، كان شديد يعني التعلق بالتفاصيل حتى في مستوى المسائل اليومية، مثلا في إعداد طاولة الطعام فما تفاصيل، فما قواعد لازم احترامها 3 مرات في النهار. فالحقيقة ما كنتش نجم نجيري هذه العلاقة في هالإصرار هذية والاهتمام الكبير بالشكليات وبالمظهر وبالعلاقات الاجتماعية، بينما الرابط اللي بيناتنا حسيته كان قاعد يضعف منها نهار الآخر على حساب شكليات أخرى ومظهر خارجي. لأنه نهارة اللي أعلمت عائلتي وكما أعلم هو أيضا عائلته والمقربين بأن احنا نفكر جديا في الانفصال، كانت صدمة بالنسبة ليهم، لأنهم كانوا يراو زوجين متفاهمين تتوفر فيهم كل الشروط الاجتماعية والشكلية خاصة للزواج الناجح. لكن تقول ما نجمتش نكمل، والحمد لله انتهت هذه العلاقة بأخف الأضرار وانفصلنا. انفصلنا وتقول من بعد وصلت حياتي، صحيح تقدم بيا العمر، صحيح ما كانش مسهل انه هالتجربة هذية تخرج من حياتي من غير ما تخلي حسابات ومن غير ما تخلي اشكاليات ايضا في نظرة المجتمع ليا. انا اللي غادرت تجربة كانت من ارقى التجارب ومن احسنها، ولكن في حقيقة الامر ما كنتش سعيدة، ما كنتش فرحانة، ما كانتش العلاقة هذية توفر لي حتى مظهر من المظاهر اللي أنا كنت حريصة أني نلقاه في حياتي. فتقول ربما هذا صعب علي المسائل، الناس ما كانوش ينجموا يتفهموني، لأنه يراو في شريك حياتي وقتها ربما الرجل أو الزوج المثالي، إنسان مثقف متعلم في منصب اجتماعي به برشا، من عائلة عريقة، من عائلة اجتماعيا وماديا متيسرة. فلكن هذه الكل في الحقيقة تقول ما جابليش الفرحة، ما جابليش السعادة. وتقول مشيت وتعديت الأيامات، تعديت السنوات، ونعرف اليوم تقول وقت اللي نرجع بالذكريات إلى الوراء يرجع بيا شريط الذكريات، نعمل كما الفلاش باك في السينما، نتذكر مليح أني أنا وقت اللي كنت عمري قاعد يقرب من 40 سنة، الضغط اللي كنت نعيشه حتى ساعات بيني بين روحي، هيك الساعة البيولوجية اللي حتى كان أنت تحب تتجاهلها لكن دقاتها تفكرك في كل مرة اللي أنت بديتها الحياة وحيد وربما تنهيها وحيد. وعندما تجاوزت 40 بدأت تخف وتيرة هالضغط هذايا، لأني سلمت أمري واكتشفت أنه اللي مقدره ربي باش يصير. وهنا حصلت المفاجأة في نهار من نهارات، في لما من لماتي مع صديقاتي اللي كنا صديقات جمعتنا الجامعة التونسية في وقت اللي ما كانتش فيه المرأة موجودة بصفة كبيرة، وحتى كان وصلت للجامعة مش عدد كبير من الفتيات يكملوا دراستهم في الاختصاص اللي كنت أنا نقرأ فيه. صاحباتي اللي هما زادة من عائلات أصيلة وعائلات محترمة، في لما من لما تتعرفت على الأستاذ، تعرفت على الأستاذ اللي كان محامي، وكانت كان اللقاء هذية العاصف اللي رجعنا الصورة كنا نبحث عليها احنا الزوز. الأستاذ كان عنده تجربة زادة جرحته برشا في زوجته اللي غادرته بصفة فجائية، كان مرتبط بأجنبية تحمل الجنسية الأمريكية، تعرف عليها وقت اللي مشى وقرأ في أمريكا. فتقول التجربة ذي كانت نهايتها بالحق مؤلمة جدا، لأنه بين عشية وضحاها بعد ما رجعوا لتونس بعد أشهر من إقامتهم في تونس ما حسيتش روحها زوجته أنها مرتاحة في العيشة في تونس، خليت له ورقة وخليت جل تفاصيلها في الدار وقلت له مع الأسف أنت إنسان رائع ولكن أنا ما نجمش نكمل الحياة في تونس، ما لقيتش روحي، وخذت الطيارة ورجعت لبلادها. وكان هالمنعطف هذا أيضا جارح، تقول نتذكر لليوم كيفاش سي كمال الله يرحمه حكي لي على هالتفاصيل هذية، وكان وقتها حساسيته وهو يتحدث فهمت اللي الإنسان هذية قديش يراب العشرة وقديش إنسان في ظاهره إنسان شديد الاحترام وشديد الانضباط، ولكن في داخله فما برشا حنو، فما برشا عطف، فما برشا كرم، فما خاصة برشا تواضع. وتقول من غادي بدأت الرحلة، صحيح كان بعيد عليا في العمر أكثر من 25 سنة، هو عاش حياته بين تونس وبين بلدان عديدة، كان إنسان شغوف جدا بالعلم، من أسرة تقدس العلم والمعرفة، وكان حتى وقت ما تقدم به العمر كان دائما الكتاب رفيقه. تعلمت منه الاحترام، وبعد زواجنا عشت أحلى سنوات عمري، تمنيت أنه يكون عندي منه صغير، ولكن تقول ربي مكتبش. وحتى بعد المحاولات الكبيرة اللي حاولتها، لكن مع الأسف حتى الحمل الوحيد اللي كان حلم حياتي فقدته بعد الأشهر الأولى. تقول هو بالعكس كان أكثر إنسان متفهم، ورغم أنه هو زادة ما مكتبلوش ربي باش يجيب صغار، إلا أنه كان أكبر مواسي ليا، وقال لي أنا في عمري اليوم وأنا على عتبات 70 يعني المفروض أني نعيش دور الجد، ما نجمش نعاود نعيش دور الأب، ولكن مادام كانت هذه رغبتك أنت في الإنجاب ما نجمش نحرمك من هالتجربة هذية، ما نجحتش التجربة نكملوا حياتنا. تقول لليوم نتفكر حتى بعد رحيله، نتفكر قديش الإنسان هذية رجع لي ذاتي، قديش رجع لي كرامتي، قديش كان يحترمني، يحترم حتى صديقاتي، يرى أن علاقاتي الاجتماعية هي جزء من عالمي، وكان يشجعني برشا أني ما نعيشش في الكون هذية فقط لي هو، كان يحاول يدللني بكل الطرق حتى بما يفوق إمكانياته، رغم اللي هو كان ميسور الحال. تقول اليوم بعد رحيله حسيت بفراغ كبير، والدار نحسها كل تركينة كل زاوية فيها تحمل ذكرى من ذكرى. تقول فرق العمر ربما في منعرج أو في مرحلة ما من مراحل العمر ما عادش يشكل صعوبة، المهم المشروع اللي يحملوه زوز من الناس، مشروع اللي يفكروا فيه. تقول صديقتنا نبيلة وتختم رسالتها تقول مش مهم برشا أنا نغزر لبعضنا، المهم أنا نغزر لنفس الوجهة، يكون عنا على الأقل مشروع متقارب، أو الطرف من الأطراف يلزم يتنازل أو يتفهم الطرف الآخر ويحاول يستوعبه. تقول في تجربتي الأولى ما كانش هذية ممكن، كانت الحياة عبارة على قوالب وعبارة على قواعد، يلزم أنا أخضع كل رغباتي وكل طموحاتي وفق القواعد والقوالب هذية. لكن تقول في تجربتي الثانية فهمت اللي الإنسان اللي الحياة كما كان يقول سي كمال قصيرة وبش نعيشوها مرة واحدة، فياريت نعيشوها بالكلها، يقول مش العبرة في النتيجة، العبرة بالمسافة بالثنية بالطريق بكل منعرجاته بكل يولي بالي فيه. تقول اليوم ما زلت نتذكر هالتجربة هذية اللي بعدها ما نجمتش نعيش حتى تجربة أخرى. تقول التجربة هذية هي كيما مذاق الحلو اللي نختموا به الوجبة، ما نجموش بعده نرجع أو نلقاو حاجة في المستوى هذا. شكرا لك لنبيلة، سعيدة جدا الأستاذة نبيلة على هال أنك حليت لنا قلبك، وفرحني برشا اللي أنت تسمع فيها وتسمع على البرنامج حتى مع صديقاتك. نوجه لهم تحية كبيرة اللي هما زادة ما شاء الله عليهم عندهم تجارب كبيرة في الحياة. وتقول نبيلة تقول الميساج نحب نوجهه للكل اللي يسمعوا فينا وخاصة الشباب، عيشوا حياتكم بكل تفاصيلها حتى بمصاعبها، راهو مش المهم الوصول، مش المهم النتيجة، المهم هي كالرحلة، الرحلة هذيك راهو في حد ذاتها تنجم تخلق متعة، ومتعة ما تتنساش، وهذيك هي هذيك هو مذاق الحياة. شكرا لك سيدة نبيلة، يعطيك الصحة. نخليكم مع موجز 9:30 ثم لنا عودة 50 15 25 95 على ذمتكم. مؤنسة خاصة جدا.
0: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
2: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
0: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. امضأوا 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيرتها الرومانية في إطار مشاركة تونس كضيف شرف في نسخة ثانية من التظاهرة الدولية ببادرة من كلية الهندسة في اللغات الأجنبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا ببوخارست، وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وقد ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد كلمة عن بعد بالمناسبة تمنى فيها المستوى المتميز للتعاون التونسي الروماني في مجالي التعليم العالي والبحث الأكاديمي، ولا سيما قرار الجانب الروماني مضاعفة عدد المنح الجامعية المسندة للطلبة التونسيين من 10 إلى 20 منحة سنويا. وكان لأبناء الجالية التونسية المقيمة برومانيا وخاصة الطلبة مساهمة في إنجاح مختلف فعاليات التظاهرة من خلال مشاركتهم في ورشات العمل والأنشطة الثقافية، فضلا عن مساهمتهم في التعريف بما تزخر به تونس من موروث حضاري وثقافي ثري ومتنوع. تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة. المعهد الوطني للتكوينات البيئية يدعو اليوم المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعما للاقتصاد الوطني. في أخبار العالم، دعا رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري الأمنية السياسية المصغر إلى اجتماع مساء اليوم على خلفية تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران وفق الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. وحضر جيش الاحتلال الصهيوني سكان أربع بلدات وقرى جنوب لبنان بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: لمسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤلفة خاصة جدا.

مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: مرحبا بكم العشاء غير بوع على موجات إذاعة الشباب ودور وبنا، مازالت متواصلة في المؤنسة عبر محطات أنتم اللي تستوقفونا فيها عبر حكاياتكم تجاربكم وذكرياتكم. ذولي طور رحلة والوجهة باش تهزنا للكيف. سي عماد أهلا وسهلا بك، مساء النور.
2: تحية مسائية طيبة محملة بعمق نشأ مدينة الكيف ليك وسهلة،
1: فريق
2: التقني المرافق ليك، جنود الخفاء، لكل من يلتقي الدبدبات إذاعة الشباب من داخل ومن خارج حدود الوطن.
1: يعيشك يا سيدي يا خبخاتك.
2: اليوم نشمات الكيف العالية اخترقت الهاتف لتقوية شوي بس توصل للستوديو لتبعث المهجة والفرحة والسعادة.
1: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله
2: إن شاء الله.
1: أيوة، الفرق في العمر سي عماد. التجربة هذية عشت تجربة مماثلة، عرفت شي ناس اللي عاشوا تجارب هذية. هل أنه الفرق في العمر يخلق صعوبات، مزيد من الصعوبات يساهم في إنجاح العلاقة ولا بالعكس؟
2: والله أنا في البداية نحب نشكرك على حسن اختيار هذا الموضوع، هو موضوع صعب والصدق، خاصة أن وقبلين يعني الشباب متاعنا على الزواج ربما نكونوا نوعوهم شوية، ربما يعني نحاولوا الأقناع ونبعثوا بعض نصائح، ربما أنا حسب رأيي الخاص.
1: أيوة، كل واحد يعطينا رأيه معناها، وخلي الناس اللي يحب يستنتج
2: الأمور نسبية، كل واحد ورأيه وكل واحد وقناعاته
1: وكل واحد وتجربته، زاد ربما اللي هي تخليه اللي تحدد رأيه من المسائل.
2: فعلا أنا حسب رأيي الخاص العمر ماله إلا رقم فقط، يعني الأعمار راهي أرقام حسب ما التجارب الموجودة عندنا في المجتمع اللي عشناها واللي عاشوها أصحابنا واللي عاشوها أهلينا، لأنه المهم في الارتباط هو الاحترام، هي المودة، هي الرحمة، هي التفاهم، هي الانسجام. احنا بعبارتنا نقول رزانة الآية القرآنية يقول لكم من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم تذكرون. ومن آياته روديما كل ما نلقى، ومن آياته يعني ومن معجزاته. وهنا ما ذكرتش العمر الأكبر واللي أصغر، وضرب ربي الأمثال. نحن كنشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت تزوج خديجة لو في سن 21 سنة وهي في سن 40 سنة رأي أخت سهلة. وما لقيتش يعني نجحت العلاقة. هناك نرجع للشروط الأساسية متاع النجاح، نحن حاشتنا الشروط الأساسية. الشرط الأساسي هنا مش مرتبط بالعمر، نجم نقول عند الصغار ناس في عمر صغير راكم نقولوا الزوج يعني مرأة ولا راجل، مش نخصوا المرأة ولا راجل، نجم تكون مرأة كبيرة وعندها الخصائص متاع النجاح متاع الارتباط والراجل صغير، وتنجم العملية عكسية خاطر لا رولاسيون إلي سي بروكرا. وهنا فهمت يعني إذا كانت توفر الخصائص هذية يعني السكينة، السكينة بمعنى الطمأنينة، والطمأنينة هذية منين تجي؟ هذه تجي بالاحترام، تجي بالمودة، تجي بالرحمة، تجي بالمعاشرة، تجي بالانسجام، تجي بالأفكار، تجي سيك يحترمك بركة وتحترمه، أخلق برشا حاجات إيجابية.
1: لكن العلاقة سي عماد، العلاقة الزوجية ما تقومش فقط على هالمبادئ العامة، هي علاقة المفروض أنها تكون من أقرب أنواع العلاقات، يعني ناس باش يعيشوا مع بعضهم، باش يتحدثوا في التفاصيل، باش يكون عندهم أمور مشتركة. كيفاش لهنا العمر مجرد رقم؟ يعني كما إنسان في مقتبل العمر في العشرينات ولا في بداية الثلاثينات، هل هو نفسه الإنسان في الخمسينات ولا في الستينات ولا أكثر؟
2: هاي جرت التجارب دول احنا اللي عنا، لأنه فما برشا علاقات نجحت والديفيرونس داش ما كانش عنده، يعني ما كانش عائق. نحب نقول
1: لماذا
2: مش نقولك لماذا عليه، لأنه توجدت نفس طريقة التفكير. يعني طريقة تفكر بها المرأة هي تفكر بها الراجل. نفس خط الشوف هنا رو يجب فما توافق مدى المرأة. الأساس هو التوافق الثقافي. يعني نجم يكون دمنا كلتير عندهم نفس التوافق الثقافي. خط الشوف فرق ما بين المستوى الثقافي ومستوى التعليمي هنا رأى. بس ما خلطوش. نجم يكون عندهم شايد أكثر ما يمكن لكن المستوى الثقافي رو يفرق بيناتهم. ينجم وعنا المستوى الاجتماعي لابد منه. يعني هالانسجام ما بين المستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي راي هذيك هذاك الشرط الاساسي للتواصل نقوله التواصل للراسيون والاستمراريه والتعايش والمشاكله هذوما رام الاسباب الرئيسيه. لو مش نجيب إنسان من مستوى علاش توا نحن الديفورس وصل نسبة كبيرة ياسر علاش؟ لأنه ما فماش توافق. زي تلقى المرأة على مستوى ثقافي كبير ياسر متعلمة ياسر عندها شايد قارية مستوى جامعي وتلقى الراجل مستوى دون ذلك باش ما نعمقوش مثلا من القراش خلاص لو مش مشكلة أنه عنده الفلوس ولا ما يسور الحال لكن كي يبدا مستوى الثقافي طايح يبدا هو في واد وهي في واد متسجم ما بيجموش ينجحوا راهو هنا هذا راهو يعتبر العائق بالنسبه لي. لابد من التوافق الثقافي والاجتماعي اساسا. اجتماعي راهو ينجم يجيك راجل ميسور الحال والمراه ماهيش في الكلاس تاعو هنا تولي عملية استعباد راي بون وشاهد واحفظ ولا يقاسوا علي راي ما يش قاعدة دي يا راي فهمتني أما جينيرالمون يعني إنسان يمد ساقه على قدر كساءه يلقى إنسان توافق وياه يعني ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا يعني دمام كوتيم يعني نفس المستوى هذا راه هذاك شرط النجاح بالنسبة لي يعني. هاو نشوفوا باش عادات يبدا التوافق خاطر هذاك يخلق الاحترام بيعته يخلق التطابق مش انسان يبدا مثقف يعني انسان ما نعرفش يكتب في كتب يقرا في حوايج يشارك في محاضرات كبيره مستوى ثقافي كبير ياسر لكن المراه ما تبعد عليه ولا العكس المراه تلقاها انسانه كذا محطم هذايا ما نجمش تقلق برشا حزازيات ما نجموش يتوافقوا.
1: يعطيك الصحة شكرا لك يعيشك سي عماد شكرا جزيلا. هذا رايك بالطبيعة أنه الفرق في العمر ينجم ما يكونش عائق في تواصل التجارب. المهم التوافق ربما والتقارب الثقافي والاجتماعي والزوز عندهم نفس المستوى الفكري ونفس المستوى خاصة من الاحترام واللي نجح العلاقة حسب رأي سي عماد اللي هو الاحترام المتبادل وأن نفهم بعضنا ونتفهم بعضنا قبل برشا برشا عناصر أخرين. مرحبا بكم على 50 15 25 95. شكرا لكم. فما برشا قاعدين نتصلوا بهم لكن مع الأسف ثم إشكال يبدو أنه في الخطوط اللي قاعدين يتصلوا بنا اتصلنا ولكن ان شاء الله نجدوا على كل المكالمات الهاتفية. مرحبا بمقترحاتكم الغنائية ايضا وكان تحبوا تبعثونا زادة بمواضيعكم على الواتساب واحنا نقدموها بطريقتنا. كان عندكم مقترحات غنائية زادة يفرحنا برشا انكم تشاركونا هالمساحة هذية اللي في جزء كبير منها أنتم اللي تأثوا. 50 15 25 95 متابعين لقانا حتى منتصف الليل.

0: تحية لكم وين ما كنتوا، شكرا على اتصالاتكم الهاتفية، شكرا على إرسالياتكم، زد اللي قاعدة توصل بعد شوية نخص وقت للإرساليات. صديق جديد يقول أنا ديما في الاستماع لكن اليوم كسمعت الموضوع حبيت نشارك معكم. سي صادق أهلا وسهلا بيك.
1: السلامة، مرحبا.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مرحبا بختي، أول محل نسمع فيك كل جمعة ما غير ما تدخلتش قبل ما تحصلناش.
0: عاي به سيدي، به رجاء اللي يتصل ويخلي كان رقمه مع الرقم يخلي لنا الاسم باش نسجلوا المكالمه، سجلوا الاسم.
1: انا فاهمك،
0: نعاودوا نرجعوا نتصلوا بكم. به يا سيدي،
1: ما تحصلوش اختي. لا بدك ساعات ما تحصلوش، معناها يبدا ديما ديرونجي
0: حبتي. اي فما خاطر برشا اتصالات. سي صدق مين يتكلم فينا؟
1: من صفاقس.
0: من صفاقس، مرحبا بيك. ايوه، فرق الفرق في العمر سي سيد.
1: في العمر، شوف، في زمن على القديم كان نجح، فهمتني؟ الزمن هذا في الوقت هذا ما عادش ينجح، لان فهمتي معناها فما برشا معطيات تبدلت، فهمتي؟ معناها درجه الثقافه معناها واحده، معناها حتى الاجيال بعدت على بعضها شويه، 10 سنين الجيل كان ب 30 عام.
0: صحيح،
1: الزمن هذايا في السرعة هذايا أصبح الجيل في 10 سنين.
0: صحيح، هذايا علميا ثابت.
1: تغيرت برشا أكثر من 10 سنين، سيء تغير الجيل كامل.
0: حتى يعني مفهوم الجيل. أي عدد السنوات تراجع برشا في مفهوم الجيل، كان قبل أكثر من 20 سنة، توا حتى أي في السرعة، سرعة الأحداث وسرعة إيقاع الحياة والتطور اللي نعيشه،
1: التكنولوجيا، الثقافة، الدنيا كلها تغيرت معناها، فهمتني؟ ولا في تو العمر لازم ديما فارق بسيط، معناها الجيل لازم من 5 سنين، 3 سنين، 4 سنين، 6 سنين، لكن ما أقل من 10 سنين.
0: أي ولكن كي يبداو هكا زادة متقاربين سي صادق في العمر، باش يكون عندهم نفس المشاكل. كان مش معناتها عائلة باش تتبني مع زوز متقاربين لهالدرجة هذه في العمر، باش يكونوا تقريبا يعيشوا نفس الوضعية المادية، نفس الطموحات، كانهم مازالوا في بداية حياتهم المهنية، زوز يحبوا، مازالوا يحبوا يكونوا، مازالوا يحبوا يترقوا في خدمتهم، مازالوا يحبوا يعملوا شوية ربما فلوس، باش تكون هو نفس الاحتياجات.
1: وهذه أختي النتيجة اللي قاعدة تو في العزوبية وفي الأنوثة نتاع المرأة، هذا السبب الكبير الرئيسي.
0: أما الراجل ما فهموش قاعد يسجل في أرقام تاع عنوسة؟
1: كيف قلت لك الراجل والمرأة.
0: خاطر قلت لي العنوسة بالنسبة للمرأة، خاطر الراجل باش يخدم المرأة في نهاية الأمر.
1: ما سميتها لك منطقة الطوال العزوبية، معناها فهمتني؟
0: أي تأخر سن الزواج. أي
1: سن الزواج، والمرأة زادة فهمتني في سن نوعا ما كي تفوت 30 تولي سن نوع من اليأس، معناها 35، فهمتني؟ هذه سبب كبير معناها اللي كنت تحكي فيه تو، معناها فهمتي وقت اللي هما يكونوا في نفس الجراب العمر لبعضها، كل انسان يخمم باش يكون في روحه. اي لكن وقتي راهو كي باش ينجموا يكونوا مع بعضهم الزوج درجه درجه، ها خاطر السلوم نطلعوه بالدرجه ما نطلعوش فهمتي طلعه واحده.
0: ايوه
1: فهمتني، لازم ثم اتفاق بينهم الزوج، نطلعوا ضريبه ضريبه السلوم، هذيك هي فهمتني معناها الحياه نتاعهم، فهمتني؟ هذاك كاش تفرض عليهم الزمن هذا.
0: واضح، يعني انت تقول كان حتى في هما زوز في بدايه حياتهم بهك الصعوبات هذيك اللي هي ربما ساعات نجم تقرب بيناتهم وتزيد اكثر يعيشوا كل شيء، معناتها كالتفاصيل هذيك هي اللي وفقها هي حياه مشتركه اسمها في نهايه الامر.
1: صحيتي انت هزوا دم القفه والاخر يهزوا دم الاخرى، اصبحتوا هزين القفه ولا باس معناها.
0: اي زعما توا مازال هكا معناها التفكير.
1: مش القفة بمنطق تونس راهو.
0: فهمتك، ليه واضح المثل، يعني يتعاون ونقولوا احنا يتعاون على اي بالطبيعة، دونك هما باش يتعاونوا زوز يتقاسموا المسؤوليات وال
1: لا هي سهلة راهي سهلة، وخاصة يبدو معناها درجة معناها نتاع ثقافة قراب لبعضهم قارين معناها الناس،
0: لكن مش الناس الكل قارين راهو، ما نعرفش علاش ديما تخصوا الحديث للناس التقارب الثقافي هو بالنسبه للناس القارين، فما راهو اعداد الناس اللي مش قارين في تونس راهو زاد كبير برشا. معناتها حتى ممكن تقولي انت التقارب، التقارب يعني هو ما يكونش بعيد عليها في المستوى مثلا الدراسي، هي كيف كيف، لكن مش كاين ما ينجموا يتفهموا كان كي يبداو هما في نفس المستوى الثقافي العالي. اما التوافق او التقارب حتى كان هما مثلا ما قراوش برشا، قراو كان شويه في الثانوي ولا مرحله الاعدادي، والعدد راهو كبير جدا. يعني الناس اللي قاعدين اليوم يوصلوا للجامعه في تونس مقارنه بالناس اللي قراو راهو مش كبير برشا. كي نعرفوا احنا اللي فما 100,000 كل عام ينقطعوا عن التعليم.
1: باش نتواصل معك فتني في حاجه، ان الثقافه مش مربوطه بالتعليم عالي راهو.
0: اي باش خاطر ما نقولوش اي
1: نقولوا انسان مثقف، فمش معناه لازم يكون مستوى تعليمي عالي، لازم يكون مستوى تعليمي عالي ولكن اجتماعيا خاصني ماهوش مثقف.
0: اي اما زاد الاشكال زاد لهنا الحقيقه، انه الانقطاع زاد على والبعد على الدراسه ومقاعد العلم، معناتها ما يخليش ناس تخمم في انها كيفاش تثقف روحها. زاد ذي فما إشكال آخر، أنه الإنسان إذا خرج وغادر مقاعد الدراسة تقريبا ذيك آخر فرصة باش يبدأ باش يعرف يكون مثقف اجتماعيا، مثقف في برشة تفاصيل في الحياة.
1: الثقافة هي مهارة، المهارة في المعاملة مع المجتمع،
0: في المعاملة مع الشريك زاد أي
1: مع الشريك في المجتمع في تاعه. هو اذا كان ينجح في المجتمع نتاعو راه باش ينجح مع الشريك نتاعو، فهمتني كيف جد؟
0: اي
1: كله مربوطه ببعض.
0: واضح. دونك سي صادق يقول انه مهم برشا التوافق، مهم برشا التقارب، وانه من ربما ان نركض قدام الفوارق هذه خلينا يخلي ربما العلاقه تولي علاقه ماديه، تولي ديما فما هك الفكره انه اذا هو بعيد في العمر او هي بعيده اكثر في العمر باش يكون هنا اللي باش يعوض ربما الاختلاف هذي هي الأمور المادية، وبالتالي بشي يصير فما نوع هكا من مطمع في أنه الشخص هذي ربما بشي يوفر لي ماديات أكثر، أو هي زادة راه تنجم توفر ماديات أو توفر زادة مجموعة من الامتيازات. هنا نتحدث وجيتني تجربة توا على الزواج خاصة بالأجنبيات، والمسألة هذه اللي هي زادة مطروحة لليوم وتطرح برشة تفاصيل. فصديقنا صدق يقول زوز يبدأوا حياتهم ميزالش حتى بهك الصعوبات، يبدأوا درجة درجة، وهذا اللي راهو ينجم يجنبنا برشة مشاكل وبرشة صعوبات، ويخلينا نتفادى مشكل كبير اليوم مجتمعنا مهدد بالتهرم، ونسبة أيضا المتقدمين في السن في قاعدة تزيد، وهذا راهو يطرح برشا صعوبات وبرشا اشكاليات حتى في مستوى التعامل، في مستوى حتى الكيس معناتها الاجتماعيه. ف ضروري انه كما يقول نطلعوا السلم درجه درجه، مثالش ممكن تواتينا صعوبات، ممكن نلقاو بعض العراقيل، اما يقول هي الرحله، الرحله هي متعتها فيك الخطوات هذيك، مش كان في لحظه الوصول والا اكل مسائل الجاز. شكرا لك سي صادق، فكرتك وصلت سي صادق، مع انه مع التوافق والتقارب في كل شيء في كل المستويات الماديه الثقافيه الاجتماعيه، لانه الفوارق الكبيره تنجم تخلق اكثر صعوبات. شكرا لك. تحيه لصديقنا زياد، مساء الخير، مساء النور اختي سهله، تحياتي ليك وللفريق معاك، شكرا على البرامج الحلوه، وان شاء الله دائما حسن الى احسن، بالتوفيق ليك. نطلب اغنيه جورج وصوف لسه الدنيا بخير، مع الشكر ان شاء الله نسمعوا لسه الدنيا بخير صديقنا زياد. تحيه صديقنا محسن بن علي من قبلي، تحيه لكل الاصدقاء، مواضيع رائعه تليق ببرنامج رائع، دمتي متالقه. شكرا صديقنا محسن. صديقتنا مريم المهدية نتصلوا بك بعد شوية، اعذروني ساعات ما نجمش نجاوب على المكالمات الكل ولا على الإرساليات الكل. سي جمال مساء النور، تحية ليكم، شكرا لك ابنتي سهلة، عيشك ربي عزك سي جمال، أود أن أشارك. نتصلوا بك سي جمال أكيد. صديقنا اللي طلبت الاسم يعيشك، شكرا ليك، انت متابع للبرنامج، مرحبا بيك مرة أخرى.

جينا للبرنامج، طلبت الاسم، اتصلت بينا. تحية كما قلت صديقتنا مريم من المهدية. شكرا صديقنا منتصر مرة أخرى، وأرقام أخرى قاعدة توصلني من غير أسماء. تحية صديقتنا حنان العزيزة، حنان الجميلة صديقتنا حنون، شكرا لك، مرحبا بك وعودة ميمونة لك. إن شاء الله يكون المانع خير، في أنك المدة اللي فاتت ما سمعتنيش. قلت لي بعثت لك رسالة على الواتساب، توا نتصفحها يا حنان، تأكد من أني توا نشوف الرسائل على الواتساب، لأنه في الحقيقة برشا اتصالات هاتفية ساعات ما نجمش معناها نشوف كل شيء. تحية أيضا، اسمي منى، تحية لك يا منى، محلي اسمك ليك ولكل المستمعين. تحية لك أيضا يا منى ولكل والمستمعين أيضا يبدلوك نفس التحية. أغنية حلم للفنانة أمال، ماذا بك تقول لي شكون الفنانة أمال ماهر اللي نعرفها؟ أنا نعرفها أمال ماهر، هكا حلم اسمها الأغنية. تحية لصديقتنا رجاء المتلاوي، شكرا لك يا رجاء، نتصل بك بإذن الله ونسمع رأيك في موضوع الليلة. شكرا لكم، مرحبا مرحبا بكل أشكال تواصلكم مع البرنامج. راهو الفرصة هذه لكم أنتم باش تحكيوا. خلينا نسمع أغنية باش هكاك ناخذ أكثر عدد ممكن من الاتصالات الهاتفية في موضوع اليوم اللي هو الفرق في العمر، فارق العمر بين الزوجين، إلى أي مدى نجم يكون عامل داعم أو معرقل للحياة الزوجية.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: تحية لكم، شكرا لصديقنا سي عبد العزيز من الرقيب. صديقتنا رجيم المتلاوي طلبتك، فما مشكل يبدو أنه في الشبكة ما نجمناش نتحصلوا عليك. سي جميل، سي جميل من قصر هليل، مرحبا بك سي جميل الديميسي، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك يا سهلة الطيبة، سهلة الطيبة المتربية،
1: ربي فضلك يا سي جميل.
2: سهلة والله عيشك، يعطيك الصحة على مباراتك، إنسانة بريئة نحسك، إنسانة تلقائية
1: يعيشك.
2: صراحة ثم الناس كل يوم ينضاف لك صديق جديد كما أنا،
1: يعيشك تشرفني. مرحبا بك
2: والله. أولا نحب نقول لك بعد إذنك هي تحية بسيطة في ساعة سريعة، الخوية سامي بالمراد اللي يسمع فيه نحبه برشا عزيز عليا، وخوية كمان إن شاء الله ربي يشفيه، وخوية الحبيب سادة ربي يبارك له وبارك فيه. الموضوع يا باهي والله بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال متدخل الأول ونحترم رأيه، ذلك استثناء، ما نقولوش الشاذ يحفظ ولا يقضى، كان الرسول استثناء
1: أيه.
2: وناجح وبالصدق وبالأمانة، وحبته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها. بالنسبة لياني كانسان راه المستوى الدراسي عنده حدود، أما الثقافة لا نستطيع أن نقول بعدكم الاختلاف لا يفسد الود قضية. الثقافة كما قال السيد المتدخل السابق معناتها إنسان قاري وخدم الشهادة الكل، لأنه مش مثقف من نجمش يعيش. الثقافة هي المعاملة والتعامل في المجتمع بما فيه الشريك الطرف المقابل، فهمت؟ انما اني نقول بكل تواضع، وهذا هذا حسب رايي، انه الفارق في السن يا اما مادي يا اما اضطراري. والله رغم القصه نتاع نبيله اللي حكيت عليها انت مقبوله برشا، وكما نقولوا انسانه طايحه من السلم عرفت قيمه الراجل الثاني. انا راهو الفارق في السن يا ياسر، خاطرش الفارق في السن او الفارق الاجتماعي، والاجتماعي نقصد به المادي أكثر، وإلا المستوى الدراسي، الدراسة عنده مستوى، إنسان في الباك، إنسان واخذ الإجازة، إنسان واخذ ماستر، إنسان واخذ دكتوراه، إنسان فما دوبل دكتوراه عمله، فما ناس نعرفهم دكتوراه في حاجة وزاد في حاجة أخرى، لكن مش كيما مستوى واحد سادس ابتدائي مع احترامنا ليه. أما لكن المستوى الدراسي نستطيع نقوله، المستوى الثقافي إنسان تلقاه يخدم يعمل في عمل بسيط، لكن تبارك الله تلقاه ولي بالهم منين تدور تلقاه وينجم يفهمك وينجم يعيش معك وينجم يتعايش مع الناس كل. إنما المستوى الثقافي راه ما عندوش مستوى، ما نجموش نقولوا الثقافة إنسان مثقف ولا مش مثقف. نرجع لكلام أنا بالنسبة لي بعد إذنك إن شاء الله ما خرجش برشا الموضوع، المستوى أو الفارق في السن إذا كان تاع 10 عام نجمو، أما راه 20 و25 عام يما للمادة عنده برشا فلوس، ولا هو زاد يشري في العرايس الصغار، يما البنايه صغيره عجبها خاطر عنده برشا فلوس، اش عنده في جيبه والسياره واحد وكل شيء، ولا هو زاد عنده برشا فلوس يشري في العروسه يا اخي، مع احترامي للبنات الكل وللنساء الكل، فهمت؟ انما ما نوفقش، فهمت؟ مش من انا بالنسبه لي ما ناخذهاش اكبر مني برشا، وما ناخوش واحده صغر مني برشا، او حتى نتحط على روحي 3 سنين فرق، فهمت؟ زايد علي عام دراسة جامعية بعام، والله لا عمري عندي حتى عقدة، بالعكس نتشرب بها، لكن نتفاهموا مع بعضنا ونخموا مع بعضنا وأفكارنا قريبة لبعضنا، وبرشا حاجات ما تدرسناها مع بعضنا وفهمنا فيها مع بعض،
1: وبنيتوا حياة مشتركة مع بعضكم على امتداد هالسنوات هذه الكل.
2: يعطيك الصحة كيما قال السابق، راهو وذ القفة تهز بذنين مش كيما احنا كلا سويت في القفة، خاطر إذا توا في القفة مش ولي يهزك الكفار ولا أسرع من القفة الأخرى. فلك عاد عجبتني الكلمة نتاع ضحكت زاد كلامه باهي والحق دار فيه متثقف ما شاء الله، إلا أنه راهو هو القارب التقارب في السن، في السن أكبر منه بثلاثة سنين ولا أكبر منها بثلاثة سنين مش بعيدة، أما نتاع 20 و25 عام كما قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم استثناء.
1: أي
2: نجمش ندخل خاطر ما عنديش حتى الكفاءة منتها الفقهية باش ندخل في الرسول، لكن نحب ونحب السيدة خديجة أكثر واحدة من النساء. إنما أنا مانيش أقول لك ضد انا لا اقتنع بالفارق الكبير في السن.
1: كان نحطك في وضعية أخرى سي جمال، واحد من أبنائك طرحت عليه المسألة هذه، أنه جاك نهار من نهارات واحد من الأولاد أو من البنات وقال لك فما هل والشخص يعني أو المرأة في حد ذاتها مرأة محترمة أو رجل محترم كما نقوله بالفرنسي ريسبكتي وريسبكتيو وجدير بالاحترام، ولكن فما النقطة هذه باش ما نبداوش بالإشكال، النقطة هذه أنه فما فرق كبير في العمر، شنو تنصح ولدك ولا بنتك؟ تاخذ موقف الداعم ولا تاخذ موقف أنت من المسألة ولا تحكي معاه وتخليه هو يقرر بصراحة؟ معناها
2: موقف كونسي والله بصراحة يعني
1: خاطر فما من الأول الأولياء ياخذوا موقف
2: موقف ما صح
1: اي
2: ويقول له ثبت مشاعرك وثبت كذا وكذا، لكن راني أنا نخليك الاختيار. أما والله الحق جاب واحد أصغر منه بعامين والأخرى أصغر منه بعام واخذوا بعضهم معرسين وبذرانهم، إنما كما قلت في الموقف اللي قلت لي والله ننصح، وفي التالي إذا كانوا متقاربين بعضهم يفهموا بعضهم، والمهمة فمش طمع مادي أو طمع منتها نتاع احنا كما نقولوا اجتماعي.
1: هل فما اشكال سي جمال انه علاش الفلوس ما تغطيش بين ظفرين؟ هل مشكل هذا نتاع الفرق في العمر ما تنجمش الفلوس تداوي؟
2: والله شو نقول لك، والله قد من بعد اذنك هذا حسب رايره
1: بالطبيعة، احنا نقدموا في ارائكم ما بعيد على كل
2: على خاطر سمحني باهي، والله ما تغطيش عندي يعني خاطر دي مش تقعد شنو عنده فلوس، خاطر فما كلمة نعرف واحدة لواخو واحدة أكبر منه وتسامحوني في الكلمة هذه وتتقال الزوز يقول لك يا واخذ القرد على ماله ويوفى المال وقد القرد على حاله حشاكم مثلتون سي وقلتوا شاني، إنما أنت واخذ خطأ على الفلوس، هاتي الكرب وهاتي ايش عندي وهاتي شنو نجيب وهاتي كونت بونكار وهاتي كذا تموا هكوما يتم كل شيء، إنما زاد هو ياخذها هو صغير وهي أكبر منه أكثر، هي مستوى مادي أو دراسي أكثر منه، فهمت؟ وفما موجودين لكن خيارها على قدر كساء يمد رجلي وإذا صلى أمد الأخرى، والإنسان ما ينظرش لفوق برشا باش ما يتعبش، ما تلفتش اللوطة برشا باش ما يتعبش.
1: لكن الفلوس زادة سواء كانت المرأة اللي هي عملت فلوس ولا الراجل اللي ما نجمش يكون هذا زادة حاجة إيجابية، أنه الإنسان اللي عمل فلوس زادة دليل على أنه إنسان نجح.
2: والله لو كان مش خاطر فلوسي ما تراش الايام هذه، والله لو كان اني رفعتك من الفقر، والله اني طلعتك من البير، والله منا من الطرفين راهو تصير ديما الفلوس الحاجز بينهما، الاخر طمع في الفلوس باش يحب يطلع فوق والاخر بفلوسها، والاخر بالعكس اشري بالفلوس الطرف المقابل. انا قلت لك نتكلم على الجنسيه باش ما نكونش محايد، انما تصير وصايره وريتها والله موجوده في قصرها لا ما نسميهمش باش نرى احترامه حتى قانوني
1: طبعا
2: ايه والله على خاطر الفلوس. انا الحمد لله خذيتها خاطر الاصل، والحمد لله سوى 36 دخلنا 36 37 عام من السعادة، كل انسان يعيش الحياة اللي موجود فيها، اما شنو نتفاهموا مع بعضنا وارائنا قريبة لبعض برشا برشا برشا خاطر 3 سنين فرق أصغر مني هي بـ3 سنين.
1: أي أكيد هو عامل من العوامل، يعني مش خطر فقط القرب في العمر، ممكن أنتم نفس الثقافة متقاربة، أنتم من أصيلي نفس المنطقة، أولاد نفس الجيل، أولاد نفس الوسط الاجتماعي، هذا زاد من بين العوامل اللي تخلي الناس تتقارب في أفكارها وفي تصورها للمشروع متاع الزواج، خطر زاد ثم اليوم وليت فما تبدلت شوية الأفكار كما قال صديقنا قبيلة سي صادق، قال يمكن قبل لأنه علاش قبل؟ لأنه قبل كانت واضحة المسائل، المسؤوليات مقسومة، الراجل يخدم المرأة في الدار، أنت مسؤولياتك الأبناء والأسرة، الراجل مسؤولياته خارج العائلة الفضاء العام، فكانت الأدوار مقسومة، دونك هذا خلى أقل مشاكل. بالطبيعة إذا الرجل دوره هو أنه هو اللي باش يجيب الفلوس، أنه هو اللي باش يكون الكوتي معناتها المادية في العائلة، فحتى كيكون كبير شوية في العمر وما عنده هل يوفر هذه الناحية هذه للعائلة ما كانتش مرفوضة الفكرة، اليوم تغيرت المعطيات.
2: والله من الأول وكل حد نحترم الآراء الكل، من الاول ضد الشيء هذا ونعطيهم شايفين هي ميزه صغيره عروسه ترنكوشه وهو فوق السبعين هي في الخمسينات اقل من الخمسينات باش ما نسميش وهو كي نقول لك يمشي معاها والله قالوا الناس تبنتك شو رايك انت وهي مرته زوجته اما فما الفلوس اني ضد والله المستوى الاجتماعي والمستوى الدراسي والثقافة قلنا الثقافة إنسان الثقافة وكل شيء والمجتمع والمستوى العائلي أي مش مستوى العائلي أي النمط العائلي وقت نبدأ ناس كيف متقاربين رغم ما فماش حتى مشكلة عندي أنا هذو إنما يجي ولدي لقلت عجبني سؤالك باي في بلاصة نقول له هو منه هو منه تختار
1: أيوة واضح واضح يعني أنك في نهاية الأمر خاطر فما ناس تاخذ موقف كيما صديقتنا أسمى تقول لي أنا معناتها غيسامون في المدة اللي فاتت بنتي يعني تحطينا في الوضعية هذية وتقول بحب تتعبر على رأيها بكل صراحة تقول نحب نحكي بكل صراحة في الموضوع ذي خاصة وأنه بنتي اللي هي عمرها 22 سنة مؤخرا فما شكون تقدم لها ويبدو أنه فما صارت كما تقول هي نوع من المانيبولاسيون بالنسبة لبنتها من طرف الشخص هذية لإقناعها ربما لإغراءها برشا تفاصيل من شخص اللي يفوتها في العمر تقول أنا ما نجمش نتقبل أنه بنتي 22 سنة تتزوج من شخص تقريبا نديدي أنا ولا أكبر مني فطبعا بعد نحكيه قصة صديقتنا وحكاية تجربة مدام أسمى وحكايتها مع البنية هذه اللي تقول أنا في المسألة هذه تقول قبل كنت ننظر وكنت نحكي لكن وقت اللي ريت بنتي قدام القرار هذه خذيت موقف وموقف مؤثر في أنه العلاقة هذية أنا رفضتها لأني قاعدة نشوف القدام شنو اللي نجم يصير من خلال الفيكو اللي عشته من خلال تجارب ناس قراب لي من خلال ناس عرفتهم في خدمتي في ناس يعني سمعت بتجاربهم فما تقول فرق ما في العمر ما تنجمش تنجح العلاقة مهما باش تكون فما عدد من سنوات فرق في السنوات اللي راهو مهما باش يكونوا متفاهمين راهو هذا ما نجمش يخلي العلاقة هذه تنجح. شكرا لك سي جمال يعطيك الصحة نتمنى لك بقية سهرة طيبة. شكرا صديقنا أنور شكرا لك أنور نطلبك بعد شوية تحية لك. شكرا مرة أخرى صديقنا زياد. متابعين لقانا في المؤنسة خليكم بعد شوية مع نشرة العاشرة والنصف ثم لنا عودة لتلقي تجاربكم حكاياتكم فيما يخص موضوع اليوم اللي هو الفرق بين في العمر بين الزوجين. شكرا مرة أخرى كوثر البجيوي اللي تأمن الهندسة الصوتية للقاء.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عنوان نشرة غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق لثلاثية ثلاث المرحلة الإعدادية وتعليمات ثانوية. وتلاميذ البكالوريا يواصلون اجتياز الاختبارات التطبيقية والشفوية. اعترافا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، تونس تترأس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لجامعة الدول العربية. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تنطلق غدا امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية ثالث المرحلة الإعدادية وتعليم ثانوي لتتواصل حتى 23 من مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو إلى 2 من جوان المقبل. كما تتواصل الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية. استمرار إجراء الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا أيام 18 والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من مايو الجاري. تواصل إجراء الاختبارات التطبيقية في مواد العالمية أيام 19 والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين من مايو الجاري. أيام 19 والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من مايو الجاري إجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي. وتستعد العائلة التونسية لفترة الامتحانات خاصة على مستوى الرعاية الصحية والإحاطة النفسية بالتلاميذ. الأخصائية في علم النفس إنس بن سليمة تقدم بعض النصائح.
3: بالنسبة للتلميذ لازم يفهم أنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجاتك تحفيزية، يحط الهدف متاعه أنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيه. خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نبدأ مكان مغذيه مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخف مثل الدسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهني. تاخذ لايت، تاخذ حاجات اللي هي خفيفه تسويك الجافه، تقوي في التركيز، ماذا بيك تشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما هيك المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد، خطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وهو وقت نرقد، الذاكره بعيده المدى وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز الباهي الايجابي.
2: أن لذكرى 70 لبعث الجيش الوطني انتظم اليوم بشارع الحبيب بوركيبة بالعاصمة سباق نصف الماراثون العسكري لمسافة 21 كيلومترا، وذلك بمشاركة أكثر من 2500 عداء وعداء بين مدنيين وعسكريين من مختلف الفئات العمرية. كما تم بالمناسبة تنظيم سباق للجميع على مسافة 5 كيلومتر خصيصا لمن سنهم أقل من 15 سنة وأكثر من 15 سنة ذكورا وإناثا، إضافة إلى فقرات موسيقية أمنها الطاقم الموسيقي العسكري. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي شدد بالمناسبة في تصريح للزميل زياد الخياري على دور المؤسسة العسكرية في مجال تكوين الرياضيين وتشريف بلادنا في المنافسات الإقليمية والدولية.
4: يندرج السباق نصف الماراثون العسكري في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي يوافق اليوم 24 جوان من كل سنة. هذا الموعد الرياضي معناتها لقي إقبالا مكثفا، يعني جمع المدنيين والعسكريين، هذا الاحتكاك الجميل يعني، وطبعا هذا يعكس الثقة في المؤسسة العسكرية التي دأبت على تنظيم مثل هذه التظاهرات. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد الدور الذي تطلع به الرياضة العسكرية على مستوى تكوين الرياضيين في اختصاصات فردية متعددة، وكذلك على مستوى التتويجات، وكذلك على مستوى تشريف تونس في المنافسات الإقليمية والدولية.
2: من جهته أكد مدير التربية البدنية والرياضة العسكرية العميد أحمد بن صالح أنه يتم الاستعداد حاليا للمشاركة في عدد من المنافسات الدولية.
5: استراتيجية وزارة الدفاع الوطني وإدارة التربية البدنية كنا ندعم الرياضة الوطنية على المستوى الوطني، قاعدين نحضر في تحضيرات شبال الألعاب العالمية العسكرية اللي تتمرجع سنة 2027 في أمريكا، وعلى الألعاب أبو المتوسط خلال الصيف بتاع 2026، وبالتوازي مع رياضات أخرى جيدو، تايكواندو، رفع الأثقال. امبارح أيمن باشا زوز ميداليات ذهبية، وإن شاء الله الرياضيين العسكريين يكونوا ديما متألقين ودائما داعمين للمنتخبات الوطنية.
2: تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة. وبينت الوزارة في بلاغ لها أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، ويجسد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. ويعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة علمية ومهنية عربية تأسست عام 1978 تحت مظلة جامعة الدول العربية بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب بهدف تأهيل اختصاصيين ذوي كفاءة عالية داخل الوطن العربي والحد من هجرة الكفاءة الطبية عبر توفير تكوين معتمد وشهادات اختصاص تضاهي نظيرتها العالمية. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بجنيف قبيل الافتتاح الرسمي للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في تظاهرة دولية رياضية تحدي الصحة قول وعمل التي تنظمها منظمة الصحة العالمية. ووفق بلاغ لوزارة الصحة تجمع هذه هي التظاهرة الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم حول رسالة بسيطة وواضحة: الصحة للجميع تبدأ من الوقاية والنشاط البدني وأنماط العيش السليمة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق ل 17 من مايو من كل سنة وتحت شعار اعرف ضغطك احمي كليتيك، نظمت الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم بولاية أريانا يوما مفتوحا للتقصي المجاني لمرض ارتفاع ضغط الدم بالتوازي مع تظاهرات مماثلة في ولايتي سوسة وصفاقس. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم حبيب السخيري وصف في تصريح للإذاعة الوطنية نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بالعالية جدا.
6: الدراسة قمنا بها بين 3/4 الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم عندهم أمراض كلى، والناس اللي عندهم أمراض كلى نجم تقول 9/10 يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم. تقصي مرض الكلى وقت اللي بدأ عندنا ارتفاع ضغط الدم حاجة مهمة برشا. منذ عقود يحتل المرتبة الأولى في سبب الوفاة للبشرية عامة في تونس لدى بالذات. المرض هذايا ينجم يكون ما عندوش حتى علامة. دراسة صارت في تونس ورات لي النسبة نتاع ارتفاع ضغط الدم تناهز 36% على 3 توانسة واحد يكون عنده ارتفاع ضغط الدم نسبة عالية. أي مواطن فوق السن نتاع 30 سنة مرة في السنة كل سنة يلزم يقيس الدم نتاعه.
2: تنظم الجمعية التونسية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية الدورة 8 للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، وذلك بداية من 21 إلى 23 من مايو الجاري بالعاصمة بمشاركة حوالي 45 موسيقيا من 8 دول وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد المنصوري للأخبار.
7: الدورة هذه يميزها انه عندنا انستا موازية في بداية من نهار 19/20/21 صباحا في 3 جمعيات مختلفة يعني، وبالاشخاص ذات الاعاقة الاولى مش تكون في فرنانا يوم 19، والثانية مش تكون في المنيه ليوم 20، والثالثة مش تكون يوم 21 في سوسة. ايضا هذا المهرجان يتميز بندوة دولية حول دور الثقافة في تغيير نمطية توجيه الأشخاص ذات الإعاقة، وأيضا تعريف بإبداعات مهارات الأشخاص ذات الإعاقة مش تكون نهار 23 في الحمامات. والدولة تجد مشاركة تقريبا 8 دول هي إسبانيا، إيطاليا، تركيا، فرنسا، المغرب، الجزائر وتونس.
2: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية، وتلاميذ البكالوريا يوصلون اجتياز الاختبارات التطبيقية والشفوية. اعترافا بمكانة الكفاءة الطبية التونسية، تونس تترأس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لجامعة الدول العربية. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
10: وريفز مع راديو باك.
9: العادة توليها سنين.
10: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
9: أنتو مع نجاح نوين
10: وإحنا معكم مكملين.
9: نخبة من الأساتذة والمرافقين
10: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
9: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.

0: وأنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.

0: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
1: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: وردة وردة ترافقناها، والأغاني تقعد خالدة، تقعد حية رغم الزمن. ممكن هذه قوة الفنان، يفنى الجسد ولكن فنه يبقى خالد، يبقى رسالة للأجيال اللي تجي بعده. سمعنا برشا معشر الرجال مشكورين جدا وعطاونا رأيهم في الموضوع. سمعنا سي جميل، سمعنا صديقنا صادق، سمعنا كيف كيف سي عماد في موضوع الفرق بين الأزواج، فرق العمر، نتحدثوا خاصة على فرق العمر، وربما الفرق في العمر هو بيدو يؤدي بينا الفوارق أخرى ساعات، لأنه العمر بطبيعة تقدم في العمر يخلي الإنسان ممكن تتطور حياته أكثر، يكون عنده إمكانية أنه تتغير أوضاعه مقارنة بالشخص اللي جنرال موك يبدأ مازال في بداية حياته وعنده بعض الصعوبات في أنه مازال في خطواته الأولى في حياته في كل شيء. اليوم التوضع باش نسمعوا رأي السيدات الفضليات. معنا لرجاء، أهلا وسهلا بيك من المتلوي.
1: سيدتي جميلة، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الجمال، مساء جمال النور. هذه اللقاءات وروعة هذه الموجات،
0: ربي يخليك لله يفضلك. إذا الفرق في العمر بين الزوجين إلى أي مدى، أو رأيك في المسألة، تجربتك، ربما تجرب المقربين منك اللي عينت حكاياتهم وتجاربهم؟
1: أي هو العلاقات عموما، العلاقات العاطفية أو العلاقة بين الزوجين، باش نمشي ديريكت للموضوع، لصلب الموضوع. العلاقة بين الزوجين تتطلب التقارب مبدئيا، هكا نقول تقارب عمري في على مستوى السن، التقارب على المستوى الثقافي، زاد كيف كيف على المستوى الاجتماعي. هذه السائد أو معناها الشروط الموضوعية لنجاح العلاقة الزوجية. مبدئيا هذه هي شروط، لكن أحيانا وجدت عبر التاريخ ولا في حياتنا، ولا أنا ما عنديش تجربة الحقيقة، أما مش نحكي لك انطلاقا من تجربة أخوتي، من تجربة صديقاتي، من تجربة أصدقائي. التقارب في العمر هو راهو شرط أساسي لنجاح العلاقة الزوجية. علاش؟ خطر يكون معناها تحس نفس الروح، نفس الميولات الفكرية، نفس الأهداف، نفس القيم اللي متبنيينها جيل معين، مش كيف ما جيل الستينات الخمسينات الأربعينات كيف ما جيل السبعينات ولا كيف الأجيال الحالية، مش نفس المستوى الثقافي، مش نفس المحيط العائلي والاجتماعي اللي عاشوا فيه. دونك معناها اوتوماتيكمون، معناها آليا باش تولي الأفكار تمشي حسب المحيط اللي هي تدور فيه. لكن يا سيدتي الجميلة، هذا ما يمنعش أنه سجل التاريخ وبعض معناها ثم تجارب سجلها التاريخ وشهدت عليها العصور أنه الجانب العاطفي أو الحب، أحيانا فما شكون يقولك الحب وحده لا يكفي، لكن أحيانا الحب وحده يكون كفيل وكافي إلى أبعد الحدود باش ينجح علاقة قد تبدو للبعض أو قد تبدو بكل المقاييس مستحيلة. إذا كان فما، هو مش الحب، هو تحديدا أنا هكا بالنسبة لي راء وقناعة، هو تآلف الأرواح، التآلف الروحي هذاك يخلق نوع من التوافق، نوع من نوع من الانسجام، وتنصهر الروح في روح الطرف المقابل. بما أي معناها تكون كفيلة هكا التآلف هذاك، باش يكسر برشا حواجز، باش يتجاوز برشا صعوبات، باش يتحدى برشا عراقيل في سبيل إنجاح هذه العلاقة وديمومتها. معناها التآلف الروحي هو عنصر هام ومهم وأساسي بالنسبة لي، وراه معناها عينته خاطر كي يبدأ فما حب كبير وتآلف روحي موجود، تحس فما توافق، تحس فما معناها التفاهم لا محدود، وبالرغم راهي الحياة لا تخلو منها، الحياة لا تخلو من العرقيل والمشاكل أما أحيانا معناها هذيك هي معناها التوافق والحب الكبير هو اللي يكون عائق، معناها هو اللي يكون وسيلة لإنجاح العلاقة.
0: ما تراش معايا اللي مثلا سامحني في حكاية صديقتنا قبيلة نبيلة، أنه ساعات في مرحلة ما من العمر يولي فرق الفرق بين الأزواج في عدد السنوات ما يأثرش برش، لأنه هنا فما نفس المشروع متاع الحياة، نفس التصور، نفس المفهوم للزواج. هي تحدثت على تجربتها الخاصة، تجربتها الثانية في الزواج وقت هي في عمر الأربعين، والشخص اللي عرفته وقتها يفوتها بأكثر من 20 سنة، ولكن لقات معاه كل أشكال الاستقرار وكل أشكال السعادة. مفهوم السعادة تقولي تجسد في حياتي معاه، في العوامل اللي عشتهم معاه. من رأيك زادة اللي مسألة العمر تنجم زادة تحيلنا المسألة، احنا شنو ننتظره من الزواج، انتظاراتنا من الزواج؟
1: ربي هناها صديقتنا نبيلة يا سيدتي الجميلة، أما هنا العمر يكون مقترن عادة بالنضج الفكري والنضج العقلي، ويلزم زادة الطرف المقابل يلزم يحتوي الطرف الآخر، الاحتواء. هذوما زوج مفاهيم يا سهلة أن نركز عليهم، التآلف الروحي والاحتواء. لازم تكون قدرة، عنده قدرة كبيرة وكبيرة جدا على احتواء الطرف المقابل، يعني أحيانا بكل سلبياته، بكل معناها تغيرات وبكل مزاجيته، أحيانا هك الطرف هذيك يكون مستعد لاحتواء ومصر على استمرار الحياة معه. وهنا معناها أختنا نبيلة كيف تحكي على تجربتها في سن 40، وهذيك معناها الطرف المقابل يفوتها بعشرين سنة، ثم درجة معينة من النضج الفكري ومعناها والتقبل الروحي لهك، ثم زادة غاية أخرى هي أنه الاستقرار، زادة في اللوج على الاستقرار العاطفي الاجتماعي. ربما هو خطر عليش يا سهلة، خطر أحيانا الزواج يكون ساعات راهو وفما راهو حتى معناها مام حتى في بين الشباب وفي الفئات الشابة، ثم تجارب ياسر محليهم، ومعناها بالرغم كل شيء احنا هكا بين قوسين باش نقولها يكبشوا في بعضهم ويصروا على انه ينجحوا علاقتهم ويوصلوا لغاية معينة، هذيك يجسدوا معناها معنى الحب. اما وقتها يولي معناها هنا ذاك معناها تآلف وحب كبير. اما بالنسبة للفرق العمر كيف ما قلت لك، ثم احيانا انا شاهدت معناها علاقات ما يولي السن ما عندوش حتى معنى، معناها تفكر قولة فما مذيعة حاجة كيف ما كنت تقول لك، نحن لا نكبر بالعمر يا سادة، العمر مجرد أرقام، نحن نكبر بما تتركه فينا الحياة وما تؤثره فينا. معناها أحيانا ينصهر هك الفارق العمري هذاك ويختفي تماما أمام الرغبة والإرادة في أنهم يأسوا عائلة وأنهم يستقروا وأنهم يعيشوا لحظات حلوة في الدنيا هذه.
0: واضح، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، شكرا على هالمداخلة هذية، على رأيك اللي يدعم فكرة التوافق والتقارب مسألة مهمة. وفما حاجة أخرى اللي هي قبل زادة التوافق، اللي هي مسألة المحبة، مسألة أنه الناس اللي ربما هالمحبة هذية اللي ساعات ربي ينعم بها على زوز من الناس، اللي ساعات ربما تخليهم يتجاوزوا هالفوارق هذية اللي تقول صديقتنا صديقتنا وصال تقول أنه في مجتمعاتنا تتعمق برشا هالمسائل هذية وهالفوارق هذية، وساعات تكون محدة لمصير العديد من العلاقات. تقول كان نقارن رويحنا بمجتمعات أخرى تحترم برشا رغبة الفرد، تو نلقاو اللي التجربة هذية أكثر في من مجتمعاتنا، أنه طفلة تتزوج بشخص ربما يفوقها في العمر، وإلا الراجل يخذ امرأة سنوات أكبر منه، وتكون العلاقة راهي مش بالضرورة مبنية على مصلحة ولا منفعة مادية ولا استغلال ولا غيره. ولكن تقول احنا في مجتمعاتنا ما زلنا ننظر حتى الاختيارات هذية اللي هي أقرب اختيارات وأهم اختيارات، ما زال المجتمع يعطي هو كلمته، ساعات يأثر تأثير كبير وساعات يحطم هذه العلاقات وما يخليهاش تتواصل، سورتو بالنسبة للراجل اللي ربما يتزوج امرأة متقدمة عليه أكثر في العمر. فتقول التجارب هذية قليلة برشا في مجتمعنا، لأنه احنا نخاف من بعضنا أكثر من أنه نخاف على علاقاتنا، وساعات نضحيه بعلاقاتنا لأن نحب نشبه للمثال اللي يقترحه علينا مجتمعنا، مش للمثال اللي احنا نلقاور وإحنا مرتاحين فيه. يعطيك الصحة يا وصال، فرحانة برشا زادة مشاركتك مرة أخرى. شكرا لرجاء من المتلوية. أمي مريم مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك. مرحبا بيك.
0: سهلا تنورنا يا أمي مريم.
2: عايش بنتي.
0: شنو حويلك؟
2: الموضوع الساعة وموضوع دائم هذا راهو.
0: أيوة.
2: موضوع دائم. شنو كل مرة كيفاش النوعية؟ كل جي تو مثلا أنا الساعة عندي مثلا قالت الممثلة لطيفة القفصي.
0: أيوة.
2: باش نحفظه وحفظته من جد، هو مثلا قار يمشي على الزمن الكل. قول ما يطلع زرع بليش مطر، ومدفوق ما يفوح بخور من غير جمر، ومدوم عشرة من غير قدر. هي لقيته كل رغم اللي فما تغييرات، أما العشرة بالجد
0: أي
2: هي القدر. وقالوا قبلنا نسمع الإذاعات والبرامج والبرامج حتى النوعية هذية، التكافؤ الاجتماعي بالزمن راني عرفته منها وقت اللي تزوجتنا. ما كنتش نفكر في حاجات كيما هذوما. نعرفك الطفله لازم تهني على روحها، والراجل يقدرها، الزوج يقدرها ويقدر عائلتها، هكا نعرفك. لكن بالزمن الصيت اللي بالنجد التكافؤ الاجتماعي، يعني يكونوا مش هي وهو، العائله هذه والعائله هذه، المجتمع اللي يعيشوا فيه هذاك يتقارب ياسر، يتقربوا في السلوك. وشنو باش يصير؟ هما باش يولي العائله هذيك باش تكبر كيف الشجره، عائله الطفله وعائله الطفل باش تكبر، عمره لا يجي زواج وواحد يقطع يا العائله هذه ولا العائله هذه. ولذا الساسي يقول السادة المستمعين والمجتمعات وكل واحد يقول رايه، التكافؤ الاجتماعي وعرفته بتقادم الزمن، عرفته وشفت تويكا في جيلي انا سهل في جيلي انا 15 سنة فرق يمسح الزواج. ستينات هذا نحكيك عليه.
0: ايه.
2: توا ظهر ليش اذا كان يعديوا 10 سنوات بيناتهم باش يلقاو رواحهم. لازم العشرة اكاهو زاد ما نقصوش. وكان حدا باش يزيدوا شوية وكاهو.
0: ايه. انت وزوجك قديش فرق بيناتكم الله يرحمه؟
2: انا هكاك تقريبا قلت لك 15.
0: يعني تقريبا 15 سنة بينتكم.
2: 15 سنة في جيلي أنا في الستينات راهو.
0: أي.
2: ومحسوب وقت الخطبة قبل الستينات، الزواج صار في الستينات. يعني البيئة هذيك هي وقتها. البنية قعدت في المكتب، مازالت اللي محصورين ما خرجناش، لا خرجنا قرينا وقرينا شوية، باش نخدموا في الدار اللي جينا بين زوج عصور.
0: مخضرمين.
2: أي هكاك خذينا من العصر، وخذينا أكثر من العصر الجديد. ونكتب عليك إذا كان وقتها فرحانين به، الزمن الجديد نتاع قراية نتاع خدمة نتاع أمان في الشارع، أمان الطفلة وقتها خرجت والمرأة خرجت، أمان نروح 9 نتاع الليل، أنا نهبط نقضي في الخياطة وللتريزة، نروح 9 نتاع الليل أنا نسكن في باردو، نلقى الجيران واقفين، استنى بنت عم فلان، استنى بنت عام فلان، يعني شوف الزمن قداش طيب. هذاك اللي يقولوا زمن يتبدل بحكم شنو اللي موجود في البلاد في التربيه. سيس الهدره راهو أنا شفته لا فلوس ولا جاه ولا بنت عائلة. التكافؤ الاجتماعي مش لازم نقولها تربية الفسروالي السادة اللي مضلعين فيها في علوم العربية. التكافؤ الاجتماعي يعني يكون سلوكه يشبه البعض, سلوك عائلتها وسلوك عائلته هو. تقدر أنا واحدة من الناس فما حاجات اللي قرين نبتل روحي وقت اللي وقت الخطبة وكل ما قلت بزمان اللوم ليني على الاستقلال حاجات موافقة عليها, مثلا عائلته والأم خاصة الأم وكل
0: موضوع. هو كيفاش عارفك أمي ماري؟
2: والله على طريق الحبيب. أيوة. حكاية ما احنا قلتك نخيطوا جينا خلفت لنا جينا خلفت لنا عندي أختي أخذت بمحبة في العائلة يجيني يضيفوا بحلينا وينا بالله على طريقك اللي شكون فما يجي يطرز عندنا ومرأة تعرف اللي تعمل لنا الزهر على طريق الحبيب.
0: أيوة.
2: نشفت عملية نشفت الحمد لله ما نقولكش يا المحبة جات من بعد العشرة اللي أنا وياه الله يرحمه تعديتني أنا وياه وليت هو عائلتي عائلته وأنا عائلته هو عائلتي أنا خاصة أنا خط أحمر أم الزوج ولا هو زاد زوج أم بوها وأمها لازم يكون هذاك كيف هو يقدر أهلها هي تحطه فوق راسها. انا راها اكيد فما التكافؤ الاجتماعي والفلوس ما كيفش تجي توا وليت ما نعرفش فما ساعات يجي بكل صراحه يقولوا لبعضهم راهم
0: هو المرحوم بحكم انه يفوتك 15 سنه كان مرتاح ماديا وقت الزواج
2: عادي عادي نتاع الحمصم واحنا نوعا ما ربيناش حق عائلتي على حب الماء والمال وقتها هو وقتها دات عليه الدنيا الوالد حتى المال ما مفتورين مفتورين وكهو ما والتول هذه ساعة من نسمة الناس اللي يعبدوا المال نجيبوا بداية ونصرف على روحي ما نخليش أمور وما استغنيش مفتورة دي ما مفتورة مرض الحب المال.
0: لكن قبل أمي مريم في نقولوا احنا في عهدك انت كانت موجوده انه خاصه الراجل يكون فارق العمر بينه وبين زوجته ساعات يكون كبير كنت موجوده قبل معناها وربما حاجه نقطه ايجابيه يقول لك خاطر المراه
2: حتى 20 سنة مثلا وقت امي فما 20 سنة خاطر هي وقتها باش تتزوج وباش وليداتها تحبهم وعمل الدار وعملت وليدات والعائله ما تشجعش على طلاق بسرعه تتزوج. انا مره هكا قلت راهي في الجيل بتاع بنتي عندنا حاجه كبيره طلاق ودمار و نحس برشا ناس ما وصلنيش هو بين جد تبدل الزمن يتبدل كل 20 سنه الأسرينيات ولا عقلية أخرى. مش كما الزمن نتاع عيالنا مش كما الزمن نتاع بنتي مش كما
0: وفي عهدك انت في جيلك انت ممكن وانت كنت تخدم في مهنة اللي فيها برشا علاقات اجتماعية وتعرف برشا ناس فما تجارب هكا كان فارق العمر لكنها نجحت
2: ولا لا ريتهم في زماني انا في الستينات ناجحين راهو شو اذا كان وصل لواحد 20 سنة بالعقل واحد يخط ما تنجحش ولكن ما هيش مستحيلة ما 20 سنة تعب ومش فرد تقاليد مش فرد آراء مش فرد
0: هي ما زالت مثلا في أوج الشباب وهو في مرحلة الكهولة

0: ايوه
1: لا، بالتربيه تجيب كل شيء، بالتربيه وتبدا من التربيه ونفس نفس التكافل الاجتماعي بين هذا وبين هذا.
0: بالضبط. يعطيك الصحة أمي مريم، شكرا جزيلا لك على مدخلتك وعلى هال يعني الأفكار اللي قدمتهم لنا، أعطتنا فكرة أمي مريم حتى على الزواج في مرحلة الستينات واليوم كيفاش تغيرت الأمور وبحكم إيقاع العصر، وحتى كما أشار سي صادق قبيلة اللي اليوم حتى مفهوم الجيل حتى علميا تغير عدد السنوات، مش كما 20 سنة إلى الوراء كما اليوم، حتى مفهوم الجيل قاعد يتطور وعدد السنوات قاعد يتقلص بين جيل وجيل. أهمية التوافق والتقارب نقطة أكدت عليها، لكن ما هوش مستحيل كما تقول أمي مريم أنه ينجم يكون فما فارق في العمر، ممكن كان بحكم إيقاع الحياة قبل، بحكم أنه الثقافات متقاربة، أنه نمط التربية نمط الحياة تقريبا هو نفسه يتكرر في الأوساط الكل، فهذا يسهل أكثر أنه التجارب تجارب الزواج تنجح حتى كان فما فارق في العمر. وربما الأفكار قاعدة تتبدل اليوم، قاعدة تتغير، قبل ممكن كانت المسألة ما تطرحش عائق كبير أنه رجل يفوق المرأة بعدد السنوات، ولكن اليوم بحكم التحول الاجتماعي والثقافي والاقتصادي المسألة ربما اليوم يلزم إعادة النظر فيها. كما وعدتكم مش نتحدث على تجربة مدام أسماء اللي بعثت لنا بحكايتها وتجربتها، تجربة بنتها خاصة اللي عمرها 22 سنة، اللي تقول تقدم لها شخص عمره في 50 سنة تجاوز 50، وتقول الشخص هذايا أنا في الحقيقة رفضت، ما كنتش فقط ما خديتش دور الناصح أو دور اللي باش نقول لها وجهة نظري وإلا نشوف وجهة نظرها ونسمعها، لكن تقول في الحقيقة حسيت اللي التجربة هذية ما هيش النسق والنمط اللي بنتي تنجم ترتاح فيه. تقول أنا مع فكرة أنهم زوز يبدأوا مع بعضهم يكونوا متقاربين حتى ولو فما برشة صعوبات مادية، حتى ولو أنه فما برشة تعب. تقول أنا شخصيا تزوجت بشخص يفوتني بعدد سنوات قليلة، وكنا معناها مجينيش من عائلات ثرية، عائلات متوسطة جدا، وبدينا حياتنا درجة وبنينا دويرتنا وجبنا صغار مع بعضنا، كانت عنا برشة قواسم مشتركة هي من شأنها اللي زادت قربتنا وزادت دعمت العائلة. تقول اليوم وقت اللي نتصفح ألبوم الذكريات نتوقف عند كل لحظة عشتها ونحمد ربي اللي عشت مع الشخص هذايا، وكبرنا مع بعضنا وشفنا تحولات في كل أطوارها، من اللي كنا شباب للي أصبحنا كهول اليوم وأحنا على عتبات الشيخوخة. تقول هالتحولات هذية قربتنا وزادت ألفت بين قلوبنا قربتنا. تقول منراش بنتي أنا اليوم مع شخص ما ينجمش يكون عنده نفس رغباتها، نفس إيقاع حياتها. بنية في بداية العشرينات مازالت هكا مازلت في خطواتها الأولى، ما هوش نفس إيقاع الشخص اللي عدى الفترة هذه وتجاوزها بأكثر من 20 سنة. تقول إيقاع الحياة العمر سامحوني ما هوش مجرد رقم، كما تقول مدام أسمى العمر ما هوش مجرد رقم، العمر رقم يجب أن يحترم ويجب أن نشوف حيثياته ونشوف تفاصيله. الإنسان في بداية العشرينات ما هوش هو نفسه، في بداية الخمسينات ما هوش نفسه بعد الفترة هذية. تقول حتى الجسد حتى المعطيات الصحية والنفسية عندها دور، وإنسان يلزم يراعيها ويلزم يتفهمها. تقول مشروع أو الزواج هو عبارة على مشروع، وقد ما تكون القواسم مشتركة بين الزوز أطراف، قد ما يكونوا متقاربين، قد ما تكون هالقواسم هذية أقرب أنها هي نفسها عند الطرف هذا والطرف الآخر، لكن أكيد ما هوش قاعدة هذية. ونرجع لحكاية مدام نبيلة اللي حتى ولو أنهم كانوا متقاربين في تجربتها تجربة الزواج الأولى، لكن كل واحد كان عنده نمط تفكير وكان عنده تصور وانتظارات من مؤسسة الزواج. لكن تقول أنه بالنسبة لي أنا كنت حاسمة. وصحيح أنا ربيت أولادي بطريقة أنه نعودهم أنا على أخذ القرار، ولكن وقت اللي ريت أنه الشخص هذايا

تحاول يسيطر منذ البداية على تفكيرها، على نمط حياتها، حتى على طموحاتها، تقول ما مريتش بنتي في هالتجربة هذية اللي باش تعبها بعد سنوات، لأنه تجربة ما هيش قائمة على التوافق وعلى التكافؤ، وإنما هي قائمة على أنه شخص يحب بحكم تجربته، بحكم سلطته المادية والفكرية وتجربته الكبيرة في الحياة، لأنه عاش في برشا بلدان، عاش في تونس وعاش خارج البلاد، صحيح هو في مستوى علمي مرموق، ولكن تقول الفارق الكبير هذايا ما خلانيش نتحمس للتجربة هذايا، وكنت حريصة على أنه التجربة هذايا ما تتوصلش، رغم المسألة ما كانتش سهلة، لأنه بنتي وقت اللي صرحتنا بهالتجربة هذايا وتعرفنا عليها كانت وقتها الشخص هذايا يلح ويصر على أنه يجي قبل العائلة، وأنهم يبدأوا في الخطوات الرسمية. دونك نفسانيا البنية تعلقت به بحكم كما قلت التفاوت الكبير بيناتهم، رغم اللي بنتي ما ربيتهمش معناتها على الماديات، وإحنا عائلة الحمد لله يعني مستورين، مانيش في معناتها عشنا صعوبات مادية، ليه معناتها توفرت لهم كل شروط الحياة الكريمة، ولكن كنت تقول أنا نفسي تفاجأت الحقيقة، وما كنتش نتصور اللي في نهار من نهارات بنتي باش تجي تقول لي معناها من بين شروط الزواج أو النقاط الإيجابية في زوج المستقبل أنه هل الأمور المادية هذية اللي إلى حد ما تقول بنتي انبهرت بها، وإلى حد ما وقت اللي لقاتها الفرصة هذية تقدم لها الحياة على طبق من ذهب، تخليت على أو بدأت تفكر في أنها تتخلى على أحلامها في متابعة دراستها، في أنها تبدأ حياتها المهنية ويكون لها يعني تطور مهني، وتكون لها زادة فلوسها، يكون لها أيضا نجاحها اللي تفرح به واللي تفتخر به واللي تنجم تحكيه غدوة لأولادها وإلا حتى الأحفادها. شكرا لك مدام أسماء، يعطيكم الصحة. برشا ناس اليوم حكاولنا على تفاصيل واقعية، يهمني برشا أنكم تحكيوا على تجربكم الشخصية ومنطلق من حياتكم، منطلق مسؤولياتكم. نشكر زادة مرة أخرى مدام نبيلة على تجربتها اللي حكيت لنا عليها في البداية، وكانت منطلق حديثنا. ما زلت ساعة غير باع في عمر برنامجنا، مرحبا بكم على 50 15 25 95، ما زلنا باش نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية، مرحبا برسائلكم زادة على الواتساب. خليني نعمل طلع على الواتساب، برشا أصدقاء قالوا لي قاعدين نبعثوا لك على الواتس. شكرا لصديقتنا يسرى، مساء الأنوار يسرى ذياب، تحية ليك. وشكرا لك، تحية للجميع وكل مستمعينا أو في اللقاء يسلموا عليك. تحية لصديقتنا حنان، تقول صديقتنا حنان موضوع فارق العمر ديما يخلق جدل، أما الناس في أغلب الأحيان تشوفوا بعيون المجتمع مش بعيون الإنسان اللي يعيش الإحساس فعلا. تقول أنا بالنسبة لتجربتي تجربتي الشخصية اكتشفت اللي الروح ما عندهاش عمر، الإنسان ما يختارش شكون يرتاح له بالعقل وحده، فما حاجات أعمق من الحسابات والمنطق. ساعات ترتاح الصوت، الأسلوب، الاحتواء، الشخص يحس بيك من غير ما تفسر برشا حتى كيف يكون فارق العمر كبير بيناتكم. أنا عشت الإحساس هذا وعرفت اللي فارق العمر مش هو اللي يتعب العلاقة، اللي يتعبها بالحق هو غياب النضج، غياب الرحمة، غياب الأمان. ساعات تلقى شخص أكبر منك بسنين لكن يفهم وجعك أكثر من ناس عاشوا معك نفس المرحلة ونفس العمر، وساعات تلقى شخص أصغر منك لكن عنده وعي واحتواء يخليك تحس روحك في مكانك الصحيح. المجتمع يحب ديما يحاسبنا، يحاسب العلاقات بالأرقام، شكون أكبر شكون أصغر، أما قليل اللي يسأل هل يحبوا بعضهم بصدق، هل بيناتهم راحة، هل كل طرف سند للآخر. خاطر في النهاية الإنسان ما يعيشش مع رقم، يعيش مع روح، وفارق العمر وقت يكون فيه حب حقيقي يتحول من فرق إلى مساحة يتعلموا فيها من بعضهم، يكبروا مع بعضهم ويعوضوا بعضهم النقص والخوف
والتعب. أنا نؤمن اللي الحب الحقيقي مش شخص يشبك في السن أو يقاربك فيه، الحب الحقيقي هو شخص يشبك في الإحساس، شخص تلقى روحك معاه من غير خوف، من غير تمثيل، من غير ما تحس أنك لازم تبرر علاش اخترته. يعطيك الصحة يا حنان، شكرا ليك، وعودة ميمونة سعيدة جدا برسالتك هذه. مرحبا بكم زاد انتم كان تحبوا تتواصلوا معنا على الواتساب على 50 15 25 95. شكرا لكوثر البجاوي معنا تأمن الجانب التقني والصوتي لهذا اللقاء، وسألت قلكم مازلنا متواصلين معكم حتى نص الليل.

0: اتذكر اتذكر
1: انسينا يا الاغاني
2: يا الاغاني
1: بلغي عن السلام
2: عن السلام
1: اطلقي فينا الاماني مثل اسراب الحمام
2: اسرار الحمام
1: مثل اسراب الحمام
3: مؤنسة خاصة جدا كلمات واغنيات تستعيد من العمر لحظات مؤنسة خاصة جدا

0: Неожиданно.
1: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
2: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية ثالث المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل إلى 23 من مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو إلى 2 من جوان القادم. الحياة الوطنية الرياضية اختتم اليوم تظاهرة فنية ثقافية تحت شعار الخط العربي تراث حي وإبداع متجدد بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. التظاهرة الثقافية الفنية تجمع بين التراث والإبداع وتعد مناسبة هامة للاحتفاء بجمال الخط العربي وأصالته في إطار مجموعة من الورشات في الإسعافات الأولية والألعاب الشعبية والخط العربي والحكواتي. المعهد الوطني للتكوينات البيئية يدعو اليوم المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعم الاقتصاد الوطني. في أخبار العالم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي إن عملية الغضب الملحمي انتهت وأن الولايات المتحدة بصدد القيام بمشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يدعو المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر إلى اجتماع مساء اليوم على خلفية تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران وفق الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. وقوات الاحتلال الصهيوني تشن غارات جديدة في جنوب لبنان وشرقها اليوم بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي رغم تمديد وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
6: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مؤانسة خاصة جدا.
9: ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤانسة خاصة جدا.

0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: تحية لكم وين ما كنت، وجدتنا الآن في تكون صفاقس معنا لمينة. أهلا وسهلا بيك، مساء الأنوار.
2: أهلا في الموضوع،
1: يعيشك يلا، مرحبا بيك.
2: والله والله ولا نسيت اليوم، ما قلت اليوم في البرنامج بتاع سهلة بالساعه نطلب بالسهوله، وانا مؤخر شويه الله غالب.
1: مرحبا بيك، تنورنا يا ليلى في كل وقت. شنو حوالك؟ شنو صحتك؟
2: الله يموضوع بيك،
1: يعيشك. اي الفرق بيننا في العمر بين الازواج اللامين؟
2: والله وقت اللي تكون المحبه موجوده ما وش مشكله الفرق. والله عاد شكون بالله العظيم راهو شي يقدرها، راهي صدقني معليها اكبر منه قرابه 15 سنه، راهم جابوا صغيرات، راهو قديش يقدرها، راهي محبه، راهي محبه.
1: هي المراه اللي اكبر من راجل 15 سنه
2: محيد.
1: اي
2: وصدقني عيشه لتو حياه سعيده سعيده.
1: اي
2: راهي المحبه اللي تكون بجد ما مش مشكله الفرق ما بين معناها العمر، هي سهله.
1: وإلى جانب المحبة، تراشي فما عوامل أخرى خليت هالزواج هذية ينجح؟ المحبة، الاحترام، القدر.
2: إيه لا، محبة والاحترام والقدر معناها معناها محبة صادقة، بمحبة صادقة. والقدر جدا، روح حتى القدر عنده قيمة يا سهلة.
1: معناتها 15 سنة فارق، وتكون المرأة فايتة الراجل ب 15 سنة، يعني ماهوش سهل، ما نلقاهمش التجارب هذوما كل يوم.
2: ما تلقاهمش، لكن هما معناها صدقني معناها لباس عليهم ومتنيين
1: وسعداء،
2: معناها بالكدا سبحان الله.
1: اي والمجتمع بربي لامينة شنو رايه في التجارب هذه؟ انت بحكم انك قريبه منهم، كيفاش يتعاملوا مع ملاحظات الناس؟ نتصور وقت اللي في البدايات
2: لبس سبحان الله، معناها كان الام معناها تهني على وليدها، تقول لك هو انا معناها هو اللي مش عايش مانيش باش ندوم له، هو متهني. كانك المراه أمة تقول أنت اخترت، معناها كانك سعيدة، أنا فرحانت لك. كنت كيفاش؟
1: أي
2: والله
1: أي. وهم شنو وضعيتهم الاجتماعية المرأة والراجل هذو؟
2: لباس عليهم.
1: أي هي تخدم وهي في الدار، هو يخدم؟
2: لا يخدم، يخدم الزوج.
1: أي وصلوا أنهم يعملوا توازن في حياتهم اليوم، معناتها عندهم صغيرات وحياتهم لباس متواصلة، فما حتى إشكال على الأقل.
2: متواصلة لباس عايشة عادية.
1: أي
2: حياة عادية.
1: أي كانت تفرض أنت عليك لمينة الحكاية هذه على واحد من الأولاد ولا واحد من المقربين، ما عندكش إشكال أنه كان عندك بنيات ولا أولاد يقول لك فما فارق 20 سنة؟
2: ما عنديش إشكال، هما راضين وخطروا بعضهم. مثلا انا ما هم، انا اقول لك حاجه، انا ولدي عندي وليد برك، وقت اللي معناها حب يخو عندنا معناها ما براني كان الشيطان، معناها انا من صفاقس عندنا شكون مثلا ويخو من جابس من قرقنا من فمشي. قال لي يما لو كان مثلا تحجبني وحده، معناها مش احنا نقولوا كلنا هم عربيه، اي ما تفهميش بالغلط، معناها مثلا برانية ما براني كان الشيطان. قلت له ليدي انت اللي مش تعيش وارى لي الاصل، اين الاصل هو الكل.
1: اي
2: فهمت.
1: ايوه
2: والله لا كتب بالمكتوب ولا واخديها في خصية، سبحان الله ارى المكتوب كيفيش، لا عرفته ولا توقفت في وجهه ولا
1: يعني انت يا لمينة ما عندكش اشكاليات ربما الام انه يلزم ولدي ياخو من من من ولايتي من ياخو من؟
2: لا لا لا لا، المهم الاصل.
1: شو معناها الاصل؟
2: المهم الاصل
1: يعني ناس باهين، ناس طيبين،
2: عائلة نظيفة. عائلة نظيفة والله، حتى الحرام حرام عليش يحبوا بعضاتهم وتمنحهم اي مش حتى انا حتى حد غيري، عليش تمنحهم يا سهلة؟
1: ايه
2: معناه هيك هي الحياة. ليه سيدنا محمد الله صلى الله وسلم عليه ما خديش السيدة خديجة أكبر منه؟
1: إيه
2: معناها الواحد يجي يرجع بالطويلي يلزم يتفاهم الحياة شنو هي.
1: يعني ترى انت انه
2: يجيني واحد اصغر مني اصغر انا اصغر منه معناها هو اكبر مني. لا لا انا نراه لا.
1: المهم انه
2: أي.
1: اي المهم انه فما بالنسبه لك انت لامينة انت وزوجك قراب في العمر.
2: انا وزوجي انا انا ليس علينا بعدها
1: الحمد لله ربي يديم النعمه. اي
2: والله هو معناه اكبر مني بثلاث سنين.
1: ثلاث سنين برك يعني متقاربين في العمر.
2: ممكن هو معناه اكبر بثلاث سنين معناه ما حيش بعد على بعضنا.
1: ربي بقي الستر يعطيك الصحه لامينه. شكرا ليك ومحليها لامينه مره طيبه.
2: كل جمعه نحب نطلب وما نتزم ما نتحصلش عليكم.
1: مرحبا بك والله برشا تليفونات
2: اكثر ولا اكثر وانا طلبت مره ولا مرتين وكوا.
1: مرحبا بك نورنا. ساعات ساعات الغالب فما برشا اتصالات وساعات فما ناس ما نسمعهمش برشا اسابيع نبجلوهم هما وهكا كل مره نحاولوا نرضيو الناس كل ما رضاء الناس غاية لا تدرك. إن شاء الله أنتم تعذرونا اللي راهم نجموش نسمع الناس الكل هكا ساعات حتى اللي يسمع فينا يسمع ساعة ساعة غنية منقعدوش ديما في برشا كلام ونحاولوا نرضيو الناس الكل. شكرا لك لامينة. شكرا على وفائك واستماعك للبرنامج. ولامينة مرة طيبة ما عندهاش حتى إشكال بالعكس تسهل الأمور وتبسطها على أولادها يعني رغم اللي هي حتى في كلامها واضح اللي هي معناتها صفيقسية كلامها بكلكنا صفيقسية الحلوة إلا أنها ما هيش معناها متشددة تقولك هو يختار. هي ياسر حلوة الكلمة هذه وياسر مهمة. هو يختار هو ارتاح للشخص ذاك شاف البنية أو هي شافت الشخص اللي تحب ترتبط به العائلة بهي العائلة كما تقول هي أصلها طيب عائلة نظيفة يتوكلوا على ربي دونك ذي زاد يسهل برشا الحقيقة عملية الارتباط وأنه تقول ما براني كان الشيطان دونك نحسوا فما تغيرت العقلية. العقلية تغيرت لأنه في الحقيقة فما عنا شوية مناطق في تونس اللي ما زالت العقلية أنه يخو من جهته من منطقته من ساعات حتى من عائلته من عرشه لكن نلاحظوا أنه لامينة عندها تفكير آخر تفكير يسهل الأمور وفي نفس الوقت هكل أنه نبسطوا الأمور ولكن نحملوا المسؤولية. أنت اخترت عرفت شنو تختار أنا نعاونك على القواعد الأساسية اللي تخليك سعيد وتخليك مستقر في حياتك لكن من بعد الشخص شكون أنت باش تعيش معاه. ياسر حلو الكلمات هذوما هما مفاتيح لكل علاقة في أنه الأم والبو يعطيوا رأيهم في هالتجارب في هالتجارب هذه. بتبيع نحترموا الناس زادة اللي كانوا يعني قاطعين في بعض المواقف كما الأسماء اللي قالت أنا كنت عنصر محدد للعلاقة هذية وقلت بنتي ما تكملش مع الشخص هذية لأنه ما هيش باش ترتاح معاه تاخو شخص اللي قريب لها في العمر وتعيش معاه تفاصيل الحياة تفاصيل الشباب ومن بعد بداية الكهولة وكل ما يطرأ على الإنسان من تحول صحي وجسمي ونفسي ويعرفوا من بعضهم مع بعضهم من بعد مرحلة الشيخوخة كان كتب لهم ربي باش تتواصل العلاقة وعطاهم ربي العمر. بطبيعة وجهات نظر مختلفة. نحب نشكركم برشا على مشاركتكم ونعتذر كل الاعتذار. سينابيل بربي ضيعت رقمك مع الأسف هذيك علاش نقول لكم راو كي تبعثوا لي الرقم بليش اسم بعد كيف أنا نعلق يطلب مكالمة أخرى ويتصل شخص آخر نجي نرجع نغلط في الأرقام. سينابيل كان تسمع فيها ممكن تبعث لي حتى عبر إرسالية وإلا توا تعاود تطلبني معاش عندي وقت على غالب اليوم باش نتصل بيك. نعتذر برشا من صديقنا صالح من القصر سنين. نعتذر برشا زيدا من برشا أصدقاء اللي خليوا أرقامهم سي نبيل سي صلاح من الغرابة وغيرهم من أصدقاء اللي حابوا يدخلوا معنا ولكن لضيق الوقت هذيك علاش راهو فما ناس ساعات نسمعوهم فما ناس اللي خاصة اللي اتصلوا مخر شوية معناها في آخر نص ساعة يصعب أن ناخذ أكثر من اتصال هاتفي. في ختام لقائي معكم نشكركم برشا نشكر كل المتصلين بينا تباينت الآراء واختلفت بين أنه اللي يقول التجربة حتى فوارق العمر أو فارق العمر من خلال تجارب شخصية ولا تجارب قريبة أنه ينجم ما يكونش عامل يعرقل إذا فما شروط أخرى توفرت اللي هي التفاهم، القدر، الاحترام، المشروع المشترك، النقاط المشتركة اللي نجموا يعيشوا وفقها في هالمشروع هذية وفي المؤسسة هذية اللي هما يسهروا على نجاحها. كما فما اللي قال لي فرق العمر هو فرق اليوم، خاصة مع تسارع إيقاع الحياة، مع هالدنيا اللي هارب بينا، مع الأجيال اللي يعني كل يوم تقريبا بين فوارق متاع 5 سنين و6 سنين واللي تطرح يعني برشا اختلافات، فما نجموش نتحدثوا على فوارق تفوت 20 سنة من غير ما تخلق صعوبات. كما صديقتنا زادة اللي حدثتنا حنان اللي قالت الفرق بين في العمر راهو إذا تتوفر عوامل أخرى متاع تقارب وإنسان يفهمك وإنسان يحس بيك وإنسان تعدى ربما بالتجارب هذية، لأنه فما مراحل من العمر الإنسان كي يتعدى بها من بعد يولي راسين أكثر، يولي متفهم أكثر، يولي يغزر لك وانت في هكا مازلت فك الصراع ومازلت بك اندفاع الشباب وكل انفعالات هذيك اللي تاخذنا خاصة في العمر في بداية العمر، يعرف هو كيفاش يتعامل معها ويعرف يعالجها ويعرف يخاطب فيك العقل ويرجعك كما نقولوا احنا لسينتك ويرجعك لجذورك ولصورتك الحقيقية. شكرا لكم، ما نحبش نسمي اللي شاركوا معنا باش ما ننسى حتى حد، جزيل الشكر لكم سواء على ارسالياتكم على الواتساب ولا بتليفوناتكم. نعتذر مرة أخرى، إن شاء الله المرة الجاية نسمعوكم من الناس الكل. تحية لصديقتنا اللي تحب تسلم على بناتها ياسمين وسيرين، ربي فضلهم لك وإن شاء الله تراهم ناجحين وتراهم كما يحبوهم وكما تحب أنت. شكرا مرة أخرى كوثر البجيو اللي كانت معنا في الهندسة الصوتية للقاء. سهل السلطاني تتمني لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. ألتقي بكم يوم الخميس من 6 لـ7:30 في راديو باك. ربي نجح الناس الكل، غدوة بداية الأسبوع المغلق إن شاء الله بنجح والتوفيق لكم. و كل الكلمات الامتنان للأمهات وللأسر التونسية اللي تراهن على قيمة العلم. شكرا لكم متابعة طيبة، إلى اللقاء، تصبحون على ألف خير.

0: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.
2: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: Enjoy the sensation of running.